0: كل ده بسببي.
1: تعب؟
0: تعبت يا سمير، تعبت. لو كنت قابلتك من زمان،
1: لو كنت قابلتك من زمان ما كنتش
0: ايه؟ ما كنتش ايه؟

عليك ارحم شوية فاية تدريح بلاش تشمك غيري فيا بلاش تدمي علي فاك.

سيداتي أنسات ساداتي، إحنا دلوقتي هنسمع مع بعض سهرة مع الفنانين، وحنتخيل إن الفنانين بتوعنا كلهم لو كل فنان اشتغل في أي صنعة هتبقى صنعته إيه. أول لقاء هنشوفه مع الأستاذ عبد الحليم حافظ. أستاذ عبد الحليم حافظ هنشوفه دلوقتي بيشتغل في الصنعة اللي هنسمعها دلوقتي مع الفنان عبد الحليم حافظ.

الأستاذ محمد رشدي. لما شاف عبد الحليم حافظ بيشتغل سباك، هنشوف دلوقتي الأستاذ محمد رشدي بيأجر شقة مفروشة مع المطرب الشعبي الأستاذ محمد رشدي.

الاستاذ محمد عبد المطلب بيسالوه يا استاذ طلب انت بتشغل ايه، فعايز ورينا انه بيشتغل في اشغال كتيره جدا. دلوقتي نشوف الاستاذ محمد عبد المطلب بيشتغل ايه.

الأستاذ فهد بلان. الأستاذ فهد بلان اشتغل مع واحدة معلمة في سوق الخضار اسمها فاطمة. دلوقتي حنشوف فهد بلان لما يغني عن فاطمة حوالي مع الأستاذ فهد بلان.

0: وين هو هو هو
1: ما في
0: هو هو هو بعيني أنا شفت البنية سارحة دي زواتي قوي
1: ما في هو هو هو
0: بعيني أنا شفت البنية سارحة
1: يعطيكوا العافية

ورميتها بالناظرات القارحة وطلعت أنا الشغال وهي

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وطريقك أسفار وحروب. ستحب كثيرا وكثيرا وتموت كثيرا وكثيرا، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا مستمعي الكرام. نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد وغرة أسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق 17 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 30 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة إبراهيم. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. إسرائيل تفوز بالمرتبة الثانية في اليوروفيجن للعام الثاني على التوالي. سقوط ضابط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. جريح بحالة حرجة عقب حادث عنف في تل السبع. يوسف جبارين الرئيس الجديد لحزب الجبهة. وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في إنجاز لافت لإسرائيل، وصلت أغنية ميشيل لممثلها نوعم بيتان بالمرتبة الثانية في نهاية مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا بعد منتصف الليلة الماضية. وفازت بالمرتبة الأولى بلغاريا مع أغنية بانجارانجا بأداء دارا، وهذه أول مرة تفوز فيها بلغاريا في اليوروفيجن. ويلفت إلى أن القضاة منحوا إسرائيل المكان الثامن، ولكن تصويت الجمهور أوصلها إلى المكان الثاني. سمح الليلة بنشر سقوط محارب جيش الدفاع الكابتن معوز يسرائيل ركناتي في جنوب لبنان، وكان قائد فصيلة في لواء جولاني. وسقط أمس الأول إثر انفجار مسيرة مفخخة في قرية دير سريان. وسقط الأسبوع الماضي في نفس القرية الرقيب نيجيف داغان في انفجار قذيفة هاون. ويعتقد جيش الدفاع أن حزب الله رصد مكان القوة داخل القرية. إلى ذلك اعترض سلاح الجو الليلة الماضية عدة قذائف صاروخية أطلقتها المنظمة الإرهابية صوب القوات العاملة في الجنوب اللبناني، كما تم إطلاق قذائف هاون على القوات ولم تقع إصابات. في تل السبع أصيب ثلاثة رجال بجروح في حادث إطلاق نار الليلة الفائتة، وتوصف حالة أحدهما بحرجة والآخرين بطفيفة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن خلفية الحادث جنائية. اختير عضو الكنيسة سابقا يوسف جبارين رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. واختار مجلس الحزب أمس مرشحي للانتخابات المقبلة للكنيسة، وفاز بالمقاعد الأربعة الأولى بعد جبارين جعفر فرح وعفر كسيف ويوسف العطاونة ونهاية وشاحي. واتصل رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بجبارين لتهنيته. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب. في جديد الأزمة السياسية في بريطانيا، أفادت صحيفة ديلي ميل أن رئيس الوزراء كير ستارمر قال لمقربين منه إنه ينوي الاستقالة من منصبه. وجاء في التقرير أنه حدد جدول أعمال لمغادرته المنصب. وقد استقال عدد من وزراء حكومته، ودعاه 80 من نواب حزبه حزب العمل إلى أن يستقيل. ضمن مباريات القسم العلوي بدور الدرجة العليا لكرة القدم، تعادل الليلة الماضية مكابي حيفا بيتيا أمام هابوعل بيتح تكفا بهدف لكل منهما. وفاز بيتار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية خارجيا على مطارده حامل اللقب مكابي تل أفيف بهدفين لهدف. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء، وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجة الحرارة بصورة تدريجية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم.

0: نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من صحافة نت اليوم الأحد الموافق 17 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 30 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. إذن مستمعينا الأفاضل، كما في كل يوم نحن مع عناوين الصحف العبرية الورقية التي تصلنا في عددها عدد اليوم الأحد كما ذكرنا. بين يدي صحف هارتس يدعو تحرنوت إسرائيل هيوم ومعاريف، أبرز الصحف العبرية التي نطالع وإياكم العناوين المفخمة في واجهاتها وتلك المقالات التحليلية في الصفحات الداخلية. معنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية روني ناور، وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، أدعوكم لترافقونا على مدى الساعة حتى عقرب السابعة تقريبا، نحن مع أبرز عناوين هذه الصحف.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مما يشغل هذه الصحف الإسرائيلية هذا الصباح من مضامين تتقاطع كلها في إيرادها، وهذا لربما خير دليل على أهمية هذا الخبر ورمزيته، إذا ما كانت كل الصحف تجعله إيرادا مفخما حاضرا في قلب الصفحة الأولى. إذن هذه الصحف تتعامل هذا الصباح مع اغتيال عز الدين الحداد باعتباره الحدث الأمني الأبرز خلال الأسبوع الأخير، مع محاولة واضحة لتقديم العملية كإغلاق دائرة لهجوم 7 أكتوبر. هنا إذن ترتسم سردية تحاول الصحف أن تبنيها مع اغتيال عز الدين الحداد، وكأن هذا الاغتيال يأتي كالنقطة الفاصلة التي لربما يقلب فيها كل ما خص 7 أكتوبر بإغلاق كامل لهذه الدائرة. في صحيفة دعوت أحرنوت اللغة حادة عاطفية إن صح التعبير، إذ تصف الصحيفة الرجل بأنه آخر مهندسي 7 أكتوبر، وتقول بشكل واضح إن يديه ملطختان بالدماء. الصحيفة تشير إلى أن حداد تولى قيادة الجناح العسكري لحماس بعد اغتيال من سبقوه، وعمل خلال الأشهر الأخيرة على إعادة ترميم قدرات الحركة داخل قطاع غزة. إذن الأسباب كثيرة التي تكون دافعا لاستهدافه والبحث عنه والتنقيب عنه أكثر من البحث عنه حتى إن تم استهدافه وتصفيته. إذن بحسب هذه التقارير، فقد استهدف يوم الجمعة في غارة لسلاح الجو في عملية تصفها الصحيفة بأنها لحظة ذات رمزية كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. هذا إذن من صحيفة معاريف في تفاصيل أولى يخطونها في الواجهة يوسعونها على الصفحة الرابعة. كما قلت كل الصحف تتقاطع في إيراد هذا المضمون، وهنا صحيفة معاريف هي الأخرى تسير في الاتجاه نفسه وتتحدث عن تصفية آخر مهندسي المجزرة، مشيرة إلى أن العملية نفذت بالتعاون بين جيش الدفاع وجهاز الشباك. تضيف الصحيفة أن الحداد كان يعتبر الهدف رقم 1 في بنك الأهداف الإسرائيلي، وأنه ارتبط مباشرة بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر. كما تتهمه الصحيفة بالمسؤولية عن احتجاز مخطوفين إسرائيليين بينهم ليري البيغ وإيميلي دماري من بين المخطوفين. هذا إذن من معاريف. أما في المقابل تأتي قراءة مختلفة في صحيفة هآرتس، تعرض المضمون بشكل يميل إلى التحليلية، كقولهم إن بنيامين نتنياهو يحاول تسويق هذه العملية كإنجاز استراتيجي، بينما هي بحسب الصحيفة نجاح تكتيكي عسكري محدود لا يغير من الواقع السياسي شيئا. الحديث هنا عن واقع سياسي بأهداف ترسخ على أرض الواقع في الميدان كجل بالأمان والهدوء في الجبهات المختلفة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة. إذن هو نجاح تكتيكي عسكري محدود لا إنجاز استراتيجي كما يحاول بنيامين نتنياهو تسويقه للقراء والمتابعين والمشاهدين. والصحيفة تقول بوضوح إن أي تغيير حقيقي سواء في غزة أو حتى في لبنان، إذا ما تحدثتم عن لبنان، يبقى مرتبطا بمسار سياسي لا يبدو أن نتنياهو مستعد للذهاب إليه. هذا إذن حديثهم عن هذا المضمون. كما قلنا الصحف تنشغل في قضية اغتيال عز الدين الحداد باعتباره الحدث الأمني الأبرز من خلال تصويره بشكل واضح وتقديمه كإغلاق لدائرة هجوم 7 أكتوبر.

طيب، ما دمنا تحدثنا عن هذا الموضوع من الصحف في صفحاتها الأولى، فهذه الصحف أيضا تكاد تجمع على عنوان آخر يفيدنا بوضوح بأن وقف إطلاق النار هو وقف على الورق فقط. يعني هذا الوقف لإطلاق النار في الشمال ليس إلا وقفا رمزيا، لا يعدو المسمى ولا حتى يعني خط القول على ورق. فعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية، إلا أن الجبهة الشمالية ما زالت تشتعل عمليا في الميدان. في هآرت وكذلك في بقية الصحف يبرز خبر سقوط الجنديين في جنوب لبنان نيجيف داغان ومعوز إسرائيل راكنتي، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الدفاع منذ بدء جولة القتال الحالية في الشمال إلى 20 جنديا. أما معاريف تضع التناقض في العنوان نفسه تقريبا، تمديد للهدنة من جهة واستمرار لإطلاق النار من الجهة الأخرى، وتصف الصحيفة هذه التهدئة بأنها هدنة على الورق لا أكثر ولا أقل. في يدعو تحرنوت كذلك الأمر يجري الحديث أيضا عن فجوة واضحة بين اللغة الدبلوماسية القادمة من واشنطن، بل المفروضة من واشنطن، والواقع الميداني في الشمال. بينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن تقدم في التفاهمات، عن آليات التنسيق، عبارات كبيرة يعني تحيل القارئ إلى الاعتقاد بأننا في مسار التسوية أو حلحلة الأوضاع في الشمال. فقد استمر خلال الليل صفارات الإنذار في مناطق الشمال لتبدد هذه اللحظات من الاعتقاد بأن الأمور تسير على ما يرام هناك، مع تواصل المواجهات بين جيش الدفاع وحزب الله. الصحف تشير كذلك إلى أن إعلان التمديد جاء هذه المرة مباشرة من واشنطن، يركزون على هذه التفاصيل وليس من المستوى السياسي جاء هذا الإعلان في إسرائيل، في إشارة يقرأها بعض المعلقين على أنها تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في إدارة هذا الملف. إعلان تمديد لوقف إطلاق النار يأتي من واشنطن ليس من إسرائيل. في الخلفية تؤكد التقارير أن الاتصالات العسكرية جرت بالفعل بين ممثلين عن الجانبين داخل البنتاغون، لكن ذلك لم ينعكس حتى الآن على مستوى النار في الميدان.

واضح هذا الصباح مستمعينا الكرام أن الملف الإيراني عاد ليتصدر المشهد في الصحف الإسرائيلية مع حديث متزايد واضح هنا في هذه الصحف عن احتمال عودة المواجهة العسكرية خلال أيام قليلة. في دعوة أحرونوت الحديث يدور عن حالة تأهب قصوى داخل جيش الدفاع وسط تقديرات إسرائيلية بأن احتمال استئناف الحرب مع إيران بات مرتفعا، لا بل مرتفعا بشكل غير مسبوق. الصحيفة تقول إن هناك تنسيقا مكثفا يجري حاليا بين جيش الدفاع والموساد بالتوازي مع ترقب القرار النهائي، القرار بالتالي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب هذه التقديرات التي تنقلها يديعوت، فإن احتمالات تجدد القتال خلال الأيام القريبة تصل إلى نحو 50%، خاصة مع تزايد الانطباع في إسرائيل بأن ترامب بات يميل إلى الخيار العسكري بعدما خلص وفق هذه التقديرات إلى أن طهران لا تنوي القبول بشروطه، أعطاها فرصة بعد فرصة بعد أخرى، لكن إيران لا تنوي القبول بشروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا بالتالي ما يحيل للاعتقاد بأنه لربما سيفضل الخيار العسكري ليركع الإيرانيين وليقطعهم بالتالي لتفاصيل مسودته وشروطه. في الخلفية تتحدث الصحيفة عن استعدادات توصف بأنها الأوسع منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما نقلت نيويورك تايمز أن استئناف الضربات ضد إيران مسألة وقت فقط، قد يحدث بالفعل خلال أيام، بكرة، بعده، خلال أسبوع، إذن بات أقرب من أي وقت مضى. صحيفة هارتس تضع هي الأخرى هذا التطور في عنوانها الرئيسي، بل العنوان الأكثر رئيسية من خلال تفخيمه وعرضه في الأولى مباشرة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان معا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وسط حالة جهوزية عالية جدا، جهوزية فائقة داخل جيش الدفاع. في التفاصيل تتحدث الصحيفة أيضا عن تحضيرات داخل البنتاغون لإعادة تفعيل هذه العملية العسكرية التي كانت قد جمدت بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار الشهر الماضي، مع احتمال إطلاقها مجددا تحت اسم مختلف، اسم يحمل معه دلالات شدة هذه الضربات القادمة التي تستهدف المرافق الإيرانية العسكرية والمدنية، مؤسسات الدولة ومرافق الطاقة وغيرها مما يهددون به في الولايات المتحدة. إذن وفق ذلك يوسعون ويقولون إن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في توسيع الضربات الجوية ضد الأهداف العسكرية والبنى التحتية داخل إيران، لكن السيناريو الأخطر وهو أيضا سيناريو حاضر بقوة في هذا المشهد الصباحي يتمثل في إدخال قوات برية أمريكية بهدف السيطرة على اليورانيوم المخصب داخل المنشآت الإيرانية، منشأة أصفهان النووية تحديدا. وتشير التقديرات إلى أن مثل هذه العملية ستحتاج إلى آلاف الجنود الأمريكيين، وقد تؤدي إلى مواجهات مباشرة مع القوات الإيرانية على الأراضي الإيرانية، مع احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الأمريكيين وفي صفوف الطرفين بطبيعة الحال إذا ما وقعت مواجهة عسكرية مباشرة على الأرض داخل إيران بعد دخول الآلاف من الجنود الأمريكيين في إحدث هذه السيناريوهات. إذن تكشف التقارير أيضا أن مئات من عناصر القوات الخاصة الأمريكية أرسلوا إلى الشرق الأوسط من شهر مارس آذار، تحسبا لاحتمال أن يقرر ترامب في نهاية المطاف الذهاب إلى نحو هذا الخيار العسكري الواسع. إذن هذه هي سيناريوهات هذه المعركة القادمة التي تصور الصحف قدومها بأنه حاضر لا محالة، حديث متزايد عن عودة هذه المواجهة العسكرية، ليس فقط عودتها وإنما عودتها خلال أيام قليلة.

0: طيب، يبدو حديث الجبهات المختلفة هو المهيمن على إيراد هذه الصحف. كنا تحدثنا عن استهداف عز الدين الحداد كخبر أول، من بعده عن التطورات في الجبهة الشمالية وعن وقف إطلاق النار هذا الذي تصوره الصحف وكأنه وقف لإطلاق النار على الورق بالمسمى فقط، ومن ثم عن هذا التوتر الحاضر بما يخص إيران وسيناريوهات المعركة، وهنا يتحدثون مرة أخرى عن ملف قطاع غزة حيث يبدو أن أجواء التهدئة تدخل مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد المخاوف أيضا من انهيار المفاوضات وعودة القتال ليس فقط في الشمال ومع لبنان مع حزب الله وأمام إيران، وإنما أيضا في قطاع غزة في الجبهة الجنوبية. صحف هذا الصباح تتحدث عن ردود قدمتها حماس إلى الوسطاء في وقت تتواصل فيه المحادثات المكثفة في القاهرة لمحاولة منع انهيار جولة التفاوض الحالية. بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، هنا وفق ما ينقلونه في الصحف العبرية في صحيفة معاريف تحديدا، يتحدثون عن أن الخلاف الأساسي يتمحور حول إصرار إسرائيل على طرح مسألة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بينما ترفض هذه الفصائل إدخال هذا الملف إلى النقاش حتى في المرحلة الحالية. والتقرير يشير إلى أن إسرائيل تتمسك بتطبيق هذا البند من خلال تفكيك البنية المسلحة في قطاع غزة، وهو بند تقول الصحيفة إنه وارد ضمن المرحلة الثانية من تفاهمات شرم الشيخ التي تم التوصل إليها. لكن في المقابل تتهم حركة حماس إسرائيل بعدم التزام حتى بالمرحلة الأولى لكي يتم تطبيق المرحلة الثانية، ويقولون إنه يعني إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية، تشديد المعابر، تشديد الحصار على المعابر، القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية. وبحسب مصادر مصرية في هذا السياق، هذه المصادر يعني تبدي في القاهرة قلقا متزايدا من احتمال انهيار هذه التهدئة بالكامل، خاصة في ظل الواقع الإنساني الصعب داخل قطاع غزة وتمسك كل طرف بمطالبه. هنا من يطالبون بتطبيق المرحلة الثانية من تفكيك القاعدة العسكرية الأرضية العسكرية للفصائل الفلسطينية ولحركة حماس في قطاع غزة، وتلك الحركة من جانبها إسرائيل لم تطبق المرحلة الأولى لننتقل للمرحلة الثانية. كيف يطالبوننا بنزع السلاح أو تسليم السلاح ولازالوا يعني يقصفون القطاع وكأن الحرب مستمرة دون ما وقف إطلاق النار؟ إذن تحذيرات واضحة وجدية من أن هذا الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يتحول إلى حالة دائمة أو أمر واقع مستمر في ظل استمرار التوتر وغياب أي اختراق سياسي حقيقي، لا بل أكثر من ذلك مخاوف حقيقية من انهيار المفاوضات وعودة القتال من جديد.
1: يا طير يا طير

0: إذن مستمعينا الكرام، بعد هذه الاستراحة الغنائية والعناوين التي قرأناها من صفحات الصحف العبرية الأولى، ننتقل إلى الزميلة ماريا عبد ربو التي تنضم إلينا. صباح الخير ماريا.
1: يسعد صباحك كرام وصباح مستمعينا الكرام. إذن من الموضوعات التي سنتوقف عندها في جولتنا الصباحية الإخبارية هي الجبهة اللبنانية التي تتصدر المشهد هذا الصباح، حيث سنكون مع التفاصيل الخاصة بسقوط جندي من لواء جولاني في جيش الدفاع إثر انفجار سيارة مفخخة في جنوب لبنان، وكذلك مع اتفاق إسرائيل ولبنان على تمديد فترة الهدنة ب45 يوما. في الجبهة الشمالية سيكون لنا حوار مع ياسر عكاوي الذي أصيب شقيقه واثنان من أبناء شقيقه في انفجار مسيرة مفخخة في منطقة رأس النقورة. هذا بشأن الملف اللبناني. في ملف إيران سنسلط الأضواء على الجدل الداخلي الأمريكي بشأن استئناف المعركة ضد إيران، حيث سنتناول هذا الموضوع أيضا بالتحليل مع أحد ضيوفنا. فيما يتعلق بغزة، هناك اتصالات تجرى حاليا لمنع انهيار المفاوضات بعد تصفية قائد كتائب القسام عز الدين حداد. فيما يخص غزة أيضا سنتابع تحرك قافلة الصمود البرية التي انطلقت برا وعبرت الأراضي الليبية، حيث تستعد للوصول إلى الحدود من أجل دخول غزة. كما سيكون لدينا تقرير عن نتائج انتخابات الجبهة وفوز الدكتور يوسف جبرين في رئاسة الجبهة، وسيكون لنا أيضا حوار مع جعفر فرح الذي جاء في المكان الثاني في القائمة. في ملف العنف، هناك تقرير عن 3 إصابات في حادث إطلاق نار في جريمة عنف في تل السبع، ولن ننسى أيضا كيف لا نتائج مباريات اليوروفيزيون مسابقة الأغنية الأوروبية وفوز بلغاريا بالمرتبة الأولى، إسرائيل جاءت في المرتبة الثانية. إذن في الإجمال هذه هي أبرز الموضوعات التي سنتناولها في الجولة الصباحية. انتظرونا عند 7 معكم أسرة هذا البرنامج لهذا الصباح، محمد سلامة، أحمد عويسات، وأنا ماريا عبد ربو.
0: ونحن بدورنا ندعو المستمعين إلى متابعتكم، ونتمنى لكم ماريا متابعة غنية ماتعة نافعة. مستمعين الكرام، ندعوكم لمتابعتهم بعد 7 وحتى 8 جولة الصباح الإخبارية، ونحن نواصل هذا المسار الصباحي من عناوين الصحف العبرية حتى 7. كونوا معنا
2: الآن في مكان

كما ذكرنا قبل كم لحظة نواصل قراءات على عناوين من الصحف العبرية. نحن مع أبرز التقارير في هذه الصحف المختلفة. من بين التقارير اللافتة هذا الصباح أيضا لم نذكر هذا الموضوع في قراءتنا ووقفتنا عند التطورات بخصوص المعركة مع إيران، إلا أن ذلك مذكور ومنقول عن صحيفة الوول ستريت جورنال في هذه الصحف العبرية التي تتوسع في هذا التقرير من خلال تحليل يتحدث عن انخراط مباشر، بل انخراط غير مسبوق حتى، مش مباشر، لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة في المواجهة العسكرية ضد إيران خلال الحرب الأخيرة. بحسب هذا التحقيق للوول ستريت جورنال، فإن الدولتين الخليجيتين نفذتا هجمات متعددة، هجمات واسعة ضد أهداف إيرانية، بعدما تعرضتا في الأيام الأولى للحرب لهجمات إيرانية. التقرير يصف هذا التطور بمفهومه الأوسع، تحول دراماتيكي يعكس عمق التغير الذي شهدته الجغرافيا السياسية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك مدفوع بطبيعة الحال بالتحركات الإسرائيلية الأمريكية التي تصور هنا وكأنها الدافع الأول الذي حرك هذه الأطراف في الشرق الأوسط. تنفيذ دول خليجية، ضربات عسكرية مباشرة ضد إيران، هذا السيناريو يعتبر شبه مستحيل سابقا، اعتبر شبه مستحيل سابقا نظرا لحساسية التوازنات في الخليج وحجم القوة العسكرية الإيرانية. لكن التحقيق يقول إن الإمارات العربية المتحدة، السعودية أيضا اسمها حاضر في هذا السياق، دخلتا المعركة فعليا منذ الأسبوع الأول للحرب، مستخدمتين طائرات ومسيرات متطورة، مسيرات حتى صينية الصنع، يذكرون ذلك هنا أيضا تبعا لمحورية العلاقة الصينية الإيرانية، استخدمت هذه المسيرات الصينية لقصف إيران ضمن تنسيق استراتيجي مع إسرائيل والولايات المتحدة. السعودية كما قلنا شاركت أيضا في تنفيذ هذه الضربات، وهذه الخطوات كلها تعكس انتقال دول الخليج من سياسة الحذر إلى سياسة الانخراط الأمني المباشر عندما يتعلق الأمر بتهديد إيراني، تهديد قريب من هذه الدول. وبطبيعة الحال كما قلنا يصورون هذا الموضوع بتغيير جذري في الجغرافيا السياسية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

0: علينا مستمعين الكرام نكون مع عنوان آخر من هذه الصحف العبرية، عنوان بارز. ذكرت الزميلة ماريا أنهم سيتطرقون إليه بالتفصيل من خلال جولة الصباح، وهنا الصحف العبرية تتحدث عنه في سياق الساحة السياسية العربية داخل إسرائيل. برز هذا الصباح خبر انتخاب يوسف جبارين رئيسا جديدا لحزب الجبهة خلفا لأيمن عود الذي قرر الانسحاب من الحياة السياسية. جبارين وهو أكاديمي ومحاضر في القانون سبق أن شغل عضوية الكنيسة بين عامي 2015 و2021، يعتبر في وصفهم له من الوجوه البارزة داخل الحزب في السنوات الأخيرة. جاء انتخابه بعد منافسة مع شكري عواودي نائب رئيس الحزب الحالي ونائب رئيس بلدية نوف هجليل. إذن هذا يعني الخبر يصور كبداية مرحلة جديدة بعد سنوات ارتبط فيها الحزب بصورة مباشرة بقيادة أيمن عود الذي كان أبرز الأصوات العربية في السياسة الإسرائيلية خلال العقد الأخير.
1: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

نواصل معكم مستمعين الكرام هذه الجولة الصباحية. علنا نتوقف سريعا عند أسعار صرف العملات هذا الصباح وفق المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل، كما عودناكم نقرأ أبرز أسعار الصرف التي تشغلنا على الأقل. الدولار الأمريكي يتداول هذا الصباح عند نحو 3.09 شواقل، أما اليورو الأوروبي يسجل عند حوالي 3.30 شواقل. الدينار الأردني يقف عند 4.11 شواقل، في حين تتداول الليرة المصرية عند نحو 5 أجورات إسرائيلية. هذا إذن حاضر هنا في بنك إسرائيل من خلال هذه المعطيات لأسعار صرف العملات الموحت لنا يوميا. الآن نحن مع شطر الصحف العربية الورقية إلكترونيا بطبيعة الحال، نتوقف عند المواقع العربية ونبدأ من موقع بكرة، نحاول رصد الأخبار المحلية، لكن مش بس المحلية. يقولون هنا معطيات الشرطة تكشف فجوة حادة، 241 قتيلا في المجتمع العربي خلال 2025 مقابل 47 في المجتمع اليهودي. استطلاع يفيد بأن أغلبية الجمهور اليهودي تؤيد حلولا تبقي السيطرة الإسرائيلية على المناطق وتبتعد عن حل الدولتين. وفي العناوين الأخرى، نحو 400 ضابط من ضباط الشرطة المتقاعدين قلقون من تغييرات بن غفير داخل جهاز الشرطة. هذا أيضا خبر آخر. انتخابات الجبهة بطبيعة الحال، انسحابات في سباق المقعد الخامس، ويتحدثون هنا بطبيعة الحال عن انتخاب الدكتور يوسف جبارين رئيسا للجبهة. إصابتان في حادث طرق في حورة إحداهما متوسطة، هذا أيضا مما هو حاضر في شباك الأخبار المحلية. شبكة تأثير أجنبية تستهدف المجتمع العربي قبل الانتخابات هو عنوان آخر تكشف عنه منظمة فيك ريبورتر التي ينقلون عنها هذا الموضوع في عرضهم له. يتحدثون عن محاولات للتأثير على المجتمع العربي من قبل جهات خارجية، واعتقال 5 إسرائيليين بينهم جندي احتياط بعد اعتداءات على قرية فلسطينية. هذا أيضا حاضر في شباك الأخبار المحلية. من أخبار موقع الصنارة، في تل السبع إصابة 3 شبان بجراح حرجة وطفيفة إثر جريمة إطلاق نار. الشرطة تتحدث في عنوان آخر عن اعتقال 2 من طول كرم بشبهة ترك رضيع داخل عمارة سكنية في الخضيرة. نتائج مؤتمر الجبهة تشعل جدلا واسعا بعد غياب النساء عن المواقع الرئيسية. فيينا تحاصر اليوروفيجن بالهتافات لفلسطين، ووفد إسرائيل تحت قيود أمنية مشددة، هذا أيضا عنوان حاضر. ترامب يعود من الصين بلا اختراق في الملف الإيراني وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، هذا أيضا حاضر في سياق هذه العناوين الرئيسية هنا في موقع الصنارة. مسلح يطلق النار قرب مدرسة في يافة الناصرة ويتسبب بحالة خوف وقلق بين الأهالي. والسعودية تدعو لتحرر هلال ذي الحجة مساء اليوم تمهيدا لإعلان العيد. ورئيس مجلس عيلوت يستنكر أحداث العنف، عشنا ليلة صعبة ومؤلمة، في حديثه هنا عن الضرر الجسيمة للمرافق المجتمعية، احتراق عمود كهرباء، انقطاع كهرباء عن عدة منازل. كلنا عشنا ليلة صعبة يقول ومؤلمة في ظل إطلاق نار كثيف على خلفية خلاف بين أطراف متنازعة. إذا ما انتقلنا إلى كل العرب، ففيه عنوان رئيسي عن CNN، تباين آراء
داخل البيت الأبيض حول الخطوة التالية تجاه إيران، وترامب عينه على الصفقة على حد قولهم بل نقلهم عن CNN. عن الشرطة الإسرائيلية، هذا العنوان المكرر في المواقع المحلية: اعتقال زوجين من طول كرم بشبهة ترك رضيع داخل عمارة سكنية في الخديرة. النائب منصور عباس يهنئ دكتور جبارين بانتخابه رئيسا للجبهة، والتلغراف عنه يقول أن مساعد ترامب حث الإمارات على تعميق دورها بالحرب والاستيلاء على جزيرة إيرانية استراتيجية. وحديثهم في سياق الشباك من الأخبار المحلية عن مقتل ضابط إسرائيلي النقيب معوز إسرائيل ريكانتي من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان. يتحدثون عن حريق في منطقة مفتوحة غرب إيفن سابير في منطقة القدس، أيضا خبر سابق، وفي عرابي إصابة متوسطة لشاب إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وشاحنة. أخيرا، نحن مستمعين الكرام مع موقعنا، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية، في مكان يبدأون بخبر حصد إسرائيل للمرتبة الثانية في اليوروفيجن للعام الثاني على التوالي. حققت إسرائيل إنجازا جديدا في هذه المسابقة بعدما حصد ممثلها نوعا بيتان المركز الثاني في نهائي المسابقة الذي أقيم في العاصمة النموذجية فيينا. حصد بيتان الذي أدى أغنية ميشيل على 343 نقطة في الترتيب النهائي، بعدما أسهم تصويت الجمهور الأوروبي في رفع إسرائيل إلى المرتبة الثانية، رغم أن لجنة التحكيم منحتها المركز الثامن فقط. هذا إذن حاضر هنا في سياق هذه العناوين الرئيسية في واجهة مكان الإخبارية. حماس وعنها ينقلون جولة ثانية لانتخاب رئيس للحركة. سقوط ضابط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان هو أيضا عنوان حاضر في سياق هذه الواجهة من الأخبار. وحديثهم أيضا نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يقول لمقربين منه إنه ينوي الاستقالة من منصبه. بلغاريا تفوز بالمرتبة الأولى مع أغنية بانغارا بأداء في هذه المسابقة، مسابقة اليوروفيجن. ويتحدثون عن مستوطنين خطوا شعارات معادية على جدران وأضرموا النار في سيارة في بيت أمر شمال الخليل. هذا أيضا عنوان حاضر من جملة العناوين في مكان. إذا ما شئتم أن أقرأ شيئا من الأخبار الرياضية المحلية، فمكابي حيفا تعادل أمام هابوعيل بيتح تيكفا 1-1 ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم. أخيرا مستمعينا الكرام، علنا نذكر شيئا حول حالة الطقس. تهمنا جميعا بطبيعة الحال، يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة. إذن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، يصبح الطقس خمسينيا في معظم الأنحاء وتشتد وطأة الحر وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد بدءا من يوم الغد حتى يوم الأربعاء. من بكرة الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بصورة تدريجية بخلاف الأيام الأخيرة، حيث فعلا كانت الأجواء شديدة الحرارة، الطقس خمسيني في معظم أنحاء البلاد كما في اليوم، لكن الأيام القادمة تشهد تبدلا للأحوال الجوية، على وعسى تتبدل أيضا أحوالنا الأمنية في المنطقة التي أعيش فيها. إذن بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحف نت. بهذه الشارة مستمعينا نسدل الستار على هذا العدد. نشكر روني ناور رفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: جريح بحالة حرجة عقب حادث عنف في تل السابع، وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السابعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. داوت صفارة الإنذار قبل قليل في شمال إصبع الجليل خشية من اختراق مسيرة معادية، وجاء من جيش الدفاع عن الحادث قيد التحقيق. في إنجاز لافت لإسرائيل، وصلت أغنية ميشيل لممثلها نوعم بيتان بالمرتبة الثانية في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا بعد منتصف الليلة الماضية، وفازت بالمرتبة الأولى بلغاريا مع أغنية بانجارانجا بأداء دارا، وهذه أول مرة تفوز فيها بلغاريا في اليوروفيجن. ويلفت إلى أن القضامة نحو إسرائيل المكان الثامن، لكن تصويت الجمهور أوصلها إلى المكان الثاني. وأطلق بيتان في ختام أدائه هتافة عاش شعب إسرائيل، واتصل رئيس الدولة هيرتسوغ وهنأه على الإنجاز. سمح ليلة الماضية بنشر سقوط محارب جيش الدفاع كابتن معوز إسرائيل ركناتي في جنوب لبنان، وكان قائد فصيلة في لواء جولاني، وسقط أمس الأول إثر انفجار مسيرة مفخخة في قرية دير سريان. وسقط الأسبوع الماضي في نفس القرية الرقيب ناجف دجان في انفجار قذيفة هاون. يعتقد جيش الدفاع أن حزب الله رصد مكان القوة داخل القرية. هذا وقال مصدر أمني في أعقاب استمرار إطلاق النار من لبنان إنه حتى إذا احتلت إسرائيل كل جنوب لبنان مثل ما يقترحه البعض، لن نتمكن من تدمير المسيرة المفخخة أو القذيفة الصاروخية الأخيرة لحزب الله. وأشار إلى أن الجيش نشر شبكة حماية لتقليص خطر المسيرات المفخخة، ولكن هذه الخطوة لا تكفي. وفي حديث لإذاعتنا أوضح أن الأجهزة الأمنية مستمرة في المساس بالمنظمة الإرهابية، وحتى الآن لا يلوح الحل في الأفق، وأكد ضرورة تحقيق اختراق سياسي لتغيير الواقع. في مصنع تومير بمحاذاة بيت شمش وقع ليلة الماضية انفجار هائل دون وقوع إصابات، ويطور المصنع محركات صواريخ من أنواع مختلفة. وفي بيان أصدره أوضح أن الحديث يدور عن انفجار مخطط له ومسيطر عليه، ومع ذلك لم يعرف بعد لماذا أجري الانفجار ليلة يوم السبت التي تعتبر عطلة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين خطوا شعارات معادية على جدران وأضرموا النار في سيارة في منطقة صفا ببلدة بيتومر شمالي الخليل. في تل السابع أصيب 3 رجال بجروح في حادث إطلاق نار الليلة الفائتة، وتوصف حالة أحدهم بحرجة والآخرين بطفيفة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن خلفية الحادث جنائية. انتهى إضراب اللاعبين في الدور الممتاز لكرة السلة، وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر إنه بدءا من الموسم المقبل تمنح الوزارة ميزانية 2,200,000 شيكل لفرق تلعب مع 4 لاعبين أجانب فقط طيلة الموسم.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجة الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء، وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجة الحرارة بصورة تدريجية، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس 31، تل أبيب 33، حيفا 30، الناصرة والجولان 32، جبال الجليل 28، وفي بئر السابع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن في مكان جولة الصباح مع ماريا عبد ربه.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا الصباح التي يرافقكم فيها محمد سلامي، أحمد عويسات وماريا عبد ربه. إلى أبرز عناوين الجولة: سقوط جندي من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صوب القوات العاملة في جنوب لبنان. الرئيس ترامب يدرس الخيارات المتاحة أمامه للتعامل مع إيران وينشر صورة له على سفينة حربية مع عبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. تأهب إسرائيلي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة بعد تصفية عز الدين الحداد، ووفد فلسطيني يتوجه قريبا إلى القاهرة. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، والنائب السابق الدكتور يوسف جبرين يفوز برئاسة القائمة. ثلاث إصابات إحداها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع في النقب. بلغاريا تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها، وإسرائيل تحل في المكان الثاني. في صدارة جولتنا لهذا الصباح ما يحدث على الجبهة اللبنانية والإعلان عن سقوط جندي من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صوب القوات العاملة في منطقة جنوب لبنان أول أمس. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
1: صباح النور ماريا. الإعلان عن سقوط ضابط في لواء جولاني من جراء سقوط مسيرة متفجرة أطلق حزب الله باتجاه القوات العاملة القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، نشير إلى أن هذا هو الجندي الثالث الذي قتل الأسبوع الماضي فقط من خلال أو من جراء إطلاق المسيرات المفخخة لحزب الله، وهذه الوسيلة مرة أخرى تثبت بأنها التهديد والتحدي المركزي للجندي الجيش الإسرائيلي، وخاصة أن الأوساط العسكرية تقر بأنه لما تتوفر لديها أي وسائل ناجعة وناجحة لمواجهة هذا التهديد. وفي غضون ذلك استمرت الهجمات الجوية التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية. المتحدث بلسان الجيش قال إنه خلال في نهاية الأسبوع غارت مقاتلات الإسرائيلية على أكثر من 100 هدف تعود لمنظمة حزب الله في مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية معظمها في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله بأنه نفذ في نهاية الأسبوع 19 عملية استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة في الجنوب اللبناني. يجب الإشارة إلى أنه بين الحين والآخر أيضا نادوت صافرات الإنذار في بعض القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية المحاذية للحدود، بضمنها في ساعات الصباح هذا الصباح أيضا سمعت صفيرات إنذار في بعض القرى والتجمعات السكنية خشية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية. ورغم كل هذه التطورات الإعلان في نهاية الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان ب 45 يوما. هذا الوقف الاتفاق لوقف إطلاق النار الذي يبدو هشا أكثر من أي وقت في الماضي مريا.
0: نعم، هذا بشأن ما يجري في جنوب لبنان. فيما يتعلق بالملف الإيراني إيال، هناك حالة تأهب في إسرائيل لاحتمال استئناف المعركة ضد إيران.
1: نعم، ربما نشير إلى النبأ الذي أوردته وكالة رويترز ومفاده بأن الولايات المتحدة وإسرائيل يتستعدان لاستئناف الحرب في إيران ربما خلال الأيام القادمة، هكذا النبأ في وكالة رويترز. وإلى درجة كبيرة هذا النبأ يوافق تقييمات الأوساط العسكرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا للإعلان عن العودة إلى القتال في إيران ولو بشكل جزئي في محاولة لممارسة الضغوطات على إيران لقبول شروط الإدارة الأمريكية. إسرائيل لا تخفي بأنها معنية باستئناف المعركة في إيران بهدف تحقيق ما لا تستطيع في المرحلة السابقة. إسرائيل ترغب في استهداف منشآت الطاقة في إيران وإلحاق أضرار كبيرة للصناعات النفطية. ليس من الواضح إذا ما سوف يتخذ أو الرئيس الأمريكي قرار بالعودة إلى القتال بشكل كامل، ربما بشكل جزئي. ليس من الواضح إذا ما كانت إسرائيل أيضا شريكة هذه المرة، ولكن على كل حال من ناحية القيادات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية يتواصل التنسيق والتخطيط لمثل هذا الاحتمال، استئناف المعركة في إيران. ماريا،
0: شكرا لك مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. ونعود من جديد إلى لبنان لنتناول هذا الملف سياسيا، حيث إن جولة التفاوض الثالثة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن تفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما والتوافق على عقد جولة مفاوضات رابعة يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل. يسبقها بأيام إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. عن كل هذه التحركات وتمديد الهدنة التقرير لمراسلنا نواف النباري، معنا ببث المباشر هذا الصباح. صباح الخير نواف.
2: صباح الخير ماريا. فعلا اتفاق وقف اطلاق النار هش وهش للغاية، لا أدري كيف يمكن وصف ما يجري في الحدود الشمالية وعلى الأراضي اللبنانية بأنه وقف اطلاق النار واستئناف لوقف اطلاق النار. على كل حال الساحة اللبنانية الإسرائيلية تشهد ولا شك تطورات متلاحقة في ظل إعلان الولايات المتحدة وللمرة الثانية عن تمديد وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية، في خطوة ربما تهدف إلى منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة النطاق، بالإضافة إلى تأكيد عقد جولة جديدة كما تفضلت من المفاوضات في الثاني والثالث من شهر يونيو حزيران القادم. هذه المفاوضات حتى الآن لم تحصر ولم تمنع تماما العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين الطرفين، ولكن الأمل معلق على هذه الجولة الرابعة بين الطرفين بداية الشهر القادم. هذا التمديد يأتي ماريا فيما تستمر كما استمعنا من الزميل إيال عليم المواجهة الميدانية بين جيش الدفاع وحزب الله وسط تصعيد متبادل يشمل إطلاق طائرات مسيرة وعمليات استهداف متواصلة على الحدود الشمالية. ووفق ما أعلن في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن قرار تمديد وقف إطلاق النار جاء عقب جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية مباشرة في محاولة أخرى لتهيئة الأرضية ربما أمام تقدم سياسي وأمني واسع النطاق بين الطرفين، كما تقرر فتح مسار أمني منفصل في البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين، في مؤشر ربما على رغبة الإدارة الأمريكية في تثبيت ترتيبات طويلة الأمد تضمن الاستقرار ربما على الحدود، هذه الحدود التي لم تكد تهدأ في سنوات طويلة. في إسرائيل ينظر إلى هذه المحادثات حقيقة بوصفها اختبارا حقيقيا لإمكانية التوصل إلى تفاهمات تضمن أمن سكان شمال إسرائيل وتمنع تكرار الاعتداءات التي واصل حزب الله تنفيذها خلال الأشهر الماضية. في هذا السياق أكد سفير إسرائيل في واشنطن يحيل لايتر أن أمن المواطنين والجنود الإسرائيليين سوف يبقى في صدارة أولويات إسرائيل خلال أي مفاوضات مقبلة مع لبنان، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة كانت صريحة وبناء رغم التعقيدات القائمة في الميدان. في المقابل أظهر موقف حزب الله لهجة متشددة، إذ ربط التنظيم موقفه من أي تفاهمات جديدة بما وصفه بالوقائع على الأرض، رافضا بطبيعة الحال الانخراط في المسار التفاوضي القائم في واشنطن. الأوساط الإسرائيلية ترى أن هذه التصريحات تعكس استمرار الحزب في انتهاج سياسة التصعيد كما فعل في كل مرة. واشنطن تقول من طرفها إن هجمات حزب الله المتواصلة على إسرائيل تشكل تحديا مباشرا لهذا المسار السياسي، لا سيما أنها تنفذ من دون تفويض رسمي من الحكومة اللبنانية. ليست هناك حرب بين لبنان وإسرائيل بل بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما يفاقم هشاشة الوضع الوضع الأمني ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق مستقر. في بيروت برزت أيضا مواقف داخلية لافتة، حيث دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة اللبنانية، منتقدا ما نعته بالمغامرات التي تخدم مصالح خارجية، في إشارة واضحة إلى منظمة حزب الله. ختاما ماريا، بين هذه الجهود الدبلوماسية كما تعلمين الأمريكية بصورة خاصة والتوتر الميداني المتواصل، هذه الحدود الشمالية تبقى أمام احتمالات متعددة بين تثبيت تهدئة هشة وهشة للغاية، أو لا سمح الله الانزلاق من جديد إلى مواجهة قد تتسع تداعياتها إلى المنطقة بأسرها، خاصة على خلفية الزيادة الحديث كما استمعنا عن تجدد المواجهة ربما العسكرية مع النظام في طهران. إلى هنا
0: أشكرك نواف النباري، وهذا ينقلنا إلى احتمالات المواجهة من جديد مع إيران، فما بين تهديدات واشنطن ورسائل طهران النارية يدخل مضيق هرمز مرحلة هي الأخطر منذ سنوات. الرئيس ترامب ينشر صورة له على سفينة حربية مع عبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة، معلنا نفاذ صبره تجاه إيران، فيما ترد طهران برسم خطوط حمراء جديدة مؤكدة أن المضيق سيبقى مفتوحا للحلفاء ومغلقا أمام الأعداء. في خضم هذا التصعيد تتحرك عواصم أوروبية خلف الكواليس لضمان أمن سفنها، بينما تقف المنطقة على حافة مواجهة سياسية وعسكرية مفتوحة على كل الاحتمالات. وعن كل هذه الاحتمالات نقول صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
3: صباح النور ركي ماريا ولجميع المستمعين. فعلا مشهد متكرر للأزمة الخليجية، ملون ماريا هذه المرة بعودة رئيس ترامب من زيارته لبكين. ترامب صرح فور عودته بأن نظيره الصيني شي جين بينغ اتفق معه أولا على وجوب عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وثانيا ضرورة فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة الدولية. مواقف ماريا هي ليست بجديدة، كانت بكين حليف إيران الاستراتيجي وطبعا الاقتصادي قد أطمعتها في السابق، هذا وسط أنباء عن طلب الرئيس شي من الولايات المتحدة التريث قبل شن هجوم محتمل حتى يستطيع الضمان وفحص إمكانية ممارسة الضغوط على طهران. ماذا في هذا الطلب غير واضح ماريا، والمشهد يبقى بعينه للاحية الاختلافات داخل البيت الأبيض بين مؤيدين ومعارضين لاستئناف المعركة على الجمهورية الإسلامية. طبعا التصويغات معروفة أيضا في خانة الضد، تفضيل الانتظار حتى استسلام إيران بوجه الحصار الأمريكي والتداعيات الخانقة على اقتصادها المنهار أصلا، وفي خانة التأييد تأكيد بعض مستشاري ترامب أن إيران لا ترضى فقط تجاوب فقط مع الشروط الأمريكية في القضية النووية، منها أولا طبعا إخراج 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بل هي إيران أي تأخذ بإحكام السيطرة على مضيق هرمز. وفي هذا السياق أفاد التلفاز الرسمي الإيراني حصريا كما قال بمرور سفن من الصين واليابان وباكستان عبر هذا المضيق بعد إذن من الجمهورية الإيرانية. وفقا لهذا التقرير ماريا، عدد من الدول الأوروبية تطلب أيضا هي الآن موافقة الجمهورية الإسلامية على نقل سفنها التجارية وعبورها عبر هذا الشريان النفطي الهام. طهران بدورها تواصل كيف لا التحدي. رئيس البرلمان كاليباف كتب على إكس أن العالم يوشك على نظام عالمي جديد. وزير الخارجية عرقجيه كتب من جانبه بشيء ممكن نصفه من تشفي أن الأمريكيين أخذوا يشعرون جيدا بإسقاطات الحرب الاقتصادية في محطات الوقود وأيضا فيما يتعلق بقروض السكن. حالة عمليا ماريا، دائما حسب أنباء غير مؤكدة، ترامب ينظر حاليا في احتمالين، إما شن ضربات هادفة عينية ربما على منشآت الطاقة الإيرانية. هذه الضربات قد لا تشمل إسرائيل، والاحتمال الثاني ماريا العودة إلى معركة مفتوحة واسعة على غرار أواخر شهر شباط الماضي، مع الأخذ بالحسبان طبعا تداعيات اشتعال إقليمية لا سيما هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج وطبعا على إسرائيل. مريم،
0: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ونريد أن نتناول هذا الملف بالتحليل. لنرحب بالمحلل السياسي الأستاذ فراس ياغي. يسعد صباحك فراس.
4: صباح الخير مريم، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: هدوء يسبق العاصفة، هكذا يكتب ترامب، يعني هذا التلويح سيجد طريقه إلى التنفيذ أم إنه لا يخرج عن سياق المفاوضات المتعثرة؟
4: لا، هو رئيس ترامب عندما يتحدث عن الهدوء الذي يسبق العاصفة هو يقصد ذلك بشكل جدي، لأنه يعلم بأن إمكانية الوصول إلى الاتفاق وفقا للرؤية الأمريكية غير ممكنة. نرى أن وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى رام أيضا من أجل ضرب الوسطاء
0: في رأس نسمة. هناك تشويش على الاتصال، حبذا لو تنتقل قليلا من مكانك أو تتحرك لتحسين جودة الصوت. في رأس
4: نرى بأنه هناك تحرك حقيقي من قبل الباكستانيين للضغط على الجانب الإيراني، وهناك تحرك من أجل الوصول إلى بعض المرونة في بعض المواضيع المطروحة في المفاوضات، لأنه بكل بساطة الأمريكي لا يوجد أمامه خيارات، إما استئناف العمليات القتالية في داخل إيران، وأعتقد بأن توجه الرئيس ترامب سيكون باتجاه توجيه ضربات محددة
0: ربما.
4: نعم، لن يكون هناك استئناف للقتال كما السابق، وإنما هو يريد تحريك الملف، ويرى أنه تحريك الملف لا يكون إلا إذا قام باستهداف بعض المواقع الإيرانية، خاصة استكمال الأهداف السابقة كما قالوا لم يتم استكمالها، وإسرائيل جاهزة وتتحضر وتنتظر لي في الضوء الأخضر من قبل الرئيس ترامب هذا الخصوص. لكن هناك في الداخل الإيراني من يرى بأنه ما يتعلق بمضيق هرمز، أنه هذا كان سابقا تساهل إيراني بأنهم يسمحوا للسفن العسكرية أن تدخل إلى عبر المضيق.
0: إيران
4: وهم
0: تقول
4: يعلمون
0: إنها تسمح للحلفاء وليس للأعداء بدخول المضيق.
4: نعم، هي تريد واقع جديد وتغيير كامل على كيفية التعامل مع مضيق هرمز، تحت عنوان أن هذه سيادة إيرانية ستكون على المضيق بعكس ما كان في السابق. وبالتالي أعتقد ما يتعلق بهرمز والنووي من الصعب جدا الوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين، لأن هناك تباعد كبير ما بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. لذلك المرجح الأساسي هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بغارات، بمحاولة إنزال في بعض المواقع، ولكن حتى الآن ما لا نستطيع القول بأن التوجه باتجاه الحرب المستمرة
0: كما كان في السابق. أريد أن أسألك، يعني إذا كنا نتحدث عن احتمال توجيه ضربات محددة من أجل الضغط على إيران لتقديم تنازلات، كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل تراجع شعبية ترامب وموقفه إزاء الناخبين، وكذلك الرأي العام الأمريكي الذي يسأل كل يوم لماذا هذه الحرب سيما وأن إيران بعيدة كل البعد عن أمريكا؟
4: يعني ما احنا اللي بينظر إلى تصريحات الرئيس ترامب يرى بأنه لا ينظر إلى استطلاعات الرأي، عندما قال بأنه لو وصل سعر برميل الدولار 200 دولار مقابل السلاح النووي الإيراني والمخصب فهو سيختار النووي والمخصب.
0: يعني يقال حتى في رأس أن ترامب عادة يصعد خطابه التهديدي مع عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة أملا في إحداث انعكاس على حالة الأسواق.
4: عادة دائما كل التصريحات مرتبطة بهذه المسألة، وهناك اتهامات في داخل حتى الأمريكي بأن بعض التصريحات يتم استخدامها في المضاربة في سوق الأسهم وفي وول ستريت يعني في نيويورك. ولكن المسألة بالنسبة لرئيس ترامب وإدارة البيت الأبيض بأن الخيارات أصبحت محدودة جدا، بما معنى أن الرد الإيراني الذي كان على 14 نقطة والذي أعلن أنه لا يقبل رئيس ترامب واضح جدا أنه لا يوجد تنازل إيراني في هذا الموضوع بالمطلق، خاصة فيما يتعلق بالنووي وفيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم واليورانيوم المخصب في داخل إيران، لأنه يصر الرئيس الأمريكي كحد أدنى على أي اتفاق هو إخراج كل اليورانيوم المخصب من داخل إيران، وكان يتحدث عن تصديره للولايات المتحدة، فتفاجأ بأن المطروح هو إخراج جزء وتخفيف جزء، والإخراج سيكون عبارة عن وديعة وليس مسألة تصدير كلي، وهناك تمسك كلي في داخل إيران بمسألة التخصيب ضمن مفهوم الحق وفقا للقانون الدولي ووكالة الطاقة الذرية، بما معنى أنه لا يوجد بالنسبة للأمريكي أي إمكانية أو قدرة لتحقيق الأهداف عبر الدبلوماسية القائمة. لذلك
0: يعني إيران لديها نفس طويل بشأن ملف المفاوضات، ليست مستعجلة، هذا له أيضا صلة ربما بالمواقف الصينية. وفي هذا السياق أريد أن أسألك، كيف ترى عودة ترامب من بكين بخفي حنين؟
4: ولم يكن أحد يتوقع بأنه سيحقق نتائج كبيرة من زيارته إلى الصين، كل الهدف هو التهدئة ما بين الطرفين وإدارة التنافس ما بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظنا كيف الهدايا يعني الثقة الموجودة بين الطرفين ظهرت عندما تم إلقاء كل الهدايا في الزبالة من قبل كل الوفد الأمريكي خوفا من أن يكون هناك أي برامج تجسسية من قبل الصين. ولكن بكل بساطة يعني أكيد تحدث عن مضيق هرمز وعن إيران، وأكيد الصين سيكون لها دور بهذا الخصوص، ولكن الصين تعلم ما هي الحدود الدنيا التي يمكن أن توافق عليها إيران، ومن مصلحة الصين استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب في مأزق في منطقة الخليج خاصة مع استمرارية السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز ومع استمرارية الرفض الإيراني لكل المحاولات الأمريكية لنزعها من سلاحها النووي أو الصاروخي في داخل إيران. لذلك لا أعتقد بأنه زيارة الصين كانت بهدف الضغط على إيران بقدر ما كانت المسألة تجارية واقتصادية ومحاولة تخفيف حدة التوتر ما بين الطرفين في مسألة التنافس.
0: أشكرك المحلل السياسي فراس ياغي على هذا التحليل، شكرا لك.
4: شكرا شكرا مريم.
0: فاصل، بعده نواصل الجولة الصباحية.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: نتابع الجولة الصباحية ونريد التحول الآن إلى قطاع غزة للاطلاع على كل جديد هناك بعد تصفية قائد كتائب القسام عز الدين الحداد. فبعد هذه التصفية تدخل مفاوضات غزة مرحلة شديدة التعقيد وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي. وفي سباق مع التصعيد تكثفت الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف بالتزامن مع توجه وفد فلسطيني إلى القاهرة في محاولة لإنقاذ هذه المباحثات. عن الأجواء في غزة والتحرك الفلسطيني نحو العاصمة المصرية ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زيد. صباح الخير حسن.
3: صباح النور ماريا. كما ذكرت ماريا، تصفية عز الدين الحداد تربك مفاوضات غزة، ولذلك اتصالات مكثفة لمنع الانهيار بعد أن دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة شديدة الحساسية بعد إعلان إسرائيل تصفية القيادة البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد. الاغتيال يثير مخاوف إقليمية ودولية من انهيار المسار التفاوضي الجاري بوساطة مصرية قطرية وأمريكية في وقت تتواصل فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. حسب التقديرات، استهداف شخصية بحجم الحداد قد يدفع ربما مرية نحو التشدد في مواقف الفصائل الفلسطينية ويعقد أجواء التفاوض التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تقدما محدودا في بعض الملفات، خصوصا فيما يتعلق بترتيبات التهدئة وآليات لإدخال المساعدات. الأطراف الوسيطة تخشى من التصعيد العسكري المستمر، والذي كان آخره أيضا الليلة والليلة التي سبقت ذلك مقتل 6 فلسطينيين على أيدي قوات جيش الدفاع. في إطار هذه الإجراءات والمشاورات المكثفة، وفد فلسطيني سيتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء مريا في محاولة لإنقاذ جولة التفاوض الحالية ومنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع. في المقابل، إسرائيل تمارس ضغوطات على الفصائل الفلسطينية، ضغط عسكري بعد توسيعها المنطقة الصفراء إلى المنطقة البرتقالية، وأصبحت إسرائيل تسيطر على نحو 66% من مساحة قطاع غزة. ورغم كل ذلك وفي غضون ذلك، يرى مراقبون مارية أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في ظل تدخل أو تداخل ربما المسار العسكري مع السياسي، وارتباط أي تقدم تفاوضي بقدرة الوسطاء على احتواء التصعيد ومنع الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة. مارية.
2: نعم حسن، ننتقل إلى موضوع آخر دائما يتعلق بقطاع غزة. حدثنا عن انطلاق عشرات السفن من سواحل تركيا ومواصلة إبحارها نحو قطاع غزة رغم التهديدات الإسرائيلية.
3: نعم، كما ذكرتي، رغم التحديات رغم التهديدات، يصر المشاركون في الأسطول العالمي على استكمال مهمتهم الجماعية في الإبحار باتجاه غزة، كما يقولون، لمساعدة سكان القطاع ورفع الحصار المفروض عليهم. يضم الأسطول الجديد ماريا 54 قاربا وسفينة على متنها أكثر من 512 ناشط ومتضامن دولي. ليلة الماضية، كما يقول يقول المنظمون: الليلة الأولى للإبحار شهدت رياح شديدة أثرت على بعض القوارب، لذلك تعطلت وتعكف طواقم ميكانيكية على إعداد وتجهيز هذه القوارب والاستمرار في السفر في عرض البحر. المنظمون يؤكدون أنهم مستعدون للمواجهة والوصول إلى إسرائيل رغم التحديات ورغم الاستعدادات، استعداد جيش الدفاع لاعتراض هذه السفن وعدم تمكينها من الاقتراب من السواحل الغزية. المنظمون يقولون ماريا أيضا أن ميناء مرمركس التركي شهد استعدادات، ومنه انطلقت السفن التي تحمل مساعدات طبية غذائية وكذلك رسائل لأهل غزة المحاصرين. عضو الأسطول الناشط الفلسطيني سيف الإسباني سيف أبو كشك قال إن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مشيرا إلى أن النشطاء قرروا رغم كل هذه الصعوبات المضي قدما في رحلات كسر الحصار بعد الأخذ في الحسبان كل ما يحدث في عرض البحر من إمكانية اعتراضهم من قبل الجيش الإسرائيلي. ماريا،
2: أشكرك الزميل حسن أبو زايد، ونريد أن نعود مرة أخرى إلى جنوب لبنان إلى رأس الناقورة بالتحديد، ومعنا السيد ياسر عكاوي. ياسر صباح الخير.
4: صباح الورد أخت ماريا.
2: طبعا الأمر يتعلق بإصابة شقيقك، ابن شقيقي وأحد أقربائك الآخرين بجروح، إضافة إلى أحد الجيران أنت أمس قمت بزيارته في المستشفى. يريد تعطينا بداية وصفا لوضعه الصحي حاليا.
4: صباح الخير ماريا. أكيد آخر حتلانة بالنسبة لموضوع المصابين، نحن نحكي عن 4 مصابين اللي هن أخوي وابن أخوي اللي عمره 17 سنة و9 أشهر، نسيبنا وجارنا اللي هو جزء من العائلة. الإصابات متفاوتة، بالنسبة لأخوي ولابن أخوي الحمد لله ما في خطر، ووضعنا عم بتحسن من يوم ليوم الحمد لله، ونقدر نيجي نقول لنسيبنا عنده
2: يا سر انقطع الاتصال مع ياسر عكاوي، نحاول التحدث إليه ربما يتجدد. ياسر هل تسمعني؟ هناك انقطاع في الاتصال مع ياسر عكاوي الذي أصيب 4 من أقربائه بجروح في انفجار سيارة مفخخة. جددنا الاتصال معك ياسر، كنت بصدد الحديث عن الوضع الصحي بشكل عام للمصابين 4.
4: أيوة
2: نعم ياسر، أريد أن أسألك شو اللي صار بالتحديد في ذلك اليوم؟
4: احنا بنحكي عن يوم الخميس بحدود الساعة 11:30، انا الخبر وصلني بعديه تقريبا 10 دقائق. هي اكتر خبر او اشاعة كتير صادمة مسيرة انتحارية اللي ضربت في منطقة رأس الناقورة، والمصابين هن كمان اخوي وابن اخوي.
2: لم تكن هناك تحذيرات أو صافرات إنذار في هذه اللحظة؟
4: نهائياً. إحنا بنحكي عن مسيرات اللي هي مع
2: تعمل بالألياف الضوئية.
4: الألياف الضوئية هاي المسيرات يعني هي لحظات بتشوفها في المنطقة عندك. وهذا اللي صار، يعني يوم عادي، يوم عادي في بيئة غير عادية للأسف. يعني احنا صرنا في محل اللي عم نطبع الأمور اللي هي غير طبيعية للأسف، وعم نشرع الأشياء اللي هي غير طبيعية، ولكن يوم اللي هو يوم عمل عادي بالنسبة لأخوي وفرقة العمل اللي له.
2: بالنسبة لطواقم الإسعاف وصلت على وجه السرعة إلى موقع الحادث؟
4: نهائيا لا، ما كان في اسعافات مدنيه. الموضوع اللي كان هو مسيره اللي انفجرت وكان في اصابات، وبعدي تقريبا كم من دقيقه كمان كانت في مسيره ثانيه، واللي فهمته انا انه تم اسقاطها. وخلال هاي الفتره يعني المصاب وخاصه المصاب الحرج وباقي المصابين يعني اكثر اخذوهن داخل مكان امن، ما كان في بهاي اللحظه العلاجات متوفره، والعلاج الفوري اللي كان هو من قبل الجيش يعني اتعاد الجيش، وتم نقل 2 من المصابين بإسعاف الجيش، وما كان في أي إسعافات مدنية في المنطقة.
2: ياسر، بدي أسألك، يعني العمال يعني يقومون بعملهم هناك بصورة دائمة في المناطق الحدودية ويعرضون حياتهم بالخطر يعني بحثا عن الرزق؟
4: للأسف أخت ماريا يعني لا يشعر بنا إلا ما يعيش بيننا زي ما بقوله.
2: صحيح.
4: هذا الوضعية اللي احنا موجودين فيها الجميع، وخاصة أخوي يعني عنده أطفال، والبقية يعني واحد من المصابين يعني مقبل على الزواج يعني خلال هاي السنة، والآخر يعني مقبل على الخطبة، فحياتهم هي حياة اللي هي البحث عن لقمة العيش لا أكثر ولا أقل، ولكن ما كان يعني هن بيمشوا وبروحوا للشغل مع تصريح ومع وضوح تام بالنسبة لوجود يعني، فما كان في أي تعليمات، ما كان في أي تحذيرات مسبقة اللي يعني تحذرهن إنه فيش حاجة تصلوا أو فيش حاجة تكونوا، رغم إنه إحنا بنحكي عن الحدود رأس النورة اللي هي مناطقة جدا للحدود مع جنوب لبنان.
2: يعني الحمد لله على سلامتهم، هذا أهم شيء. أشكرك ياسر الرعكاوي ابن قرية الشيخ دانون، شكرا لك ياسر.
4: شكرا مريم، شكرا.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
2: مستمرون مع الجولة الصباحية عبر أثير راديو مكان، وتقريرنا الآن ينقلنا إلى إسدال حزب الجبهة الستار على انتخاباته الداخلية لترتيب قائمته البرلمانية في مشهد عكس موازين القوى والتفاهمات التي سبقت الاقتراع. رغم أن صدارة الدكتور يوسف جبرين حسمت مبكرا وبفارق المريح، فإن بقية المقاعد شهدت صراع توازنات محتملة امتد إلى جولات ثانية لينتهي المشهد بغياب التمثيل النسائي عن المواقع المضمونة برلمانيا. الزميل فالح حبيب يسلط الضوء على كواليس هذه الانتخابات ونتائجها في تقريره التالي.
7: في عرس لا يمكن وصفه إلا بديمقراطي حزبي حبس الأنفاس بين الحين والآخر، أسدل حزب الجبهة الستار على انتخاباته الداخلية لترتيب قائمته البرلمانية وسط منافسة شديدة عكست الحيوية داخل الحزب، وتحديدا تلك المنافسة المحتدمة بين الأجنحة والتيارات المختلفة في أروقته. وقد شهد المقعد الأول ورئاسة القائمة حسما قاطعا كما كان متوقعا، حيث نجح النائب السابق الدكتور يوسف جبرين في انتزاع الصدارة وتثبيت موقعه رئيسا للقائمة بفارق كبير ومريح عن منافسه شكر عواودي، ليؤكد جبرين بذلك عمق قاعدته الصوتية وحجم الثقة التي يوليها له كادر الجبهة لقيادة المرحلة المقبلة. تعالوا نستمع إلى واحد من تصريحات الرئيس المنتخب الجديد يوسف جبرين وتجديده على ضرورة إقامة المشتركة عما قريب.
8: أشكر كل المندوبين على الثقة الغالية التي منحوني إياها لرئاسة قائمة الجبهة. لدينا الآن مسؤولية تاريخية تتمثل بإسقاط حكومة اليمين المتطرف، حكومة نتنياهو سموتريتش بنغفير. ولذلك من هنا من مجلس الجبهة أنا أدعو الزملاء والإخوة في باقي الأحزاب العربية، تعالوا لنجلس بشكل مكثف في الأيام القريبة من أجل أن نزف لأهلنا بشرى إعادة تشكيل القائمة المشتركة.
7: أما الإثارة الحقيقية والتنافس المحتدم فكان عنوانهما المقعد الثاني في القائمة، إذ لم تنجح الجولة الافتتاحية في حسم المشهد بعد أن تشتتت الأصوات بين ثلاثة مرشحين هم نسرين مرقص وجعفر فرح وشادي شويري. هذا التشتت فرض الذهاب إلى جولة ثانية حاسمة عقب خسارة نسرين مرقص في السباق، لينحصر الصراع الثنائي رأسا برأس بين جعفر فرح وشادي شويري. وفي هذه التصفيات الأخيرة نجح الناشط والحقوقي جعفر فرح في حسم المعركة لصالحه واقتناص المقعد الثاني. تواصلت المنافسة على المقعد الثالث بين النائب عفر كسيف والمرشح نوعا ليفي ليتفوق عليها بفارق بسيط ويحتفظ لنفسه بالمقعد الثالث في هذه القائمة. تعالوا نستمع كيف جاءت تصريحات عفر كسيف فور فوزه خلال حديث خاص معنا وتجديده على إقامة قائمة مشتركة تستند بالحد الأدنى على برنامج سياسي.
9: סיימנו את ההצבעות על הפנימיות היום בחדש, בחרנו שישייה הראשונה, צריכים לצאת יחד למאבק עיקש, חזק, נגד הפשיזם, הגזענות, הכיבוש, המלחמות. אני מאוד מקווה שנצליח להקים רשימה משותפת על בסיס פוליטי, משותף גם אם מינימלי, עקרונות בסיסיים שיהיו משותפים לכולם ולדרך.
7: على المقعد الرابع بلغ التنافس ذروته بعد أن اقتصرت المنافسة في الجولة الثانية على يوسف العطاون وعمر واكد نصار عقب خسارة نادر سعد أبو دبي في الجولة الأولى. أما الموقع الخامس فبقي من نصيب نادر وشاحي بعد انسحاب كل المرشحين على هذا المقعد، فلم يبقى أمامهم أي خيار إلا الانسحاب ليكون هناك تمثيل نسائي في القائمة حتى وإن لم يكن في موقع مضمون. هكذا إذن أزدلت الجبهة الستارة على عرسها الديمقراطي الذي حمل الكثير من التوقعات والوجوه المألوفة. ورغم الأجواء التنافسية الحيوية وإصرار جميع المنتخبين في تصريحاتهم على أنهم يمثلون كافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها النساء، إلا أن لغة الأرقام وصناديق الاقتراع أفرزت واقعا مغايرا، حيث غاب التمثيل النسائي عن أي موقع مضمون في صدارة القائمة. مفارقة تضع الحزب أمام تحدي إثبات شعاراته على أرض الواقع البرلماني القادم، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن مدى قدرة هذه القائمة بصيغتها الحالية على تمثيل الجميع فعليا تحت قبة البرلمان.
2: ودعونا نرحب بالفائز بالمقعد الثاني في قائمة الجبهة في انتخابات أمس جعفر فرح. صباح الخير ومبروك لك فوزك في هذه المرتبة.
10: صباح الخير ومبروك لشعبنا كلياته.
2: بداية جعفر، كيف ترى فوز الدكتور يوسف جبارين الذي يعتبر شخصية بارزة على الساحة السياسية والاجتماعية ويعرف بمواقفه الثابتة تجاه قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للكنيست؟
10: يعني اولا اهني كل المنتخبين وكل الناخبين لانه كانت مهمه كبيره امبارح، يعني احنا بنحكي على حوالي 900 شخص اللي انتخبوا. ودكتور يوسف جبارين كان في السابق زميل لي في مركز مساواة وايضا شريك في كثير من النشاطات اللي قمنا فيها خلال كل السنوات كل العشرين سنة الأخيرة،
2: وكان عضو كنيست سابق أيضا، يعني شخصية مخضرمة سياسيا،
10: وكان عضو كنيست لمدة حوالي 5 سنوات من القائمة المشتركة بال 2015، ولديه تجربة في العمل البرلماني وبالذات في العمل الحقوقي. يعني هناك سيقوم أيضا بقيادة العمل التشريعي بصفته حقوقي وحاصل أيضا على لقب الدكتوراه في القانون.
2: جعفر، المرتبة الثانية في انتخابات أمس كانت من أكثر المواقع سخونة وتنافسا، لذلك كانت هناك جولة ثانية حسمت باختيارك أنت بعد التنافس أمام شادي شويري ونسرين مرقص.
10: صحيح صحيح رفاق درب وزملاء كمان، شادي كان زميلي في مركز مساواة، وايضا نسرين زميلي في يعني كل الطريق، واحنا ما بنقدر ننسى دور كل عائلتها عمليا، من الوالد اللي كان رئيس مجلس كفر ياسيف وقاضي النضال في كفر ياسيف الى سنوات طويله، والنضال الوطني بشكل عام، يعني ابو نرجس ما حدا بيقدر ينسى فضله ودوره، وكل العائله يعني ام نرجس وكل العائله يعني يعني نسرين كانت مرشحه تستحق، وأيضا شادي كان مرشح يستحق، ويعني كان هناك اختيار ومنافسة جدية، ولكن في نهاية المطاف يعني نحترم القرار ومكملين مع بعض الطريق. يعني احنا ما بلشنا الطريق المشترك في الانتخابات، بلشنا في مؤسسات، بلشنا بالحزب، بلشنا بالجبهة، بالشبيب الشيعي، ويعني رح نستمر كلياتنا كل واحد من موقعه. يعني في نهاية المطاف ما حدا جاي يدور على شغل.
2: بدي أسألك جعفر، لماذا كان هناك غياب للنساء عن المواقع المضمونة؟ هذه المسألة أثارت موجة انتقادات واسعة لدى الشرائح والقيادات النسائية، بعضها اعتبرها وصمة عار على حزب رفع شعار المساواة منذ تأسيسه.
10: صحيح أنه كان النساء مرشحات تقريبا، يعني ما عاد على المحل الأول، كان في نساء مرشحات تقريبا على كل المحلات المتقدمة، والجهد خلال الشهر الأخير يعني كل واحد من المرشحين وواحد من المرشحات قاموا بكل الجهد لإقناع 950 مندوب ومندوبة. الجبهة هي الجسم السياسي الوحيد اللي عنده 9 عضوات سلطات محلية، وعنده 3 قياديات في يعني سكرتيرات في نعمات. الوجود النسائي في الجبهة هو مش رمزي، هو يعني أي حدا اللي بيقدر إسا يحكي شو بده على تركيبة القائمة هاي، بس خلينا يعني نتواصل مع الحقائق. الحقيقة إنه الجبهة الجسم الوحيد اللي بيعطي المنصة عمليا كل الوقت في كل المواقع، والنساء هن الشركات في المنافسة، وبعتقد إنه يعني أفضل إنه ما يكون وكأنه حدا بده يعمل معرفية للنساء. نساء موجودات 9 عضوات سلطات محلية، من 22 عضوة سلطة محلية هن جبهويات، 3 قائدات في نعمات وفي الاستدروت هن جبهويات. ومهم انه ناخذ بعين الاعتبار يعني اول شيء في احترام لقرار الناخبين، ولكن ثانيا انا على الاقل من ناحيتي انا اتعهد في انه هذا الموضوع يعالج خلال الفترة القريبة، وبفكر كلياتنا في الجبهة واعيين لأهمية الشراكة النسائية في كل مواقع اتخاذ القرار، وفي شيء اللي لازم ينعمل من ناحية كمان يمكن من ناحية تغيير الدستور، تغيير القوانين الانتخاب الداخلي
2: جعفر
10: اللي يغير هذا الواقع اللي نشأ نتيجة الانتخابات.
2: بدون شك بعد إصدار الستار على هذه الانتخابات الداخلية للجبهة، تحديات سياسية عديدة بانتظاركم مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة مسألة إعادة تشكيل تحالفات سياسية والإعلان عن القائمة المشتركة.
10: صحيح، يعني احنا بالجبهة يعني كنا كل الوقت كل الأشهر الأخيرة كانت ايدنا ممدودة لترتيب الموضوع، يعني الموضوع العلاقة ما بين الأحزاب السياسية، فعنا الآن 4 أحزاب سياسية يجب أن تتحمل المسؤولية الوطنية في أنها تركب قائمة مشتركة تشتغل مع بعض على برنامج سياسي واضح. يعني احنا كلياتنا في عنا مسؤولية أنه قانون المواطن لا يمدد، عنا مسؤولية أنه قانون تامينتس يتغير لأنه في عندنا آلاف البيوت العمالة تنهدم، في عندنا مسؤولية لإسقاط هاي الحكومة. فعمليا العمل هو رح يكون عمل مشترك، بتأمل أنه خلال الأسابيع القريبة ومبارح يعني بعد الانتخاب كان تواصل مباشر يعني من أعضاء كنيسة وقيادات من كل الأحزاب السياسية، يعني كمان من يعني أعضاء كنيسة من الموحد اتصلوا وهنونا، وكان هناك اتصال أيضا من التجمع ودكتور أحمد طيبي، فكل الأحزاب السياسية كان في توجهوا لنا وهنونا بنتائج الانتخابات والداخلية. والآن باعتقادي هاي المرحلة اللي احنا لازم فيها نقعد بجدية خلال أسابيع قليلة ونوصل لصيغة لخوض الانتخابات بشكل مشترك.
2: أشكرك جعفر فرح، الشخصية الثانية في انتخابات قائمة الجبهة. شكرا لك.
10: شكرا جعفر فرح،
2: ومبروك مرة أخرى. الآن إلى الفن، إلى فوز المغنية البلغارية دارا بالنسخة 70 من مسابقة اليوروفيجن للأغنية الأوروبية التي أقيمت في فيينا الليلة الماضية لتمنح بلادها أول لقب لها في تاريخ هذه المسابقة. دارا تفوقت برصيد 516 نقطة على المغني الإسرائيلي نوعم بيتان الذي حصد 343 نقطة ليحل في المكان الثاني. صباح الخير لزميل فادي شادي بلان محرر الشؤون الفنية، يسعد صباحك شادي.
11: صباح الخير ماريا، صباح الخير المستمعين.
2: يعني كان مفاجأة شادي للجمهور الأوروبي لأنه اسم دارا لم يكن حتى مدرجا ضمن الأسماء المرشحة بقوة قبل بدء النهائية.
11: صحيح، كانت مفاجأة حلوة للبلغارية اللي قدروا يحصلوا على المرتبة الأولى زي ما حكيتي لأول مرة. طبعا إسرائيل كانت منافسة قوية وشرسة، حلت بالمرتبة الثانية وكان في توتر امبارح مين راح يفوز بهالمسابقة اللي تقام زي ما سبق حكيتي للسنة 70. كانت مسابقة حلوة، في عدد كبير من الأغاني، كتير توقعوا أغاني تاني بس النتيجة كانت لصالح بلغاريا زي ما سبق حكيتي، مع المغنية اللي كان عندها طاقات كبيرة وقدرت تلفت الأنظار والجمهور، جمهور الشاب صوت لها بكثافة، واضح إنه هالعدد كبير جاي من الشباب الصغار بالعمر اللي
2: شادي هي حصلت على أعلى نسبة من التصويت من لجنة التحكيم، لجان التحكيم، وكذلك من تصويت الجمهور. الفرق بينها وبين إسرائيل إنه إسرائيل منحتها لجان التحكيم
11: فوق المية،
2: أقل مما منحها تصويت الجمهور.
11: صح، بس إذا منقارن بالسنوات الماضية أعضاء لجنة التحكيم منحوا إسرائيل أصوات كتير عالية مقارنة بالسنوات الماضية، يعني أكثر من 100 صوت لإسرائيل من لجان التحكيم. سنوات ماضية كان 43 صوت و50 صوت، فنسبيا كانوا متفاجئين كمان الإسرائيلية أنه لجان التحكيم منحوهن هالعدد من الأصوات.
2: صحيح. أريد أن أسألك شادي أيضا، كان في هناك في هذه المسابقة مقاطعة من قبل خمس دول.
11: صح، خمس دول، صح، على رأس إسبانيا اللي قرروا عشان إسرائيل مشاركة إنه ما يبعتوا أي مندوب ويقاطعوا المسابقة، مع العلم إنه إسبانيا واحدة من مؤسسات لهالمسابقة. طبعا هولندا وسلوفانيا وإيرلندا هني خمس دول زي ما سبق حكيتي. والسؤال الكبير كان إذا كان ربحت إسرائيل شو كان رح يصير، هذا هو السؤال الكبير، كم من دولة رح تيجي وتشارك، بس بالنهاية حصلت على المرتبة الثانية.
2: عادة ما تدخل الأحداث السياسية أيضا في مسابقات من هذا القبيل. سؤال أخير، كيف كانت أجواء صحيح واكبتها مظاهرات خارج قاعة اليوروفيزيون؟ خلينا نسمع الأغنية الفائزة وإياك شادي.

0: بهذه الأغنية نأتي مستمعينا إلى ختام الجولة الصباحية التي أعدها وأنتجها محمد سلامة. كان معنا من الإنتاج والراديو المصور أحمد عويسات، مهندس الصوت رونينا أور، رافقنا من وراء زجاج المراقبة، وفي التقديم كانت معكم هذا الصباح ماريا عبد ربو. شكرا للمتابعة، طاب نهاركم، إلى لقاء جديد.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

أخبار الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. مصدر أمني يقول إنه حتى إذا احتلت إسرائيل كل جنوب لبنان

0: قال مصدر أمني في أعقاب استمرار إطلاق النار من لبنان إنه حتى إذا احتلت إسرائيل كل جنوب لبنان مثل ما يقترحه البعض، لن نتمكن من تدمير المسير المفخخة أو القذيفة الصاروخية الأخيرة لحزب الله. وأشار إلى أن الجيش نشر شبكة حماية لتقليص خطر المسيرات المفخخة، ولكن هذه الخطوة لا تكفي. وفي حديث لإذاعتنا أكد ضرورة تحقيق اختراق سياسي إلى جانب الحفاظ على هيبة الردع لتغيير الواقع. وسقطت قبل حوالي الساعة مسيرة مفخخة في المنطقة حيث تنشط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولم تقع إصابات. هذا وفي لبنان، قال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الرئاسة اللبنانية تبلغت من رئيس البرلمان نبيه بري استعداد حزب الله لوقف النار إذا ما التزمت به إسرائيل، وبالتالي باتت الأمور على المحك الآن. وأضاف المصدر أن بري أشار إلى أن الحزب مستعد لإطلاق تعهد علني بهذا المعنى. قام العشرات من نشطاء حركة رواد البشان الداعية إلى الاستيطان في سوريا، قاموا بتقييد أنفسهم بالسياج الأمني على طول الحدود القديمة مع سوريا بمحاذاة القريتين الدرزيتين مجد الشمس وحضر على سفح جبل الشيخ. ووصل النشطاء إلى المكان فجر اليوم وتعمل قوات من جيش الدفاع على إخلائهم. ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى احتمال استئناف القتال ضد إيران، وفي منشور له عبر منصته الشخصية تروث سوشال كتب هدوء ما قبل العاصفة، وأرفق صورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية. وقبل ذلك حذر ترامب إيران من أنها ستواجه وقتا سيئا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها. سجل الشهر الفائت تراجع بمقدار 22% على عدد طالبي العمل، وانخفض العدد من نحو 395 ألفا إلى حوالي 307 ألف. يأتي ذلك في أعقاب عودة المرافق العامة إلى نشاطها بعد انتهاء حرب زئير الأسد. في المصنع الأمني تومر قرب بيت شامش وقع ليلة الماضية انفجار هائل دون وقوع إصابات، ويطور المصنع محركات الصواريخ من أنواع مختلفة. وفي بيان أصدره أوضح أن الحديث يدور عن انفجار مخطط له ومسيطر عليه، ومع ذلك لم يعرف بعد لماذا أجري الانفجار ليلة يوم السبت التي تعتبر عطلة. فازت إسرائيل بالمرتبة الثانية في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا الليلة الماضية مع أغنية ميشيل بأداء نعم بيتان، واحتلت بلغاريا المرتبة الأولى وستستضيف المسابقة في العام المقبل. في تل السبع أصيب رجل بصورة حرجة وآخران بصورة طفيفة في حادث إطلاق نار الليلة الماضية على خلفية جنائية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن ملابسة الحادث قيد التحقيق، وبالتوازي أسفر حادث عنف في برديس حنة عن إصابة شاب بجروح متوسطة.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بصورة تدريجية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، لنا لقاء عند التاسعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة

0: إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله يا أبو الورد.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. أسبوع جديد سنتحدث من خلاله حول الانتخابات التي جرت في مجلس الجبهة وانتخاب الدكتور يوسف جبرين في المرتبة الأولى. ضيف الأستوديو سوف يكون هذا الصباح الدكتور أحمد الطيبي في حوار مفتوح حول آخر التطورات السياسية مستقبل القوائم العربية، فكرة الكتلة المانعة لائتلاف القادم، التغييرات المتوقعة داخل الخارطة الحزبية وقضايا متعددة أخرى. سنتوقف عند انتخاب يوسف جبرين وسنكون مع ملفات التعليم، التعبير، مشاريع تربوية، قصص نجاح أكاديمية وقضايا متعددة أخرى. أنتم مع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع شرهان حجير بيكي، فاتن حداد، طبراني روبي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. أحمد عويسات ينقلنا إلى حضراتكم عبر الراديو المتلفز. صباح الخير.

0: نبدأ برنامج على الأجندة بالدكتورة هدي الكيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. أسعد صباحا دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخيرات لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا هذا عام كان مش بسيط بالنسبة يعني للطلاب، للأهالي، للمعلمين أنفسهم، وأنتوا تطلقون هذه المرة مشروعا قطريا لتحصين المعلمين في كل ما يتعلق بكرامتهم المهنية. شو بتضمن هذا المشروع؟
1: جميل جدا، يعني بدأت بتوصيف الواقع، هذا الواقع المؤسف الذي تعيشه مدارسنا وطواقم المعلمين. الحديث عن الحملة التي انطلقت من قناعة راسخة أن المعلم في مجتمعنا العربي يمتلك الوعي الكافي بأن حرية التعبير هي جزء من الرسالة التربوية، هذا ليس طرفا يمنح أو يسحب من المعلمين. في زمن اللي تتصاعد فيه الحرب والخطاب العنصري يتوحش في كل مكان ومكان، وقوانين الفصل والإقصاء تستخدم أيضا كأدوات لتضييق الفضاء التربوي، فجاءت الحملة رد فعل حضاري اللي يحمي المعلم كما يحمي الطالب، ويعيد أيضا للمدرسة أمانها وقدسها كمساحة للحوار والكرامة. وعلى فكرة يعني
0: طب هذه الركائز دكتور، هاي الركائز، هذه الأسس، هي مش مفهومة ضمنا؟
1: للأسف في ظل هذا الواقع المؤسف الذي نعيشه لم يعد هو الأساس في مدارسنا، لأن الخوف والملاحقات هو التوصيف الحاضر اليوم. يعني طواقم التعليم تعيش في ظل عنف متصاعد، حرب مستعرة بكل ما تحمل، لم يعد المعلم يشعر بالأمان ولا أيضا بالقوة للتعبير عن رأيه ولتعليم حرية التعبير عن الرأي أيضا للطلاب. يعني أنا أريد أن أنظر إلى المستقبل وأرى ثمرة هذه الحملة التي لن تقتصر إطلاقا على أدلة قانونية أو مواد توعوية، سيتجلى هذا الأثر في المستقبل مع معلم أكثر تماسكا نفسيا، الصفوف المدرسية ستكون أكثر انفتاحا. يعني أنا أتحدث عن جيل نربيه على حرية الرأي دون خوف، لمجتمع اللي تتجذر فيه هذه الثقافة، ثقافة الحماية النفسية التي هي جزء من التربية.
0: هل الصورة تبدو أصعب في الفترة اللي فيها خضنا هذه الحرب؟ كانت صافرات الإنذار، كان تساقط الصواريخ، تساقط الشظايا، الأولاد موجودين في الملاجئ في مختلف الأماكن، هن عم بيعانوا من شبح الرعب.
1: نعم تبدو أقصى وأصعب، لا يمكن أن ننكر هذا، وأنا هنا أحاول أن أتخيل المعلم الخائف الذي يعني مع فم مكموم كيف سيعلم. وهنا القول واضح، قول لجنة متابعة قضايا التعليم، لا يمكن للمدرسة أن تكون فضاء للتربية إذا كان قلب المعلم خائفا وإذا كان فمه مكموما. الهدف الأساس من المشروع هو استثمار في الحصانة النفسية للمعلم، لأن المعلم المنهار نفسيا لا يمكنه أن يبني إنسانا.
0: هل المعلم يعاني الأمرين، يعني ويله من جهة من المؤسسة الرسمية، ويله من جهة أخرى أيضا من الأهالي ومن الطلاب ومن المجتمع المحلي؟
1: التحديات كثيرة، وهذه التحديات التي يعني تتسم بالعنف نعرف أنها نتاج وليست ثقافة مجتمعنا العربي ثقافة عنيفة، بل هذا نتاج لكل سياسة التهميش التي يواجهها المجتمع العربي في بلداتنا العربية، وهذه السياسة القاسية العنصرية الموحشة هي ما تؤدي إلى هذه التحديات وهذه الصعوبات الكثيرة. وسياسة تقييد التعبير التي نشهدها اليوم في الفضاء التربوي برأيي من أكبر التحديات التي نواجهها، وهي تصل إلى حد الملاحقة.
0: في شرطة بتلحقه، في حدا بيلحقه، أم أنه في نهاية المطاف تعرف كل واحد مسؤول عن مصطلحاته، مسؤول عن العبارات اللي بيستخدمها، يعني يكون أنت استخدم المصطلحاتك من قاموسك المسؤول، ما حدا بيسألك.
1: الملاحقات كثيرة، وقانون فصل الطواقم التربوية نعرفه، وقدمنا طبعا التماسا إلى المحكمة بشأنه. المسؤولية كبيرة، وهذا ما يوفره أيضا الدليل القانوني والدليل الحصانة النفسية. نحن لا نطالب بالفوضى، نحن نطالب بحرية مسؤولة تسمح للمعلم بأن يكون قدوة في الحوار، قدوة في التفكير النقدي، لكن لا نريده معلما صامتا ينقل المعلومات فقط، لأن المعلم حين يكون خائفا يعني سيؤدي إلى أيضا إلى تدمير عقل الطالب. الطالب يتعلم من المعلم كيف يفكر وليس فقط بما يفكر.
0: في نهاية المطاف بتعرف احنا نقف بشكل او باخر يعني على وشك او نهايات هذا العام، كيف كنت تنظرين اليه بنظرة تقييمية؟
1: سؤال جميل. الحملة، المشروع استثمار في صمودنا، في صمود التعليم العربي، لان التعليم القوي يعني مجتمعا قويا، والمجتمع القوي يعني أيضا حاضرا كريما ومستقبلا ممكنا. نحن نصنع أدوات التدخل لا من منطلق الضعف والشفقة، بل من منطلق الإيمان بقدرة المعلم على المقاومة الحضارية بالفكر والحوار والعلم. وأنا هنا أدعو الجميع إلى الانخراط معنا، لأن حماية التعليم هي حماية للهوية، وحرية التعبير في المدرسة هي الخطوة الأولى لبناء المجتمع الحقيقي الصادق.
0: أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة دكتورة هديل كيال، شكرا جزيلا لك.
1: الشكر كل الشكر لكم.
0: منك إلى آخر ما يستجد على الملاعب مع الزميل أحمد عويسات.
2: ضمن مباريات القسم العلوي بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، تعادل الليلة الماضية مكابي حيفا بيتيا أمام هبعول بتحت كفا بهدف لكل منهما، وفاز بطار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية خارجيا على مطارده حامل اللقب مكابي تل أفيف بهدفين لهدف. سجل دور بيرتس أولا لمكابي، والمنقلب لبطار جاء عن طريق أتسيلي وموزي، ليبقى الفارق نقطتين على المتصدر هبعول بير السابع قبل نهاية الموسم بمباراتين.
3: بيتار يروشلايم מנצחת בבלומפילד את מכבי תל אביב ומשאירה את מאבק האליפות.
2: عالميا، أسدل الستار الليلة الماضية على مباريات الموسم بالدوري الألماني لكرة القدم عندما هزم حامل اللقب بايرن ميونخ كولن بخمسة أهداف لهدف واحتفل بالتتويج، وحصد سيلتيك لقب الدوري الإسكتلندي بعد أن تغلب على هاسك المتصدر منذ بداية الموسم بثلاثة أهداف لهدف. في المقابل حصد مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه بالنهاية على تشيلسي بهدف ثمين سجله أنطوان سيميوني على استاد ويمبلي في لندن.
4: يعني أن لبيب غوارديولا فريق السيتي بلقب جديد، هو العشرين في تاريخ غوارديولا، هو الثامن في تاريخ نادي مانشستر سيتي.
2: خسر النصر السعودي برفقة رونالدو بيتيا في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام أوساكا الياباني بهدف نظيف، وحصد اتحاد الجزائر لقب كأس الاتحاد الإفريقي بفوزه بركلات الترجيح على الزمالك المصري.
5: نفس الكرة أخيرة في المباراة لنادي الاسم ويسجل خلاص الاسم بطل إفريقيا.
2: ومن أبرز المباريات الأوروبية اليوم، تنطلق الساعة الواحدة ظهرا مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يتبارى جنوا وميلان، يوفنتوس ضد فيورنتينا، بيزا أمام نابولي، ديربي بين روما ولاتسيو، وبعدها بثلاث ساعات يستقبل حامل اللقب إنتر ميلان فيرونا. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يستضيف مانشستر يونايتد الساعة الثانية والنصف ظهرا نوتنغهام فورست، وفي إسبانيا يلتقي الليلة الساعة الثامنة إشبيليا وريال مدريد، وبعدها بساعتين وربع يواجه حامل اللقب برشلونة ريال بيتيس، وفي فرنسا ديربي بين باريس وحامل اللقب باريس سان جيرمان.
6: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. طبعا في هذه الأجندة سنكون مع انتخابات الجبهة والدكتور يوسف جبرين في المكان الأول، جعفر فرح في الثاني، في الثالث بطبيعة الحال عفر كسيف، في الرابع يوسف العطاوني، نهاية وشاحي في المرتبة الخامسة. هذا الأمر طبعا سوف نتحدث حوله بعد قليل مع الدكتور يوسف جبرين الذي سوف ينضم إلينا، وأيضا دكتور أحمد طيبي سيكون معنا من خلال برنامج على الأجندة نتحدث عن هذه القضايا وعن مسألة القائمة المشتركة، هل فعلا هي قاب قوسين أو أدنى كما يرى البعض، أما أن التأخر يعني بشكل أو بآخر أن هذه الخطة من الصعب تنفيذها في الفترة القريبة. سنتحدث عن موضوع الكتلة المانعة، هل فعلا هذا الأمر سوف يتم العودة إليه بعدما كان يعني أحد أرى المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها في حينه توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي، وهذا الأمر كان في حينه، هل سيعود إلى هذا المبدأ الآن النواب بعد الانتخابات في حال شكلت قائمة مشتركة؟ الانتخابات كما يبدو ستكون في شهر 9 وشهر 10، وإذا شكلت القائمة المشتركة فهل ستتمكن من أن تغير الصورة إذا كانت الحزب الثاني في عدد المقاعد؟

0: نواصل مع حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة، سنتحدث عن كل هذه الموضوعات التي تحدثنا حولها، وينضم إلينا في الأستوديو الدكتور أحمد طيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، تحياتي.
1: صباح الخير، تحياتي للجميع.
0: طبعا نتشرف استضافتك هنا في مدينة حيفا، مع أنه كنا نستناك قبل حوالي ثلث ساعة، لكن كما يبدو الطرقات لم تكن بسيطة.
1: أنا جاي من القدس وفي حواجز بالطريق خروج من القدس. طبعا
0: لما في عضو كنيسة، لما في نائب، بتعاملوش مع الأمور بشكل آخر؟
1: مش دائما، أما
0: في مرة تمشوها؟
1: في ازدهام، هاي المرة كان في ازدهام كبير وتأخرنا 20 دقيقة. عادي يعني.
0: بالنسبة لك؟
1: عادي جدا.
0: دكتور أحمد طيبي، في ازدحام الآن في الاجتماعات وما إلى ذلك في الأحزاب. هذا الأسبوع التقيته مع لجنة الوفاق،
1: نعم،
0: أنتوا والأحزاب الأخرى.
1: هذا صحيح، كان في اجتماع للأحزاب الأربعة مع لجنة الوفاق، الأستاذ محمد علي طه وإخوانه، وكذلك في اتصالات ثنائية أيضا بين الأحزاب، احنا في تواصل دائم. هذا الأسبوع من المفروض أن يكون اجتماع ثنائي بين العربية التغيير والتجمع بهدف دفع جهود إقامة القائمة المشتركة إلى الأمام، وطبعا التواصل دائم بيننا وبين الجبهة كشركائنا في الكنيسة، وبيني وبين الدكتور منصور والأخ وليد في الكنيسة أيضا
0: في قائمة موحدة. في انطباع هالمرة الدكتور أحمد طيبة معنا جدا في قائمة مشتركة.
1: هذا صحيح، أعترف بذلك وأعتز بذلك.
0: في حديثي مع دكتور منصور يوم الخميس، هو انتقد قيادات الجبهة وقيادات التجمع بسبب موضوع الخدمة المدنية الذي قال هو يقصد التطوع مش خدمة وما إلى ذلك، وقال إنه بعض القيادات المحلية في الجبهة والتجمع يعني شددت النقد عليه. سألته شو مع العربية للتغيير، قال دكتور أحمد طيبي أبدى موقف مسؤول منذ البداية في كل ما يتعلق بإقامة القائمة المشتركة وتعاطيه مع الأفكار القادمة.
1: نحن نريد أن نقيم القائمة المشتركة، لذلك يجب أن نظهر ليونة ومسؤولية كبيرة بهذا الشأن. الشأن الحزبي مهم، بس في أحيانا يجب أن يغلب عليه الشأن العام.
0: من وين جاي هذا الإدراك؟
1: أننا في فترة مصيرية وفي تهديد خطير وجودي في حال نجحت هذه الحكومة في أن تصل الحكومة مرة أخرى.
0: أبو الكامل، هاي العبارة أنا أذكر يعني كشخص اللي صار له 40 سنة في موضوع السياسي، أذكر أنها كانت كمان في الماضي، لكن
1: ليست بهذه
0: هل هي تبدو أكثر حدة هاي المرة؟
1: ممتاز، ليست بهذه الحدة، لأنه نحن نرى ماذا جرى في السنوات الأخيرة. يعني كل الحكومات الإسرائيلية مؤخرا هي حكومات بالنسبة لنا سيئة، ولكن هذه الحكومة هي كارثية، على فكرة كارثية مش بس بالأساس للجمهور العربي، لشعبنا الفلسطيني وجمهورنا بالداخل، ولكن كمان بالنسبة لأكثر من نصف الجمهور اليهودي يعاني من هذه الحكومة ويريد أن يغيرها. نحن ملزمون بإقامة القائمة المشتركة اللي هي الأداء الأكثر فاعلية لإزاحة بنيامين نتنياهو، بنغفير وسموتريش.
0: شفت الاستطلاعات الأخيرة كونراد أدنور في جامعة تل أفيف، قالوا إذا في قائمة مشتركة ممكن تصل 16 عضو كنيسة.
1: نعم، وفي الماضي كان 17. هي أداء لرفع أوتوماتيكي فورا ارتجالي لنسبة التصويت.
0: كنت أجلس معك في أحد الأماكن في مناسبة اجتماعية بالصدفة، مر شخص وقال لك إذا بتعملوا مشتركة كل الناس بتصوت بدون دعاية.
1: هذا الكلام صحيح، نحن نشعر بذلك والاستطلاعات تشير إلى ذلك. في شعور أنه إحنا كمان طولنا شوي وأنه لازم أن نسارع الخطى.
0: سألناك المرة اللي فاتت مين اللي بتسلحف، مين اللي بيمشي بخطى السلحفاء؟
1: بما أنك قلت أني أنا أكثر واحد مهتم بإقامة المشتركة وأنا أعترف بذلك، أنا أريد أن أقرب بين وجهات النظر ولا أريد أن أتهم هذا وذاك.
0: في وجهات نظر؟
1: في وجهات نظر مختلفة.
0: حدث الجمهور دكتور، يعني عندما نتحدث عن بون أو عن اختلافات، بإيش تكمن الاختلافات؟ وين؟ في أي قضايا؟
1: أولا أنا أريد أن أرجع للسؤال اللي حكيته عن قصة التخوين وكذا. عندما نريد أن نقيم قيم مشتركة يجب أن نبتعد عن التقريع والإهانات والتخوين والتكفير وما إلى ذلك، وأن نستعمل لغة سياسية. اللغة السياسية فيها انتقاد إذا كان انتقاد بناء، بعيدا عن التخوين، حتى لو إني رافض الفكرة تماما تبعت اللي بيسموها الشروط الأمية، الخدمة الوطنية.
0: هو بقول على المحل صهيانوني ما لحقناش، كيف بدنا نعمل بكرة قائمة مشتركة للناس؟
1: إحنا أربع أحزاب عربية، فش فينا ولا حزب صهيوني. القائمة العربية الموحدة حزب له جذوره له مكانته. إذا أنا بختلف مع النائب منصور عباس أو مع النائب وليد طه يبقوا زملاء لنا، وإحنا على تواصل دائم. هم بختلفوا معي، أنا بختلف معهم أو مع الجبهة والتجمع. يجب أن نكون قادرين على بناء منظومة.
0: اللي بحكيها شخص اللي عانى الأمرين في الماضي من هذا الموضوع، أنت كانت أنا كانت الشتائم والعبارات اللي توجه إليك يعني لا تحتمل.
1: أنا مريت في ذلك في 2019 وأعرف من الذي
0: عرفت مين كمان؟
1: طبعا بعرف بالاسم من المسؤولين عن فبركة كل ما قيل.
0: كان أفلام
1: بعرف مين اللي عملها، مين اللي شتم، مين اللي عمل الصوت، مين اللي عمل.
0: بتدخل فيه وبتصافحه اليوم عادي؟
1: أنا بشتغل طلع في أشياء مش لأني بنسهاش،
0: مش لأني بس عارفه، أنا بحكي لأنه
1: لا أنت عارفه، مش بس لأني بنسهاش لأني أقول إنه في أبعد من البعد الشخصي اللي هو البعد العام والمصلحة العامة. إذا بدي أصير أحاسب هنا وهنا وهنا وهنا بطلع من السياسي
0: لهالدرجة.
1: إذا بدي أحاسب، فيش حدا لم يمر بهذه التجارب.
0: طب شو بتعمل لما تواجه مثل هذه الانتقادات لإلك؟ يعني تعض على أصابعك وبتقول مجبور أكمل؟
1: أنا طبيب. في إشي بعلم المناعة والحساسية بسموه desensitization، يعني
0: مدى
1: إنك بيكون الواحد حساس لإشي، تعطيه مرة مرتين ثلاثة أربعة ببطل أو بتخف الحساسية إله. التجاهل مهم في العمل السياسي، التجاهل مهم في الحياة العامة. يعني التجاهل الإساءة مش بسبب عدم القدرة على الرد،
0: أو بترد بطريقة غير مباشرة،
1: بطريقة أخرى طبعا. لي أسلوبي بالرد بطريقة أخرى. أحيانا أنا أتغلب على خصمي بأن أتفوق عليه، بأن أبدع في مجالي، بأن أتجاهله، بأن أشير إليه بهذه الطريقة، ولكن لا أخون أحد.
0: صارت في الماضي أنه في كانوا أعضاء كنيسة المسلمين يقولوا لك أش مرحبا وهن زملائك من الأحزاب العربية؟
1: في الموجودين لا.
0: اللي كانوا
1: بتصير هاي بالسياسة. اليوم في الكنيسة في نواب يهود أنا بطرحش عليهم لا صباح الخير ولا مرحبا، هذا مفهوم.
0: بس أبناء جلدتك مختلف
1: طبعا، يكون الموضوع مختلف. بعرف شو وينهم اليوم.
0: مش طيب، منيح جواب منيح. هنيت يوسف جبرين في كل ما تعلق برئاسته للجبهة؟
1: طبعا اتصلت في الزميل والصديق دكتور يوسف جبرين بالأمس، مع أنه النتيجة معروفة مسبقا، ولكن هذا نجاح له. تمنيت له النجاح وتمنيت أن نعمل معا من أجل دفع القائمة المشتركة إلى الأمام.
0: انتخاب يوسف بساعد ولو في نهاية المطاف الجبهة هي موقفها واضح؟
1: طبعا الجبهة في قيادة ومؤسسات، ولكن موقف رئيس قائمة الجبهة يجب أن يكون له أهمية. بالأمس كانت له تصريحات إيجابية
0: دافعة
1: باتجاه إقامة القائمة المشتركة وتفكيك أي عقبة أو قنبلة في الطريق إلى إقامة القائمة المشتركة.
0: كان في كثير لغط وتقولات حول عدم ترشيح امرأة في مكان واقعي، هل يمكن دكتور أحمد طيبي يستنتج من ذلك، يستخلص من ذلك أنه لابد أن تكون مرأة لديه في المكان الثاني؟
1: أنا أريد أن أذكر أنه في اللقاء المشترك الأخيرة إحنا أدخلنا نائبة اللي كانت أصغر نائبة في تلك الدورة اللي هي الأخت سندس صالح وكانت ناجحة ويعني دخلنا شابة وامرأة الشباب والمرأة. نعم إحنا كلنا نريد للمرأة أن تقتحم وأنا أريد أن أقتحم مش بس إدخال المرأة وإنما أن تقتحم المرأة كل المناصب مجالس محلية كنيسة.
0: أنا شفنا ذلك في الماضي دكتور أنا شفنا في الجبهة النسرية مرقس نافست لم تنجح
1: لأنه فيش في الجبهة لا أعطيت فرصة تنسين أعطي فرصة نوعة ونسرين لأنه في الجبهة فيش تحصين والنساء في الجبهة ما طلبوا تحصين الحق يقال
0: يمكن أنا الأول
1: هاي قرار داخلي في الجبهة لا أريد أن أتدخل. غالبية الأحزاب لا تحصن ولكن تريد أن تدمج المرأة.
0: أنت تستخلص من اللي صار عندنا أنه لازمك امرأة
1: من سيترشح عندنا الباب مفتوح للجميع رجل امرأة شاب أو غيره وسيتم القرار بشكل ديمقراطي بس يكون الجسم الناخب يقترب من 1000 وفيش تحصين صعب أن تسيطر على النتيجة أو أن توجه النتيجة.
0: يعني كل ما يكتب الآن في كل ما يتعلق أين المرأة ولماذا الجبهة ظلمت المرأة تعتقد أنها مجرد فقرات ومقالات إنشائية مش أكثر؟
1: لا أنا لا, لا
0: في أنا لا شفت عدد من شفت عدد من النساء يقولوا يعني
1: لأنهم تعودوا مثلا إنها موجودة الزميلة عايدة توما اللي هذا المكان والزمان اللي أشيد فيها في عملها نائبة موقفها عنيد بالحق ودفعت ثمنا كبيرا في عملها السياسي واهتمت كثيرا في موضوع المرأة. احنا كانت عندنا في القائمة رئيسة لجنة مكانة المرأة بالكنيسة وأدارت اللجنة بقيادة وريادة عالية ولذلك في ناس شعروا بالفراغ انه عايدة طلعت وفيش
0: هناك من همس في اذن دكتور احمد طيبي انه كمان في الشخصيات من الجليل في القوائم الجديدة.
1: لم ادرس
0: مش دراسة اما فجأة امبارح بتعرف يلغط بعد الانتخابات انه اين شخصيات من الجليل.
1: احنا حيكون عندنا شخصيات من الجليل.
0: رقم 2 عودة اسامة
1: العربية التغيير كلها تريد أسامة السعدي أن يعود.
0: هو أنت بتصور تحكي معه في ظروف مختلفة
1: طبعا حكينا من يومين يعني هو ابتعد في هذه الدورة تعرف عرضت عليه رئاسة لجنة المتابعة
0: طبعا أذكر
1: مرة ومرتين ثلاثة وأربعة وهو اعتذر مش سر عرضت علي أيضا
0: عليك
1: عليني نعم من نفس اللي عرضوها على أسامة
0: بشرط أنك أنت تتيح رئاسة التغيير لحد
1: لا
0: آخر
1: لا لا بدون
0: كمان هون
1: بدون شروط لا أنا قلت أنا لا أناسب لهذا الموقع لا يناسبني.
0: ليش؟
1: أنا أرى نفسي في موقع رئيس الحركة العربية التغيير في
0: ربما البرلمان. لأنك شايف أنه راح تتشكل قائمة مشتركة وبالتالي
1: وأريد أن تتشكل
0: شيخ أعضاء الكنيسة
1: عميد
0: بدك تكون أو عميد بكاش أنت في السن أنا الشيخ فيها سن
1: لا بدك هو عميد السفراء يعني الأكثر وقتا
0: عميد عميد أعضاء الكنيسة العرب تكون أنت رئاسة المشتركة إلك.
1: لم نطرح هذا الموضوع أنا لا أفكر
0: بس فيه بينك وبين نفسك أهم براودك.
1: أهم شيء أن تقوم القائمة المشتركة
0: قامت لنفترض قامت
1: اسمع
0: مش الطبيعي أنه الأكثر حنكة الأكثر خبرة يكون هو رئيسها ولا كونكو حزب صغير لا بعتوكوش
1: يمكن بعدد النواب احنا 2 لذلك احنا أصغر من 3 من الجبهة أصغر من 5 من الموحدة بس حسب الاستطلاعات نستطيع في العربية التغيير أن نشعر بالاعتزاز
0: ونطالب
1: كيف؟
0: وأنا طالب ولا بدون؟
1: أنا إلى 20 سنة ما طلبتش أكون رئيس لأي قائمة بالرغم من كل الاستطلاعات أعطتني ذلك أو طلبت.
0: بس هاي المرة تختلف.
1: ليش تختلف؟
0: إنه هاي المرة يمكن بدها كمان شخصية اللي تقدر توحد الجميع، تجمع الجميع.
1: هيني بحاول أوحد في إقامة القائمة المشتركة، هذا أهم إشي. تتصورش
0: مش همك الموقع أول تاني تالت رابع؟
1: لا أنا دائما قلت هذا ثانوي. أحيانا بعد الانتخابات الجمهور بشعر بفلان بيشتغل فلان بيشتغلش، فلان موجود فلان مش موجود. طبعا أحيانا يهم الترتيب، ولكن هذا ليس شيء الأهم.
0: عم بكتبولي مختلفين على إيش؟ طالما يعني في البناء، في الأراضي، في المؤسسات العامة، في الميزانيات، في أوضاع المساواة، كل شيء، كل هاي القضايا بتجمعكم، وين الخلاف؟ على بس قضية الائتلاف والخلاف
1: هي النقطة الجدلية الأكثر جدلا، دخول الائتلاف أو عدمه. في هناك نقاط أخرى طبعا، ولكن نحن متفقون على فكرة الدولتين وإنهاء الاحتلال، أعتقد أني أنا أقول وقد ذكر ذلك، يعني مش بس أعتقد، على موضوع الجريمة والقتل والعنف وأهميتها الرائدة، على موضوع هدم البيوت وخاصة في النقب، على موضوع قضايا مدنية ومجتمعية، تخطيط بناء وما غيرها، طيب، أو محاربة العنصرية. كل هذا نحن متفقون عليه. ممكن أنه نخط برنامج سياسي اللي هو حد أدنى بهذه النقاط ونتفق عليه، وهذا ممكن. الطرح كان والجدل كان دخول الائتلاف نعم أو لا، الحق في الخروج بعد الانتخابات لأحد الأحزاب تحديدا القائمة الموحدة نعم أو لا. وأنا أقول لك الأحزاب الثلاث، الجبهة، التغيير والتجمع، توافق عمليا بشكل صريح
0: على
1: حق القائمة الموحدة بأن تخرج بعد الانتخابات إلى أين تشاء.
0: يعني أنتم توافقون من حيث المبدأ على أن تكون قائمة تقنية تعددية.
1: اسمع الجمهور بس تقول تحكيه،
0: لأنه تعرف امبارح منصور لما كان هون قال لحد اسمع جناش جواب من التجمع من الجبهة.
1: الدكتور منصور سمع سامي أبو شهادي قبل أسبوع يقول له نحن نوافق على قائمة تقنية.
0: أوكي.
1: ومبارح الدكتور يوسف حكاها علنا، وقبلها حكاها زميلي النائب أيمن عودي. فلذلك عمليا إحنا ما بعد هذه النقطة، ولكن سنكون رسميا ما بعد هذه النقطة عندما ننص ذلك في نص يكون مقبول على الجميع. الجمهور إذا
0: يعني الاجتماع القادم مفروض أنه مثل هذه الأمور يتفق عليها.
1: خليني أحكي لك إشي من الاجتماع مع الوفاق. لجنة الوفاق برئاسة الأستاذ محمد علي طه منكبة على إعداد وثيقة تعرضها على الأحزاب الأربعة بالنقاط اللي كان فيها جدل،
0: بما في ذلك التقنية التعددية
1: طبعا، بنصوص يقبلها الأحزاب، تقبلها الأحزاب الأربعة. وأعتقد أنه خلال أيام
0: يمكن إخراج هذه البشرة للناس،
1: ستخرج هذه الوثيقة إلى حيز التنفيذ بدون، ولا أعتقد أنه أحد سيكون بإمكانه أن يقول لها لا
0: بدون ترتيب مقاعد ولا
1: ما بعد ذلك. لا لا، احنا بنحكي هسه عن قصة تقنية تعددية استراتيجية الى اخره. اذا بتمشي بالشارع هسه بننزل هون بوادي النسناس او بالطيبة او بملفحم او براهت، نحكي له متناقشين على هاي النقاط تقنيا، بقول لك بدي قائمة مشتركة حتى لو انها كهرومغناطيسية، بدنا اياها يا عمي. ولذلك اعتقد انه احنا في الطريق الى تذليل هاي العقبة تبعت حق القائمة الموحدة أن تخرج. على فكرة كعضو كنيسة مطلع على القانون،
0: نعم،
1: قانون الكنيسة يقول يستطيع في قائمة تحالفية بين كتل، يعني بين أحزاب مسجلة، يستطيع أي حزب أن يذهب إلى لجنة الكنيسة وأن يخرج وينفصل.
0: نعم.
1: أكثر من ذلك ما تقوله القائمة الموحدة، إحنا بدنا أكثر من هيك شوي، مش بس ننفصل بزعل، لا، ننفصل باتفاق مسبق انه هذا من حق
0: يعني القائمة. تنسيق خطوات ما بعد الزعل كمان. طلاق مع توافق. بلاش طلاق.
1: لا اسمع انه الاحزاب الاخرى تنضم للائتلاف. لا.
0: أو بس على إنها ما تطعنش في من انضم للاتفاق.
1: تمدح نفتالي بنت بمواقفه اليمينية أو هجومه على أهل النقاب. لا بس ولكن
0: بس مش
1: أنا حكيت
0: تطعن في من انضم إلى
1: الانتقاد الكلاف. شرعي
0: سياسي.
1: الطعن والتخوين خلينا نخرجه من قواميسنا.
0: الدكتور أحمد طيبي
1: ممكن نتعاون على فكرة. نعم. ممكن نتعاون.
0: دكتور أحمد طيبي أعلنت قبل حوالي شهرين ثلاثة عندي في البرنامج بعدين شفتك كمان في قناة 12 بأنه نحن هذه المرة مستعدون أن نذهب بعيدا جدا جدا. يمكن
1: لا مش هيك الناس
0: كنت تقصد كتلة مانعة يمكن في ذلك الحين من أجل إقصاء سموتريتش وبنغفير.
1: أن نعمل خطوات لم نعملها من قبل. طبعا أنا لا أقصد دخول لا أقصد دخول إلى الائتلاف، ولكن ما بين الدخول إلى الائتلاف وما كان في الماضي يوجد خطوات عدة برلمانية أو اتفاق كتلة مانعة مثلا واحدة من هذه الكتلة مانعة
0: هذا تستدعي. ما قاله بعدين أيمن عودي.
1: نعم الجبهة يا عمي الجبهة هم أهلها في التسعينات هم والحزب الديمقراطي العربي عملوها. اثنين كمان الأخ عادل عامر سكرتير حزب الشيوعي قالها في اجتماع رباعي أيضا، ولذلك هاي النقطة واضحة. النقطة الثانية في خطوات برلمانية ما بعد الانتخابات، عدة خطوات برلمانية هذا يتعلق بنتيجة الانتخابات. تصور مثلا أنه تكون نتيجة انتخابات اللي تتطلب من كل واحد منا خطوة لإزاحة هذه الحكومة ما بعد الانتخابات في الكنيست
0: في هاي المرونة
1: عندنا بالحركة العربية التغيير طبعا، لأننا نريد أن نتخذ خطوة فيها بعد تاريخي في إزاحة هذه الخطورة. أعتقد أنه هاي البراغماتية موجودة عند الأحزاب الأخرى.
0: هذا كان السؤال، هل المرونة هاي الموجودة عند دكتور أحمد طيبي تجدها أيضا عند التجمع أو في الجبهة؟
1: الفريقين الحزبين يقولوا مرارا وتكرارا معنيين بإقامة قائمة مشتركة وإزاحة هذه الحكومة وعمل الشيء الكثير من أجل إزاحة هذه الحكومة.
0: اجتماع سامة أبو شحادة مع أفرنبورغ وآخرين يدل على هذه المرونة هذا التلين؟
1: لا أعتقد هذا هو حكى لنا أنه هذا اجتماع هيك
0: مجرد عادي اعتيادي. نعم
1: طلبوا منه اجتماع طلبوا منا كمان يعني
0: على الهواء مباشرة. خذ نفس ونرجع من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مالي من خلال برنامج على الأجندة مع ضيفنا التالي للحديث عن العام الدراسي، خاصة وأنه يعني بدأ ينتهي، والسؤال كيف يمكن تقييم ما وصلنا إليه. انضم إلينا المستشار التنظيمي في مجال التقييم والمسؤول المهني في كلية علم الإرشاد دكتور أحمد محاجن. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
3: طبعا خير.
0: اولا انا بعرف انت بتحبش تحكي في السياسه، لكن ابن مدينه ام الفحم مبسوطين في انتخاب يوسف جبرين في المكان الاول في الجبهه؟
3: مبسوطين كثير، بس كمان البسطيه بتزيد اما بنكون احنا في قائمه مشتركه واحده اللي هي تمثل جميع اطياف الوسط العربي، لانه غير هيك راح يكون تشرذم وضعف موقفنا كمجتمع عربي ضد اي ضد أي توجهات من أطراف أخرى.
0: تعال نسمع تصريح من الدكتور أحمد طيبة، ماذا تقول لمن لديه مثل هذا الأمل دكتور؟ أنت حكيته في البرنامج لكن مباشرة للدكتور.
1: صباح الخير أخي أحمد.
3: أهلين دكتور، صباح الخير.
1: أعود وأكرر ما قلته لك وأقوله للضيف الكريم، اللي بنسمعه في الشارع في العرس في بيت الأجر في كل مكان، الرغبة الجماهيرية بإعادة إقامة القائمة المشتركة هي جامحة وتفوق الرغبة في 2015. 85% على الأقل يطالبوننا بإقامة قائمة مشتركة. على فكرة أريد أن أذكر إحنا وقعنا إحنا الأربعة على ورقة
0: سخنين.
1: فيش حدا بيقدر يتراجع عن هذه الورقة ويصفع الجمهور، هذا التزام أخلاقي وسياسي وجماهيري.
0: قال قبلك سمير بن سعيد الويل لمن ينسحب فيه منه الويل.
1: هذا يمكن هو سمير حكى ماذا يقول الجمهور. أي ويل إنه ما هو بسمعونا إذا بتعملوا هاش بنعمل هيك بنعمل هيك ديروا بالكوا ولا آخر من باب الرغبة بالوحدة. يعني هذا الكلام الشدة في الكلام في هذا الموضوع هي رغبة جامحة في الوحدة التي ترفع نسبة التصويت بشكل تقريبا غير مسبوق.
0: نعم. دكتور أحمد محاجني، كيف تستطيع أن تلخص بشكل أو بآخر هذا العام اللي بتعرف كان فيه الكثير من القلاقل والمطبات، الضغط النفسي، التعليم من بعد وما إلى ذلك؟ هل يمكن أن يحسب كعام اعتيادي في رزنامة التربية والتعليم لدينا أم رح نحذفه؟
3: صدقا هذا العام وفي السنوات الأخيرة إحنا دائما في قضية جهاز التربية والتعليم نمر في عدة أزمات. السنة كان في عنا أزمة اللي هي الخط، تأثيرها كان جدا واضح على طلابنا وعلى مدارسنا، والنتيجة ظاهرة في الأيام الأخيرة من قضية مدى استعداد الوزارة لإغلاق الفجوة التعليمية اللي حصلت في خلال الحرب.
0: نعم.
3: اللي على الأساس إنه يكون بداية سنة دراسية قادمة في بيكون ذات مستوى رفيع. لهذا السبب الوزارة تم اعتماد في الأسبوع اللي فات يكون في عطلة صيفية مطولة، تمديد العام الدراسي في المراحل الفوق ابتدائية لغاية 30/6 من 20/6 لغاية 30/6 على أساس يتم اعتماد مواضيع أساسية وفق اختيار إدارات المدارس واحتياج الطلاب على من مثال موضوع الرياضيات، موضوع اللغة الإنجليزية، على غرار يتم إغلاق الفجوة التعليمية كديش بصورة أعلى بصورة أكثر تكون تهيئة للسنة الدراسية القادمة. وكمان في المراحل الابتدائية تم تمديدها حتى 30/7 على أساس أنه كمان يكون هناك برنامج وخطة لإغلاق الفجوات التعليمية اللي حصلت خلال فترة الحرب. من وجهة نظري هاي الخطوة إذا تم استغلالها وتم استغلال الميزانيات في مجتمعنا العربي خاصة بالفعل إحنا بنكون قدر الإمكان تمينا استعداد بشكل جيد لافتتاح السنة الدراسية القادمة.
0: شو أبرز التحديات اللي أمامنا للعام القادم دكتور؟
3: تحديات عندنا كثيرة صدقا من خلال المنشور أو النتائج اللي صدرت في الآونة الأخيرة في الجهاز التربية والتعليم عامة في المرحلة الإعدادية. كثير كان في عندنا يعني هبوط في الدرجات مقارنة مع الدول العالمية. كثير احنا يعني تقوقعنا في مكان جدا منخفض. هذا بيتطلب انه إعادة صياغة وبلورة المناهج المختصة في العلوم العلمية كان موضوع الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والرياضيات من طرف، وطرف كمان تطوير المهارات الأساسية في اللغة العربية، لأنه الوضع كل مع الوقت للأسف إحنا نأخذ درجات أقل وأقل. هذا بيؤدي إنه يكون نظرة جديدة ومتجددة، وهي واحدة من الأشياء اللي بدي هيك أربطها في الجانب السياسي. بالفعل إنه يحتاج اللي في نظرة جديدة في قضية جهاز التربية والتعليم بشكل عام، نظرة بتكون من أعلى الهرم في جهاز التربية والتعليم نزولا لجميع المسؤولين والشخصيات المسؤولة عن المناهج وبلورتها من جديد. هذا بيتطلب ميزانيات، تطوير الكوادر، تهيئة المدارس، تهيئة الطلاب، وهذا بده بيحتاج إنه يتم ضخ ميزانية ضخمة لأجل غلق الفجوة بين إحنا كدولة هون متقدمة مقارنة.
0: نعم.
3: مع دول عالمية كأوروبا.
0: إحنا بنشكرك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنشاح وتوفيق دائما وغدا لك ولجميع كوادرنا العاملة في هذا الميدان. بورك سلامات.
3: يديك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: لو كنت طالب أنت كنت بتكون شاطر في التعليم عن بعد ولا بس بدك يعني قضية المواجهة؟
1: لا أنا كنت أحب الذهاب إلى المدرسة في الثانوية وفي الابتدائية على حد سواء، ولكن الظروف اليوم والإمكانيات اليوم تختلف، ولكني ما زلت أعتقد أن الدراسة الوجاهية هي هامة للغاية.
0: كيف بدك الناس أبو كامل دكتور أحمد طيبي عندما تتحدث عن حقبة سابقة يذكرك؟
1: استنى لك شوي.
0: ما بتعرف ما إنسان ما بيشتغل بده كمان بشكل أو بآخر يرسخ بشكل أو بآخر بصورة معينة عند الناس.
1: الإصغاء لقضايا الناس وهموم الناس والتجاوب معها واعتبار كل قضية بتوصلني قصة كبيرة يجب أن أحاول أو أبذل جهد أحلها إلى جانب
0: حتى لو كانت قضية عينية لطالب لطالب لفرد لإنسان
1: أنا
0: اللي بتقول أنا أقعد وكنست أنا مش فاضي في مواطن معين قلت هي
1: أنا لا
0: تنهمك في هذا
1: أنا شغلي وشغل مكتبي بهاي القضايا
0: الفردية العينية
1: لأنه وضع جمهورنا جمهورنا فيش عنده وزراء يتصل فيهم عندهم نواب حتى أحيانا بتصلوا فينا في قضايا اللي بتخصش النواب.
0: سمعنا ثائر قزل شو حكى في هذا الموضوع
1: إنه
0: أنه لما راعى الكنيسة تستقبل طيبة
1: بطبيعة الحال الرؤساء الدروز ابناء الطائفة المعروفين.
0: نعم دكتور ثائر
1: طبعا هذا واجب يا أخي نادر.
0: رعى من خال أنه أنا ما صوت له وبديش أصوت له زعلك شوي أنه بديش أصوت له
1: لا
0: أنت ساعدته عشان أصوت له لا مش بطبع
1: طبعا لا واجبي أني أساعد وكل الرؤساء رؤساء العرب اللي بيجوا في كل محل وبدون ما يجوا أنا على تواصل دائم معهم لأنه بس أساعد رئيس مجلس أنا بساعد بلده بس أحل له مشكلة أنا بحل لأهل البلد مشكلة وأحيانا كنت أساعد رؤساء اللي ما كانوش معي أو حتى كانوا أكثر جفاء تجاهي لأنه أنا بعد كل هذه الفترة لا
0: مش الأهداف انتخابية
1: لا كنت متأكد أنه
0: مش
1: هذا لا يعني هذا لا بس بس يتوجه لك وأنا يعني بعد كل هذه التجارب. الفترة من التجربة والسنوات وكذا الأمور الصغيرة بخليها على جنب.
0: هاي مدرسة عندكم كان في الأسبوع الماضي كان هون كمان سمير بن سعيد دكتور سمير نفس الشيء كان ماخذ آخر شهرين ماخذ متألق العضو الجنسة الأول في كل ما يتعلق بالاستجوابات.
1: نعم هو مشتهد.
0: هاي عندكم مدرسة يعني بتعلموها
1: هذه مدرسة عربية
0: أذكر أسامة كان بهذا الاتجاه
1: وأسامة أخذ الأول عدة مرات وسندس كانت ممتازة واليونس أيضا. نعم هذه مدرسة العربية للتغيير اللي العمل البرلماني المتميز وخدمة الناس وكمان إشي أنت سألتني عني عدا عن خدمة الناس الخطاب السياسي الخطاب السياسي الشامخ الجريء الذي يتحدث من حناجر الناس في أحيانا الناس بتقدرش تحكي اللي بدها أحيانا في الأزمات بعد الحرب بعد 7 أكتوبر قبل سنة قبل سنتين
0: بس أنا وظيفتي بس في شيء متغير عليكم
1: إنه
0: يعني أنا بعد تصريحات منصور عباس كنت أتوقع في كل ما يتعلق الخدمة المدنية كنت أتوقع رؤساء الأحزاب وأنت يمكن أولهن تنهالوا عليه
1: ما انهلناش
0: ما شفتش أني انهيال على منصور
1: أو هجوم أو تخوين
0: شفتش
1: لأننا نريد أن نقيم قائمة مشتركة ولا نريد لأي شيء حتى ولم ما كنا موافقين
0: حتى لو كان خلافي
1: وهذا موضوع خلافي طبعا. جدا أنا مش موافق مع طرح الدكتور منصور عباس في هذا الموضوع بس لا بدنا نهاجمه ودردشنا احنا في الموضوع في الكنيسة قبل عدة أيام هو بعرف انه احنا مش موافقين وانا بعرف انه هو مش موافق مع انه هو باللغة العربية على فكرة اصدر بيان اللي قال انا ما قصدتش خدمة قومية كما هي اليوم
0: وخال عطاء وتطوع عندي في البرنامج
1: في فرق بين تطوع في البلدات العربية اسمع مجتمعنا مجتمع متطوع وعقيدتنا وديننا يدفع بهذا الاتجاه في في في بلد فيش فيها تطوع احنا زمان كنا ننظف الشوارع من باب التطوع في بلداتنا
0: الناس كيف راح تتذكر ايمن عودي امبارح انتخبوا يوسف جبرين
1: لذلك انا كتبت امبارح كلمات بحق النائب ايمن عودي اللي انا وياه من 2015 من يوم ما دخل الكنيسة وأحيانا اتفقنا أحيانا لم نتفق في السنوات الأخيرة في تناغم أنا أقدر جهده الكبير اللي عمله في الكنيسة والميدان على فكرة أيمن ميداني وتواصله مع الناس رائع وطرحه للقضايا السياسية في البرلمان شجاع، لا يتأتئ، لا يتردد، وعن قناعة. كان رئيس لجنة العلوم واستخدم هذه اللجنة لطرح قضايانا وقضايا المجتمع العربي وخاصة هذه الشريحة. تعرض لمحاولة إبعاد وصمد أمامها نظرا لمواقفه.
0: احنا سنبعد عن الأثير لأنه في إعلانات راح تطلع علينا.
1: نرجع بعد التسعة. ولذلك قلت له وما زلت أقول له شكرا. على فكرة هو إذا لم يكن عضو كنيسة سيكون له
0: في الجبهة
1: في الجبهة العربية في العمل.
0: نرجع بنحكي
1: في العمل الجماهيري.
0: روبي أحمد عوسات، فاتن حداد، طبران، شرح، حجير بيكي، نادر أبو تامر ودكتور أحمد طيبي عائدون.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. الوزير إلكن يعترف بأن إسرائيل لم تعثر بعد على حل كامل لتهديد المسيرات. ليبرمان يحذر من مغبة خوض جولات متكررة من القتال. ترامب يهدد إيران مرة أخرى. وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
0: الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. اعترف الوزير الليكودي زيف إلكن بأن جيش الدفاع لم يجد بعد

0: إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان إننا بحاجة إلى الحسم، ولا يجوز لإسرائيل الذهاب إلى خطوة عسكرية ستنتهي بوقف النار أو تسوية سياسية معينة. وفي حوار مع إذاعة 103 FM أضاف أننا نعيش في جولات غير متوقفة من القتال، ولا يمكن الاستمرار بدون حل التهديدات المحدقة بنا. قال رئيس المجلس المحلي في شلومي جابي نعمان إن وقف النار قائم ربما بيننا وبين حكومة لبنان وليس أكثر من ذلك. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أن تهديد المسيرات المفخخة هو أكثر ما يقض مضاجع سكان الشمال، وأشار إلى أن 50% من أولياء الأمور لا يرسلون أولادهم إلى المدارس، وفي هذه المرحلة يبدو أنه لا حل لجيش الدفاع قادر على حماية الجنود وقرانا. واستطرد نعمان يقول إن حزب الله هو الذي يحدد القواعد ومتى يطلق المسيرات، ويجب تجريده من السلاح بالقوة أو بطريقة أخرى. ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى احتمال استئناف القتال ضد إيران. وفي منشور له عبر منصته الشخصية تروث سوشال كتب: هدوء ما قبل العاصفة، وأرفق صورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية. وقد مر أسبوع على رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني لإنهاء الحرب. وبدورها أفادت القناة 12 مساء أمس بأن إسرائيل تتأهب لإمكانية تجدد الحرب في إيران. نشرت صباح اليوم نتائج الانتخابات داخل حركة فتح، وبحسب مصادر فلسطينية فاز بالمرتبة الأولى مروان البرغوثي المسجون في إسرائيل، يليه ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ثم جبريل الرجوب، وحل رابعا حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية. وستعلن النتائج بشكل رسمي بمؤتمر صحفي بعد أقل من ساعة. في روسيا قتل الليلة الماضية 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 12 آخرون بجروح في هجمة مسيرات أوكرانية. وسقطت المسيرات بمحاذاة مدخل مصفات نفط في منطقة العاصمة موسكو. فرضت المحكمة المركزية عقوبة الحبس لمدة 27 شهرا على راغب محميد، و23 شهرا على قريبه آدم عودي، وكلاهما من يافا، لإدانتهما بتهديد مسن في ريشون لتسيون وإلقاء قنبلة صوتية على منزله. وقام الاثنان بتهديده للمطالبة بحصول على مبلغ مالي نيابة عن ابنه الذي كان على اتصال تجاري معهما وانتحر قبل شهر.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرا اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء، وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بصورة تدريجية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع آراءكم ونسمعكم آراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.

0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: أخونا نادر.
4: صحيح، وهذه إحدى نقاط القوة في القائمة المشتركة، أنها تستطيع كقائمة مشتركة أن تغطي وأن تسد كل الثغرات التي قد تكون في يعني نتائج حزب طيب. معين من هذا الجانب.
5: هل المرشح للمرشح هل المكان الأول في الجبهة من يعني يشغله دكتور يوسف جبرين مع أنه يكونوا مثلا كتلة مانعة على غرار توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي في حينه؟
4: يعني أنت قلت توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي في فترة حكومة رابين 1993 استمر يعني لعدة سنوات، هذا يقول أننا كحزب مستعدون عندما يسمح الظرف السياسي بذلك. طبعا يعني نحن هدفنا أن يعني يكون نقدر الإمكان إمكانية التأثير على الحلبة السياسية على تشكيلة الحكومة. طبعا نحن لا نعرف من الآن كيف ستكون تركيبة الكنيست ومن سيكون صاحب الحظ الأوفر إن كان هناك من يعني سيستطيع من ذلك ما بعد الانتخابات، لذلك طبعا من المبكر يعني أن نقرر من الآن سلف، ولكن وأعتقد أنني أتفق مع الدكتور أحمد حول ذلك، نحن نعرف خطورة هذه الحكومة وهذا التحالف بين اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي سنأخذ هذا الموضوع بجدية ومسؤولية حتى لا تعود هذه الحكومة.
5: أخيرا شكرا لمن تقولها.
4: بداية شكرا لكوادرنا، يعني 1000 مشارك أمس في مجلس الجبهة كان مشهد للحقيقة نعتز به، روح ديمقراطية وروح وأجواء طيبة وحماسية، وطبعا شكرا لأهلنا ولشعبنا على مواقفهم صمودهم وعلى ثقتهم، وعلينا يعني كسياسيين الآن فعلا أن نكون بمستوى التحديات ومستوى أمال شعبنا وأهلنا.
3: دكتور يوسف، أتمنى لك النجاح وأتمنى لنا أن ننجح معا في إقامة القائمة المشتركة وتلبية مطلب جمهورنا، وأن نكون على قدر هذا التحدي التاريخي في هذه الفترة الحرجة من حياة شعبنا.
5: شكرا جزيلا لك دكتور يوسف جبرين، ونرجو لك
4: وأضيف فقط فعلا أنا أشعر بأنها مسؤولية تاريخية دون مبالغة، وسنعمل جاهدين من أجل أن نكون على قدر هذه المسؤولية.
5: شكرا جزيلا، أعطيك العافية دكتور يوسف
3: كمان
5: جبرين.
3: نحن لا نعرف اليوم من سيكون رئيس الوزراء القادم إذا مش بنيامين نتنياهو، لا نريد بنيامين نتنياهو حطناها على جنب، القائمة المشتركة بتزيحه، من سيكون رئيس الوزراء؟ بنت، آيزنكوت، لمن سيتوجه نفتالي بنت أولا؟ هو يكون سيتوجه لليكود
5: بركة حكاها. كانت وحدة وطنية،
3: هناك من يغلب هذا
5: يعني مثلا بنت أكثر. بنت نتنياهو
3: لا، هو بنت قال سأتوجه لليكود وهو في أحاديثه الخاصة.
5: ما هي سؤالي، هل مشتركة كبيرة تعني بالضرورة أنه الأحزاب اليهودية تتفق فيما بينها عشان تعمل حكومة وحدة وطنية؟
3: بلاش يلبسوا العرب ما يتصرفوا به، أحيانا بقول لك بعد 7 أكتوبر بدناش العرب والأحزاب العربية،
5: بس مسألك عنها.
3: طب إحنا شو خصنا يعني إحنا كنا بالحكومة يعني رؤساء الحكومة والوزراء كنا إحنا ولا الأحزاب الصهيونية؟ بقول بس أحزاب صهيونية. طب ما هي الصهيونية كانت المشكلة بسبعة أكتوبر، هم الأحزاب الصهيونية حلت لهم المشكلة اللي بسموها مشكلة محدال.
5: نعم،
3: إذن هذا خلينا استهلاك تحريضي.
5: نتمنى طبعا النجاح للدكتور يوسف جبرين بعد انتخابه في المركز الأول في المكان الأول في قائمة الجبهة. دكتور يوسف جبرين، ألف شكر لك. ودكتور أحمد طيبي، هذا من جهة، يعني قضية أنه مشتركة كبيرة هل تعني من الممكن حكومة وحدة وبالتالي نضطر نعيش مع حكومة وحدة المرة القادمة؟
3: أهم إنجاز للقائمة المشتركة، الإنجاز الأول هو إزاحة هذه الحكومة. الأرقام بتقول
5: هيك، وأنت تقصد بصقورها
3: طبعا، يعني نتنياهو سموتريتش بنغفير، مع أنه في وزراء كهانيين
5: أكثر
3: زي بنغفير في الليكود كمان صاروا في الليكود في وزراء، الكهانيزم الكهانية
5: انتشرت
3: هذه الكنيسة هي كنيسة كهانية.
5: أنت تذكر الأيام اللي فيها بيجن نفسه كان يطلع من القاعة لما كهانة يطلع يخطب؟
3: مش بس

0: بيجن، حتى شمير
1: كان يطلع.
0: شمير الصقر المتطرف كان يطلع من الحكومة. اليوم حطوا واحد أزعر عليه كل هذه المخالفات الجنائية وعنصري أثم وزير الأمن الداخلي.
1: طب خليني أفهم عليك
0: اللي
1: دكتور،
0: لا أعتقد أنه يشعر بأنه فشل في كل مرة يقتل فيها عربي.
1: لكن مسرور ذكر أمامي الأسبوع الماضي أنه 3 مرات كانت مشتركة وثلاث مرات كان نتنياهو، يعني مشتركة لا تعني أنه نتنياهو راح.
0: لا لا خليني أصلح هذا، هذا الكلام. بس تمت التوصية على بيني جانس، بفضل ذلك بيني جانس حصل على 61 عضو، 61 صوت.
1: نعم.
0: 61 يجب أن يشكل فيها حكومة. يعني القائمة المشتركة ساعدته على أن يشكل 61 أمام نتنياهو. طب إحنا شو ذنبنا إنه الزلمة أخفق تخاذل وزحف لبنيامين نتنياهو؟ أي إنه القائمة المشتركة آنذاك عدديا ورقميا كانت كفيلة بإبعاد بنيامين نتنياهو، إلا أن العنصرية
1: هيمنت سيطرت.
0: يعز هندل وهاوزر.
1: شو رأيك في تصريحات الصدر عن أقطاب حتى اللي كانوا متحالفين مع منصور عباس بأنه هاي المرة احنا بدناش عرب، سنعتمد. حتى أيزنكوت كحزب جديد بيقول سنعتمد على أن يكون هناك أحزاب صهيونية، بمعنى أنه العرب هو ليس جزءا من كان. الوحيد اللي بيحكي هيك هو إرجولان.
0: طيب أولا أنا بدي أفهم شو قصة أنه بعد 7 أكتوبر بنقدرش
1: ليش
0: نتعاون مع الأحزاب العربية، على الأقل تعاون برلماني أو ما شابه ذلك، وبربطوها ب 7 أكتوبر ليش؟
1: ليش؟ ما هي سؤال.
0: لأنه إيش انقتل منا 20 واحد؟ إحنا اللي كنا بالحكومة، الطيبي كانوا لبيبي مثلا، الوزراء كانوا النواب العرب، الحكومة صهيونية وهي اللي فشلت. من المفهوم الإسرائيلي المحدال الفشل الذريع هو إسرائيلي صهيوني بالدرجة الأولى، ولذلك هذه ترجمة لفاشية متنامية وعنصرية فاقعة، وليس لأن الجمهور العربي.
1: دكتور أنت بتعرف الكنيسة منيح وتعرف أعضاء الكنيسة منذ سنوات طويلة، وأنت مقرب جدا من الحريديم. الحريديم رح يفرطوا الحكومة؟
0: مش كل الحريديم، جزء من الحريديم بهذه الدورة سلوكهم كان سيء جدا سيء جدا. جفني يختلف عنهم، نعم جفني يختلف عنهم، لم ما مسكناهوش بتصريح عنصري واحد حتى الآن ضدنا.
1: وسلوكياته عادة معك هي بتنسيق؟
0: لا، بس بدي أطلب منه جلسة للسلطات المحلية أو الاجتماع مع السلطات المحلية، أو ساعدنا في موضوع ضريبة الأملاك. نعم هذا بناء على حوار بيني وبينه وحكي، وبدون حوار هو عنده إصغاء لمتطلبات المجتمع العربي بالرغم من أنه في الائتلاف. ولكن هذا الائتلاف كله على بعضه إحنا بدنا نسقطه، بمعنى قانون التجنيد مش مهم للحريديم، إحنا بدنا نصوت ضده ونسقط هذه الحكومة، وهذا قلناه على مدى كل هذا العام.
1: سؤال، كل هذه التصريحات
0: على فكرة أنت حكيت يائير جولان، يائير جولان كمان
1: في عليه مآخذ؟
0: بيعمل سيليكشن هيك بين العرب،
1: انتقائية
0: طبعا. وهو يساهم في نزع الشرعية عن قائمة الجبهة العربية للتغيير.
1: هذا الأسئلة سألناها لوليد طه، لوليد الهواشلي وآخرين من الموحدة. هاي التصريحات لحلفائكم في الأمس قالوا قبل الانتخابات شيء وبعد الانتخابات شيء، بناء على معرفتك العريضة معهن، هل فعلا يعني لو كانت النتيجة عنده بنت 58 كرسي وبده 4 من منصور أو 5 من منصور، بروح لعنده المغرب بقوله تفضل معي؟
0: هم حكوا كل هذه التصريحات، وحكوا كمان إشي إنه بدناش الصوت 61 يكون للعرب
1: عربي.
0: للعرب أعتقد كمان إن منصور عباس حكاها مرة، ولكن بتعرفش بالسياسة شو بده يصير. أوكي
1: فعلا، يعني أنت مع
0: لكن إنه هاي المرة هم 5 بكفي واحد منهم يعند ويقول بديش عرب، واحد بس، حزب واحد بتكونش حكومة. واحد إذا كل 4 تراجعوا مثلا لحسوا تصريحاتهم، أوكي بكفي واحد. في شرائح واسعة بدها مشاركة حزب عربي في الائتلاف من المجتمع اليهودي، أنا بقول شرائح من اليسار أكثر، أما حتى في جمهور الائتلاف طبعا في رفض وتحريض أرعن على الأحزاب العربية، وأنا أتوقع أنه هذا التحريض يزيد كثير كثير إلى درجة خطورة إذا صار في
1: شغلتين لابد منهن. احنا شايفين الموحد
0: ولكن هذا لن يغير موقف أي أحد منا حتى لو كان في تحريض.
1: شايفين الموحد يعني بشكل أو بآخر تفوت على الحكومة القادمة في حال ما كانت مناسبة إلها وأعطتها المجال. أنت ليش متردد؟ شو من وين بيجي تردد دكتور أحمد طيب لما بقول كتلة مانعة ممكن أدرسها؟ الائتلاف لا،
0: الائتلاف فيه قبول للخطوط العريضة للحكومة. بدي أشوف شو الخطوط العريضة يا أخي. على فكرة في كل العالم كل أحزاب المعارضة مش هدفها دائما أن تبقى في المعارضة طول حياتها، أن تصل إلى الحكومة. عندنا الوضع متميز،
1: مركب
0: مركب معقد يختلف. وبالرغم من هيك أنا بقول اسمع، كل مرة بمشي بمجتمع يهودي وكذا بتصير بدنا إياك وزير وبدنا إياك كذا. احنا مش مستوزرين، احنا النواب العرب بشكل عام، ولكن بدي اعرف الخطوط العريضة، بدي اعرف شو موضوع سياسته تجاه المجتمع العربي في الداخل، بدي اعرف شو سياسته في موضوع الاراضي الفلسطينية المحتلة.
1: وجدتها ملائمة لينة مرنة يدرس؟
0: اذا نفرض قالوا احنا مع انهاء الاحتلال ومع انهاء
1: العودة الى حدود 67
0: ومع هذا بتبطل حكومة نفتالي بنت او افكار نفتالي بنت اللي كان
1: رابين كان هيك وتراجع تذكر
0: كيف
1: رابين كان اكثر تشددا وتراجع
0: في ممكن. في اغتيال واحد غير مسار التاريخ في المنطقة هو اغتيال اسحاق رابين، وتم بواسطة يهودي من الصهيونية المتدينة.
1: نعم. مين اقرب نائب في الكنيسة تحسه بينك وبينه؟
0: وين يعني
1: في الكنيسة؟
0: أنا
1: عربا بين العرب واليهود.
0: لا العرب طبعا يختلف العلاقة بين النواب العرب عن علاقة مع النواب الآخرين اليهود. أنا علاقتي طيبة مع الجميع، لا أقاطع
1: أحد. هاي دبلوماسي.
0: لا أقاطع أحدا، أنا فيش حدا في النواب العرب بحكيش معاه، يعني مش الكل بحكي مع الكل. بس أنا
1: بس مين اللي هيك بتتصل له عشان تدردش انت وياه في قضايا حتى خارج العمل؟
0: لا في زملائي بالكتلة الحكي بيننا دائما، وفي حكي بيني وبين النواب الموحدة بشكل مستمر. إيه انا ووليد نحكي كثير، وليد طه كثير عن الرياضة على فكرة.
1: على فكرة
0: انت برشلونة نفس الشيء،
1: انت برشلونة وهو ريال مدريد كما يبدو. السنة زبطت حالك معه؟
0: لا هو ريال مدريد.
1: زبطت حالك انت يعني انت فوقت عليه السنة.
0: اوكي الله يكون بعونك انت وياه.
1: تتوق الى الطب؟
0: نعم، ولكني في المجالين الطب والسياسة والكنيسة بعالج فيروسات.
1: كيف الحالة الطبية للكنيسة اليوم؟ ماذا كنت تصفها؟ دياغنوزة
0: موبوءة بفيروس العنصرية والفاشية، موبوءة والكهانية، اشي مش معقول.
1: وفي لها تطعيم
0: بيوم الانتخابات ان شاء الله.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة عدنا إلى حضراتكم من خلال هذا البرنامج. والآن دكتور, طالما نسمع أنه شو يعني نواب العرب, شو بيجيبوا, شو بعملوا, شو إنجازاتهم, هل المواطن اللي بيطلع على صندوق الاقتراع يوم الانتخابات بيطلع وضميره مرتاح, أنا عم بعطي صوتي لناس تخدمني؟
2: أنا أعي أن المواطن يرى بالنواب العرب العنوان تبعه الأقرب اللي ممكن يتواصل معه, لأنه زي ما قلت لك فيش عنده وزراء اللي يمكن يتواصل معهم على عكس المجتمع اليهودي طبعا. وبالرغم من أنه إحنا بنكون غالبا في المعارضة, ولكن نحن ملزمون بالإصغاء لقضايا الناس. يعني بس يتصل فيه طالب في خريج كلية التمريض أو الطب أو طالب في الحقوق أو سائق باص وعنده مشكلة, أنا ملزم, أو صياديل أسماك في يافا, أنا ملزم بالإصغاء وبذل كل جهد لحل هذه القضايا. وعملنا ذلك فقط مؤخرا في موضوع الممرضين خريجي كليات التمريض اللي تعلموا برا, كان متبع يعطوهم ترخيص مؤقت. هذول الطلاب العرب اللي خريجي الجامعات الفلسطينية
1: تحول إلى ترخيص دائم.
2: بتعرف أكم طالب استفاد منها؟ أنا في الأول قلت بأثر رجعي 1200, أكثر من 2000 طالب.
1: أذكر أنك أرسلت لي 1200.
2: لا, اتضح أنه الرقم أكثر, كلهم ممرضين, فتحت أمامهم مجالات العمل, لأنه مع الهيترزمانية الترخيص المؤقت كانوا يروحوا على الأقسام, كانوا يروحوهم أنه بدناش إياكم, أنت معك هيترزمانية ترخيص مؤقت. ويعني أكام من اتصال أجاني أو فيديو من شباب دخلوا بسبب الترخيص الدائم. أنا أشعر بكثير من الاكتفاء بأني ساعدت ولو واحد من هذول, ولو واحد, تعرف واحد يعني عالي, يعني شعور بالمسؤولية. 2000 إيش كثير. وقمنا بقوانين أخرى وحل مشاكل أخرى للطلاب. على فكرة إنه بالحرب كل الطلاب اللي كانوا موجودين هون صفرناهم لبرا بأسطول من الطائرات. احنا اللي عملناها.
1: بعطيك اكتفاء.
2: في اكتفاء معا. وانا دائما اشعر انني مقصر ولم اعمل بما فيه الكفاية.
1: انني اريد اكثر.
2: اريد اكثر
1: دائما. اسمع هالتجربة هاي. رغم مسؤولياتهم الكبيرة كربات بيوت, كموظفات وعاملات اللي هن منشغلات طوال اليوم بتربية الأبناء وتنظيم شؤون الأسرة, إلا أنه ذلك لم يمنعهن من أنه يستمروا في طريقهن الأكاديمية. ونريد أن نتحدث مع إحدى السيدات اللي شاركت في هذا البرنامج, تنضم إلينا الأخت لبنى عويس. أهلا وسهلا بك أخت لبنى, تحياتي.
3: أستاذ سامر, هلا بك ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. إحنا بنحكي عن مشروع فرصة ثانية.
3: نعم.
1: شو هذا المشروع هيك؟ أعطينا فكرة أنا والدكتور أحمد طيبي هون في الأستوديو وكل المستمعين, وبنسألك كمان سؤالين
3: إن شاء الله. مشروع فرصة ثانية هو مشروع قامت عليه بلدية باقة الغربية بشراكة مع قسم النهوض بمكانة المرأة. أنا سابقا مع الدكتورة باقة موهسية, بالشراكة أيضا مع الجامعة المفتوحة وجمعية التغيير مهباخ, اللي هم حبوا إنهم يعطوا فرصة ثانية يهدموا تشنيعا للنساء اللي ما كملوا تعليمهم, عساس يكملوا تعليمهم الأكاديمي.
1: حلو.
3: برغم كل التحديات يعني والظروف اللي كانت موجودة.
1: شو كان شعورك لما أنتوا توجتوا هذا العمل يعني بالنجاح؟
3: صراحة كان يعني شعور مليان مختلط من المشاعر, يعني مشاعر جياش اللي هي تكللت بهذا النجاح. صراحة كان فخر كبير وشعور بالامتنان والتأثر، لأنه هي ما كانت مجرد نهاية لمرحلة تعليمية.
1: نعم.
3: هي كانت تتويج لمسيرة كاملة ومليئة بالتحديات والاجتهاد والإصرار. مشروع فرصة ثانية ما كان بالنسبة لي مجرد إطار تعليمي فقط، كانت فرصة حقيقية عن جد إنه نثبت حالنا، نحقق ذاتنا، نحقق كل ما كنا نطمح إليه منذ فترة طويلة، يعني برغم إنه إحنا تركنا مقاعد الدراسة منذ عشرات السنوات، ولكن الإصرار والاجتهاد على إنه إكمال هذا المشروع كان عن جد يعني طموحنا وأملنا.
1: غير حياتك؟ بتشعر إنه غير إشي فيكي؟
3: طبعا أكيد إنه غير حياتي بأشياء كثير. يعني أول إشي مش بس على المستوى التعليمي بل على المستوى الشخصي والاجتماعي، صراحة هو منحني فرصة حقيقية إني أآمن بقدراتي، وإنه كل إنسان دائما بيستطيع إنه يبدأ من جديد مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات اللي بمر بيها. هذا المشروع مش بس إلي، لكل زميلاتي، يعني هو أتاح إلنا أفاق جديدة للتطور للطموح. من خلال هذا المشروع احنا استطعنا كمان انه نكمل تعليمنا، احنا ما وقفنا عند هاي النقطة. انا وزميلاتي كملنا، يعني احنا كمان
1: دعم من وين جبتوا لبنى؟
3: الدعم كان كاملا وممول من بلدية باقة الغربية. انا كمان من على هذا المنبر اشكر بلدية باقة الغربية، أستاذ رائد، الأعضاء جميعا، قسم النهوض بمكانة المرأة سابقا الدكتورة باقة مواسي، الجامعة المفتوحة، المديرة الحاضنة الأم الحنونة أينا جميل، كانت دائما داعمة إلنا ومسيرتنا. كمان جمعية محباه كان إلها دور كبير، والمرشدات الرائعات اللي كانن آنذاك، فداء طبعوني، سهاد عواد، كمان
1: وشو خطابك يعني بغض النظر عن الأسماء، شو خطابك أو شو بتقولي للنساء المترددات اللي هيك يعني اللي بيعرفوش بكونوا متخبطات مترددات يتعلموا يتعلموش ينتسبوا لهم مثل هذه البرامج أم لا، في عندك كلمة إلهن؟
3: طبعا بدي أقول لكل امرأة مترددين هتكمل تعليمها إن العمر والظروف والمسؤوليات اللي علينا ملقاة علينا كأمهات ما بتكون عائق إنه يحقق طموحهم. مجرد إنه يبدو بالخطوة ويبدو بيها كل التحديات كلها بيقدر إنه يتشحن هاي الصعوبة. كل بداية بتحتاج للشجاعة.
1: كل الاحترام.
3: كل الوقت هذا وكل خطوة هي إنجاز وفخر إلنا. أنا بتوجه لكل الإميات عن جد وكل النساء اللي حابات إنهن يكملين، لأنه هذا شعور عن جد قيمة للذات وبيفتح آفاق جديدة لكل إمرأة.
1: بالنجاح والتوفيق دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا البرنامج أخت لبنى عويس. إلى اللقاء، مع السلامة.
3: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: سلامات.
2: من يؤمن يستطيع ومن تؤمن تستطيع. هذا التحدي
1: بغض النظر كان رجلا أو امرأة،
2: طبعا هذا التحدي يستحق التنظير.
1: في خيبة في السياسة ولا فيها
2: أحيانا اكتفاء؟ في خيبات
1: يعني مرات تشعر أنك أنت تطلع مهما تعبت مع فلان ولا أنت بس في لم يكن الإجابة بقدر التوقعات.
2: أكثر دورة برلمانية صعبة في حياتي وحياة زملائي هي هذه الدورة
1: الأخيرة. رغم
2: مش معقول كمية العنصرية والفاشية والكراهية ضدنا كنواب وضد شعبنا ومجتمعنا، ولكن في مكان عملك
1: مين أصعب واحد فيهن؟ النواب اللي أنت بتشوفهن أمامك، عندك مجموعة كبيرة.
2: التنافس
1: هل سموتريتش
2: شديد؟
1: هل
2: التنافس شديد. سموتريتش هو
1: شوف شو حكى عن دخول منصور عباس على الحكومة.
2: اسمع مشان أكون واضح، سموتريتش هو نائب حقير وهو المسؤول عن السيطرة على أراضي جيم و عملية الضم اللي أصبحت حديثه.
1: رغم هيك في جلسات عمل بيناتكم؟
2: لا
1: فيش بالمرة ولا أي شيء.
2: منذ بداية هذه الدورة
1: يعني المقاطعة هي مش بس لبينكفير كمان لسموتريتش؟
2: لا سموتريتش احنا لا نتصل به أحمر. ولا يتصل بنا، يعني متبادل.
1: في الماضي كان أذكر
2: في الماضي كنا في نفس اللجنة، لجنة المالية.
1: نعم.
2: بس كان وزير مواصلات تواصلنا معه. بس ما بعد 7 أكتوبر لا يخفي عنصريته البيولوجية. وأنا أقصد بس أقول إن العنصرية تبعت بين سموتريتش وبينغفير بيولوجية.
1: لما أصيب ابنه هو تعالج عند دكتور مسعد برهوم في مستشفى نارية. اللي أكثر من نصف أطباء عرب.
2: تعرف أسوأ أحسن إشي بيعملوا لاعب كرة قدم اللي بضلهم يسبوا عليه يقولون محبيل إنه يسجل هدف. مثلا لاعب عربي سجل هدف في بيطار،
1: أذكر زها أرملي أنا،
2: نعم، أو في سخنين كيف كانوا يسجلوا أهداف في
1: بيطار بالعهد السابق،
2: طبعا. وطبيب عربي، أنا الطبيب عربي اللي بعالج سموتريتش أو عيلته،
1: ولازم
2: يتع طبعا،
1: هاي مهنته، هاي رسالته،
2: أنا حابب أنه موشيه سعد هذا عضو الكنيسة تبع الليكود اللي مهمته الكرت تبعه الآن هو مهاجمة الأطباء العرب، أنه إذا وصل للمستشفى أنه يعالجه طبيب.
1: نعم طبعا، كل الصحة والعافية، احنا بنتمنى للجميع دائما وابدا. دكتور احمد طيبي، شو مع الاطباء اللي بتوصلنا كل يوم طلبات من الاطباء ان مش ملاقين شغل
2: تخصص.
1: من المعلمين 12 الف معلم عاطلون عن العمل.
2: انا طرحت هذا الموضوع، كتبت مقال خاص في آرتس وفي اجتماع مع الوزراء من الموضوعين. احنا بنعرف انه في حوالي 9000 مدرس يعني اللي خلصوا شهادة تدريس اللي فيش عندهم عمل، لم يستوعبوا.
1: نعم
2: لم يستوعبوا. ما كناش أو الجمهور ما كانش عارف إنه في آلاف الأطباء أيضا اللي خلصوا لم يستوعبوا. متبع أن يقال إنه وزارة الصحة هي جزيرة من العقلانية وكذا، أنا أرفض ذلك. التعامل مع ما يجري من سياسات من قبل وزارة الصحة خاصة في السنتين الثلاث الأخيرة غير مريحة على الإطلاق. في آلاف من الأطباء العرب، فيش آلاف من الأطباء اليهود لا يوجد لهم عمل، وكثير يتصلوا بنا بدنا نتخصص بدنا نشتغل، وأنا أقول لك لم نفلح حتى الآن في حل هذه القضية، ولذلك اجتمعت مع وزير الصحة ومدير عام الصحة مشان هذه القضية.
1: دكتور أحمد طيب، شو الاكتفاء تبعك؟ شو بتقول لحالك مثلا قبل ما تحط راسك على الوسادة؟
2: إذا بحل المشكلة في هذا اليوم
1: ولو صغيرة،
2: المشكلة الصغيرة، القضية الصغيرة لمواطن، لأم، لعائلة، هي أهم إشي بالوجود بالنسبة لها. أو أن أكون قمت بموقف سياسي قوي وجريء، بس قضايا الناس وهموم الناس تتصورش قديش هي مهمة. أحيانا بفوت على صيدلية مثلا، بسلم علي شخص بقول لي مش عارفني، طبعا لا مش عارفك، بقول لي أنتوا اللي علمتوني وديتوني منها مثلا، تتصورش قديش أنا فخور بذلك.
1: سيبقى حزب العربية للتغيير بعد الدكتور أحمد طيبي؟
2: لا يوجد سبب ألا يبقى بعد الدكتور أحمد طيبي
1: كهيئات، كمؤسسات طبعًا. ومش مربوط بالدكتور أحمد طيبي، يعني إذا كان موجودا فالحزب موجود.
2: ما بعد أحمد طيبي سيكون العربي، الحركة العربية التغيير بقاء وعمل، سيكونوا آخرين غير أحمد الطيبي.
1: قديش صار له أبو الكامل في السياسة؟
2: بس السياسة قبل 99، من 99 في العمل البرلماني في الكنيسة.
1: بعد كل هذه السنوات بشعرش في تعب، رايح جاي بشوفك بالشمال بالجنوب في أماكن مختلفة، بترجع على القدس كل يوم.
2: أنت اليوم جبتني من الساعة 6 طلعت من القدس عشان أجي عندك. لسه لا أشعر بالتعب أو الملل. عندما أبدأ أشعر بالإجهاد أو الملأ مما أقوم به سأعرف كيف أفتح الباب وأغادر. لكني ما زلت أعتقد أنني أملك من الطاقة ما أستمر به،
1: وفي طريق
2: لكي أساعد الناس، تعرف.
1: وفي طريقك إلى، يعني هو أنت في طريق العودة إلى القدس، إلى منزلك، إلى بيتك، عشان ترتاح وتقول لحالك هذا كان يوم جيد.
2: طبعا في أيام اللي أنا كثير بكون راضي، وفي أيام كثيرة العكس هو الصحيح. ولكن لا أتوقف عند العقبات، أحاول أن أتخطاها، لا ألتفت لمن يطلب مني مساعدة حتى لو كانوا ناس اللي ضدي أو اللي كتب ضدي مرة وطلب مساعدي. وفي كثير من الحالات أنا أغمض عيني أمام هذه وفورا أبدأ بالعمل والمحاولة للمساعدة. هذا بذكرني بقول لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله.
1: جميل.
2: فأنت أهله. لذلك هاي جزء من حياتي اليومية، وهيك بحكي مع الطاقم تبعي مع المساعدين اللي 24 ساعة بردوا على الناس، وهذا جزء أساسي من عملنا. وفي كثير من الأحيان تجيك اتصالات على فكرة في ممكن ساحات تخلص غير معقولة كمان.
1: شو أنا بعد 12 الليل كمان ممكن حدا يتصل فيك عشان عارف عشان رخصة السواقة سحبوا له إياها؟
2: في مرة شخص ودالي، كان موجود خارج البلاد، ودالي رسالة الساعة 2:25 ليلة. حكيت مع الوزير مشاني يوم سبت على فكرة.
1: صباح رباح. تعالت نشوف كيف كانت مباريات الفوتبول امبارح. تبعت شيء ولا مش عم بصح لك؟ برشلونة أخذت البطولة، انتهى الموضوع.
2: للأسف شفت مباراة، شفت نتيجة مباراة مكابي تل أبيب مع بيطار القدس. النتيجة
1: تعالت بس النتيجة. تعالت أنا نحكي مع الدكتور زاهر عكري، أكيد هو يتابع كل شيء. صباح الخيرات دكتور.
4: صباح الخيرات، صباح الأنوار لك ولضيفك الكريم ولجميع المستمعات.
1: نعم، هو بتابع، هو مطمئن على برشلونة، مؤيد لبرشلونة، والفريق قطف البطولة منذ زمن بعيد.
2: هذه قبل ما يحكي زاهر، من هنا أريد أن أقدم تحية ليمين يمال، أفضل اللاعبين في إسبانيا وأشجع اللاعبين في العالم، كل الاحترام والتقدير. في كثير له أهداف حلوة، أجمل أهدافه هو رفع العلم الفلسطيني.
1: نعم دكتور زاهر عكرية، شفت المباراة امبارح سيتي ولا رونالدو؟
4: لا أنا بدي أسألك بالأول سؤال، ده وجه لك سؤال.
1: تفضل.
4: ما هو المشترك أو ما هو وجه الشبه بين الدون وأرتيتا؟
1: الدون وأرتيتا؟
4: طبعا.
1: أنا صعب نعرف، أنا يعني بالكاد بعرف شوية سياسة محلية.
4: لا أنا بساعدك. أول شيء كلاهما لا ينجح في تحقيق البطولات في الدوري مع فريقه الحالي مع سنين، بس ولكن
1: لا دون بعد عنده إمكانية.
4: باعتقادي إنه كسر النحس أو حالة الجمود في تحقيق البطولات قريبة جدا من الانتهاء. رونالدو في الأسبوع المقبل فوز في المباراة النهائية أو حتى تعادل، لأنه هو عمليا حتى مع في فارق الأهداف هو يتفوق على الهلال. فوز لرونالدو، فوز لأرتيتا في المباراة الأخيرة، بأول مرة رحين نشوف بطولة الدوري مع أرتيتا وبطولة الدوري مع رونالدو، مع إنه رونالدو بالأمس على فكرة أخفى
1: في مباراة. ما أنا بقول لك في الكأس مباراة عندها
4: هذا فريق نيتا ليفي لاعب مكابي حيفا سابقا. يلا منيح، على كل حال هذا بشجع رونالدو على أساس إنه يشد حاله شوي في المباراة النهائية ويحقق، لأنه مبارح كان بظروف نفسية خانقة،
1: خاصة بعد المباراة الدوري الأخير اللي في الثانية الأخيرة حارس المرمى سجل هدف في شباكه.
4: أنا كنت بدي أضيف لإلهن الزمالك كمان، الزمالك في الكونفدرالية بنفس الشيء. هذول اللي هذا الفريق بصل للبئر، يصل إلى البئر ولا يعرف كيف، لا يدرك لا يستوعب، ما فيش عنده الآلية، ما فيش عنده الذهنية، ما فيش بعرفش. يعني اتحاد العاصمة الجزائر، إحنا محطوطين من حي هذا الفريق الرائع جدا، ومدربه لامين، برضو لامين، يعني هنا نضيف صوت دكتور أحمد الطيبي طبعا. لامين يتفوق هنا ولا مين يتفوق هناك على الأراضي المغربية؟ فوز
1: البطولة. السؤال البطولة لمين؟
4: طلع أنا باعتقادي البطولة راح رايح على الأرسنال. السيتي يكتفي في لقبين هذا العام، كأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي. يعني بالأمس فازوا على تشيلسي.
1: أنا الأوان يمكن إنه كمان يقطفوا شيء لأنه تعبوا كثير. فأنا الأوان.
2: الأرسنال يا دكتور، الأرسنال هو فريق المحبطين اللي يحبط مشجعيه.
1: بس لكن السنة ممكن عندهم بعد عندهم.
2: في جملة دائما تقال ما عدا السنة، إنه أكثر ناس وأكثر مشجعين بحاجة إلى طبيب نفسي هو مشجعي الأرسنال، هاي ببريطانيا مشهورة. السنة هم يستحقون، بس أنا مشان أكون
1: السنة مشجع الريال بدهم،
2: مشان أكون صريح أكثر، أنا أريد لغوارديولا أن يفوز، لأنه أنا أقدره لأسباب معروفة.
4: إنسانية إنسانية. نعم هو نعم. أول شيء بداية هو أفضل مدرب في العالم. لا يختلف على هذا الأمر شخصان. أي بالدرجة الأولى. ثاني هو عبقري عبقري كرة قدم من معجون بعجينة مختلفة. ولكن كمان غوارديولا هو إنسان. غوارديولا هو الإنسان بالدرجة الأولى يعني إنسانية.
1: دكتور يا ريت لو معنا مجال كمان يا ريت لو معنا مجال أكثر فأكثر. شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء لقاء. في البيت مبسوطين انك في السياسي ولا بقولوا لك بابا تفرغ شوي بكفي؟
2: تعودوا. هاي كانت في البدايات
1: ما لهم خلاص
2: تعودوا. احيانا برجعش الا في بعد منتصف الليل او الاخرين.
1: شو اكثر شيء بيعطيك اياه هذا الشغل مع الناس؟
2: انا بحب التواصل مع الناس
1: هيك.
2: اذا في مكان بدي اروح عليه بحب اذا بكونوا في ناس موجودين. هذا التواصل والفيدباك بيني وبين الناس والكلام حتى طلبات أو ماذا يقول لك هذا بالشارع أو ذاك في المقهى أو في الملعب.
1: هل يتوج طيبة حياته البرلمانية وزيرا؟ يمكن نكون
2: أنا وزير. لست مستوزرا
1: بعرف أنت حكيتها لكن
2: هل بدي أتوج حياتي وأنهيها وأنا مقتنع أنني لم أخذل شعبي ولم أتنازل عن مبادئي؟ هذا مهم بالنسبة لي.
1: دكتور أحمد طيبي شكرا جزيلا أنك كنت ضيف برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. فاتن حداد طبراني شريان حجير بيكي حين دهان وأحمد عوسات يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. مصدر بيروتي يتهم حزب الله بتوريط لبنان بحربين. أنباء عن استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان. تعطيل الدراسة في إحدى مدارس نتانيا بسبب عنف تلاميذ. وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
2: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. اتهم مصدر سياسي لبناني منظمة حزب الله الإرهابية بأنها ورطت لبنان بحربين متتاليتين من أجل إسناد حلفائها، فكانت النتيجة المزيدة من الضحايا والدمار والتهجير. وقال المصدر لصحيفة نداء الوطن إنه لا يحق لميليشيا خارج عن القانون محاسبة الدولة ومساءلتها بشأن قراراتها، خصوصا أن حزب الله هو السبب الأساسي الذي دفعها للذهاب للتفاوض مع إسرائيل. وشدد على ضرورة أن يراجع نفسه وخطواته ويدرك أن القرار اتخذ بنزع سلاحه ولا عودة إلى الوراء في هذا المجال. هذا وتفيد أنباء لبنان بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن 3 غارات متتالية

0: في مدرسة شاريت بين الثانية بدأت الدراسة في الساعة 9 صباحا عقب جلسة طارئة للمعلمين. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن الجلسة عقدت بسبب حدث عنف خطير ارتكبه تلاميذ بحق معلمين يوم الخميس الماضي. وقد حاول المعلمون الفصل بين تلميذين متشاجرين، وقام أحد التلاميذ بالاعتداء عليهم بينما قام زملاؤه بشتمهم وإلقاء أغراض صوبهم وتصوير الحادثة. وبعد ذلك وصلت أم التلميذ إلى المدرسة برفقة رجل آخر واقتحما البوابة وهدد المعلمين. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق 3 من سكان كفر كان تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عاما، تنسب لهم إطلاق النار بشكل كثيف قرب قرية بيت ريمون المجاورة قبل شهر. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا أوامر إدارية بحق ناصر ومهران حريري وإبراهيم مجزاوي، وذلك بطلب من الشرطة. وتشمل الأوامر الحبس المنزلي ومنع التواصل مع أشخاص محددين وحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ضلوعهم بأنشطة جنائية خطيرة. ويفيد مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني بأنهم ينفون الشبهات الموجهة إليهم، مشيرين إلى أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام بحقهم. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
6: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.

0: مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور. عم بفكر مشاهدين مستمعين مش
0: كل شيء بفوت ببعضه.
1: مستمعين مشاهدين مع بعض.
0: مستمعين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بهذا الأسبوع: رانيا رشيد أبو نمر، جسلين محميد بري، شريهان حجير باكي من الإنتاج، ومعنا خين عزرا من الراديو المصور، وروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. طيب يعني
1: لا، أول إشي صباح الخير، لأن أنا يعني بتطير أفكاري لما بتعلق فكرة براسي، بتطير الفكرة اللي قبلها كانت. يعني أنا ما قلت صباح الخير، كنت معجوة قبل مش تسمعين.
0: معجوة صباح الخير،
1: صباح النور.
0: هقولك ليش أنت ما قلتيش صباح الخير بالأول،
1: بقولتلك ليه
0: والتهيتي كمان. لا، في كمان أسباب.
1: إيش؟
0: ما نمتيش منيح.
1: مين قال؟
0: سهرتي وحضرتي كل اليوروفيجن؟
1: لا مش كله.
0: عن جهد؟
1: لا
0: مش للآخر؟
1: لا، رفعت إيدي بشي مرحلة.
0: والله لا. أيوة. الساعة ضلتك فايقة؟
1: ال12
0: أوف.
1: الصبح قلت بحب أشوف إيش اسمه، لأنه لما صارت الساعة 11:30 بعدنا كنا بالأغنية ال13.
0: أوكي،
1: تاب عندي برنامج تاني يوم، شو ضلني قاعدة؟
0: صح،
1: ده نام.
0: في مسؤولية،
1: في مسؤولية،
0: في مجتمعين
1: طبعا. فرحت نمت والصبح شفت الـ النتائج. يعني
0: بلغاريا ربحت
1: والمرتبة الثانية إسرائيل،
0: اسمها دارا.
1: حلو، يعني حلوة. حبيت بس أغنية إسرائيل كمان حلوة كانت.
0: دارا
1: شو اسمها؟ ميشيل. موسيقى حلوة.
0: بلغاريا أنا بفكر إنه تستاهل،
1: يعني هي إيقاع كانت
0: وحصلت على هيك
1: بين 25 أغنية اللي كانت في منهن كتير أغاني
0: غريبة.
1: يعني شو غريبة؟
0: عجيبة.
1: يعني كمان المغنيين غريب، يعني
0: غير الاستعراض.
1: أنا بحب الاختلاف، برنامجنا اليوم على الاختلاف، بس يعني إنه يعني كان كتير علي
0: كتير السمع. عمين كتير نسبي، الكتير نسبي
1: لا يعني سمعي، يعني كان في اللي حاطت ماسك كلها مش باينة هدلاك اللي عظيم. خفت منهن
0: بالعكس.
1: لا حلو الاختلاف. أنا مش
0: وفي اللي بيشوفنا وبيخاف،
1: بس هي كل شي يعني نسبي. يعني هي يعني لأذني أنا
0: إلك
1: لإلي كان في أكم من أغنية هناك.
0: أنا حبيت كلن،
1: حبيتين كلن عن جد. عرين
0: والله عرين، وما خفتش من ولا واحد.
1: بحب لما أنت هيك بتحبي تجملي الصورة
0: مرات،
1: ولا واحدة حبيتيها عم بتجملي هون أنت ولا حبيت. وفي كتير مغاني
0: هاي السنة
1: بعرفك.
0: شايفي كل شيء حلو. كيف أنا معك
1: عشان البرنامج.
0: صار عندي وجه.
1: بس يعني
0: بس مش إحنا عم نقول بالبرنامج هذا. أعطيني فرصة بس أعبر.
1: مش
0: إحنا عم نقول بالبرنامج هذا إنه ممكن الواحد يتغير، ممكن هذيك السنة أو اللي قبلها
1: لهالدرجة بدك تغيري من حالك.
0: ليش حبيت؟
1: بس وين النقد؟
0: وفش
1: نقد؟
0: لا
1: كله حلو.
0: هاي السنة
1: ما خفتيش من هدول اللي عملوا هارد روك؟ بس أبدا. هو مش هارد روك، هو أصعب من الهارد روك اللي كان. ما خفتيش من هن؟
0: لا، بتقبل كتير المختلف وحبيت.
1: لا لا لا تغيير. لا لا، تخنتيها حياتي.
0: هاي انت هون اسا مش عم تتقبلي كمان
1: رأيي. لا أنا بتقبلي رأيي.
0: لا هذا بقول انك عم تعترضي. لا لشو
1: أنا مش معترضي، انا عم بطرح وجهة نظر.
0: انه ايش؟ انه انا محب الكل،
1: حب الكل،
0: حب التغيير
1: صراحة. صراحة من القلب. من
0: ليه مش مصدقة؟ بس أعرف أنا ليه مفروض إسا أضوع دقيقتين من البرنامج أقنعك برأيي.
1: لا ما تقنعني، بديش حد يقنعني بإشي. تمام،
0: طب خلص ما قلتلي كده رأيي.
1: كل رأيك إنه كلن حلوين. رأيي كانوا كتير في أشياء لأذني أنا، أذني الحساسة ما حبيت.
0: مرات أنت بتحط بلايليستات وأغاني لأذني الحساسة. مش كتير.
1: تمام، بس بحاول كتير انه ادمج المينستريم عشان كمان للاذن تكون الاشي
0: تمام. مش هيك الاشي انت تمام بالاخر بالاوفر اول بسمعه بستمتع، بس مش كل الناس اذواق.
1: حلو، حبيت.

0: نوع من هاي المسابقات جاي تبرز شغلات لي اكستريم ومش مألوفة ومش عادية.
1: هو يوروفيجن صار له 70 سنة وكان بأستريا بالنمسا هذا الأسبوع هاي السنة. حلو، وأنا متابعته فكرة أن عمري 57 سنة من جيل صفر عنا بالبيت نحضر اليوروفيجن. حتى ابني هو جزء جيل جديد، جزء لا يتجزأ، اللي هو بطلب يحضر اليوروفيجن. تمام، في إشي وبفهم وفي الأغاني هاي الغريبة ومندور عليها وأنا معاكي، بس في إشي صاير كتير سوداوي وكتير نحنا بمحل عم نصير كتير عنيفين. إسا أنت عم بتقولي لي إنه هذا تعبير عن المشاعر والرأي وخليهن، بس إيش هذا بقول للجيل؟ أنا بدي الرومانسية، أنا بدي سويسرا القديمة، وأنا بدي إيرلندا كيف كانت تغني، مع إنه هاي السنة ما شاركتش. بدي أرجع شوي للنوستالجيا، وكان في غناني السويد وكل النرويجي، دائما كان في عندنا غناني الغريب العجيب. بتذكر كان في سنة البومبي بومبي، يعني كنا نتمزع منهن، بس انه وين في اشي عم انا حسيته عم بفقد لإلي شخصيا، عم بفقد من السحر تبعه.
0: اوكي سمعتك،
1: في اشي لإلي لانا على بتعرف برج 57 سنة تبعي.
0: سمعتك اسمعيني، وعن جد عم تنسمعي، وعن جد عم تنسمعي 57، لانه
1: أنا 57.
0: لانه بدك تضلك بالنوستالجيا.
1: ايه
0: طيب هات احكي لك بس شغلي، هاي المسابقه مثل كتير محلات ومنصات، اللي جاي تمثل دور معين، جيل معين، ثقافه معينه،
1: فئه معينه
0: جاي تحكي سي هي. مش عرب ايدول، هي مش ذا فويس، هي مش اغنيه اللي جاي تحكي والجماليات والكماليات والرومانس اللي انت عم بدوري عليه. واليوم في محل لكل إشي، بتحبي هاي الموسيقى روحي دوري عليها بمحل تاني. اليوم ببرنامجنا وبقعدتنا احنا عم نبرز المختلف، وعم نبرز التقبل، وعم نبرز كمان وكمان وكمان. انك عم بتشوف انه الشغلات عم بتصير سوداويه لانه حياتنا سوداويه، انك انت عم بتشوف انه الشغلات عم بتكون اكتر صاخبه لانه حياتنا صارت اكتر صاخبه.
1: بس انت بتبصيص الامل، وين بصيص الرومانسيات
0: شوي. يعني خلص اليوروفيجن اللي هي منصه مره واحده بتصير بالسنه، روح اسمعي نانسي عجرم قلبي يا قلبي.
1: بدك
0: هاي المنصه،
1: هاي المنصة كمان مفروض هي كمان تمثلني انا كمان، تمثل جانر معين.
0: لا هي مش جاي تمثلك انت، سوري، هي كل دولي جاي تمثل نفسها، وهن بيشتغلوا سنة كاملة عشان يقدروا يختاروا كلمات، ألحان، الاستعراض، كل شيء. بيجوا بعارفين بهدف، في رسالة هون. يعني ليش هن اختاروا هاي ما اختاروش هاي؟ في السبب. اجي انا اقول لا لا لا، في إشي اللي عم بحكي، بدل ما اجي اقول مش لذوقي، مش كيف انا حابة. هاي الواقع، حتى اشوف ليش الواقع هيك صار. نفس الشيء هيك بحياتنا احنا، ليش عم نوقف هاي النقطة بالذات؟ مش عشان أحكي عن اليوروفيجن، ولا عشان أحكي عن الأغاني اللي عم بتطرحوها هناك. في ساي، في حدا جاي يقول كلام مغاير، وهدول اللي إحنا عم نبحبش عليهن ومندور عليهن بحياتنا. اليوم لما أنا بجي ببعت لك مثلا شغلات تقولي لي عرين خلاص تعودنا سمعنا هذا إشي، وعم بتكرر، عم ندور على إشي اللي هو بينسمع غير
1: مزبوط،
0: حتى ولو مش لذوقك.
1: تمام،
0: حتى ولو مش حابب،
1: بس انا بدي شوي بصيصني الامل بقلب السوداويه هاي. وما بقولش انه اليوروفيجن كلها تتحول لإشي سوداوي، بس عم بيصير كتير شوي
0: هذا واقع.
1: لا بس نحن بدنا نغير شوي الواقع
0: بطريقه تانية، مش بهاي المنصه.
1: ليه؟
0: لانه
1: كمان بهاي المنصه
0: كل دول
1: اللي هي 160 مليون بني ادم بيشاهد اليوروفيجن سنويا،
0: كل دول اخذت على مسؤوليتها هذا اللي بتحب تفرجيه.
1: تمام،
0: في سبب
1: كله تمام. ميشيل
0: 072-335-5993. زمان كنا متعودين نلبس شكل، اليوم منلبس غير، مش الكل بتقبل. زمان كنا نسمع موسيقى معينة 40 دقيقة، اليوم عم نسمع دقيقة ونص، كلام سخيف ولحن سخيف وحبين وهي ترند. زمان كنا ناكل إشي، اليوم صرنا ناكل
1: زمان إشي. هو مش من زمان كتير، يعني من هو قبل سنتين ثلاثة يعني.
0: وبدي أقول لك مبارح، مش بس كمان يعني
1: لوين نوصل؟
0: امشي مع الطيار ودوري على حالك.
1: ايه لقيته من زمان حياتك،
0: دوري على حالك بالواقع اليوم.
1: لقيته،
0: اوكي خلص،
1: عارفة تعايش معاه يعني.
0: رسائل نصية وين؟ على واتساب مكانه بس رسائل نصية ومش تليفونات.
1: 050-970-7131.
0: احنا كتير متحمسين ببداية الأسبوع لأنه دايما بداية الأسبوع عنا ببرنامج ماريا وعارين هو بس ساعة يوم الأحد هو بس ساعة عشان هيك هذا الحماس الكبير فشو بنرجع بنقول لن يسعد صباحكو والصباح الناس اللي بلشت أسبوع جديد ويمكن معها هيك نية صغيرة تعمل إشي مختلف فأهلا وسهلا فيكو بماريا وعارين
1: قعدة الأحد الصباحي اللي فيها بداية جديدة أفكار جديدة وتحدي جديد كمان وعنا لقلكو تحدي يعني عارين حضر التحدي واو يمكن بهالفترة صرنا نصور كل إشي بسرعة بس قليل الصور اللي فعلا بتخلينا نحس إنه اللحظة عايشة أو عاشت معنا مش كل صورة لازم تكون كاملة أوقات الصورة اللي فيها شوية فوضى حركة أو عفوية هي اللي بتضل بذاكرتنا
0: ومثل كل صبح أنتوا معنا برسائلكو صورتكو بتعليقاتكو وحتى بلحظاتكو اللي كانت مرتبة أصلا وحابين تشاركونا فيها 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا بسرعة لأنه برنامجنا اليوم بس ساعة واحدة لحد الساعة 11 أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321
0: وإسا مننتقل ل تحدي الأسبوع بداية كل أسبوع إحنا عنا زاوية التحدي تحدي الأسبوع ومنبلش بتحدي اللي هو تصوير اللحظة قبل ما تهرب الفكرة مش صورة مثالية الفكرة صورة تخليك تحس إنك موجود وإنك جوا هاي اللحظة عن جد لأنه اليوم إحنا بواقع اللي عم نصور ومش عم نعيش اللحظة منروح منأكل وجبة بمطعم بدناش نستمتع فيها بدنا بس نصورها عشان نتفشخر قدام غيرنا فعيشوا اللحظة عن جد صوروا الصورة اللي عن جد بدكو إياها تضلها معكو
1: صورة بالذات ولا صورة فعليا على التليفون
0: فعليا أول إشي هيك عشان نقدر هذا التحدي نقدر نشاركه مع المستمعين بدنا صورة فعلية اللي هي عن جد انغرست بالذهن وحابي انها تبقى معاكي لانه احنا اليوم بعصر السرعة كتير شغلات عم نحملها معانا اليوم اول ما فقت اجيت هيك معباي بالشغل حطيت كل شي على الورقة عشان افضي راسي فعن جد بدي الصورة تكون فعلية عشان تبقى معنا لانه بتذكرنا باللحظات
1: ايش
0: فقت الصبح وبما انه يوم الاحد انا فيه ببلش كل مره تحدي مع حالي انه نزول بالوزن فوقفت قبل المراي صورت حالي
1: حلو
0: اوكي
1: وصلتني صوره لك من قبل كم من يوم
0: اوكي
1: هي معلقه هسه بذهني كان في تحدي كبير يوم السبت
0: امبارح
1: امبارح اللي انت فيه تحديتي عن جد نفسك اللي انت بعتي لي بقدر اشارك بدي ابكي بعد ما اول شيء بعت لك برافو عارين
0: صح
1: امبارح كان في زي ماراثون ركوب
0: مش ماراثون
1: كان في ساعه فعاليه
0: كان في فعاليه سبينينج
1: اللي شفت هناك يعني واو السرعه واو وشفتك وبعت لك برافو عارين
0: هاتي احكي لك التحدي وليش بعثت لك انه
1: وبعدين بعد قلت لي بدي ابكي وعلقت الصوره براسي وحاولت امسكك كل نهار عشان اطمن عليك
0: هربت
1: بعرف.
0: لا انه انشغلت بس انه خلص ما كانش بدي اواجه لانه كانت لحظه بدي ارجع لها لو رديت عليك كان في ايفنت سبينينج وببعت تحيه هيك لهاني اللي فيه طلعوا البسكليتات من الإطار المريح من الجيم من المحل اللي مسكر اللي انت بتلبسي برياحتك لمحل أوسع لمحل كبير فتوش وهناك ممكن تيجي ناس بتعرفيها وبتعرفيهاش وممكن تكوني بوضعية مش مريحة لإلك ممكن تكوني راكبة بسكليت ومش عن جد انت مرتاحة مع جسمك ممكن يمسكوكي أو يصوروكي والإيفنت هذا مصور بلقطات مش مريحة لإلك في صبايا اللي بيجوا بيكونوا لبسات أواعي سبورت
1: جسمهن كأنه
0: مرتاحات مرتاحات مع جسمان
1: في صورة كأنها كاملة صح بالذهن تبعنا يعني
0: التحدي اتركي إذا جسمي قادر يعمل التحدي هذا ولا لا اتركي إذا أنا قادر ولا لا بديش يوثقوا بديش يصوروني لأنه هذا الإيفنت مصور وبديش أعمل رياضة مع ناس بعرفاش ومسجلي لإلها وهي مش اللي بتمرن معها دائما وبمحل اللي هو عمومي ومحل اللي هو هيك كبير
1: ويمكن صورتي توصل زي ما وصلت لماريا مثلاً بلا ما يسألون
0: فبعدين قلت بالضبط بالضبط صوروني
1: صوروك
0: بعتولك
1: بعتولي
0: بدون إذني
1: صح
0: بدون ما أنا هقول إذا أنا حابة حالي بالفيديو ولا لا وصلك الفيديو
1: وصل الفيديو
0: بعتي لي عرين برافو
1: عشان هيك كنت بقدر
0: انا كنت بنص التمرين بعدين
1: بعرف
0: انا ما كانش خالص التمرين
1: بعرف
0: مستصعبي وجهي مبين اني عم بعاني مش قادري كل مرة في زي حنفية بتشديه عشان تطلعي نزول وطلوع وهيك والسبيننج إشي كتير صعب إنك أنت تقعدي الكرسي نفسه مش مريحة إنك توقفي تقعدي توقفي تقعدي بدها كتير ممارسة وصلك الفيديو حضرته وأنا وهناك
1: ليه؟ أنت بنص التمرين؟
0: معي التليفون وفجأة شفت الفيديو اللي وصلك وما حبيتش شفت فنزلت من البسوكلات قلت لك بدي أبكي وبعدين قلت تمام تمام إنه هذا هاي الصورة اللي وصلتك وتمام إنه هذا الفيديو وهي أنا هاي أنا وصلت حالي لوين أنا حابي مش حابي هاي أنا فلو في إشي مضايقني إجا الوقت إني أنا أغير أما أضلني أقول بحبش ومش عاجبني
1: لحظة عارين بدي أقولك إشي بس قبل ما ننهي
0: لأنه عنا تليفونات كمان
1: بعرف بس مجبورة أقولك إياها كان من اختياري ما أبعتلكيش كمان هذا الفيديو
0: أوكي.
1: بس أنا اخترت أبعتلك إياه وهقولك برافو
0: أكيد شجعني
1: خصوصي
0: ويمكن وجعني لأنه لازم يوجعني
1: يمكن
0: معنا اتصالات ألو صباح الخير
2: صباح الورد والياسمين
0: أهلا يا مختار
2: يا أهلا بيكم
0: اهلا اهلا لابس بدلي ولا بعد الدنيا الصبح
1: اي وحده البيج
2: لا لابس كمعات بدلي بس مش بدلي كمعات بدلي زي بدلي
0: طيب كيف نفسيتك كان اليوم
2: كان عندي دور ببيت خليم مش كوبات خليم بيت خليم الساعه 10
0: طمنا عنك
2: ورحت الساعه 8 قلت لهم في عندي بقشاه مجبور اخلص والله احترموني والدكتور طلبني وخلصني وصرت الدور مرت على خير
0: ألو. يلا سلامتك السلامي شكرا انك عم تتصلنا وتسمعنا صوتك وبتطمننا عنك
2: خلينا نفتح زاوية عندكم خلينا نفتح زاوية
0: يلا شو هي
2: زاوية الحب والحنان
0: اوكي أيوة. عم بتحب نفسك بالاول
2: بحب نفسي وبحب الاخرين كمان
0: ممتاز هذا اهم شيء
2: بدنا نحكي عن الحب والحنان
0: يلا
2: الحب من عارين كلها حب وبتطلع حب وبتقول لك انه كل واحد بيمشي بهالدنيا
0: مشي معه
2: ينسى المر ويتذكر الحلو يتذكر الحلو بكف حلو
0: هي دي
2: اي واحدة الثانية اللي هي ماريا
1: يا ساتر
2: ماريا انا شفت منها الحنان
0: حنان
2: الحنان
0: وانا
1: حبيب
0: وانا
2: لا خلينا على ماريا انا شفت منها الحنان
0: وانا شفت
1: ليش انا سكتت
2: الخوف بيجيبش الحنان الحنان بيجيب الخوف واللي خايفة منه ماريا أيوة. اللي هو الحنان اللي عندها ليش هي حنونة الحنان اللي هي بذكرها بأمها وين ما بتروح الحنان تبعنا هو وجعها والتاني إشي أبوها الله يخليه ويرضى عليه وعلى عقبال 120 إن شاء الله انت الصحة والعافية من خوف عليه مش راضي تسافر
0: حبيبي
2: وابنها ابنها بجيل 16-18 سنة من خوف عليه بدها النجاح بدها النجاح ودير بالها عليه وما يروح
0: مختار مركز معنا
1: كيف حللت يا مختار
0: شكرا
2: طب أنا بدي أحكي على الهندي
1: احكي
2: أنا بدي أحكي على الهندي
1: احكي يا مختار
2: قولك الجنة تحت أقدام الأمهات
1: صح
0: أحلى كلامك
2: واو. أنا عندي صار النار تحت أقدام الأمهات كيف؟ النار هاي يا بتدف فيها بتدف اللي حواليها يا بتحرقها وبتحرق اللي حواليها
0: بدنا بس ندفع احنا دفع. بدنا نبعد عن الحرق هاي
2: خليني أحكي لك شو صار معي
0: بس احنا اليوم يا مختار اسمعني شوي لا نحكي لك بس اشي بس نحكي لك اشي نحن اليوم وقتنا كتير ضيق وعنا ضيفة جدا مميزة لا عنا ضيفة جدا مميزة دا تدخل على الاستوديو قصتك اسمعني شوي
1: بكرة
0: قصتك انا معنية بكرة نسمعها بكرة تصلنا نسمعها عشان نعطيها مجال وحقها
2: ما هو انا هيك فكرت برضو
0: بكرة
2: طيب طيب أنا اللي بطلبه ست الحبايب للأم المثالية الحنونة ماريا
1: شكرا مختار عملت لي يومي
2: شكرا
0: ألو كمان اتصال
1: صباح الخير
0: ألو
1: ملك رجعت ملك
0: الحمد لله على السلامة
1: شو مالك يا ملك
0: 17/5
1: 17 كامل من 27/4
0: عم نستناك يا ملك أنا ويوسف من طمرة
1: كل المستمع
0: ملك حبيبتي شكرا انك اتصلتي لنا اشتقنا لك كثير
3: تانتو يعني انا صبحت الصبح تابي لسه مدروخه من السفر
1: انت رجعتي
3: لازم اصبح عليكم يعني ما فيها
0: وانت رجعتي ملك
3: امبارح بالليل
1: لا الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر
3: ثانك يو
0: ملك بدنا بكره تتصلي لنا وندردش معك على المشوار بدناش نحكي معك هيك
1: نعرف بالضبط شو صار كل التفاصيل والاحفاد والولاد
0: بدنا نسمع شو اكلوا شو خبستي لنا شو عملتي لنا طيب الحمد لله على السلامه روحي ارتاحي
1: ويلكم باك
3: صور عند ماريا
1: يلا
0: باي باي
1: باي باي باي باي

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: وإسا وصلنا لهيك فقرة اللي فيها كتير بحب أنا، وبالذات أيام الأحد عم بيجوا عنا ضيوف مميزين كتير على الاستوديو. إذا الصور أوقات بتكشف لحظات حقيقية، فالسوشيال ميديا كمان صارت تكشف قديش الناس بعدها بتخاف من الاختلاف. ضيفتنا اليوم يارا الصفوري، عاملة اجتماعية وناشطة اجتماعية وفعالة كتير بالسوشيال ميديا، وبآخر فيديو إلها حكت عن كمية الناس اللي عم بتطالبها تسكر صفحتها. ليش؟ لأنها غير.
1: فليش اليوم المختلف بخوف؟
0: ليش
1: منخاف منه؟ ليش الناس أوقات تنزعج من صوت مش مشابه إلها؟ رح نحكي مع يارا عن الاختلاف، عن المساحة الشخصية، عن السوشيال ميديا، وعن التعب من محاولة إرضاء الجميع طول الوقت.
0: يعني احنا بشكل خاص انكشفنا لإلها يعني عن طريق الانستغرام.
1: أنا أول فيديو حضرته ليارا كانت تحكي عن المطعم، عن صاحبة المطعم، اللي بعدين فهمت انه هو مش مطعم، عن صاحبة المطعم اللي اجت حكت لها انه في ناس بقولوا لها فيش حاجة لا بتستقبليها او ليش تكون عندك. واجت صاحبة المطعم قالت لها لا، قالت لها يارا، يعني كانت كتير لطيفة، قالت لها طيب اذا هذا بدايقك انا مش رح اجي. قالت لها لا بس انا عم بحكي لك هذا الاشي. فلفت انتباهي من هناك، بلشت اتابع يارا فيديو ورا فيديو ورا فيديو، بدي افهم مين هاي يارا.
0: انا حضرت لها فيديو عفوي، وبعدين رجعت لاول فيديوهات حبيت اعرف، ولحد اليوم مش كتير فاهمي. فاحنا جبناها على الاستوديو
1: عشان
0: نفهم مين يارا وليش عندها هاي الصفحه وشو الرساله اللي بدها توصلها.
1: يعني من خلال الحديث رح نفهم كمان انه الناس بتخاف من الاختلاف، وحكينا عليه من يوم الخميس لما كنا مع كانت عندنا رنين.
0: يعني بشارة. اختلاف مرات نتخبى ورا هاي الكلمه، بدي افهم شو يعني اختلاف.
1: لا.
0: يعني ليه مش انا المختلفه عنها، ليه المختلفه عني؟
1: هذا اي سؤال فلسفي كبير علينا.
0: تمام، بس انا اجيت
1: كبير كتير.
0: حلو، بس انا اسا حطيتها بقالب اللي هو هي مختلفه وجاي تفسر حالة. بلكي أنا اللي مش فاهمي أنا اللي مش فاهمي.
1: يمكن
0: تعالي فهميني أنا اللي مش فاهمي.
1: والسؤال لازم يتفهمنا كمان. بس نحن بدنا نفتح الأفق شوي، وهذا هدف برنامجنا كمان، إنه نسمع أصوات ونفهم على حالنا بالأول.
0: أنا بفكر إنه زمان ما كنتش أفهم كتير ناس، لأنه الأفق كان عندي محدود، الرؤية كانت محدودة، ما كانتش وسيعة. كل ما وسعتها كل ما أنا استقبلت أكتر ناس، مش عشان هني عم بيستنوا مني الاستئذان،
1: كل ما بتحب كل أغاني الأوروبية،
0: مش لأنه هني بدن إنه أنا استقبلهن، لأنه أنا لازم
1: استقبلهن، أفتح قلبي وأفتح المخ. دماغ هذا في دماغ بيشتغل، في سبب ليه الله أعطانا إياه.
0: خلينا نسمع مقطع للناس اللي ما عندها السوشيال ميديا واللي بعدها ما تابعت يارا، عشان تتابع يارا وتفتح الانستغرام بس لناس اللي مثل يارا.
2: هاي الصفحة وفي ناس عم بتطالبني أسكرها أو أني أبطل أنزل أو أنها تصير صفحة خاصة اللي ما حداش يشوف الشغلات اللي بنزلها. مين هاي الناس اللي تطلب مني هيك؟ عيلتي اللي ساكنين معي في البيت، عائلتي الموسعة، أهل بلدي، عائلتي اللي ساكنين معي في البيت بطلبوا هيك لأنهم خايفين علي وبدهم يحموني. باقي الناس لأنه بدهم يسكتوني. شو الإشي اللي هالقد خطير اللي بحكيه؟ إنه فيه هالقد ناس بدها تسكتني، بعرفش. بس تقولكوا ليش أنا بختار أخلي هاي الصفحة؟ من لما نزلت الفيديو إني أنقذت كلب بالشارع، في 3 أشخاص بعثوا لي إنهم لاقوا كلب ويمكن كمان بستين واخذوهم على بيطري وانقذوهم. لانه من لما وانا بنزل فيديوهاتي عن كلابي، في كمان كم حدا بعث لي انه حابب يتبنى كلب وسالوني كيف ينفع يتبنوا من وين وهيك. لانه من لما انا نزلت فيديوهات عن تقبل الاخر، في ناس بعثت لي انه اليوم صارت تشوف الاخر بشكل مختلف، بطل المختلف عنهم يخوفهم، واليوم بلا مستعدين يعملوا محادثات وصداقات مع أشخاص مختلفين عنهم. من لما بلشت أنزل، في ناس بعثت لي عن عنف بتعيشه، إن كان داخل بيتها إن كان داخل علاقاتها، ووجهتهم للناس الصح اللي بقدروا يساعدوهم. من لما نزلت عن عدم رغبتي بالإنجاب، بعثوا لي نساء بأعمار 40s 30s 50s، لا يمكن بعثوا ليش بالخمسينات، اللي بيحكوا لي انه هني كمان اختاروا ما ينجبوش اولاد، وهي الحياه اللي هن عايشينها، وكثير ببسطهن يسمعون. وفي ناس عم تحكي عن الموضوع انه تجاربهن مش وحيده، صوتي مهم حتى لو انه بيمثل مجموعة صغيرة من المجتمع، بس هاي المجموعة موجودة. أنا مش كائن فضائي بالغلط أجيت على الكرة الأرضية، أنا جزء.
0: بحلقة اليوم ببرنامج ماريا وعارين رح نسلط الضوء على تجربة ضيفتنا يارا الصفوري، عاملة وناشطة اجتماعية كحالة اللي عم تفتح نقاش أوسع حول مفهوم الاختلاف وحدود التقبل داخل المجتمع. من خلال أسلوب حياتها وقناعتها بتطرح يارا صورة غير نمطية، يعني فهي نباتية بتعتبر نفسها مثلا أفكارها الدينية والفكرية بتعبر عنها بشكل كتير صريح، بتختار مظهر خارجي مغاير مش كتير مقبول أو مألوف على غيرها، في بعد لشخصيتها وإنسانيتها مثل قصة شعرها مثلا حبت تتقص عن الجانب على الآخر اللي إجت كتضامن مثلا مع إمها اللي هي مصابة بالسرطان، بس إحنا مثلا نعرف شيء القصة نحكم دغري. اللي مثلا هي كمان نشيطة بمجال الرفق بالحيوان ودائما بتبحث عن ملاجئ للكلاب المشردة وتدافع عنها، ورغم أنه كل هاي الاختيارات يعني جاي من قناعة شخصية وإنسانية هي نفسها اختارتها من دون ما تأذي نفسها أو غيرها، إلا إنها بتثير بالمقابل ردود فعل كتير مش سهلة بمجتمعنا والداخل المجتمع نفسه. عم نفتح هون سؤال جدا أساسي ومادي للتفكير لكل شخص عم بسمعنا، وهي المنصة منحب كتير نستغلها. ليش بتحول الاختلاف مرات لمصدر رفض أو حكم؟ عن هاي الأسئلة اللي كتير بعد كتار بدنا نعطي مجال ليارا صفوري، عاملة وناشطة اجتماعية، إنها تحكي عن حالها. صباح الخير وأهلا وسهلا هلا فيكي باستوديو مكان يارا.
3: صباح الخير عارين وماريا، كيفكم؟
0: شكرا إنك اجيتي ولبيت الدعوة واجيتي على
3: الاستوديو. شكرا إلكم إنك استضفتوني اليوم
0: يارا. أول إشي إحنا فخورين فيكي أنا وماريا.
3: شكرا.
0: نحكي عن حالنا إحنا باسمنا.
1: أنا بدي مثلك كتير
0: لو بنفع بمجتمعنا
1: كان الوضع بيكون بخير كتير أكتر وبخير. بدي
3: عم بتأثر؟
1: لا
3: لأنه قليل ما بسمع هاي الأصوات.
1: لا أنا بدي جيل كامل يكون هيك، جيل كامل يعبر، جيل كامل. أنا لليوم يعني عارين في نقاش، وحكيت لك يا في نقاش كبير بيني وبين عارين، أنا مش شايفة وين المشكلة. فدايما عارين بتقول لي لا انزلي على الأرض، إنك أنت كبرتي بطريقة مختلفة أو كبرتي
0: يعني ماريا بالأول لما اتعرفت عليكي وبتصبغيش شعرك وخليتيه أبيض كان غير
3: حلو.
1: شكرا.
0: كان غير إلي،
1: كنت عارفة رح تقولي لنا كتير.
0: وفجأة صرت تقولي وتقبلت الإشي وبطل غريب. بس كل شيء أول مرة بنشوفه هو غريب.
1: هو غريب ولا منخاف منه؟ هذا السؤال، وهذا السؤال كمان بدي أسأله ليارا.
0: كمان وكمان يارا،
1: من وين نبلش يارا؟
3: أنا حبيت جملة حكيتيها عارين عن إنه الأنا والآخر، وكيف أنا بعرف حالي حسب الآخر والآخر هو عكس الأنا. ليش ذكرني بجملة سيمون دي بوفوار لما حكت عن تعريف المرأة بمجتمع ذكوري، فالمرأة هي دائما the other، الآخر، والرجل هو الشخصية المركزية زي كأنه. فكان التعريف هو كل إشي عكسي هو بصفي المرأة، فهي الثنائية هي اللي خلقت الآخر مفهوم الجندر. ونفس الشيء ينفع نشوفه بكل شيء، إنه أنا هو الأغلبية الأساس والآخر بيعطيني عن جد تعريف لهويتي، هاي بيأكد لي عليها وبيعطيني إشي آمن اللي أحط غضبي عليه كراهيتي عليه اللي هو هذا الآخر المختلف. فهو كمان بخوف، بس كمان بيشككني بنفسي، بيعطيني تساؤلات حول مين أنا وشو أنا كيف أنا.
1: بيعطيكي لإلك ليارا كمان هاي التساؤلات، ولا يارا فاهمي حالها
0: بفكر
1: من من من الأساس؟
3: أنا بفكر ولا مرة إحنا عن جد نفهم حالنا بشكل كامل، ومنيح دائما يكون في عنا هاي الرغبة والنظرة إنه دائما ننمو ودائما نكون بحركة، ما نكونش بس هيك إشي موقف ومحدد داخل مربع. بالآخر زي ما كنت تحكوا قبل عن الأغاني واليوروفيجن، بشرط تتغير. بنفع أنا أغير حالي مع هاي الشغلات إذا ركبت علي، إذا حبيت هذا الذوق بالموسيقى أو أي شيء ثاني بالحياة، وبنفع لا، بس منيح دائما لك أفتح مخي للإمكانية أني أنمو أتغير مع العالم. هل أنا بعرف نفسي؟ بعرف أساسي، أساسياتي واضحة اليوم واللي بتخليني أطلع وأنمو أكثر وأكثر.
1: شو هني الأساسيات هاي؟
3: أساسياتي أساسياتي نابعة من محبتي لنفسي بالأول ولغيري. أساسياتي نابعة من الرفض اللي ناس كتير بتسميه تمرد، للظلم. يعني إذا أتذكر أول تمرد كبير عملته بحياتي كان التمرد على العنف. واليوم لما هيك أحكي عن الموضوع من ناحية شوي بضحكني ومن ناحية ثانية للأسف لا، لأنه لحد اليوم الموضوع بعد عليه علامات سؤال.
1: شاركينا احكي لنا.
3: فأنا ربيت بمجتمع للأسف كثير ناس كمان ربيوا زيي كثير عنيف. العنف كنت أشوفه بكل مكان، بالبيوت بالشارع وبالمدرسة. كان عندنا كل أستاذ،
0: كل أستاذ إيش كان؟
3: يدخل على الصف معه عصايته، اللي لما طالب يشاغب يطلب منه يطلع يوقف قدامه ويعطيه أصابعي، شو هاي اسمها، الجانب الفوقاني،
1: الأصابع
3: مش إلى جانب الأهواني يعني، ويضرب.
1: أدي عمرك يا را؟
3: أنا اليوم 31 سنة ونص إذا كتير.
1: يعني هاي مش من زمان كتير القصة، يعني مش على وقتي.
0: أنت بالنسبة لإلك مثلا أنه هاي الظاهرة يمكن تلاشت، كانت قديمة.
1: قديمة كتير.
0: بقول لك أنه هي بعدها موجودة بكتير محلات. أوكي. ومش من زمان، يعني يارا بتنعد صغيرة من الجيل الجديد، وبعد هاي الظواهر إنه موجودة بمدارسنا.
1: أوكي.
0: أوكي، فإحنا عم نحكي عن محل اللي مفروض يكون أمان، مفروض يعطينا تربية ويعطينا أدوات، فجأة بتحسي هناك العنف اللي أنا بشوفه،
3: اللي مفروض الكل يشوف انه هو اشي غلط ولازم نحاربه. بس للأسف العنف على الأطفال بعده لليوم بنشفش هذا الاشي الكارثي، زي كأنه هاي طريقة تربية، وهاي الناس البالغة اللي بتعنف الطفل هي ناس مسؤولين عنهن، ان كانوا اهليهن، ان كانوا ناس من عيلتهم، ان كانوا اساتذتهم. فلما انا تمردت على هاي الافكار، ان كان داخل بيتي انا، ان كان بالحارة، ان كان بالمدارس، الرفض كان كثير كثير قوي.
1: ده كان عمرك؟
3: الإشي بلش بعمر 12-13.
0: وشو اللي أعطاكي قوة إنك تقومي وما تسكتيش وما تتقبليش؟
3: إنه في ناس اللي كانت تحكي لي إنه أنا حدا كثير حساس، فإنه زي يسموها إنه هاي نقطة ضعف عندي. أنا اليوم بشوفها
0: نقطة قوة
3: لأنها خلتني أشوف الغلط غلط، اللي كثير ناس ما كانتش تشوفه غلط.
0: عم بيحاولوا كانوا يقنعوك إنه هذا هو الصح،
3: هذا هو الطبيعي، هذا هو الإشي العادي. تمردي جاب نتائج بمحلات معينة. احنا بالبيت مثلا نستعملش العنف، صرنا يمكن فوق 15 سنة.
0: بس يعني لو ما عملتيش هذا التحول كان بعدنا مكملين.
1: بس ايش عملتي بالضبط؟ حكيت كثير
3: على الموضوع، علت صوتي، ما سكتش. والشي كمل، يعني صرت لما اروح مثلا على المدارس، ان كان عشان اعمل، كنت اعمل محاضرات لحقوق الحيوان بالمدارس المختلفة، وللأسف في أساتذة كانوا عشان يسكتوا الطلاب، عشان يسمحوا لي أنا أحكي يضربوهن. وأنا أمسك حالي وأطلع، الأساتذة ينصدموا، ليش عم بطلع، ليش بتشي كمل محاضرتي،
0: ما احنا عم ندافع عنك.
3: صحيح. فأنا بقول لهم مش منطق أنا أجو أحكي عن الحيوان اللي بتعذب لما في طفل قدامي عم بنضرب، أطلع وأتشكى على المدرسة. في مدارس انطردت منها لأني كنت أتطوع وكنت أحكي على العنف إذا بشوفه. فهذا أول تمرد.
0: في بلبلة شوي اليوم. أنا كأم يعني بالي شخصية اللي عم تعمل تغيير إيجابي، ومن ناحية تانية مش عم تمشي مع التيار، وهذا الإشي كتير بتاعب الأهل. فهذا التصادم اللي بيكون إنه أنا فهميتك وبدي إياك تعملي تغيير، بس من ناحية التغيير بعمل كتير وجع راس.
1: بس صحيح. بعمل تغيير يعني،
0: بس
1: حتى لو
0: كتير معاناة
1: عشان
0: وجع
1: توصلي راس. للتغيير بدك المعاناة وجع الراس. يعني إذا أنت بدك ابنك يوصل لمحل اللي هو إنسان بقى المجتمع، عن جد إنسان بقى المجتمع، بده يعمل تغيير، أو لما بده يشوف إشي بده يوقف على حقه.
0: بس أنا بفكر
1: فهذا التغيير إذا لا، يعني عشان إيش نتجاوب نقول يلا تمام وإيش؟ مش تمام.
0: بس أنت توقعتي لما إجيتي ترفع صوتك تقولي رأيك إنه تكون هاي ردود الفعل، كنت جاهزة أصلاً تواجهي؟ كان عندك القوة أصلاً إنك أنت تعترضي وتوقفي على حقك من دون ما حدا يكسرك؟
3: أنا في محلات اللي فيها بتوقع ردود الفعل لما أحكي مثلاً شغلات اللي هي كثير صادمة للمجتمع.
1: مثل؟
3: بس في مرات شغلات اللي كانت تصدمني، إنه حتى بهاي الشغلات عندكم اعتراض.
1: مثل شو؟ أنا دائما بحب أبسط يعني. مثل
3: فمثلا كوني حدا بكلش لحمة، ومش بس بكلش، أنا برفض أكل اللحوم، أنا برفض أذى الحيوانات بأي طريقة. بتوقع إنه الناس ما يعجبهاش الموضوع، بتوقع تهجم، بس ما كنت أتوقع الهجوم يكون هالقد قوي يعني.
0: عنيف.
3: في مرات انطردت فيها من محلات عشان بس طلبت وجبة نباتية
1: اوكي.
3: ففي مرات حتى كمان يعني قبل كثير سنين عم نحكي كنت مع حجاب وهيك، في ناس طلبتني اشلح الحجاب لانه انا عم بغلط على دينهم بس لاني عم برفض اكل لحمة.
0: يارا كنت لابسة؟
3: كنت.
0: من اي جيل لاي جيل؟
3: لا ما لبستش كثير فترات طويلة، يمكن من عمر 18 لعمر 20.
0: ليه قررتي
3: البس؟ كنت آمن كثير بفترتها وكان عندي هيك شوي صعوبات نفسية، وكنت أفكر إذا بتقرب أكثر وبمشي على الدين بشكل أصح مشاكل نفسية تروح.
0: وليش قررت تشلحي؟ أو مش تشلحي شو بقولوا؟
3: أفرع؟ بطلت الفكرة كثير تركب على راسي، بطلت أشوف عن جد المنطق.
0: وقتها كمان هجموكي؟
3: هجموني انه في ناس كانت ضد اني البس وفي ناس كانت ضد اني اشلع.
1: الناس مش مقبولة على الحالتين.
3: الناس ضد كل شيء.
0: يارا يعني انت شو ما عملتي مثيري للجدل
3: شكله
0: بدون ما تكون بدك. وليه عم بتطلعوا عليك؟ شو خصن فيكي؟ ليه احنا كتير منهتم فيك؟ احنا ليه انت لفتي لنا نظرنا وجبناكي على الاستوديو؟ احنا ليه بدنا ناس مثلك او بدناش ناس مثلك؟
3: انا فكر المجتمع بالذات على انه لما يشوف شخصيات نسائية بالذات عم بتعلي صوتها فالانتقاد بيكون ابشع اشنع عنيف اكثر مع تهديدات حتى كثير كثير عنيفة.
1: زي ايش؟
3: في ناس بعثت لي انه مثلا هم بيأمنوا انه المرتد لازم ينهوا حياته، انه بيستغربوا كيف أنا بتعرضش للعنف كل يوم لأنه أنا بعيش أسلوب حياة مختلف. في كثير شغلات عنيفة.
0: لما باجي بقول أسلوب حياة مختلف لشو بقصد؟ شو يعني مختلف؟ شو أسلوب حياتك؟
3: أنا بشوفوش هالقد يعني
1: تأكلش لحمة يعني.
0: بس شو كمان
3: أنا بفكر الإشي كمان مربوط بأنه مثلا حكيت أنه أنا بديش أجيب أولاد، بدي أعيش حياة لا إنجابية، فزي كأنه هذا الإشي كمان بزعزع مفهومهن للحياة وللأسرية ولشو الهدف من الحياة. وكمان مرة برجع بحط هاي القوالب تاعت الجندر اللي حطوها علينا، فلما الواحد يطلع منها فزي كأنه بيسمح لغيره كمان يطلع منها، فالإشي بصير يخوف.
0: يمكن هنا بالنسبة لإلان أنه عيشي حياتك مثل ما بدك بس تفتحيش منصة وتشجعي غيرك.
3: في إشي بأنه الواحد يكون ساكت ويعيش بشكل مختلف تمام،
1: وبمحل تاني مش بقريته مش ببلده بعيد
0: تمام ممكن. بس تكوني بعيدة عن العين،
3: مش حاجة الواحد يحكي
1: لأنه ساعتها إذا أنت جيتي ممكن أنت كمان تعملي وباء للباقي، يعني يصير في
3: عدوى.
0: في مرة شخص كان ماشي حسب هو كان مثلي فقلت له أنت متقبله وش أخوي يعني، بقول لي المهم هو بعيد، المهم هو بمحل
1: تاني بمحل مش قريب علي
0: مش شايفه. يعني هون مش يعني مش معترض، مش عم بيأذي، مش عم بعنفه، ما حكلاش كلمة، بس انه اهون لي يكون بعيد يبعد. يعني هون في عنف بدون ما نضرب، بدون ما نشتم، بدون ما نحكي، بدون ما نهاجم، في عنف انه بدي ابعده عن عيوني. شوفي قد ايه العنف عايش بيناتنا بأبسط حالاته، مش لازم اجي واجلد بس مجرد اني ابعد روحي. فيارا اجت قالت انت شو اروح؟ بدي ابقى بطرعان وبدي افتح صفحه وبدي احكي صوتي.
3: افكر كمان صعب لهم انه الاشي مقبول على عائلتي نوعا ما، انه في دائما هاي
0: عشتي سيروره بس بفكرت انه وصلتي لوين وصلتي.
3: اكيد اكيد. وكمان بفكر الموضوع هو مش بالضبط قبول وتأييد، يعني في شغلات الناس صعب لها تفهمها انه بينفع الاهالي يرفضوا أسلوب حياة وأفكار ويحبوا أولادهن.
1: ما هو بالأساس
3: الشغلات هاي مش
0: لا مش مزبوط.
1: بالأساس نحب أولادنا لحنا ليش جبناهن على الدنيا يعني.
0: في اللي بيكونوا غضب وكرهية لأنك أنت مش ماشي مثل ما بدي وأنت فضحني، أنت عم بتهيني، أنت ماسح في الأرض بالمجتمع، أنت عم بتخلي كل العالم تحكي علي، أنا بس أطلع من عتبة البيت كل النظرات علي بسببك.
1: بس أنا ليش جبته
0: فيك؟ انت يعني
1: كتير. لا عم بسأل سؤال يعني عم بسأل سؤال انا لما بجيب ولد
0: عشانك تكون صورة نمطية مشرفة إلي مثل ما انا بدي اياك اني اتحكم فيك واسيطر عليك، ومجرد انه هاي العقلية بتيجي بتقول انا مش عارفة اسيطر على ابني فهاد بدل انه انا مهزوز، هاد بدل انه انا مش بمنصب مشرف بالمجتمع. اوكي فعم تحكي هون على نقطة كتير كتير كتير مهمة، انه انا ممكن اختلف عن كتير ناس بس مش شرط اكرهها.
3: صحيح، يعني أنا أفكر إنه بنفع نخلق مساحة لا كلياتنا، بالآخر العالم عن جد بيسعنا كلنا، بس مرات قلوبنا هي اللي بتسعش بعض الناس. فأنا هذا اللي بدعيله، يعني بحاول عن جد بصفحتي أطبع الاختلاف قد ما يمكن، لأنه بالآخر إحنا ناس عايشين. زي ما حكيت أنا مش كائن فضائي اللي أجيت مرة واحدة على الكرة الأرضية، أنا خلقت هون، وعلى الأغلب في كثير كمان ناس زيي، وزيادة هيك إحنا سنة مش عم تأذي. يعني في ناس ليك بتحكي لي انه انا عم بأذي او بجيب العار او بعرف شو، بس بالاخر انا بفيق الصبح بروح على شغلي بساعد الاولاد اللي بساعدهم بشغلي، اللي مثل انا بقول بديش اربي اولاد وبديش اجيب اولاد، بس بالاخر انا بشتغل بمحالي فيه بربي اولاد ناس ثانيين. برجع على بيتي باخذ كلابي على مشوارهم، بروح بتمرن، باكل، بكون مع عائلتي، هذا هو يومي. يعني مش هذا الاشي اللي هالقد بخوف. مرات بيني وبين حالي عن جد بستغرب، بس من ناحية ثانية بقول هذا العالم اللي احنا عايشين فيه.
0: يا رشو جاي تقولي لكل الناس اللي مش متقبل الاختلاف وأي خطوة لازم تبلش مع حالها بالأول؟
3: في جملة أنا كثير بسمعها من الناس، إنه كل ما حدا يتعرف علي عن جد بشكل شخصي دايما بقول لي إنه ما ألطفني وما أحسني،
0: وصوتك هادي وصرنا زيك أنا وماريا،
3: وبنصدموا من الموضوع زي كأنه في هذا البعبع اللي هن حاطينهن براسه،
0: صرنا نوشوش عادة من صيح
3: على الصوت.
0: لا افهمي قديه هدوءك يعني
1: عم بأثر فينا.
0: فجأة احنا المختلفات.
3: فالنصيحة اللي بعطيها انه تعرفوا كمان ناس، يعني الاشي كمان كثير بيوسع الافاق، كل حدا أنا بعرفه هو عالم ثاني، بأخذ منه كثير كثير معلومات. يعني أنا اليوم عن جد بحس حالي مرات موسوعة، وناس تستغرب إنه كيف بعرف أقدم معلومات، أنا بعرف كثير ناس وما عنديش، وبالعكس بحب يعني أغوص بهاي العوالم المختلفة، حتى مش بس بشر كمان حيوانات. تعالوا نفتح قلبنا أكثر، نحب بعض أكثر، نحاول نخفف الأذى، وإذا بدنا نحكي عن شغلات ونهاجم ظواهر بالمجتمع تعال نحكي عن الشغلات اللي عن جد مهمة، مثل العنف المتفشي بمجتمعنا، ظاهرة الجريمة، القتل، في كثير شغلات أهم نحكي عنها من شعراتي.
1: أو إذا بتاكلي لحمة أو بتاكليش لحمة.
0: إحنا بقي معانا هيك أي قليلة للبرنامج، نأخذ شعراتك كمثال أخير للرسالة اللي كنت وصليها للمجتمع. قصيتي شعرك ما إليش فيكي وإجيت اعترضت مثل كتار اللي اعترضوا، هني عارفين اصلا شو الخلفيه؟ لازم تقولي عشان امي مريضه سرطان عشان اشفق عليك عشان اتقبلك؟
3: لا مش لازم، وكمان مش بالضروره كمان يعني
0: لازم تفسري حالك يارا.
3: لا
0: لانه ماريا كتير مرات بتقولي انا مش مجبوره افسر حالي، بس بقول لها هيك بهون على اللي قبالك.
3: انا فكرت هون حتى ما نفسر،
0: انا من فسر. النوع اللي بدي افسر، ماريا من النوع هاي انا بديش افسر. مين يارا؟
3: أنا كمان مرات ضد التفسير، لأنه زي كأني بقول الناس الثانية اللي عملت هيك لأسباب ثانية هي غلط. أوكي. أما أنا لأني سببي زي كأنه مشرف، يعني مش 100% فبكون أنا أحسن، فلا بديش، أنا بديش يحبوني أنا مع أسبابي اللي شوي أهون، وإكرهوا غيري اللي أسبابهن أصعب. فأنا كثير مرات في شغلات بحكيش عنها وبتطرقش لإلها عشان ضلكوا فكروني من هاي المجموعة الناس الأكبر،
0: وبديش أبرر.
3: صحيح صحيح،
0: وبديش أبرر،
1: بديش أبرر، فيش حاجة، هاي أنا يعني take it or leave it، بتكو بتكوش، مش مشكلة.
3: صحيح.
1: يعني ليه أنا لازم كل الوقت أعجب غيري؟ هاي ولا مرة فهمتها.
3: صحيح، حياة قصيرة أصلا عشان نحاول نضل
1: يعني نرضي غيرنا. أول إشي أعجب القريبين علي يحبوني، حتى مش أعجب، حب هو حبوني.
0: في مرات شغلات بتطلبوها أو بنطلبها من غيرنا ومنعش إنه هي إشي اللي هو كتير كبير، لأنه الخطوات الأولى نعرفهاش، ففي كتير ناس إسا عم تسمعنا يمكن مأيدي يمكن مش مأيدي, بس إحنا منعطيهن إسا الخطوة الأولى, وهذا أكتر إشي ممكن يسهل عليهن. لما اللي قبالك مش عم بيأذي حاله أو بيأذي غيره, لما أنت مش عم تأذي حالك ولا عم تأذي غيرك, اعمل شو بدك.
1: شو إلك كمان؟
0: يعني هاي أكتر شغلات اللي ممكن واحد تساعده يتقبل, تساعده يغير, تساعده يكون مختلف من إيش عوده. فإذا حبيت تلبس بلوز الزهر وإنت شاب, عم تأذي حالك وبتأذي غيرك؟ لا,
1: على فكرة بالموضة إسا
0: مثلا لازم أستنى الموضة مريان.
1: لا بس أنا بقولك بالموضة يعني ما بتشوفين كلها تنقصة لبسوا زهري.
0: واو يارا الصفوري, عاملة وناشطة اجتماعية, شكرا إنك هون, شكرا لصفحتك, شكرا لوعيك, شكرا لصوتك,
3: شكرا
0: لكل رأي طرحتيه وقلتيه.
1: كتر منك,
0: يعني هاي هيك منستمد منك الطاقات إنه نيجي ونتقبل غيرنا من دون ما نحكم, ومش لأنه هني مش زينا فهني مختلفين ولا مش مناح, والاختلاف يمكن يكون بدي عنا إحنا إنه إحنا مش قادرين نتقبل. وفي جملة واحدة بأخدها معي من يارا اليوم, وسعوا قلبكم.
1: صح,
0: فشكرا يارا.
3: شكرا لكم كثير.
0: باي,
3: انبسطت اني هون.
0: باي باي.

0: طيب مستمعين ومشاهدين مكان, احنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم, مرق بسرعة. صح, شكرا لشريهان حجير باكي وجسلين محمد بريء من الانتاج, لخين عزرا من الراديو المصور, روبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. إلك بداية أسبوع بتجنن ماريا دبينا
1: الحنوني
0: الحنوني,
1: وإلك عارين بسول شريكتي
0: حبيبتي
1: بهذا الإشي.
0: حياتي, باي
1: باي.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. مصدر بيروتي يتهم حزب الله بتوريط لبنان بحربين. إسرائيل تشكر الإيرانيين في أوروبا على تصويتهم لصالحها في اليوروفيجن. حل لغز عدة جرائم قتل ارتكبت في شفا عمر، وانخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الحادية عشرة في أورشليم القدس، أهلا بكم. اتهم مصدر سياسي لبناني منظمة حزب الله الإرهابية بأنها ورطت لبنان بحربين متتاليتين من أجل إسناد حلفائها، فكانت النتيجة المزيد من الضحايا والدمار والتهجير. وقال المصدر لصحيفة نداء الوطن إنه لا يحق لميليشيا خارج عن القانون محاسبة الدولة بسبب التفاوض مع إسرائيل، خصوصا أن حزب الله هو السبب الأساسي الذي دفعها للذهاب إلى هذا التفاوض. وشدد على أنه لا عودة إلى الوراء في القرار بتجريد المنظمة من سلاحها. شكرت وزارة الخارجية الإيرانيين في المنفى في أوروبا على تصويتهم لصالح المغني نوعم بيتان، مما ساهم في فوزه بالمرتبة الثانية في مسابقة الأغنية الأوروبية الليلة الماضية اليوروفيجن. وكتبت الوزارة ذلك في حسابها باللغة الفارسية على شبكة إكس. علم مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أنه رغم سلسلة الاغتيالات في صفوف قيادة حماس، إلا أن عددا كبيرا منهم لا يزالون في القطاع، وسيتولى أحدهم قيادة جناحها المسلح خلفا لعز الدين الحداد. وتشير تقديرات إلى أن محمد عودة يعد من أبرز الأسماء المطروحة بحكم توليه رئاسة جهاز استخبارات الحماس.

0: أشخاص في محل تجاري بسبب نزاع سابق، وأصيب أحدهم وهو شاب ثلاثيني بصورة حرجة.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبدأ غدا انخفاض تدريجي على درجة الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية لوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الله بي والابن والروح القدس لله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحباء، معنى الصعود كتابيا ولاهوتيا وكيف نعيشه اليوم. يشكل عيد صعود السيد المسيح إلى السماء أحد المحاور الأساسية في الإيمان المسيحي، لأنه لا يعبر عن غياب المسيح عن العالم، بل عن دخوله في مجد الآب وافتتاح مرحلة جديدة من حضور الله في التاريخ والإنسان. فالصعود ليس خاتمة حياة يسوع الأرضية فحسب، بل بداية حضور جديد للمسيح في الكنيسة والعالم والإنسان. أولا، معنى الصعود كتابيا. يرد حدث الصعود بصورة واضحة في إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل، حيث يكتب لوقا الإنجيلي: وفيما هو يباركهم انفصل عنهم وأصعد إلى السماء. وفي أعمال الرسل: ارتفع وهم ينظرون إليه وأخذته سحابة عن أعينهم. أما في لاهوت بولس الرسول فالصعود مرتبط بتمجيد المسيح وجلوسه عن يمين الآب. أجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان. كتابيا لا يعني الصعود انتقالا مكانيا بسيطا من الأرض إلى

السماء، كما لو أن السماء مجرد فضاء علوي، بل يشير إلى دخول المسيح في مجد الله وسيادته الكاملة. إنه انتقال من الظهور المنظور إلى الحضور السري الشامل. ثانيا، المعنى اللاهوتي للصعود، تمجيد المسيح. الصعود هو إعلان انتصار المسيح الكامل على الموت والخطيئة، فالذي صلب وقام يدخل الآن إلى مجد الآب. لذلك فالصعود مرتبط بالقيامة ارتباطا وثيقا، إنه اكتمال سر الفصح، رفع الطبيعة البشرية إلى الله. في الصعود لا يصعد المسيح وحده بصفته الإلهية، بل يصعد بطبيعتنا البشرية. وهنا يكمن البعد العميق للرجاء المسيحي، الإنسان مدعو إلى الشركة مع الله. يقول القديس أثناسيوس الرسولي: صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان شريكا في الحياة الإلهية. لذلك فالصعود هو تمجيد للإنسان أيضا، وإعلان أن الجسد البشرية ليس سجنا للروح، بل مدعو إلى المجد. بداية حضور المسيح الجديد. قد يبدو الصعود وكأنه غياب، لكنه في الحقيقة حضور أعمق. فالمسيح لم يعد محصورا في مكان أو زمان، بل صار حاضرا في كل مكان بواسطة الروح القدس. لهذا قال يسوع: خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. الصعود والكنيسة. بعد الصعود تبدأ رسالة الكنيسة. فالتلاميذ الذين كانوا خائفين ومنغلقين صاروا شهودا للعالم. لذلك يرتبط الصعود دائما بالإرسالية: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. فالكنيسة ليست جماعة تنتظر السماء بهروب من العالم، بل جماعة تشهد للمسيح داخل التاريخ. ثالثا، البعد الروحي للصعود. الصعود يدعو المؤمن إلى رفع قلبه نحو الله دون أن يهرب من مسؤولياته الأرضية. المسيحي يعيش على الأرض، لكن قلبه متجه نحو السماء. إنه دعوة إلى التحرر من عبودية المادة والخطيئة، البحث عن المعنى العميق للحياة، تحويل اليومي والعادي إلى مكان لقاء مع الله، العيش برجاء حتى وسط الألم والظلمة. الصعود يذكر الإنسان بأن مصيره النهائي ليس العدم ولا الموت، بل الحياة مع الله. رابعا، كيف نعيش الصعود اليوم؟ عيش الرجاء وسط الأزمات. في عالم مليء بالحروب والخوف والانقسامات، يعلن الصعود أن الشر ليس الكلمة النهائية. وهذه الرسالة مهمة خصوصا للمسيحيين في الشرق، حيث يصبح الرجاء فعل مقاومة روحية وثقافية. رفع الإنسان لا إدانته. إذا كان المسيح قد رفع الطبيعة البشرية إلى مجد الله، فهذا يعني أن كل إنسان يحمل كرامة مقدسة. لذلك لا يمكن فصل الصعود عن الدفاع عن الإنسان وكرامته وحريته. الشهادة بدل الانغلاق. التلاميذ بعد الصعود لم يبقوا يحدقون إلى السماء، بل عادوا إلى العالم حاملين البشرى. وهكذا أيضا، فالإيمان الحقيقي لا يقود إلى الانعزال، بل إلى الخدمة والمحبة والانفتاح. تحويل الحياة اليومية إلى مسيرة نحو الله. الصعود ليس حدثا نحتفل به مرة في السنة فقط، بل دعوة يومية إلى الصعود الداخلي، الصعود من الأنانية إلى المحبة، من الخوف إلى الثقة، من الكراهية إلى الغفران،
ومن اليأس إلى الرجاء. خامسا، البعد الإنساني للصعود. إنسان اليوم يشعر غالبا بالضياع والفراغ وفقدان المعنى. يأتي الصعود ليقول إن الإنسان ليس كائنا مغلقا داخل حدود الأرض، بل يحمل في داخله طوقا إلى ما هو أبعد وأسمى. الصعود يكشف أن الإنسان خلق للسمو لا للانحدار، للحرية لا للعبودية، للشركة لا للعزلة، وللحياة لا للموت. لذلك فالصعود ليس هروبا من العالم، بل إعادة اكتشاف معنى العالم على ضوء الله. ويظهر هذا بوضوح عند الآباء، خصوصا في تقليد اللاهوت الصوفي الشرقي الذي يتحدث عن التأله، أي مشاركة الإنسان في حياة الله بالنعمة. أما في السياق المعاصر فيعاد تفسير هذا الصعود لا كحركة مكانية أو خيالية، بل كنمو داخلي في النضج الروحي وسط عالم سريع ومشتت، تحول في الوعي من الفردية إلى الشركة والمحبة، ثبات في الرجاء وسط الأزمات، الحروب، القلق، فقدان المعنى، عيش الإيمان داخل الحياة اليومية لا كفصل منفصل عنها. من هذا المنظور الصعود اليوم لا يعني الهروب من العالم، بل الارتقاء داخله، أي أن يصبح المؤمن أكثر حرية تجاه القلق، أكثر انفتاحا على الآخر، وأكثر التصاقا بالله في قلب الواقع. وهذا كله يتجلى غالبا في التفاصيل اليومية غير الملفتة، إذ إن الصعود يظهر حين يغفر الإنسان دون أن يكافأ، يحب دون أن يفهم، يختار الصدق رغم الخسارة، يرفض الكراهية رغم الاستفزاز. هذه الأفعال لا تبدو صعودا من الخارج، لكنها في العمق حركة روحية تصاعدية، لأنها تنقل الإنسان من منطق الذات إلى منطق المحبة. الصعود اليومي هو أن يعيش الإنسان في العالم دون أن يختزل فيه، أن يكون حاضرا في الواقع لكنه مفتوح على ما هو أعمق، أن يحمل الأرض في يديه لكن قلبه متجه نحو السماء. إنه طريق هادئ غير صاخب، لكنه جذري، طريق الإنسان الذي يتعلم أن يرتفع لا فوق الآخرين، بل فوق ذاته القديمة، نحو حياة جديدة تقاس بالمحبة لا بالسيطرة، وبالرجاء لا بالخوف، وبالحضور لا بالضجيج. وهكذا يصبح الصعود ليس حدثا من الماضي، بل طريقة للعيش كل يوم. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدس. أمين.

0: رسالة من الأراضي المقدسة. أيها الإله الأزلي القدير، يا ضياء النفوس المؤمنة، املأ الأرض كلها من مجدك العظيم. أيها الرب إلهنا، نسألك بحق هذا السر المقدس أن تطهرنا من رذائلنا، وأن تشبع ما فينا من أشواق صالحة. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم. نتابع من خلال رسالتنا هذه سيرورة مسابقة الكتاب المقدس الثامنة التي أنهت المرحلة الثانية مؤخراً، ويجمل لنا ذلك نبيل توتري رئيس الهيئة الإدارية لمسابقة الكتاب المقدس.
1: أحد مبارك للجميع. اختتمنا مؤخراً المرحلة الثانية من مسابقة معرفة الكتاب المقدس الثامنة. بهاي المسابقة اللي بلشت في تاريخ 24/10/2025 بمشاركة 345 من المتسابقين من أجيال صف خامس ولغاية أكثر من صف خامس لغاية جيل 80، حتى في عنا متسابقة مقسمين على 6 فئات عمرية. المتسابقين في المرحلة الأولى كانت اللي 15 أمسية، كان عندي أسئلة، كانوا أصحاب السيادة موجودين معنا في كل الأمسيات، وكان في افتتاح كتير كتير جميل. وانتهت المرحلة هاي بانتقال 92 متسابق للمرحلة الثانية. وطبعا بهاي الفترة احنا اضطرينا نوقف المسابقة بسبب الظروف وبسبب الحرب الموجودة، ولكن رجعنا احنا من بداية شهر 3، وهون كان في عندنا 5 كمان لقاءات او امسيات تصفيات للمرحلة الثانية اللي انتهت عمليا بانتقال 21 متسابق من 92 إلى المرحلة الختامية.
0: وكيف يرى نبيل توتري أهمية هذه المسابقة؟
1: أعتقد إيمان هذا حدث مسكوني. أهميته أولا بالنسبة للرعاية المسيحية، وأن يجمع جميع الرعاية المسيحية، جميع الأبرشيات الغربية والشرقية من كاثوليك وموارني ولاتين وروم أرثوذكس وأقباط وأرمن وسريان، كل ياتهم موجودين تحت مظلة واحدة بقيادة رؤساءنا الروحيين، رؤساء الكنائس. وهذا حدث جميل جدا لأنه يجمع الكل مع بعض، ودائما بنحكي إحنا عن الوحدة. حلو الإشي التالي فيه إنه فيه مشاركة للحفيد وللأبو وللأخو وللأخت وللأم وللأبو وللسيد، وفعلا فيه عنا عائلات كاملة مشاركة من الحفيد ولغاية السيد في هاي المسابقة، وهذا بعطيها جمال جميل جميل جدا. الشيء كمان الإضافي إنه إحنا عم نسمع من المتشاركين ومن الأهالي إنه هاي القضية المشاركة خلت كل البيت يدرس في الإنجيل المقدس. يعني لما الولد ابن صف خامس عم بيقرأ في الكتاب المقدس، هو بحاجة إنه أمه وأبوه كمان يكونوا جنبه ويساعدوه، ونفس الشيء لما الأبو عمليا عم بدرس كل البيت عم بدرس. فعمليا إحنا اللي عملناه إنه فوتنا أجواء الإنجيل المقدس على البيوت، وهذا كتير كتير بعطي أجواء جميلة، وبفكر إنه ممكن كمان يأثر على سيرورة الحياة تبعت هاي العائلة، تبلش تفهم وتقرأ الكتاب المقدس بشكل أكثر أقرب وبشكل مكثف. وبفكر هاي كانت هدفنا إنه يجعل الإنجيل مرجع اللي إحنا بنقرأ فيه وبنمشي بحسبه مع تعاليمه وقيمه والتسامح والمحبة والاحترام والمتبادل بيننا وبين كل الناس الموجودين.
0: ونحن أمام المرحلة الأخيرة والنهائية لهذه المسابقة الهامة والقيمة التي تقرب المجتمع المسيحي من كتابه المقدس، وعن ذلك يضيف نبيل توتري.
1: يعني طبعا احنا عن قريب بنهاية شهر 5 راح يكون في عنا الاختتام لهذه المسابقة. الاختتام اللي راح يكون موجود على أمسيتين، في كل أمسي راح يكون في 3 فئات عمرية، 21 متسابق. عمليا من كل فئة عمرية في عنا 3 أو 4 متسابقين اللي انتقلوا للمرحلة النهائية، وفي الأمسيات النهائية راح نختار واحد منهم فائز. يعني عمليا من 6 فئات عمرية راح يكون في عنا 6 فائزين بالمرتبة الأولى، وجائزتهم طبعا زيارة لحاضرة الفاتيكان ولقاء مع قداسة البابا لاون. بفكر هذا حتى ياخذوا بركته طبعا، بفكر هاي يعني جائزة ملائمة للجهد الكبير اللي عملوه من شهر 10 لغاية شهر 5 تنقدرنا نوصل لهي المرحلة، وكمان طبعا تعبوا بالدراسة وتعبوا بالحفظ، وبفكر يطلع لنا هاي الجائزة الجميلة. والإضافة راح يكون في عندي كمان الزيارة للقدس ولقاء غبطة بطريرك اللاتين وغبطة بطريرك الروم الأرثوذكس وحارس الأراضي المقدسة كمان عشان يأخذوا بركتين من هاي المسابقة.
0: وفي الختام يود نبيل توتري أن يوجه هذه الكلمة لكل من عمل على هذه المسابقة وأيضا للمشاركين.
1: أول شيء طبعا مهم نذكر أن هاي المسابقة فيها هيئة إدارية من المتطوعين مكونة من 14 واحد بيشتغلوا بشكل مخلص جدا وكل الوقت في تنظيم هاي المسابقة وترتيبها. وطبعا المسابقة تتنظم بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين اللي هو بعض الرعاية الكبيرة لهاي المسابقة من ناحية بحضنها في المركز القديس أنطون. والشكر طبعا للأباء الفرنسيسكان اللي بيستضيفوا المسابقة في المركز القديس أنطون اللي يتبع للأباء الفرنسيسكان للرعاية اللاتين. شكر طبعا لكل المتسابقين والأهالي وأصحاب السيادة اللي بيشاركونا بشكل كبير في هاي المسابقة وبعطوا بركتهم. وإن شاء الله إنه هاي المسابقة بتكون مسابقة تقليدية وظلها مستمرة إلى أبد الأبدين.
0: ونحن أيضا نتوجه بالشكر لكل من ساهم على إقامتها وبالنجاح لجميع المشاركين.

0: نوسع في رسالتنا المقدسة كنز معلوماتنا عن الشخصيات التي كان لها دور كبير في نشر الديانة المسيحية، والزميلان ربيع سالم وريم مارون أعدا لنا ما يلي عن القديسة هيلاني.
1: تحية لك الزميلة إيمان، وأهلا بكريم وبجميع المستمعين. اليوم سنتكلم عن القديسة هيلانا التي يصادف عيد ميلادها هذا الأسبوع.
2: أهلا بك ربيع، تحية لك ولكافة المستمعين. إذن ولدت القديسة هيلانا حوالي 250 ل 327 ميلادي بمدينة الروها جنوب شرق تركيا من أبوين مسيحيين، فربياها تربية مسيحية وأدباها بالأدب الدينية، وكانت حسنة الصورة جميلة النفس. واتفق لملك بيزنطيا أن نزل بمدينة الروها وسمع بخبر هذه القديسة وجمال منظرها، فطلبها وتزوجها حوالي عام 270 ميلادي، فرزقت منه بقسطنطين فربته أحسن تربية وعلمته الحكمة والأداب. وفي عام 293 ميلادي التزم قسطنطين بأن يطلقها لكي يرتبط بقرابة مع الإمبراطور الأكبر في الغرب ماكسيميانوس، بزواجه من ابنة له من زواج سابق تدعى ثيودورا.

0: استمرت هيلانا مرتبطة بابنها أماً 30 عاماً التالية، فلا نعرف الكثير عنها. في ظروف حرجة عادت لهيلانا مكانتها العظمى عندما ملك قسطنطين، نصرته على لسينيوس عام 324 وجعلته الحاكم الوحيد على الإمبراطورية الرومانية. والصراع الخطير داخل الأسرة المالكة أدى إلى استبعاد الزوجة الثانية فوستا وابنها كريسيس.
1: الملكة هيلانا هيأت قلب ابنها قسطنطين ليقبل الإيمان بالسيد المسيح، وفي الوقت المعين ظهرت له علامة الصليب في السماء وقد نقش تحته. بهذا تغلب، بالفعل انتصر وآمن بالمصلوب وصار أول إمبراطور روماني مسيحي.

0: وفي منام ريم أبصرت تيلانا من يقول لها امضي إلى أورشليم وافحصي بتدقيق عن الصليب المجيد والمواضع المقدسة. وإذ أعلمت ابنها بذلك أرسلها مع حاشية من الجند إلى أورشليم القدس، فبحثت عن عود الصليب المجيد حتى وجدته كما وجدت الصليبين الآخرين اللذين صلب عليهما اللصان.
1: فقصدت أن تعرف أيهما هو صليب السيد المسيح، فأعلمها القديس ماكاريوس أسقف كرسي أورشليم بأنه هو الصليب المكتوب أعلاه، هذا هو يسوع ملك اليهود. ثم سألته أن ترى آية ليطمئن قلبها، فاتفق بتدبير السيد المسيح مرور قوم بجنازة ميت في ذلك الحين، فوضعت كلا من الصليبين على الميت فلم يقم، ولما وضعت الصليب الثالث قام الميت في الحال، فازداد إيمانها وعظم سرورها.
0: بعد ذلك شرعت في بناء الكنائس، وبعدما سلمت للأب ماكاريوس المال اللازم لعملية البناء أخذت الصليب المجيد والمسامير وعادت إلى ابنها الملك البار قسطنطين، فقبل الصليب ووضعه في غلاف من ذهب مرصع بالجواهر الكريمة، ووضع في خوذته بعض المسامير التي كانت به.
1: صارت القديسة هيلاني مثلا حيا للإمبراطورية المسيحية التي تساهم في جعل الإمبراطورية الرومانية مسيحية. سارت هذه القديسة ربيع سيرة مرضية ورتبت أوقافا كثيرة على الكنائس والأديرة والفقراء، ثم تنيحت عام 327 ميلادي وهي قرابة 80، وتم دفنها في ضريح خارج روما في فيا لابيكانا. وفي عام 1154 تم نقل رفاتها إلى سانتا ماريا في أراكويلي.

0: اليوم ونحن ما بين خميس صعود السيد المسيح إلى السماء وما بين أحد العنصرة عيد حلول الروح القدس على التلاميذ، نكون مع هذه الكلمة من القس الأرشديكون فؤاد داغر راعي كنيسة القديس بولس الأسقفية في شفاعمر.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، تحية محبة وسلام لكم جميعا. نعيش في هذه الأيام زمنا مميزا في حياة الكنيسة، الزمن الممتد بين عيد صعود الرب يسوع إلى السماء وبين عيد العنصرة أي حلول الروح القدس على التلاميذ. إنه زمن الانتظار، لكنه ليس انتظارا فارغا، بل انتظار مشبع بالوعد والرجاء. فبعدما أن صعد الرب يسوع إلى السماء لم يترك تلاميذه في خوف أو ضياع، بل قال لهم: أما أنتم فستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. هكذا تحول الانتظار إلى استعداد، والخوف إلى صلاة، والتردد إلى رجاء. إن الكنيسة في هذا الزمن تشبه التلاميذ المجتمعين في العلية، قلوبهم مرفوعة نحو السماء حيث المسيح الجالس عن يمين الآب، وأعينهم متطلعة نحو الأرض حيث الرسالة والشهادة والخدمة. فما أجمل إخوتي وأخواتي أن نتعلم من هذا الزمن الروحي أن بعض أجمل أعمال الله تبدأ في الصمت، في الانتظار، وفي الثقة بأن الوعد آت. فالله يعمل حتى عندما لا نرى، ويهيئ قلوبنا حتى قبل أن تتغير الظروف من حولنا. بين الصعود والعنصر نتعلم أن الحياة المسيحية ليست فقط فرح القيامة، بل أيضا أمانة الانتظار. ننتظر حضور الروح القدس الذي يجدد، يعزي ويقوي. ننتظر كلمة الله التي تفتح أبواب المستقبل، وننتظر أن تتحول مخاوفنا الشخصية إلى شهادة حية للمسيح في العالم. لعل كثيرين منا يعيشون اليوم زمنا مشابها، زمن انتظار جواب أو شفاء أو مصالحة أو باب جديد. وهنا تأتي رسالة الكنيسة لنا: لا تيأسوا في زمن الانتظار، لأن الله يهيئ العنصر القادم في حياتكم. فلنرفع صلاتنا في هذه الأيام قائلين: تعال أيها الروح القدس واملأ قلوب المؤمنين، وأشعل فينا نار محبتك. وليبارككم الرب ويمنحكم نعمة الانتظار المملوء رجاء، حتى تتحول حياتكم إلى شهادة حية لمجد الله. آمين، وكل عام وأنتم بخير.
0: صلاة لمريم العذراء في الشهر المريمي. يا أم النور، أنيري دروبنا بنور ابنك يسوع، وقودينا في طرق السلام، وثبتينا في الرجاء والإيمان، واحفظي قلوبنا من كل خوف وقلق. آمين. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: أنتم مع مكان.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع آرائكم ونسمعكم آراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطقاف في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: عناوين الساعة من مكان. أنباء عن غارات إسرائيلية جديدة في لبنان. جيش الدفاع يتراجع عن القرار بتقليص القوات في غلاف غزة. إيران تواصل استفزاز الولايات المتحدة. وانخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة. مستمعينا الكرام، بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية عشرة في أورشليم القدس. مستمعين إليكم نشرة الأخبار. تفيد أنباء لبنان بوقوع ثلاث غارات جوية إسرائيلية في بلدتي طيردبة والبرج الشمالي قرب صور. تراجع جيش الدفاع عن قراره بتقليص الحراسة في قرى غلاف غزة. وجاء في بيان أصدره مجلس شعر هنيجب للسكان أن القرار اتخذ في أعقاب محادثات مع رئيس الأركان العامة الجنرال زمير. وأوضح البيان أن العيش والسكن في خط المواجهة مهمة صهيونية وقومية من الدرجة الأولى، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون أن يكون هناك أمن تام. تواصل إيران التقليل من أهمية التهديدات الأمريكية، وكتب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى في منشور عبر إكس أن تهديدات ترامب التي تغذيها استفزازات إسرائيلية تشكل وقوعاً في فخ استراتيجي. وقد ألمح الرئيس الأمريكي لاحتمال استئناف القتال ضد إيران، وفي منشور له عبر منصته الشخصية تروث سوشال كتب هدوء ما قبل العاصفة، وأرفق صورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية. غادر كل أعضاء المعارضة في لجنة الدستور البرلمانية القاعة خلال النظر في مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية ثالي حبيب بأن المعارضة تتهم الائتلاف الحكومية بتسريع إجراءات التحقيق قبل حل الكنيسة، موضحة أنه لا يجوز سن هذا القانون بصورة متهورة نظرا لتداعياته الدراماتيكية. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص وأوقفت على ذمة التحقيق 10 آخرين بشبهة الضلوع في عدة جرائم قتل ارتكبت في شفا عمر. ويفيد مراسلنا لشؤون الجنائية تامر الكيلاني بأن بعض المشبوهين ينتمون إلى منظمة الجريمة سواعد.
0: الآن إلى حالة الطقس.
6: يبدأ غدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.in.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الأحد 17 من مايو أيار من العام 2026. الانتخابات الداخلية في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تسفر عن تغيير في رئاسة القائمة عقب انتخاب النائب السابق الدكتور يوسف جبرين لهذا المنصب. وفي أوساط جمعيات وهيئات نسوية عديدة هنالك نوع من خيبة الأمل من عدم منح المرأة أحد الأماكن المضمونة في القائمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته من الصين يؤكد على ضرورة عدم السماح لإيران ولا بأي صورة من السعي إلى امتلاك سلاح نووي، ويؤكد أن هذه الفترة هي عبارة عن الهدوء ما قبل العاصفة. في الملف الجنائي، عمليات تمشيط واسعة في النقب بحثا عن مجهولين أطلقوا الرصاص نحو 3 شبان، أسفر هذا إطلاق عن إصابتهم بجروح متفاوتة. واعتقالات واسعة قامت بتنفيذها وحدة لهف 433 فجر اليوم في مدينة شفا عمر في إطار التحقيق بسلسلة جرائم شهدتها المدينة مؤخرا. وزير التربية والتعليم يقرر حظر نشر نتائج اختبارات النجاعة والنماء نظرا لتدني نتائج الطلاب في هذه الاختبارات. ولقب جديد يضيفه مانشستر سيتي إلى خزينته بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية روبي من راديو المصور حين عزرة، معكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في البداية إلى الملف الجنائي وللاعتقالات الواسعة التي

0: نفذتها وحدة لهف 4-3 فجر اليوم في مدينة شفاعمر. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أهلا وسهلا بك تامر.
1: أهلا بك رائد جميع المستمعين الأكارم.
0: إذن هذا حصل في شفاعمر فجر هذا اليوم، دهمت الوحدة المدينة وقامت باعتقال عدد كبير من الأشخاص.
1: نعم بالفعل رائد، هذا الأمر الذي كان منتظرا من قبل المواطنين، أن تتحرك الشرطة ضد المجرمين تحديدا في مدينة شفاعمر التي تشهد عاصفة من جرائم القتل في الآونة الأخيرة. بالنسبة لحملة الاعتقالات التي نفذت صباح هذا اليوم، هي طبعا في إطار التحقيق في عدة جرائم قتل وقعت في مدينة شفاعمر على خلفية الصراع بين منظمات الإجرام. ونتحدث هنا عن جريمتي مقتل كرم سواعد وجريمة أخرى منفصلة كانت قد وقعت قبل قرابة الشهر، وهي مقتل هادي سواعد. بحسب بيان الشرطة، فقد نفذ محققو وحدة يحبال في لهب 433 بالتعاون مع قوات حرس الحدود وقوات خاصة حملة مداهمات، وكان هناك أيضا فيديو يوثق عمليات الاعتقال. تم اعتقال 15 مشتبه إلى جانب احتجاز واستجواب 10 أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في القضية. أشارت الشرطة إلى أن بعض المشتبهين على صلة بما يعرف بتنظيم سواعد الإجرامي، فيما ضبطت القوات خلال العملية هواتف نقالة ومركبات وسيارات، ونقل المعتقلون والمحتجزون إلى مقر وحدة يحفال في لهب 433 لاستكمال التحقيق على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. السؤال الكبير هنا رائد، هل حقا سيتحول هذا الاعتقال إلى فك رموز جريمة قتل وجرائم قتل كانت قد سجلت، أم أن الشرطة ستفشل في إثبات ذلك أو في إثبات تورط هؤلاء المشتبه بهم في هذه الجرائم؟ هذا السؤال الكبير، ننتظر ماذا التحقيقات ستقول في نهاية العمل.
0: نعم شكرا لك تامر. وفي منطقة النقب قامت الشرطة بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن مجهولين أطلقوا الرصاص نحو 3 شبان، أسفر ذلك عن إصابتهم بجروح متفاوتة، بينما وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
2: شرطة النقب تواصل التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة تل السبع وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة والآخرين بالطفيفة. ووفق بيان الشرطة، فقد وصلت قوات من مركز شرطة البلدات إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مشتبهين فروا من المكان، إلى جانب جمع الأدلة الجنائية وإفادات الشهود. وتشير التقديرات الأولية وفق مصادر الشرطة إلى أن خلفية الحادث جنائية في إطار نزاعات داخل البلدة. ونختم بالقول أن هذه الحادثة تأتي في وقت تواصل فيه الشرطة تكثيف تواجدها داخل البلدات البدوية في النقب، حيث لاحظ في الآونة الأخيرة حضور غير مسبوق لدوريات الشرطة داخل الأحياء وعند المداخل الرئيسية في ساعات الليل والنهار، ولكن عمليات إطلاق النار والنزاعات العنيفة لا تزال مستمرة رغم هذه الجهود، خاصة مع الانتشار الكبير للسلاح غير القانوني وتفاقم الجريمة واستمرار دوامة العنف.
3: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، الآن هناك نقاش وجدل حول الموعد الذي سيتم تحديده بالنسبة لإجراء الانتخابات العامة، علما بأن هذا الأسبوع قد يشهد أيضا جدلا حول الموعد المحدد، الموعد الجديد لذلك، بينما تقول بعض الأوساط بأن رئيس الوزراء يميل إلى تأجيل الموعد الذي ترجح بعض الأوساط بأنه سيكون في شهر سبتمبر القادم. في الأثناء جرت يوم أمس الانتخابات داخل أروقة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أسفر ذلك عن تغيير في القيادة عمليا وهناك وجوه جديدة عديدة. النائب السابق الدكتور يوسف جبرين تم انتخابه في المكان الأول، في المكان الثاني تم انتخاب جعفر فرح، في المكان الثالث عفر كسيف نفسه يعود مرة أخرى إلى هذا المكان، وفي المكان الرابع حيث كانت المنافسة محتدمة تم انتخاب يوسف العطاوني. هنالك بعض الأوساط النسوية التي عبرت عن خيبة أملها من عدم منح المرأة أحد الأماكن الأربعة المضمونة. المكان الخامس تم تخصيصه للمرشحة نهاية وشاحي. ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي فايز شتاوي. أهلا وسهلا بك فايز.
4: أهلا وسهلا بك أخي رائد وبالمستمعين والمستمعات.
0: في شيء يعني كان مفاجئ في ترتيب الأماكن الأولى في قائمة الجبهة خلال الانتخابات التي جرت في الأمس؟
4: ليس كثير، يعني مش كثير مفاجئ، كان التوقعات حسب التوقعات يعني اللي ذكرت انت، يعني الكل توقع الفوز. لربما انا اخطات في المقعد الرابع بين يوسف العطاوني وعمر واكد، وفعلا مفاجئ كان انه يعني دحر المرأة في المكان الخامس. عادة الجبهة تكون حريصة دائما على وجود مشاركة نسائية في القيادة الجبهوية، ورأينا أنه فعلا تفاجأنا وأنه نهاية وشاحي أخذت بالتذكير المقعد الخامس طبعا. فكل اللي كانوا منافسين الخامس انسحبوا من الترشيح وفازت به السيدة نهاية وشاحي. برأيي يعني ممكن تدخل الكنيست إذا تمت القائمة المشتركة، طبعا احتمال وارد يعني إذا تمت المشتركة بدون شك.
0: لكن كيف ينعكس ذلك عمليا على موقف الجمعيات والهيئات النسوية المختلفة وحتى على الشارع العربي الذي كان ينظر يعني إلى الجبهة وكأنها تحرص على تخصيص أو تحصين موقع ومكان مضمون للعنصر النسوي؟
4: ممكن يكون الموقف يعني شوي فيه حساسيه بهذا الموقف، ولكن الجبهه يعني الكل بيعرف انه هي حريصه دائما على العضو يعني النائب النسوي، النائب النسوي في القائمه. ولكن يعني هذه انتخابات ديمقراطيه، انتخابات داخليه تمهيديه، والنساء يعني نسرين مرقس نافست في المقعد الثاني طبعا وخسرت. يعني عمليا التركيز على هذا الموضوع انه هي انثى او مش انثى، هذا موضوع يعني
0: نوعا ايضا نافست في المكان الثالث
4: في الكثيف. نعم صحيح. ف يعني بصير الامور انه المراه بتخسر احيانا، بس مش لانه يعني في حدا كان حاط يعني ضد المراه خاصه في الجبهه. طيب. يعني هذا يحسب لإلهن طبعا، هذا الحضور النسائي دائما في قياده الجبهه.
0: طيب الآن هل يعني هذا الدم الجديد الذي تضخه الجبهة في كل مناسبة تقريبا في كل دورة أو دورتين هناك وجوه جديدة، هل هذا يعني يؤثر أو يعطي الجبهة صبغة سياسية معينة؟
4: يعني انت ذكرت الاخ يوسف جبرين. يوسف جبرين يعني انسان مجرب يعني، وكان سابقا عضو كنيست، له باع في هذا الباب،
0: عنده خبره. نعم
4: عنده خبره. نعم وشخصيه محبوبه ابو تاثير. و يعني الوجوه الجديده يعني ممكن فرح رائع يعني انسان مثقف وله باع طويل في إدارة مركز مساواة، وحصل إنجازات كبيرة للمجتمع العربي، وهو يعني أنا حسب رأيي راح يفاجئ الجميع وسيكون تمثيل رائع للوسط العربي. أنا حسب رأيي الدم الجديد إذا بيكون نهج جديد خطاب جديد، للأسف لم أسمع حاليا لغاية الآن خطاب جديد، يعني فكر جديد خارج عن الصندوق. ما زالت الاختيارات يعني حديثة النشأة ولم نرى التغيير، ولكن أتخيل أنه راح يكون في طرح جديد، في توجهات جديدة، في آليات جديدة، طرح آليات جديدة، خطاب جديد، والسردية تكون جديدة. لربما نحصل على هذا الأمر بعد ما نشوف أنه يعني تأخذ الأمور يعني تهدأ غبار الانتخابات ونرى الأمور بالشكل الحقيقي وبالأمور الواقعية. أتأمل ذلك، أمل ذلك، ولربما نرى هذا يعني ينعكس في المفاوضات مع الأحزاب الأخرى في طرح رؤية جديدة وخطاب آخر. ننتظر ونرى.
0: أنت قلت أنه في المكان الرابع يعني كان في مفاجأة معينة بحيث أنه عمر واكد نصار الذي كان مرشحا قويا ويمثل قطاع واسع من المجتمع بتعرف الجليل اللي كان يعني يجب أن يكون له أيضا تمثيل غاب عن الأماكن المضمونة. هل هذا أيضا يعني يعتبر خلل معين حصل في الانتخابات التي جرت يوم أمس؟
4: أنا لا أقول أنه خلل. المنافسة كانت حادة بين عمر واكد ويوسف عطاولي. ويوسف عضو كنيسة سابق طبعا. عمر واكد ليس له تجربة في هذا الباب. وكانت المنافسة شديدة. وكانت جولة ثانية في الانتخابات على هذا الموقع على المركز الرابع. ليس هذا خلل. يعني تمثيل النقب واجب حسب رأيي. ويوسف العطاوني يعني يمثل شريحة كبيرة في هذا المجتمع ويجب المشاركة ويكون في القيادة. أنا حسب رأيي الأمور أفرزت. ولو كان أول وقت راح أكون أنا أيضا سعيد. يعني الرجل معروف يعني بالميدان معروف
0: سياسي مخضرم.
4: نعم نعم نعم. وأفرزت الأمور ما أفرزت. وأنا حسب رأيي العرس الجماهيري الديمقراطي الذي كان في الجبهة بالأمس يعني شيء نستطيع أن نتفخر به. يعني وهذه الانتخابات جرت أمام الصحفيين. ما كانش في إشي يعني مخفي. وكان الانتخابات صريحة وواضحة
0: علنية ومكشوفة وشفافة.
4: نعم نعم. وهذا أمر يعني يحسب للجبهة طبعا. برأيي كان إنجاز رائع للجبهة بالأمس.
0: هذا الأسبوع سيكون برأيك فايز حاسم بالنسبة للمساعي الرامية إلى إعادة بناء القائمة المشتركة؟
4: لا
0: لن يكون حاسم.
4: أخي رائد المشتركة هي مطلب الجماهير العربية. استطلاعات الرأي عم بتحكي عن 90% من المجتمع العربي يريد قائمة مشتركة ويريد وحدة. وهذا الكل متفق عليه. ولكن تشكيل المشتركة ليس بالأمر السهل. أنا لا أستطيع أن أكشف لك بالضبط كل الأمور التي تعرقل أو تجهد عملية ولادة المشتركة. لأنه إذا بدي أحكي لك الأسباب راح ندخل الأمور في دوامة وراح أو في متاهة ونخرب المشتركة ويمكن أن أساهم في تخريب المشتركة. يعني أحد الأسباب مثلا أخي رائد الحملة الانتخابية. إذا بدنا نطرح حملة انتخابية طب كيف بده يكون الطرح الإعلامي بالحملة الانتخابية؟ ثلاث أحزاب لا تريد الائتلاف وحزب واحد ينادي بالائتلاف. طب لو وقفوا الأربع أحزاب في مؤتمر معين هذا ينادي بالائتلاف وهذا يقول أنا لا أريد الائتلاف. طب هناك فيش خلاف جوهري وأمور أخرى طبعا. ناهيك عن موضوع رئاسة المشتركة والمحاصصة
0: والأخير. لسه ما وصلنا لهناك.
4: وبشكل في خلاف أيضا على رئاسة المشتركة وفي خلاف أيضا على المحاصصة وأيضا في الطرح الأمور الأخرى. يعني يوسف جبارين بالأمس صرح أنه يريد قائمة مشتركة ضمن ثوابت وطنية. طيب هذا التصريح هو شامل وعام ولكن في هناك تضارب بهذا الموضوع. ثوابت وطنية يعني عدم الائتلاف الحكومي. الموحدة تنادي بائتلاف حكومي وتقول أنه لا أمل للنجاة للوسط العربي المجتمع العربي من غير الدخول للائتلاف الحكومي ولن نقاوم أو نكافح العنف والجريمة إلا من داخل الحكومة وليس من خارجها. هذا طرح الموحدة طرح أساسي. الأحزاب الأخرى تقول لا نستطيع أن ندخل إلى أي حكومة إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تتقدم بموضوع السلام بين الشعبين وموضوع المساواة وموضوع إلغاء القانون القومية وموضوع الآخري وموضوع العنف والجريمة والآخري. هناك تضارب. كيف ستجمع بين الطرحين؟ كيف ستحصل على طرح واحد يكون يعني مشترك بين كل الأطراف في إدارة حملة انتخابية؟ هذا أحد الأسباب. وهناك أسباب أخرى طبعا. ولكن إذا صدقت النوايا نستطيع أن نتغلب على كل العقبات. أنا واحد من الناس اللي أؤيد إقامة قائمة مشتركة وأعمل كثيرا في هذا الباب. ولكن الأمور ليست بالسهولة هاي. وأنا أعيب على الأعضاء الكنيسة أنه مش عم بيصارحوا المجتمع بإيش العرقيل الموجودة. يا أخي اطلع احكي العرقيل 1-2-3 خلي الناس تعرف. بلاش تعشم الناس في أنه قائمة مشتركة ستكون وبالآخر أنت تكسر بكل أمال الناس وتطلع بالأخير فيش مشتركة.
0: شكرا لك على هذه الصراحة وهذا التحليل الموضوعي الزميل الصحفي فايز شتوي محرر موقع وصحيفة كل العرب. شكرا لك.
4: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
3: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: نبقى مع الأجواء التي سرت بالأمس الانتخابات داخل أروقة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. هنالك نوع من خيبة الأمل في الهيئات وفي المنظمات النسوية المختلفة من عدم إدراج المرأة في واحد من الأماكن الأربعة المضمونة، لكن على الأقل منحت المرأة المكان الخامس. معي الآن المرشحة الدكتور نهاية وشاحي. أهلا وسهلا بك دكتور نهاية.
5: أهلا بك رائد وبكل المستمعات والمستمعين.
0: ولن نقول لك مبروك طبعا أنك حظيت بهذه الثقة وتم منحك هذا المكان بالتزكية كما فهمت.
5: يبارك فيك يبارك فيك. تسلم.
0: بدون منافسة.
5: بدون منافسة، رغم أني كنت أحب أن تكون منافسة هناك، وكنت واثقة من الفوز بحال حتى لو خضت التجربة.
0: في يعني زميلات لك نفسوا على المكان الثاني والثالث والرابع، ما حلفن الحظ، كيف تنظرين إلى ذلك؟
5: أنظر إلى ذلك بأن الانتخاب تم بطريقة ديمقراطية، وعندنا احنا حزب وجبهة لنا هيئات، والهيئات ممثلة بمندوبين، والمندوبين هم الذين اختاروا قائمة الجبهة للكنيسة. عندنا في مجلس الجبهة اكثر من 950 مندوب.
0: على فكرة في بعض التحفظات يعني حول ذلك انه 950 960 عضو او مندوب، يعني بقول لك انه صعب تسيطر على هذا الكم الهائل من المندوبين، وصعب انك توصل لكل يعني هذا الكم الهائل من المندوبين بحيث انك يعني تحاول اقناعهم بانك انت شخص مناسب وانك شخص تستحق وانك شخص يعني اهل الى هذا المنصب. يعني هناك من ينتقد يعني انه عدد كبير من المندوبين يقررون او ينتخبون النواب في القائمة.
5: عدد المندوبين هو 950، ولكن هناك هيئات، هناك سكرتارية الجبهة القطرية وسكرتارية ومكتب الجبهة والهيئات الخاصة بالحزب. نحن حزب نعتمد على الهيئات، والمندوبين هم مندوبين يمثلوا كل شرائح المجتمع وكل فساء المجتمع، سواء كان المناطقية أو النساء أو الشباب، كل شرائح المجتمع وشعبنا ممثل بالمندوبين اللي انتخبوا بالأمس في مجلس الجبهة. هذه النتيجة كانت هي نتيجة ديمقراطية بشهادة الجميع أن العرس الديمقراطي الذي كان بالأمس في دير حنة ونتجت عنه هذه القائمة كان عرس ديمقراطي مشرف لأي حزب من الأحزاب. أريد أن أؤكد أن تركيبة مجلس الجبهة يتأكد إرادة شعبنا كله من خلال هاي الشرائح الموجودة والممثلة في هذا المجلس. وبموضوع النساء، إنه النساء دخلت إلى المنافس على المكان الثاني والثالث والرابع، وأنا في الخامس، ولكن الحسم الديمقراطي لم ينصف النساء في هذه على الثاني والثالث والرابع. نحن نقبل الحسم الديمقراطي كموقف من الرفاق المرشحين على المكان الخامس. فزت بالتزكية، أقدر هذا جدا، ولكن كنت أود أن يكون أيضا انتخاب على الخامس.
0: سؤال أخير، كما فهمت أنه يعني القيادة الجديدة وعدت بتحصين وتخصيص مكان مضمون للمرأة، ستعمل على إصلاح هذا الغبن في الدستور، هل المقصود في المرة القادمة دكتور نهاية؟
5: نعم، الموضوع نحن نستخلص العبر، نحن حزب يستخلص العبر دائما، يسعى إلى التحسين والعمل على الأفضل دائما. موضوع المرأة وتحصين مكان المرأة مطروح للنقاش في هيئات الحزب والجبهة، وما تقرره الهيئات والحزب نحن سوف نتقيد فيه إلى الانتخابات القادمة.
0: شكرا جزيلا لك وألف مبروك، وإن شاء الله النجاح يكون حليفك دكتور نهاية وشاحي. شكرا جزيلا لك.
5: إلى اللقاء.
0: الآن نخرج إلى فاصل.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا الزميل فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية. أهلا وسهلا بك فالح. بعد أن استمعنا إلى مداخلة الزميل الصحفي فايز الشتاوي واستمعنا إلى مداخلة المرشحة في المكان الخامس في قائمة الجبهة دكتور نهاية وشاحي التي عبرت عن يعني غبطتها من العرس الديمقراطي ومن الانتخاب بصورة ديمقراطية لهذه القائمة وهذه الوجوه، قالت سنعمل على تخصيص وتحسين مكان جيد للمرأة في المرات القادمة. فالح، كان متوقع أن تكون القائمة بهذه التوليفة ولا كان هناك نوع من الأمور المفاجئة؟
2: تحياتي لك رائد، تحياتي للمستمعين والمستمعات، هلا بك. بدون أدنى شك رائد، بغض النظر عن الانتقادات المشروعة التي وجهت لحزب الجبهة على الأقل في كل ما يتعلق بغياب التمثيل النسائي، إلا أن هنالك حقيقة يجب أن لا نغفل عنها، وأن كل المرشحين جاءوا ليس بالاختيار وإنما بالقرار، بقرار الناخبين والناخبات عبر الحسم الديمقراطي وصندوق الاقتراع للوهلة الأولى. وعندما أقول للوهلة الأولى، هذا لا يعني أبدا الانتقاص مما أنت وصفته أو ما وصفته المرشح الخامسة في حزب الجبهة نهاية وشاحي عندما قالت عرس ديمقراطي، ولكن للوهلة الأولى استخدمه فقط من أجل أن أظهر أنه نعم كل من يريد الترشح يجب أن يكون واعي ومدرك لموازين القوى داخل أي حزب، سيما وهنالك أقطاب، هنالك تيارات لابد أن يحدث نوع من التحالفات معها.
1: في الانتخابات امبارح سطع ذلك
2: بدون أدنى شك،
1: ظهر ذلك بصورة جلية بصورة
2: بدون
1: واضحة
2: بدون أدنى شك، وظهر هناك كم كان هنالك دور كبير وتأثير لا يغيب أبدا القيادة السابق رئيس لجنة المتابعة سابقا ورئيس،
1: ما زالت له بصمة، لا ما زال له تأثير،
2: طيار السيد محمد بركي، النائب السابق عفو إغبارية وغيرهم. وبالتالي أيضا رغم أنني أحترم تماما مكانة المرأة ودور المرأة السياسي، لكن الخوف من الحقيقة يجب أن لا يمنعنا من قول الحقيقة. بمعنى رائد أنه صدقا أي مرشح هو سيري وسيروري، ونعم أيضا محفور أو يجب أن يكون محفور في الذهنية والوعي الجماهيري، يجب أن يكون مجرب سياسيا، مجرب اجتماعيا، وأيضا لديه ملكة الأدوات البرلمانية وغيرها، لأنه لا يمكن فقط لأني ابن الحزب الفلاني يجب أن، إذا سمحت لي بالعامية، أنام وأستفيق باكرا لأجد نفسي ليس فقط قيادي في حزب، وإنما هذه الأحزاب محسوبة علينا أيضا رائد على أنها جزء من قيادة الجماهير العربية. ومن يريد أن يكون في قيادة الجماهير العربية يجب أن يكون شخص يعي ويدرك ويعرف من أين تؤكل الكتف. بنهاية المطاف، وإن كان هنالك نقد يوجه إلى الجبهة، هنالك أيضا من يستغل هذا النقد فقط من أجل الهجوم على الجبهة للانتقاص منها وتسجيل نقاط سياسية على حسابها من قبل منافسيها. لكن كل المرشحين بنهاية المطاف، يعني شئنا ما بينا، تم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع.
1: أنت قلت بأنه الخوف من الحقيقة يجب أن لا يمنعنا من قول الحقيقة. الآن هل برأيك، بتصورك، بأنه هذه القيادة الجديدة التي تم انتخابها هذه المرة سوف تدفع أكثر من سابقتها باتجاه إقامة وإعادة بناء المشتركة؟
2: الواضح رائد أنه القيادة السابقة وأيضا القيادة الحالية الجديدة المنتخبة وعلى رأسهم النائب السابق الدكتور يوسف جبرين لديهم قناعة راسخة أنه يجب أن تكون هنالك قائمة مشتركة، سيما نظرا لما تمر فيه، لما يمر فيه المجتمع العربي من تحديات جسام. هم واعون ومدركون لحجم التحديات، وبالتالي هم يرون بأنه لكي تسقط حكومة يمين وتستبدلها لابد أولا من رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة، ومن ثم لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال الإصغاء إلى نبض الشارع بمنطقهم الذي يتجسد ويتمثل بضرورة تشكيل القائمة المشتركة. الآن إذا استمعنا للقيادي السابق، شوف كيف حال السياسة والدنيا بات سابق أيمن عودي على الأقل السابق برئاسة الجبهة، وأيضا إذا استمعنا إلى يوسف جبرين يتحدثون بشكل واضح أنه تعالوا نذهب باتجاه تشكيل المشتركة سريعا. حتى يوم أمس عندما كان لي حديث خاص مع عفر كسيف، هو الآخر تحدث على ضرورة
3: يؤيد الفكرة، فكرة إقامة
2: بدون أدنى شك، لكنه تحدث أنه على الأقل بالحد الأدنى تعالوا نلتقي على مفاهيم سياسية وبرنامج سياسي مشترك. لهذا نعم هنالك توجه وقناعة لدى حتى لا نظلم يعني لدى القيادة السابقة ولدى القيادة الحالية حول ضرورة الذهاب باتجاه تشكيل قائمة. ولكن إذا سمحت لي رأي سريعا، يوم أمس كان تصريح لافت فور فرز النتائج من قبل الدكتور يوسف جبرين عندما قال بأنه يعني لابد أو أنا أريد أن أتذكر الاقتباس بشكل دقيق، عندما قال بأنه من يوم إلى آخر الجبهة وكوادرها تثبت لماذا يجب أن تكون هي في صدارة قيادة مجتمعنا العربي.
3: هنا هنا هنا هنا تكمن المشكلة.
2: هنا تكمن المشكلة. طبعاً من يكون برئاسة القائمة سيما والموحدة يتحدثون بشكل واضح إنه المفتاح الذي لطالما قادنا هو القوة الأكبر.
3: هذا غير مقبول إطلاقا، يعني بصريح العبارة قال منصور عباس، دكتور منصور عباس لا يمكن أن يقبل هذه المرة بأن تكون رئاسة القائمة المشتركة من نصيب الجبهة. هنا ربما تكون مشكلة كبيرة في هذا الجانب. هل سيكون حمد الطيبي، الدكتور أحمد الطيبي هو الحل الوسط هذه المرة ويتم يعني منح المكان الأول كحل وسط نظرا لأن هناك مشكلة بين الجبهة والموحدة؟
2: لكن هذه الجزئية لابد رائد إنه أن تستوقفنا قليلا إذا سمحت لي. على ماذا يستند النائب منصور عباس؟
3: على المفتاح.
2: ممتاز. على المفتاح الذي لطالما استندت عليه الجبهة وباقي الأحزاب والقوى، إنه القوة الأكبر التي لديها تمثيل أكبر أيضا في الكنيسة يجب هي أن تكون في رأس القائمة. ما الذي حدث الآن لتتحول ليتم التقالب على هذا المفتاح؟ الآن بالمقابل على ماذا تستند كل من الجبهة، التجمع وأيضا التغيير؟ أنه بحالة وكانة، ونحن نتحدث عن التقسيم والرئاسة قبل أن يحسم مرحلة التفاوض الأولى التي لطالما تحدثنا عنها رائد وتتعلق بالتعريفات وهوية هذه القائمة، ما علينا، لنفرض أنهم تجاوزوا هذا المطب ووصلوا إلى قضية التقسيم، انت بينهم يستندون على انه من غير المنطقي والمعقول ان نضع في رأس القائمة قوة او جهة تريد الانسلاخ عن القائمة يوم بعد الانتخابات. الآن هل سيكون حل الوسط الدكتور أحمد الطيبي؟ بالمناسبة الدكتور أحمد الطيبي مقبول على الجبهة ونوعا ما على التجمع، ولديه أيضا قبول لدى الموحدة. بنهاية المطاف هل سيكون هو في رأس القائمة أيضا نظرا لتجربته الغنية في العمل البرلماني السياسي المجتمعي؟ كل شيء وارد، هذا محكوم للمفاوضات التي ستكون وستستمر. أنا لا أعتقد أن الموحدة ستتنازل رائد عن رئاسة القائمة، لسيما وهي لا تزال تتحدث أن المفتاح الذي قادنا إلى تشكيل المشترك ومن يقف على رأس المشترك كان هو القوة الأكبر، ونحن القوة الأكبر بالأرقام.
3: شكرا جزيلا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. الأيام القادمة سيكون لنا حديث أوسع ومسهب أكثر، لسيما وأن الانتخابات بتعرف من يوم ليوم بيحصل فيها كثير من التطورات. شكرا جزيلا، شكرا. إلى اللقاء. الآن إلى الملف الذي لا يقل سخونة، بالعكس هو ملف ساخن مشتعل يوميا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد من رحلة قصيرة إلى الصين بعدما التقى هناك الرئيس الصيني، وبدأ وكأنه صديق حميم للرئيس الصيني وكأنه في تفاهم مطلق بينهما. عاد وأكد مرة أخرى على ضرورة عدم السماح لإيران ولا بأي صورة من السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وهنالك ترجيحات بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعملية عسكرية محدودة وسريعة تستمر لأيام قليلة، وهناك تأكيد بأن الفترة الحالية وهي عبارة عن هدوء، هذا هو هدوء ما قبل العاصفة. ينضم إلينا الكولونيل الاحتياط سليم وهبي، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا أخي رائد، لك لجميع المستمعين والمشاهدين.
3: الأجواء عمليا متوترة جدا. نعم. وغير مطمئنة.
4: لا، الأجواء غير مطمئنة، يعني في هناك أمور غير واضحة، يعني إذا نحن نطلع على شو كان في قبل أسبوعين، يعني حتى الآن ما فيش في اجتماعات، هناك ما كانش في اجتماعات وحديث للتواصل لاتفاق أولي اللي يرضي الطرفين. يعني حسب رأيي الشخصي في بعد الزيارة تبعت ترامب للصين، كانت هناك كمان اتفاقيات تحت الطاولة اللي نحن منعرفهاش، يعني نحن نعرف انه رئيس ترامب بدوش حرب طويل لانه هذا مش لصالحه، ولكن
3: ضربة سريعة جدا.
4: نعم، حسب رأيي الشخصي بده يكون هناك في الاسبوع القريب، طبعا بقول حسب رأيي الشخصي مرتين، يكون هناك عملية عسكرية سريعة ومحدودة كما كان يعني في الأقل من الماضي. يعني أمريكا ممكن تبعث سفن حربية لتمر في مضيق هرمز وتحاول يعني فتح الحصار لسماح مرور سفن بدون تهديد من قبل الحرس الثوري. هذا الشيء طبعا إيران مش رايحة تقبله، الحرس الثوري مش رايح يقبله هناك، وممكن يشن هجوم وإطلاق نار على السفن الحربية، وفي هاي الحالة يعني طبعا الجيش الأمريكاني والسفن الحربية بدأ ترد بالمثال، وبدي يكون في هناك عملية عسكرية كما قلت سريعة ومحدودة، وأيضا ممكن كمان يقصفوا عدد من البنى التحتية ومنشآت النفط داخل إيران. طبعا هذه العملية ممكن حسب التقديرات ممكن تجيب الطرفين بعدين للحديث أولي بعد مرة للوصول لحل مقبول. هذا ممكن يكون، لأن احنا نعرف أنه أنا يعني من السابق حسب التصريحات تبع رئيس ترامب وايضا حسب التصريحات اللي ماشيين في المحادثات هاي، الرئيس ترامب ما بده يعني حرب هناك، كل حرب طويله هي مش لصالحه. يعني هنشوف هناك عنده قدرات عسكريه شن عمليه عسكريه لهدم البنى التحتيه والى اخره، ولكن هذا مش لصالحه. هذا ممكن يسبب كمان لازمه اقتصاديه عالميه اللي امريكا ممكن تضر منها، وبيرجع طبعا هذا بيرجع له في طريقه سلبيه اكثر من طريقه ايجابيه.
3: كما أرى أن الأوساط المختلفة في إسرائيل تتابع وتراقب التطورات الأمنية عن كثب في الجبهات المختلفة، مش بس في يعني الموضوع الإيراني، كمان في الجبهة الشمالية منشوف هناك توترات، منشوف هناك أيضا تجاذبات ومناكفات عسكرية، وكذلك في غزة. يعني انتبهنا أنه في الأيام الأخيرة في اليومين الأخرانيين صار في هناك أيضا تطور دراماتيكي وحدث أمني تعتبره إسرائيل مهم جدا. بالنسبة لملف غزة أيضا يبدو معقد جدا، وإسرائيل قد تعود إلى الحرب إذا رفضت حركة حماس أن تتجرد من سلاحها. أين نقف بالضبط إحنا عند أي نقطة من كل هذه التطورات كولونيل الاحتياط؟
4: نبدأ في الأول في لبنان اللي هي حسب رأيي المشكلة الصعبة جدا لحكومة إسرائيل وأيضا لدولة إسرائيل. يعني في علاقة كبيرة هون اليوم بين القرارات العسكرية والسياسية. نحن نشوف في الأسبوع الماضي بعد ما كان في حديث لتقديم الانتخابات، جميع خلينا نقول الكبيرين السياسيين كانوا يضربوا على الحكومة إن هي سبع جهات، طبعا السبع جبهات غير يعني مفتوحة حتى الآن ولم تسكر ولا أي جبهة، والمعارك قائمة وما فيش هناك إنتاجات، ما فيش هناك نجاح كامل لحكومة إسرائيل. هاي باختصار. يعني في الأيام الأخيرة نحن بنشوف في تصعيد في المعارك من قبل حزب الله وأيضا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. يعني حزب الله يستعمل في هاي المرحلة أسلحة جديدة للمقاومة جيش الدفاع الإسرائيلي، هي مروحات تحمل عبوات ناسفة، وهي المروحات طبعا سببت لإصابات كبيرة لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي وأيضا لعدد من المواطنين. يعني نحن بنشوف أنه حزب الله في هاي المرحلة غير القواعد اللي كانت في السابق، يعني هو اليوم بيقاوم جيش الدفاع الإسرائيلي، طبعا مقاومة محدودة ما فيش عنده القدرات يقاوم جيش الدفاع الإسرائيلي.
3: شو معنى أنه تم تمديد الهدنة ب45 يوم؟ أي هدنة؟ أي هدنة؟
4: هذا السؤال، هذا اللي كنت بدي أقول لك. يعني إحنا نشوف، نحن امبارح أمس في الليل نحن سمعنا في الأخبار، وأيضا حسب رأيي كمان حكومة إسرائيل وأيضا جميع المسؤولين في دولة إسرائيل سمعوا إنه الرئيس ترامب قرر تجديد وقف إطلاق النار ل 45 يوم. طبعا هذا غير مقبول على حكومة إسرائيل حسب رأيي الشخصي، ولكن فيش عندهم أي حل في ما بيقدروش اليوم يقاوموا الرئيس ترامب ويقولوا له ليش هيك عملت. هذه على الورق في هناك وقف إطلاق نار، ولكن نحن بنشوف على أرض الواقع في هناك معارك. المعارك هي محدودة لحد 10 لحد 18 كيلومتر، وهي محدودة في أراضي اللي هي في جنوب لبنان. طبعا اليوم المقاومة تبع حزب الله هو بيعطيه القوة، هو في حزب الله اليوم نقول في المرحلة فقط بين قوسين هو موجود في وضع اللي مريح له، إنه هو عم بقاوم جيش الدفاع الإسرائيلي، هو مش مستعد ينزع السلاح تبعه، وأيضا مش مستعد يدعم حكومة لبنان إنها تبدأ المفاوضات مع دولة إسرائيل. وهذا الإشي طبعا سيء جدا للشعب اللبناني، ولكن مريح لحزب الله.
3: غزة، غزة، ننتقل لغزة.
4: غزة آخر جملة بالنسبة لغزة. نحن نشوف في الأيام الأخيرة كان في هناك اغتيال للإرهابي حداد. حسب رأيي هاي عملية تكتيكية وليس عملية استراتيجية اللي بتجيب لتغيير الوضع الحالي الموجود في غزة. غزة في الوقت الحاضر نحن نشوف انه حماس هو المسيطر هناك والقائم في كل المساعدات للمواطنين اللي موجودين في 50% من المساحة اللي موجود فيها حماس. حماس حتى الآن لم يقبل على أي فئة اللي تيجي تدير هناك الأمور في غزة، ومش مستعد.
3: هاي العملية كيف بتأثر على معنويات الذراع العسكري لحركة حماس؟
4: حركة طبعا طلع، لا نحن بنعرف انه في السابق كان في هناك اغتيال سنوار واخو سنوار وديف والى اخره، طبعا لكل واحد في هناك بديل، ولكن في لها تأثير. ولكن هذه العملية لم تؤثر من ناحية استراتيجية انها تغير الامور في غزة، وانه بكرة الصبح ياتي يقولوا نحن مستعدين انه يكون هناك حكومة بديلة وتقوم في تجديد البناء والعمار في مدينة غزة.
3: نعم، شكرا شكرا لك كولونيل احتياط سليم وهبي على هاي المداخلة. شكرا جزيلا.
4: شكرا لكم.
0: الآن مع رائد دياب، حديث الظهيرة.
3: والآن إلى مشكلة طفت على السطح، ظهرت من خلال الاعتداء على مركبات، على سيارات عدد من المعلمين في المدرسة التكنولوجية في مدينة شفا عمر. ينضم إلينا الزميل الصحفي زيد خنفس الذي تابع هذه القضية. أهلا بك زيد.
5: صباح الخير أخي لك ولكل المستمعين.
3: نعم زيد، أنت تابعت القضية اللي طفت على السطح بما يتعلق بالمدرسة التكنولوجية في شفا عمر، ما الذي حدث هناك بالضبط؟ ما هي تفاصيل قضية الاعتداء على السيارات؟
5: هو الموضوع يعني ليس بجديد في شفا عمر، إلا يعني في منطقة النعمة قبل عدة أشهر هناك طبعا العمال يستفيقون، ويعني منهن اللي طبعا بيحط سيارته هناك وبيطلع مع الها. فكمان هناك في منطقة النعمة قبل عدة أشهر يعني كمان يعني رجعوا العمال ووجدوا سياراتهن، العديد من السيارات تم تحطيمها. الموضوع اتكرر كذلك في حي الفوار في شفا عمر، قريب من منطقة يعني في حي الفوار، وقبل تقريبا أسبوع ونص تكرر نفس الموضوع، تحطيم زجاج في موقف لمدرسة التكنولوجية البلدية.
3: في علاقة بين يعني كل هاي الأحداث، سلسلة الأحداث المتعاقبة المتتالية زايد؟
5: أنا حسب رأيي يعني في علاقة، يعني العلاقة أنه يعني تبين يعني الشرطة مؤخرا يعني في حادثة المدرسة التكنولوجية اعتقلت شخص شاب من شفا عمر كما يبدو يعاني من اضطرابات نفسية اللي هوايته تحطيم سيارات. يعني هيك تبين يعني اعتقل ويعني موجود يعني حسب المعلومات تبعوني طبعا، يعني بتوقع احيل للفحص النفسي. وهنا الموضوع طبعا يعني يدخل موضوع صار اكثر شخصي، يعني لماذا يعني هذا الشاب موجود خارج اطار مغلق، وليش مش موجود في علاج يعني يمكنهم يعني عائلته تقوم بعلاجه. فهذا هو الموضوع يعني يعني هذا هو باختصار يعني.
1: بالنسبة للمدرسة في هناك مشاكل معينة تعاني منها هذه المدرسة بالذات زايد؟
5: أخي خلينا احنا نكون صريحين يعني احنا عندما نبني مدرسة او نبني اي مؤسسة يعني يجب ان يكون انا لا يعني حتى نبني بيت فاحنا عندنا يعني مشكله في الوسط العربي اعتقد انه يعني مهتمش كيف نبني موقف سيارات يعني كثير من مدارس شفو عامر انا احكي على شفو عامر لاني انا ابن شفو عامر انه الكثير من المدارس الـ يعني هناك طواقم تعليم وهناك اجتماعات اهالي وهناك زوار يعني كثير من شوارع شفو عامر مغلقه مقابل المدارس وهناك يعني تأثير على حركة السير لعدم وجود مواقف فأنا يعني يعني هذا موضوع مهم جدا لرؤساء المجالس ورؤساء البلديات يعني عندما نقوم بالتخطيط يجب أن نخطط لكل هاي الأمور يعني تخطيط لا لا يعني أخي أنت معي فهي هي مشكلة ثانية يعني مهم جدا إنه إحنا عندما نقوم ببناء يعني موقف يعني بناء تجاري أو مصلحة تجارية أو مصلحة اقتصادية أو صرح تعليمي أو أي مؤسسة يجب أن نهتم إنه اللي بدي يجي لعندنا كمان يعني بدي يجي يزورك يعني يعني يعني كثير في شفو عامر حتى في حوانيت ودكاكين خضار
1: يعني عدم توفر هذه المواقف المعدة للسيارات يسبب الضجر ويسبب نعم. الاستياء لدى السكان لدى نعم. المواطنين
5: لدى المواطنين فمن واجب البلدية واجب المجالس المحلية أن توفر للمواطن كذلك مواقف سيارات في أنحاء يعني البحث هناك في كثير مناطق خضراء ويمكن تحويلها يعني أنا أمارس الرياضة أتوجه إلى كرياتيان بعد كم كيلومتر من شفو عامر يعني سفر 10 دقائق وأنت ترى الساحات يعني معدة لهذه الأمور إحنا يعني للأسف ينقصنا التخطيط يعني في شفو عامر وفي طمرة وفي كل بلد يجب على السلطة المحلية إقامة وتوفير أماكن وهناك مناطق كذلك مناطق خضراء يمكن تحويلها يعني تسفيتها ترتيبها وتحويلها إلى مواقف للسيارات
1: وهذا طبعا نعم. يعني يجب أن يثير اهتمام القيادة رؤساء السلطات المحلية رؤساء البلديات
5: يعني أنا يعني أتذكر أخي نعم. رائد يعني نعم. وهذا مهم جدا يعني أنا مرة كتبت عن في أحد أحياء شفو عامر يعني يتم إغلاق الحي بسبب أنه شخص هناك يملك شاحنات شاحنات شاحنات يعني بالشغلة يعني يغلق حارة كاملة فاتصل معي هذا يعني أنا أذكر شغلي على أساس إنه إحنا يعني قال لي يا أخي يعني ليش في الكريوت أو في حيفا
1: هذا لا يحدث هذا لا يحدث
5: لا يعني ليش السلطة المحلية عندنا لا تهتم بإيجاد أماكن خاصة للشاحنات يعني كيف ممكن شاحنة بتطلع على ما يعني بتطلع على على على على محلات وتغلق شاهي لأنه لا يعني على يعني ما فيش بديل يعني أنا دائما أقول للبلدية وأكتب على يعني البلدية من وظيفتها إيجاد
1: هاي همسة مهمة نعم. جدا في أذن نعم. كل الرؤساء يجب أن ينتبهوا لهذه القضية نعم. شكرا لك نعم. زميل الصحفي زيد حيفس تحياتي إلى اللقاء إلى اللقاء لقب جديد أضافه مانشستر سيتي مع المدرب العبقري برأي غوارديولا إلى خزينته بعد الفوز على تشيلسي 1-0 في نهائي كأس الدوري الإنجليزي وغوارديولا يعرف كيف يهيئ الظروف وكيف يسيطر على غرفة الملابس وكيف ومن يحضر من اللاعبين لتطعيم وتعزيز الفريق في الوقت المناسب من أجل الحصول على المزيد والمزيد من الألقاب هذا عاشق الألقاب مع الآن المدرب والمحلل الرياضي عبد رباح أهلا وسهلا بك
6: اهلا اخي رائد الى كل جميع المستمعين
1: تعرف انا اعترف يعني بالامس قررت ان اعترف بانه غوارديولا هو مدرب عبقري
3: مدرب، يعني الفريق الذي يبحث على الألقاب يجب أن يبحث عن هذا المدرب.
6: مضبوط، الدلائل والحقائق موجودة، يمكن أكثر مدربين حصول الألقاب المدربين الحاليين، يعني مدرب عبقري عنده كيف حكيت، بيعرف الكادر الموجود عنده، بيعرف يلاعب الكل بالمباريات ويشارك الكل، وبيعرف انه بغرفة الملابس عنده
3: سيطرة مطلقة،
6: مسيطر عليها وعنده غرفة ملابس يعني صحية. يعني اللاعبين اللي بيلعبوا اللي بفوت بدلاء، حتى لو بكون هو لاعب مفروض انه يكون لاعب تركيبي اولى ولاعب من اللاعبين المطلوبين، بس بيقدر بيشاركوا، بيعرف كيف يشاركوا، بيعرف حتى لو بكونش بالتركيب الاولى بيعرف يفوت على الملعب ويغير مجريات لعب. وبدون شك غوارديولا مدرب احد الكبار.
3: بفضله يعني السيتي ما زال موجود يعني على الخارطة بقوة وينافس على كل الألقاب، عمليا عنده كاسين هاي السنة، هو موجود ينافس أيضا على لقب البريمير ليج.
6: مضبوط، مع أنه قبل أسبوعين تعادل
3: مع إيفرتون
6: 3-3، وبعد ما كان متأخر بالنتيجة وخلى الإشي متعلق بأرسنال، بس هو مدرب فريق مانشستر سيتي عنده كادر لاعبين كبير. يعني برأيي الشخصي إذا بدوش ينافس على الألقاب هذا بنعد فشل لفريق مثل مانشستر سيتي. ويمكن خيبة الأمل مانشستر سيتي بالسنوات الأخيرة هي في دوري الأبطال، حصل عليها مرة واحدة بس. يمكن توقعات غوارديولا ومشجعين مانشستر سيتي انه الفريق يحصل على دوري الابطال في السنوات القادمه.
3: طيب ليفربول خسر مع استون فيلا 4-2 في تقريبا مباراه وداعيه لمحمد صلاح، شفنا الجمهور، جمهور ليفربول غير راضي
6: بدون شك. ليفربول بيعاني بالمواسم الأخيرة، حتى الموسم الماضي بدوري الأبطال احتل المركز الثاني وخرج من دور 16 في دوري الأبطال، السنة مش عم بينافس على بطولة الدوري السنة ولا على دوري الأبطال، خرج في مرحلة مبكرة. الفريق عنده الظاهر انه في بغرفة الملابس في شيء مش مظبوط، يعني
3: في خلل.
6: اللاعبين فريق ليفربول للسنوات الأخيرة اللاعبين الكبار اللي كانوا يقود الفريق مثل محمد صلاح، شفنا انه حطه بالزاوية وقبل ما يطلع محمد صلاح على بطولة افريقيا، وشفنا انه حتى يعني محمد صلاح بعدين ما رجع ما كانش محمد صلاح اللي بنعرفه حتى قبل المباريات. يعني الظاهر انه مش عم بحضن اللعيبة كيف لازم في غرفة الملابس، عدا عن المشاكل موجود في ليفربول، كانت فترة غلاء البطاقات السنوية والمنويم كيف بقولوا للمشجعين، وكان في مشاكل، ففريق ليفربول مش متريح بالفترة الأخيرة، يعني في عنده مشاكل اللي بسبب بشكل مباشر على نتائج الفريق في كل البطولات.
3: باعتقادك انه الهزيمة امام استون فيلا كانت القشة التي تقسم ظهر البعير عمليا سلوت قريب من الرحيل، ولا لا بالرغم من ذلك سيبقى سلوت؟
6: بتوقع انه بتخيل انه بستنوا لنهاية الموسم، بعد لنهاية الموسم مباراة واحدة لالهن، في مبارتين لبونتموت اللي هو اذا فاز مبارتين، وليفربول ما فازش اذا ما وصلش دور الابطال الموسم القادم، بفكر ان هاي راح تكون يعني من اول خمس مراتب، يعني هاي تكون ضربة قاضية للمدرب. بتوقع انه ما يكمل، بكون احتمالات كبيرة انه ما يكملش بالفريق، مع انه حتى لو وصل لدور الابطال يعني بتوقع انه في بليفربول اشي مش مظبوط جوا قلب غرفة الملابس، ويمكن الادارة اكيد والمسؤولين على الفريق عارفين انه هاي المشاكل موجودة. وبتوقع يعني بكادر لاعبين مثل موجود عندهم لازم ينافسوا، لازم يكونوا ينافسوا على كل البطولات.
3: شكرا عبد الرباح، شكرا جزيلا،
6: شكرا.
1: إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الأكارم نصل إلى نهاية هذا العدد من حديث الظهيرة. شكرا لكم في كل مكان من أسرة البرنامج. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية روبي، من الراديو المصور حين عزرة، ومن رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عناوين الساعة من مكان. نابون يفيد أن القوات الإسرائيلية حركت الخط الأصفر غربا في منطقة خان يونس. حزب الله ينتقد التفاوض مع إسرائيل. تهديدات إيرانية جديدة ضد واشنطن. رئيس الوزراء يحاول احتواء الأزمة مع الكتل الحريدية. المعلمون يهددون باتخاذ إجراءات نقابية وانخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
4: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. ادعت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية المرابطة على الخط الأصفر في خان يونس دفعت فجر اليوم المكعبات الإسمنتية نحو جهة الغرب لعشرات الأمتار، ما يعني توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ولوحظت حركة نزوح لعدد من السكان نحو وسط وغرب خان يونس. تراجع جيش الدفاع عن قراره بتقليص الحراسة في قرى غلاف غزة، وجاء في بيان أصدره مجلس شعر ناجب للسكان أن القرار اتخذ في أعقاب محادثات مع رئيس الأركان العامة الجنرال زمير. وأوضح البيان أن العيش والسكن في خط المواجهة مهمة صهيونية وقومية من الدرجة الأولى، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون أن يكون هناك أمن تام. توجه النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن إلى القيادة في بيروت قائلا إن المفاوضات مع إسرائيل هي مسار مسدود الأفق لا يؤدي إلا إلى تنازلات بلا نتيجة. وفي تصريح أدلى به في بيروت ادعى بأن من يراهن على حصار حزب الله سيفشل. تواصل إيران استفزاز الولايات المتحدة، وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية سيردار شاكرجي إنه إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته فإن الولايات المتحدة وقواتها ستتعرض لسيناريوهات هجومية جديدة ومفاجئة، وحذر من أن حربا أمريكية ثالثة ضد بلاده ستؤدي إلى تكبيد الولايات المتحدة ضربات قاتلة وموجعة. نفذت طائرة مسيرة لجيش الدفاع هبوطا اضطراريا في السامرة عقب خلل فني، ووصلت قوة عسكرية إلى المكان ولا خشى من تسرب معلومات. علم مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن هناك احتمالا أن يطرح مشروع قانون التجنيد على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية غدا، رغم أن الأحزاب الحريدية تصر على التصويت يوم الأربعاء على قانون حل الكنيسة. ويبدو أن رئيس الوزراء يحاول منع إجراء الانتخابات المقبلة في مطلع أو منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل كما تريده الأحزاب الحريدية. أعلنت منظمة المعلمين عن نزاع عمل في جهاز التعليم في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك احتجاجا على تزايد حالة العنف في المدارس دون تقديم دعم للمعلمين والمساس بشروط عمل المعلمين بحسب بيان أصدرته المنظمة. يشار إلى أن الاتفاق الموقع بين وزارة المالية والمعلمين

0: نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.

0: تحياتي رحلة لجميع الأحباء المستمعين،
1: وبصراحة
0: أهلا بكم معنا. حلقة جديدة من برنامج تعال نحكي بصراحة بتجمعنا عبر أثير راديو مكان.
1: بما أنه ما في أحلى من الصراحة،
0: ما في أحلى من الصراحة، مع أن كتير أوقات بتجرح، ولكن يجرح الواحد أو ينجرح أحسن ما يعيش بخداع. موضوعنا لليوم شوي غريب
1: بصراحة،
0: ما بعرف إذا كان المستمعين أو الأهل بالأكتر راح يكون فيهن يجاوبوا عليه، ولكن بتمنى تنتبهوا له كتير منيح. أول شيء أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليوم، بالإنتاج شريهان حجير بيكي، حين دهان هندسة إذاعية، في الأداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. مين فيكم سامع عن جيل زد؟ جيل زد شو هو بهالجيل هذا؟ أول شيء هذا الجيل اللي خلقان بين 97 لل 2012، وعادة كانوا بيقولوا خلق هالجيل والتليفون بإيده. في كل زمن في جيل بيفتح باب جديد على هالعالم، بس جيل اليوم مش بس عم بيفتح باب، هو عمليا عم بيعيش داخل

0: العالم بتغير وهو ماشي فيه. جيل زد من 97 لل 2012، جيل الانترنت السوشيال ميديا، جيل ولد بالانترنت، ولد بخلق بالانترنت، عايش مع الانترنت، عايش مع التليفون، ما بعرف شيء بالدنيا من اول ما فتح عيونه بس تليفون، اعطوه تليفون، اعطوه الهاتف النقال، بسكت وبهدى وبلعب وبضحك، خدوه منه لتواني بتنقلب الدنيا. السؤال شو مع الأهل اللي اليوم أولادهم هدول وبناتهم صاروا في هذا الجيل الشباب؟ هل بيفهموهن؟ هل بيحتوهن؟ هل بيحاولوا على القليل يتقربوا منهن؟ لأنهن جيل فيش عنده مسؤولية، بلتزمش بالمسؤولية، بلتزمش بالشغل بالعمل، جيل تكنولوجيا، جيل التواصل الرقمي، أعطوه حرية، أعطوه بس يعبر عن حاله، فيش عنده صبر على الأشياء الروتينية اللي بدها وقت، بهمه استقلاله وراحته النفسية، أنا مبسوط باللي أنا بعمله، وعنده قوة الشخصية، وعنده هاي الشخصية اللي يقول ويقرر شو هو اللي بده إياه، وعنده كتير وعي بقضايا المجتمع وموضوع الهوية. وهذا كله بأخده لنوع من القلق والضغط النفسي مع كل الأشياء اللي عايشها وبطلبها وعم بيعمل شو بده، ولكن هذا بأخده لنوع من القلق النفسي وبلاقي حاله مثل اللي ضايع. ويلو الإدمان على الهواتف، ما عادش فيه يعيش بدونها، ويلو في عيلة عم بتحاول تشده تجاهها لحتى تقربه منها، وما كل هذا مش عارف إيش اللي بده يعمله. عنده صار صعوبة بالتركيز، ممكن لفترة طويلة ما بقدرش يتحمل أي أشياء، حتى إذا بتشوفوا الفيديوهات والستوريز اللي بنزلوها كلها تواني ويلا على السريع على السريع. جيل السرعة، جيل السوشيال ميديا، جيل الإنترنت، جيل عايش كيف هو بده. بضل السؤال وين هو ووين أهله منه، شو ممكن يعملوه، كيف ممكن يساعدوه لحتى يقدر يتخطى هاي المرحلة بأي طريقة وبأي أسلوب. هذا الموضوع اللي احنا اليوم رح نتحدث عنه على 072-33-55-99-3، وطبعا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. ولكن قبل ما نكون معك ونكون مع الاتصالات، خلينا نسمع مقطع قصير.
1: هدول جيل زد عن جد غريبين، جملة بنسمعها دايما، جيل ما بحب الوظيفة التقليدية وإذا ما حس بالشغف بيستقيل. ولما بتسألهم طب شو مع الخطط المستقبلية، الجواب الديبندز.
2: طيب شو الغلط؟ خلينا نكون واقعيين، ما هو الديبندز يعني إذا في راتب عالي وشغل مريح ساعات مرنة والأهم بركي بتفهمنا نفسيا،
1: مسموع وكأنه أحلام أو ريست للحياة. بس لما تعرفوا إنه جيل زد هو أقل جيل بضل بوظيفة وأكتر جيل عنده مصادر دخل مختلفة، فالريست بصير أبجريد دايماً بإعادة تفكير
3: أو إعادة تدوير. يعني إذا الوظيفة ما عادت ثابتة فالمحتوى صار هو الشغل نفسه. جيل زد ما بيقدم CV، بيقدم بروفايل، والباقي بيعملوا الألغوريثم.
1: بالناس شايفته جيل مدلل والناس شايفته جيل واعي، الحقيقة يمكن بالنص، بس الأكيد إنه في شيء عم يتغير فعلاً، طريقة الشغل، طريقة التفكير، أو حتى معنى النجاح. مكان توكس، يلا نبلش.
0: اللي سمعتوه هو جزء من مكان توكس، وطبعا البرنامج اللي بتقدمه دانيا مصالحة، ومعاها بيكون رجيم تانس، جوانا أشقر، ودوريد للداوي. يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار مكان توكس، احنا اليوم رح نكون فيه معك. وقبل ما ينزع هالبرنامج وقبل ما تشوفوه، وبهمنا جدا نسمع رأيكم، الجيل هذا كيف بتعامل معك وكيف انتو بتتعاملوا معه، شو المشاكل اللي بتحسوا انه عم بدخل فيها وصعب انه يطلع منها، وين بتحسوا انه هذا الجيل هو بحاجة لكم. 072-33-55-99-3 رح نبدأ مع الاتصالات. معنا اول اتصال، مساء الخير.
4: مساء الخير يا سوزان،
0: اهلا وسهلا، يسعد هالمساء.
4: شو اخبارك؟
0: اهلين سحر.
4: سحر
0: هلا يا سحر، كيفك؟
4: يسعد الله
0: حبيبتي. يا سحر، هذا الجيل وين واقع بين 97 لل 2012، وكيف بتشوفوه، كيف تطلعوا عليه، قديش هو متحرر وقديش عنده أفكار، وقديش منقول هدول اللي عايشين عالم السوشيال ميديا والإنترنت وكل شيء وبعرفوا كل شيء، بلحظة معينة منحسن ضايعين، لا في عندن تركيز، لا في عندن وقت يعطوه لحالة لحتى يكملوا شغلة، كل شيء بالدنيا بالدنيا على السريع.
4: وزين أول شيء الإنترنت والسوشيال ميديا سرقت أولادنا منا، سرقتهم بطريقة فظيعة. إحنا بنكون بنفس البيت وما بنشوف بعض،
0: صحيح.
4: كل واحد فيهم بغرفة مغلق على حاله، حتى إذا اشتغل بيشتغل على الأشياء الرقمية. عماله بيشتغل، حتى ممكن يدخل على الألعاب مخصصة من التيك توك، من أشياء حتى يطلع منها أرباح من دون حتى ما يتعب. جيل الإنترنت اللي بده ياخد كل شيء وهو مرتاح، هو قاعد على كرسي ومسكر حاله الباب، لا بده ياخد بنصيحة أم ولا نصيحة أب. صار إن بصراحة المنافس الحقيقي صار لا الأم والأب، وعدم أخذ النصيحة اللي هو الإنترنت والسوشيال ميديا.
0: الإنترنت والسوشيال ميديا سرقوا الأولاد منا، ولكن هل الأهل فعلا حسب رأيك وبصراحة، هل الأهل فعلا في عندهن القدرة إنهن يحتوا أولادهن؟ عند الأهل اليوم القدرة إنهن يقعدوا مع أولادهن، يسمعوا أولادهن حتى لو كانوا غلطانين، إنه يحكوا معهن شوي شوي، يطولوا بالن عليهن؟ ولا لأنه إحنا منتخبى كأهل، وأنا عم بقول إحنا مش عم بتهم حدا، عم بقول إحنا كأهل منتخبى وراء جملة إنه كلنا مشغولين وكلنا كل الوقت برات البيت، فيش عندنا وقت. لمين لكان الوقت ولمين أولادنا اليوم؟
4: إحنا بنحاول قدر الإمكان، طبعا قدر المستطاع لازم إحنا نحكي، حتى لو ندخل على خصوصية هم بيتذكروا إنه إحنا منتدخل بأمورهم الشخصية، بس أمورهم الشخصية هذه بتعود عليهم بالخسارة إذا إحنا ما تدخلنا. مش عمالنا بيقبلوا النصيحة منا. إذا صاروا اليوم لو بده واحد فيهم يبحث عن شيء، بيبحث عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الإنترنت، بدخل على مواقع، يعني بدوش نصيحتنا.
0: هون بتحس لأنه عم بيستعملوا كل شيء عن طريق الإنترنت، بتحس إنه هني عم بيستغنوا عن الأهل؟ حتى سؤال إذا بدهم يعرفوا جوابه بتوجهوا لجوجل أو لأي موقع تاني بدون ما يروحوا للأهل.
4: بالضبط، بس بيعرفوا. أنا بدي أوجه له من هون كلمة، إنه نصيحة الإنترنت اللي مش عايش حياتك أو مش عايش ببيتك ومش عارف مشاكلك النفسية، مش راح يعطيك النصيحة الحقيقية. اللي بيعطي هذا بيعطيك نصيحة عامة للكل، يعني بيجمل الكل، أما ما بيعطيك نصيحة حقيقية بإيش أنت بتعاني ببيتك، أو مثلا الأم شو بتعاني مع ابنها، أو الابن شو بعاني مع أمه أو أبوه. هم ما بيختارون الام والابو المحددين لبيتك حتى يعطوك النصيحه عشانهم.
0: صحيح، ولكن جوجل وتشات جي بي تي وكل المواقع هاي بعتوا كمان اجابات صحيحه، وحسب رايك الولد بده اجابه يقراها خلال نص دقيقه وتنتهي معاه، ولا بده ام او اب يقعدوا معاه وساعه يشرحوا له واحنا واحنا وانت واحنا وعملت وصار وصرنا؟ وين الاولاد بدهم الشيء السريع؟ فاذا كيف الاهل بدهم يقدروا يتاقلموا مع هذا جيل، جيل زد اللي كل شيء بده اياه بسرعه؟
4: يعني شوفي، انا بقول التوعيه القدر الامكان، التوعيه، يعني نحاول نسرقهم لو بزعل، نحاول نسرقهم لو ثواني او دقائق، نقعد احنا وياهم نقول لهم انه في فرق ما بين الشيء الجامد والشيء المتحرك. احنا اللي باقيين لكم، احنا يعني هذا الانترنت يعني يمكن يوم من الايام يروح، فكروا فيها، نرجع يبقى لكم.
0: اللي انت عم تحكي انا حاسة بصوتك وحاسة بلهجتك عم تحكي بحرقة قلب ام اللي هي ولادها مش عم بسمعوه لكل شي بالدنيا صار عن طريق الانترنت، وبقيت هي بس عم تطلع عليهن من بعيد. وانا بتخيل وضعك هو وضع يعني بديش اقول ملايين من الامهات اللي عايشين بهذا الوضع. اولادنا الانترنت سرقهن، اولادنا السوشيال ميديا سرقتهن.
4: انا صرت لما بدي ابني بدي اقرا عليه الباب 1000 مره حتى يرد علي. انا مشغول، طب انا مشتاق لك، انا مشتاق لك وانت بنفس البيت، انا مشتاق لك وفيش بيني وبينك ثاني حتى ترد علي. يعني
0: سحر، انا بتمنى انه رسالتك تكون وصلت.
4: يا ريت يخلونا بس مسافه صغيره، مسافه بسيطه.
0: هن مش رح يخلوا لنا سحر، احنا كاهل المفروض انه نلاقي طريقه اللي نسترجعهن ونسترجع هاي المساحه اللي كانت عنا.
4: بس كلمه
0: رح يكون عنا بنهايه البرنامج. انا بتمنى انه طبعا انتم بتكملوا معنا لنهايه البرنامج، ولكن أكيد. رح يكون في عنا ضيف اللي بهمنا جدا كمان انه نتحدث معاه، وهبه عامر مستشار اسري ومؤسس منهجيه البوصله التربويه، رح يكون معنا على 2 الا ربع. اسمعوا بالضبط شو رح يقول لكم
4: ان شاء الله. سيدة بس كلمه اخيره،
0: يلا حبيبي.
4: اليوم احنا الوقت اللي احنا فيه، الأهل مش عماله بربوا الطفل أو بربوا الإبن، الإبن هو اللي بربيهم.
0: هاي بنوصل له بعد ما يعطوا التليفون كل الوقت، لأنه هن بدهم يرتاحوا ويصير هو يربيهن، يا ببكي يا بأخذ اللي بدي إياه، وهذا اللي بيصير للأسف الشديد. سحر، شكرا كتير على جرأتك وصراحتك، هذا اللي بدنا إياه. يعطيك ألف عافية، تحياتي، باي باي، الله معك. 072-33-55-99-3 تعال نحكي بصراحة. مساء الخير.
5: مساء الورد سوزان.
0: أهلا وسهلا.
5: إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا يا رائدة، كيفك؟
5: الحمد لله رب العالمين. بداية بدي أقول ليس للأهل بديل. لازم يحطوا مليون سطر تحتيها، بس للأسف الشديد
0: السؤال مين اللي بيسمع هذا الكلام ومين اللي بعمل فيه؟
5: عن جد يعني بتلاقي إن الأولاد هم مش فاتحين مجال للأهل يتدخلوا فيهم. يعني طيب. بتلاقي الجيل هذا صعب، صار صعب السيطرة عليه. زمن السرعة، صاروا كل شيء بدهم إياه على السريع، كل شيء بدهم إياه، يعني بدهم دلال زيادة، دلال زائد عندهم. يعني
0: الدلال الزائد، بس الدلال بيجي عادة من الأهل، بيجيش من من الكمبيوتر ولا بيجي من الهواتف النقالة. فليش الأولاد
5: بدهم أحدث أجهزة؟
0: ليش الأولاد اختارت حياة السرعة مع كل الآلات اللي إحنا عم نتحدث عنها، وتركوا الحضن الدافئ للأمهات والأهل والآباء؟ بدهم يرجع أولادن إلهن وبطلوا يعرفوا كيف.
5: بالبداية بيكون في عندهم فراغ، الفراغ وين من ملأ لهم إياه؟ البليفونات، المواقع.
0: الفراغ منين أجراء إيدا؟
5: من الأهل. مرات الأهل بيكون السيطرة من البداية، من أول ما يدخل في الولد لبين ما يعني الأيامها. بتلاقي أول ما ينولد الولد صغير الطفل لسه بفتح عينيه، بتيجي قدام البليفون وبصوروه بنزلوه على المواقع.
0: أوكي، بس احنا عم نحكي كمان عن دور الأهل. احنا عم نحكي عن دور الأهل، اللي الأهل اليوم عم بتشكوا انه وين أولادنا، أولادنا سرقت منا، بس بنفس الوقت احنا اللي فتحنا الباب لأولادنا لحتى تيجي جهة التليفون او الكمبيوتر ويسرقهم منا. فليش احنا فشلنا وقت لأولادنا؟ ليه احنا ما بنحاول نفهمهن؟ ليه ما بنقعد معهن؟ ليه ما بنحسسهن قديش احنا عن جد بدنا اياهن؟ بدنا يكونوا معنا.
5: لما يكونوا الاولاد بدهم الاهل، بيكونوا الاولاد مش فاضيين. هلا الاهل صاروا هم بدهم الاولاد، انهم يضبطوا اللي يكون مرات اللي ايش الخطا اللي كانت بالحياه بالبدايه، بيكون صعب.
0: بيكون صعب، بس هاي نتيجه الخطا لما الاهل بتنشغل بكل شيء بالدنيا عن اولادها اللي هن اهم شيء. رائده
5: انا نملك بعد سوزان في شغله ثانيه. هلا
0: تلاقي
5: انه في امتحانات، بتلاقي في بعض هيك الطلاب الطالبات الصغار بيعتمدوا على الشات جي بي تي، بيسالهم اسئله وهم بجاوبوا لهم شيء. بتلاقي حتى هاي يعني الشغلات الاساسيه اللي كانت.
0: هلا سمعتي سحر شو عم بتقول؟ بطلوا يتوجهوا لنا بسؤال، كل شيء بالدنيا بفوتوا بيسالوا.
5: الأساسي اللي كانوا مثلا تحسي انه بيعتمدوا عليك فيه، يعني بقول لك زي احنا معتمدين على حالنا بالمصروف، معتمدين على حالنا في اذا بدنا شيء اسئله نسالها. يعني ليش انتوا على جانب محطوطين؟ انه بتحسي انه هاي الروحانيه
0: يعني انت
5: مش موجوده.
0: انت هلا عم تشوف انه دور الاهل راح.
5: للاسف الشديد يعني دور الاهل كانوا على جنب صار. بعدين بتعرفي كانوا زمان يقولوا زمان، يعني زمان لسه احنا كثير كان من زمان هيك بالنسبه لنا، كانوا يحكوا عنا ينتقدونا، يقول لك جيل دعدع بتنادي ما بسمع وبيروحوا ما بيرجعوا بوكل ما بيشبع. يجي يشوفوا الجيل اللي احنا
0: فيه. الحياه بتتغير يعني والاجيال بتتغير، ومع التطور ومع التكنولوجيا وكل الامور اللي عم نمرقها هذا اللي صار. رائده شكرا كثير لك حبيبتي، شكرا يا عيني.
5: الله يسعدك انت كمان. ليصل الاصل بديل، يعني لما كنت تحطي هاي مالينا اهالي يسالوا علينا، يعني تحس عن جد لما تشوفي هدول الابناء الصغار الاطفال اللي يعني بيكونوا احلاهم، بيكونوا بالبراءه فيهم، بعدين ببطل البراءه كلياته بصيروا متابعات.
0: الدنيا بتتغير ونحن بنفتكر انه بس احنا اللي تعبانين والدنيا بتتغير علينا، بينما بننسى مرحله معينه اولادنا اللي الدنيا عم تتغير عليهم وهن بحاجه إلنا. رائده خلينا اشكرك، خلينا اشكرك لانه عندنا كثير اتصالات. معلش رائده،
5: لا في شغله حابه اقولها على السريع.
0: على السريع جمله واحده.
5: لما يكون السلبي باستمرار بوجه الانسان صعب يسيطر وهو كبير، ما بالك الاطفال الصغار لما شو كل شيء حواليهم بيكون سلبي، وين يروحوا بحالهم؟ هاي
0: لما في أهل ممكن شوي يقدروا يغيروا هالسلبيات ويحولوها لنوع تاني. بدناش نقول تفاؤل وإيجابيات، ولكن على القليل يكونوا مع أولادهم، لأن أولادنا عم تروح من بين إيدينا. شكرا رائدة، يعطيك العافية.
5: يا هلا فيك،
0: باي باي، الله معك. نأخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير. ألو مساء الخير.
6: ألو صباح الخير ست سوزان.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
6: كيف حالك يا حلو؟ اشتقنا لك
0: حبيبتي. وأنا اشتقت لك، كيفك أنت؟
6: وإحنا أكثر حبيبتي. شو الوضع؟
0: هلا يا خزني أعيني.
6: يعني شو بدي أقول لك، يعني برامج الراديو كلها برامج عن جد، يعني كلها فوق الأفق، يعني كثير.
0: تسلمي، هاي شهادة بنعتز فيها كلنا حبيبتي.
6: هو المشكلة عندنا إحنا المجتمع تبعنا، حتى في أي مجتمع إن كان بدك الواحد يقدر يفهمه. مش ناس عم تتفهم الإشي. يعني
0: حسب رأيك اليوم الأهل عم بتفهموا هذا الجيل اللي احنا عم نقول بين 97 لل 2012 اللي سموه جيل الزد، الأهل عارفين إيش هو هذا الجيل، عارفين شو المشاكل أو شو الصعوبات اللي هو كمان عم بمرق فيها، ولا ما حدا داري فيها؟
6: خذي مني مثال. يعني عندي أنا مثلا عندي كناين وعندي جارات وعندي صبايا اليوم اللي عندهم أولاد أمهات يعني.
0: طيب.
6: الأم بتلاقيها زي هتلر، بتطلع في إبلام تجمده فلة البلفون فيه الأغلب، يعني بدنا نقول 90% من الأمات فلة البلفون بفلته، أو إذا بسمع في اسم أمه على المحل بزت البلفون.
0: على إيش بدلك هذا؟ إيش بيقول؟
6: بدل إنه بخاف خوف من الأم، خوف من الأم يعني. أما أنا شو يعني بدي أصل إنه أنا بقول التربية إنه لازم نقعد أكثر مع أولادنا. يعني اليوم الأهل اليوم كل ضايعة شغل ومشاغل.
0: عندك أنت أولادي بهذا الجيل؟ أحفادي بهذا الجيل؟
6: عندي أنا عندي ساي، عندي حفيدة بنت 9 أشهر بس تشوف البليفون في إيدي بصير بدها
0: أنا عم بحكي على الجيل اللي إحنا هلأ عم نتحدث عنه، جيل زد، الجيل هذا اللي ماخذ الدنيا كلها بسرعة وبده يعيش بالعشر ساعات بتانية واحدة. عندك هذا الجيل؟
6: في إمات مثلا عندي معلومة عندي، في مثلا إمات بتقول لك حماتي مثلا شو بدي يعمل الولد، عم بروح على المدرسة بقضي 8-9 ساعات دراسة ووجع راس يعني، ومجبور يتعلم ومجبور يكون شاطر، وبروح على البيت مثلا لما الأهل موجودين بده يقرأ بده يكتب، عنده وظائف، يعني الحياة كلها صعبة مش هوين لإله، يعني ما بيصدق يمسك هالبليفون إنه يعني متع حاله شوي.
0: يعني أنت عم تقولي إنه التليفون بالنسبة للأولاد هو هروب من المسؤوليات ومن الضغط اللي عايشه بالبيت أو بالمدرسة أو بالبيت.
6: سوزان كمان أوقات البليفون بيساعد الولد، يعني بعطيه مفهوميات إنه زيادة على حياته، بفهم أشياء منه،
0: بيساعده كتير مش بيساعده شوي.
6: بالفعل بس الأشياء السلبية بتخافي إنك تتركي ابنك يتمادى في الإشي، يعني إنه يفوت على شغلات سلبية يخرب حياته فيها.
0: السؤال خزني، هل الهاتف اليوم أخذ مكان الأهل حتى بالاستفسارات، حتى بالأسئلة، حتى بأي معلومة الولد بده إياها بتوجه بكتب بتشارجي بتي بجوجل بأخذ جوابه خلال ثواني وخلصنا؟
6: بالذات هذا اللي بسموه هذا اللي شو اسمه الذكاء الاصطناعي، هذا خرب الدنيا. اليوم
0: أخذ محل الأهل،
6: بدأ تبعث لصديقتها يعني إنه كلامك اتعيد، إيش عم بتفوت عليه، مش عم تستعمل حتى مخها الوحدة. يعني جد احنا وصلنا لوضع كتير صعب، ولازم الاهل تهتم شوي لاولادها، يعني
0: كتير مش شوي،
6: والاب والام مش بس الام لحالها.
0: لا طبعا
6: الاب مرات بعطي الولد بسهل له بعطيه شوي، انه بلاقي الام كتير قاسي مع الولد. اما انا بقول
0: انا بستغرب اللي انت عم بتقولي، ولد بخاف من بس يسمع صوت امه، ولد بزت التليفون بس يسمع، وانت عم تقولي هلا انه الابو بعطيه شوي ولكن الام كتير شديده. وين في هاي الامهات اللي هالقد شديده والابو شوي؟
6: انا مثلا بنتي، انا عندي بنتي مثلا ابنة صف أول بفوت لعندي إسا بزيت الشنطة، غاد ستي وين بليفونك، إنه يعني إنه أنا حتى بسلمش علي، بقول ليش كيف حالك ستة، يعني بقول بعطيه شوي ربع ساعة على البليفون، إيه بعيا نص ساعة بس التلفن يرن التلفون، بقول له ستي هاي أمك، اسمع بسكر التلفون بزيت زت.
0: واو.
6: يعني بيعمل حساب لأمه، مش إنه يمكن خوف بس بيعمل حساب لأمه. يعني
0: أنا بتخيل هذا خوف، مش عارفة إيش اللي عم بيصير. بس بكل الأحوال بكل الأحوال خزني يعني شكرا كتير إلك كمان. حبيبتي طبعا بدنا نفهم الأولاد بس أهم شيء نكون معهن، مش كله من بعيد
6: يعني
0: لبعيد،
6: إنه يعني بدها تكون عنيفة مع ابنها أو لا سمح الله يخاف،
0: مش عنيفة من ناحية ضرب، ولكن
6: بدها إنه بدها تربي ابنها على الصح وبداش يتعود على البليفون، بدها يكون الأفضل لإله الأحسن لإله لحياته. 100%. وعلمك الستات يعني إنه الست بتشفق على الطفل، شو بدي اعمل عندي يعني، شو بدي اسوي؟
0: الدلال كله عند الست. شكرا يا يعني خزني،
6: ولا شيء ولا شيء.
0: شكرا حبيبتي، الله يخليلك
6: يا رب، صوتك يوصل لكل ام، لكل اب يا رب، ولكل عائله.
0: تسلمي حبيبتي، تسلمي،
6: يعافي
0: قلبك وروحك. باي باي، الله معك. ناخذ كمان اتصال، تعالوا نحكي بصراحه. 072 يلا ناخذ الاتصال. الو، مساء الخير.
7: الو، يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك، أهلا وسهلا.
7: والله أنا بالنسبة لي تحت الهواء سمعت صحر ورائدة
0: أمجد. يلا يا أمجد نسمع تعقيبك.
7: ممتاز، يعني كسر ووفر.
0: لا بدي أسمع تعقيبك عشان نأخذ كمان اتصالات.
7: والله هذا الجيل لا بيشارك في الفرح ولا في العزاء ولا في العمل. هذا الجيل اللي عمره حاليا 16 سنة 15 سنة أنا بشوفه حاليا، يعني أنا في الأطفاع عنها في المناسبات ما بيبين، قاعد على التليفون، ما حتى ما بيعرف يشارك معنا اجتماعيا، لا في الديوان لا في الشد في العمل من مرة. أنا هذا زي أنت ما قلتي، هذا أنا بطلع فيه الجيل.
0: يعني أنت شايف أنه هذا جيل مسكر على حاله وعلى التليفونات وعلى السوشيال ميديا ولا أي شيء تاني ممكن يأثر فيه؟
7: والله لا بيعرف يشارك في العزاء ولا في الأفراح ولا
0: وين
7: في
0: الأهل؟ وين بتشوف الأهل عنين يا أمجد؟ أمجد وين بتشوف دور الأهل مع الأولاد بهذا الجيل؟
7: وهذا جيل طلع في الانترنت، هو الجيل هذا هو انظلم لأنه أول ما طلع النت والتكنولوجيا والفيسبوك والتيك توك، يعني كل جيل
0: أوكي.
7: كل يعني تطبيق أو إشي معين بيطلع جيل التعشوي. التيك توك له 10 سنوات، حنقول 5 سنوات.
0: لو الأهل كانوا جنب أولادهن، لو الأهل كانوا جنب أولادهن وقدروا يأخذوا الأولادهن من هاي المواقع كلها ومن هاي الآلات كلها، كانوا الأولاد بقيوا لهلأ هيك؟
7: شوفي أنا كمان بقول لك هذا التكنولوجيا هي طفحت على العالم، يعني إحنا ما قدرنا نسيطر لا الأب ولا الأم، ولا إحنا اليوم كل دار فيها أنترنت في فايبر.
0: طيب فإحنا أنا أمجد نقطع الإنترنت عند أمجد. طيب شكرا كثير لك يا أمجد. بناخد كمان اتصال 072-335-59-93، تعال نحكي بسرعة. مساء الخير.
8: مساء الخير أخت زين.
0: أهلا وسهلا، يسعد المساء.
8: معك أبو علي.
0: أهلا يا أبو علي، كيفك؟
8: أنا الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. آه يا أبو علي،
8: جيل بشفق. جيل بشفق، يعني أنا بشبع على هذا الجيل، جيل قليل خواص، مش عنده مسؤولية، ماخذ الدنيا باستهتار، بقعد على التلفون بتنادى على الولد بقول لك استنى شوي، بدك منه شغلة استنى شوي. بترجى بالولاد من شان الله اطلع خلي الشمس تشوفك، بس خلي الشمس تشوفك.
0: أوكي.
8: قاعدين على المزمان على الانترنت على التلفزيون، حتى عندي ولد لما بدي احضر فيلم انا بطلع عليه على التلفون، بحضر مش الفيلم كامل، ملخصات الفيلم، الملخصات حتى الملخصات بشغلها على السريع.
0: فيش عندن وقت يعني يقعدوا يسمعوا اشي اسمه وقت يقضوا في اشي كامل، ما فيش عندن، كل شي عندن على السريع، بدن الحياة كل بسرعة تمضى
8: كلها على السريع. انا حسب رأيي، يعني انا عندي ابني بحاول اخليه امطي شوي من المسؤولية، شو يعني انه بشغله شوي بالدار امطي يساوي شغلات، حتى مرات بنزله معي على الشغل. حتى العيلة كليات عندي بعدين العشاء المساء بنقعد بدون تلفونات كلياتنا،
0: حلو
8: نسمع بعضنا كل واحد بيحكي شو عنده وكل شو هدفه وشو مستقبله وشو بده يساوي.
0: كل الاحترام ابو علي، كل الاحترام.
8: مجبور شوي الواحد يكون مشعون طبعا شديد شوي صغيره. يعني انا اليوم عندي اولاد وبنات صبايا، وابوي الله طول عمره 80 سنه بعيونه بيحكي معي يعني انا لليوم بخاف من ابوي.
0: حسب رايك شو المشكله؟ حسب رايك ابو علي، عندك هلا اولاد وعندك بنات بهذا الجيل، جيل الزد هذا اللي نحن هلا عم نحكي عنه، حسب رايك شو المشكله الاساسيه بالنسبه لهم؟ ايش انه فيش حدا فاهمهن، انه فيش حدا عم بيقدر يحتويهن، انه الاهل بقعدوا ساعه يحكوا مع الولد، ولا ايش اللي عم بمرق عليهم؟
8: انه احنا بحياه كلياتها ضغط، الابو مضغوط، الام مضغوطه، كله بسرعه، كله شغل، ما عارف تقعد مع اولاد، ما عارف تحتويهن، مش عارف شو بدهن، كل ساعة.
0: يعني انت عم بتقول انه الاولاد عايشين حالة من الوحدة رغم وجودهم بالبيت مع اهلهم كمان.
8: رغم حتى يعني زي ما حكوا الجميع انه بطل يضرب شيارات ايام كل شيء بدهن على التلفون.
0: نعم.
8: حتى سؤال بدي اسال ابوه عن شغله عن هاي ما بيسال، بفوت تغرى على التلفون. زي كيلو انه هاي كل التكنولوجيا صارت محل الاهل.
0: لانه عم بترد على الاسئله كلها باجابات مختصره وخلال ثواني
8: 100%. وهذا الاشي غلط، لا لازم كل ابو يقعد مع اولاده نص ساعه ساعه بدون تلفون، يتفاهموا يسال يجاوبوا شو بدك تساوي شو بدك تصير بكره.
0: انا بتمنى رسالتك هاي توصل للكل يا ابو علي، لانه للاسف الشديد الجيل اللي هلا نحن عم عايشين معاه وعم نسميه جيل الزد، اهله ما كان عندهم وقت لا يقعدوا معاه ولا يسمعوا ولا يتقربوا له ولا يفهموا شو مشاكله، فلهيك راح يدور على البديل. شكرا كثير يا ابو علي، يعطيك الف عافيه عزيزي. شكرا. يا هلا، تحياتي، باي باي. قبل ما نواصل احبائي معكم بالاتصالات، خلينا نتوجه لفاصل اعلاني ومن بعدها منواصل.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أجا
3: هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: وبنرجع أحبائي لنواصل معكم برنامجنا لليوم. تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان 072-33-55-99-3. معنا كمان اتصال وحديثنا عن جيل زد، هالجيل هذا اللي خلقان بين 97 لل2012 مع كل ما يواجه، إذا كان من انفتاح على العالم على التكنولوجيا أو التكنولوجيا اللي عايشته مش وعايشها، أو صعوبات مع الأهل ومع التواصل الطبيعي الإنساني مع العيلة مع المجتمع ومع الجميع. بناخد كمان اتصال. مساء الخير.
9: مساء الخير،
8: أهلا وسهلا.
9: كيف حالك تبان؟ شو أخبارك؟
8: أهلا أهلا، كيفك يا عفاف؟
9: أحد مبارك كمان.
8: أحد مبارك على الجميع حبيبة قلبي، تسلمي لي. يا عفاف، رأيك بالموضوع؟
9: رأيي برجع الإشي للأهل، ترباية ترباية ترباية، بضلنا أقول ترباية الأهل من البداية، من هن صغار يحسبوا أولادهم، يكون حوار بيناتهم، يسألون سؤال يردوا عليه، مش فاضي إسا بدي.
8: جيل اليوم حسب عفاف، جيل اليوم حسب رأيك المشكلة فيه ولا في أهله؟ الجيل اللي عايش بالتكنولوجيا وعلى وسائل الاتصال كلها، فيه ولا بأهله؟ منين نبعت المشكلة تبعتهم؟
9: السودان برجع لإيش بقولك، للترباية من الزوء للأهل، لا للأهل. لما يلاقوا في الأهل عندهم في تواصل بينهم وبين أهلهم، بيروحوا للأهل مش بيروحوا للتكنولوجيا والأشياء الهاي، لا. ليش برجع بقول بس للترباية وترباية الأهل؟
8: نعم.
9: من هن صغار برجع إيش من هو، بعدين بتراكم فيكبروا، بتراكم من إيش بصير صعب، يصيروا الأولاد يتركوا الأهل يطلعوا لبرا من الأهل. بقول
8: نعم. عفاف شكرا كثير لك عزيزتي، تابعينا دائما كوني معنا، يعطيك ألف عافية. تحياتي. يا هلا فيك، باي باي. 072-33-55-99-3. معنا كمان اتصال، وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود البيني باللغتين العربية والإنجليزية. تعقيباتكم هناك، وعنا تعقيبات كتير مهمة أيضا، بتمنى تدخلوا وتقرأوها وتشوفوا كمان رأي الآخرين بهالموضوع. مساء الخير، مين معنا؟
10: الورد.
8: أهلا وسهلا. أهلا أهلا، كيفك أم كريم؟
10: الله يرضى عليك، الحمد لله.
8: هلا هلا يا عيوني.
10: سمعت الأخ اللي حكى قبل إسا بالآخر، يعني بوش فهمت الموضوع منك. أنت قصدك عن جيل اليوم، هيك المقصود؟
8: المقصود عن الجيل مواليد 97 لل2012، هذا الجيل اللي عايش وحياته كلها تكنولوجيا، التليفونات التكنولوجيا، هو عايش حياتهم، مش هني موجودين بحياته، حياته كلها صارت مرتبطة فيهن. ابتعد عن الأهل، ابتعد عن كل شيء. أمهات اللي طلعوا كانوا معنا بقولوا لك بس يعني أولادنا سرقت منا السؤال، بطلوا يسألونا. كل شيء بالدنيا بيروحوا على التليفون أو بيروحوا على الكمبيوتر، بيسألوا تشات جي بي تي، بيسألوا جوجل، بيسألوا كل المواقع هذه اللي بتعطيهم إجابات. فوين دور الأهل اليوم؟
10: أولادي سرقت منا. ليش أولادي سرقت منا؟ ليه ما فكرناش بالمفتاح؟ ليه ما مكناش التسكير؟ ليه خلينا الباب مفتوحة؟ الله يرحمك يا ستي، ظلت تقول راح بده يجي جيل بقعد ما بسمع وباكل ما بشبع وبطلع ما بيرجع.
8: هلا قالته كمان قبل شوي كمان. صحيح صحيح.
10: بقول يعني انه ليش
8: نعم.
10: ليش نسرق اولادنا منا؟ انا بكل اللوم بس بحطه على الاهل، بس على الاهل. ما احنا كان عندنا اهل وربونا، واحنا اسا اهل،
8: بس احنا ما كناش بزمن التكنولوجيا، احنا ما خلقناش يعني بالتليفونات بايدنا.
10: كل زمن بيجي اصعب من زمن، من على زمن ابو قريش لله ابو لهب، من على زمن الرسول، من على زمن قريش، من إيه من من تكونت الدنيا. كل فترة بيجي إيش اللي هو بالفترة نفسها. إيش إحنا عصر التكنولوجيا، ما كان في كفار وكان في إسلام وكان في حروبات وكان في حصيدة وكان في تعب وكان في بقل، وكانت الناس تروح تبقل الأم تعمل لقمة الأكل ليومها، تروح كل نهار تجيب لقمة أكل عشان تقدر تعملها. كانت حياة صعبة، مع عانوا عانوا أهلينا كثير كثير كثير كثير عانوا، مش شوي. إحنا شو عانينا؟ هي أمريكية على التكنولوجيا الحمد لله.
8: طيب فإذا أنت بتشوفي أولادنا وصلوا لهاي المرحلة نتيجة لتصرفنا إحنا معاهن، ولا نتيجة للتكنولوجيا اللي هي تغلبت؟
10: لا إحنا تصرفنا معاهن. لو كنا معاهن كل الوقت بيمكن يكون في توازن، صح؟ إحنا بعصر التكنولوجيا وأنا معاك.
8: نعم.
10: ممكن لو كان في أخذ بنات بعض في في في المسؤولة مفتوحة من الطرفين يكون في توازن. يا سوزان مش للقد،
8: أنا بتمنى إنه يكون في توازن. للأسف الشديد اللي عم بيصير إنه عم نشوف أولادنا، وكثير من الأهل بيقولوا لك أولادنا صاروا خبراء بالإنترنت.
10: الإنترنت عم لا بتشوفي إيه
8: بس صاروا بعاد عن الكل.
10: اسكت طب ما هو بيحكي مع هي هو بيحكي معاكي ابن. أنا قلت له وقفت، هو ابنك بيحكي معاكي. أنا بحكي مع واحدة طب اسمعي عشان يتعلم الإصغاء.
8: بالضبط.
10: اسمعي يقولي نعم يما، بعدين ردي على اللي هديك أوعى أقولي نعم حبيبي.
8: أنا بتمنى رسالتك كمان تكون وصلت للكل. أم كريم شكرا كتير إلك حبيبتي، شكرا، يعطيك ألف عافية. تحياتي إلك، هلا، باي باي، الله معك. بناخد كمان اتصال من بعدها بنكون مع ضيفنا لليوم وهبي عامر، ولكن قبل خلينا ناخد الاتصال الأخير. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
2: ألو،
8: مرحبا.
2: هلا
8: هلا، مين معي؟
2: محمود.
8: أهلا يا محمود. أهلا يا محمود، تفضل. خلينا نسمع رأيك بالموضوعنا لليوم. فاتح الراديو أنت فيه كتير تشويش. محمود لا لا، بدي تسكر الراديو على الآخر.
2: شو اسمه؟ كله برجع للتربية،
8: كله برجع لل
2: أنا خيطة. ولا إنسان بصدق. أنا عندي ثلاثة أولاد.
8: أوكي.
2: ثاني وبستان.
8: طيب.
2: أنا بحط التلفون على الطاولة بالبيت أنا وأمن. مستحيل حدا يمد إيده على التلفون. ممنوع منعا باتا.
8: وهن فيش عندهم تلفونات.
2: ولا لما بقولك أنا على الطاولة بحط، يعني هن فيش عندهم تلفونات.
8: طيب بس أنت.
2: بس. الوحيدين يمكن بالحارة. لأن مش مكينوا التلفونات وممنوع يدقون بالتلفون.
8: بتوجهوا لكم كل ما بدي نشغلي، بتوجهوا لكم ولا بيحاولوا بأي طريقة؟
2: كل شيء لأمن، كل شيء لأمن،
8: كل شيء لأمن. أنه بتوجهوا للأهل،
2: للأم. فما حتى لو يجي الأولاد عندنا يلعبوا مسكين التلفونات، المرة بتضب التلفونات تحطين يخلصوا لعب تفيني تلفونات كل واحد عبيته. أما عندي واحد يفوت مع تلفونات يمسك التلفونات ممنوع.
8: كل الاحترام،
2: ممنوع.
8: كل الاحترام.
2: أنا أخذت أولاد عدة محلات قسما بآيات الله، كانت العالم تتفاجأ. قاعد أنا بمكاتب وإني معاي وذي بس بطلع قولي أنا في شغلة أنا مش مستدقة. قال له إيه؟ قال لي هذول الأولاد كيف قاعدين بلا تلفونات؟ قال له ممنوع. ولا إنسان بصدق.
8: يا ريت هالرسالة توصل للكل، لكل اللي عم بسمعونا.
2: وأنا فيش عندي قانون تلفونات ممنوع، ولا أي إنسان بيعرف ممنوع تلفونات، وكله برجع خيطة مرة التربية.
8: هذا اللي احنا عم نحاول نوصله يا محمود من خلال حلقتنا لليوم.
2: نعم. بمطاعم لكين التلفونات
8: كله كله وين مكان، يعني قول بالمطاعم معقولة.
2: بس انا شو ايه؟ الحق مش عليهم. والله شكرا من بيات الله، الأهل هن اللي بيخربوا هذا الشيء.
8: شكرا كثير لو دخلتك محمود. تسلم، الله يسعدك يا رب ويخليك. صار الوقت احبائي لنكون مع ضيفنا لليوم وهبي عامر، مستشار اسري ومؤسس منهجية البوصلة التربية. مساء الخير وهبي.
4: مساء الورد. هلا هلا عزيزتي سوزان، اشتقنا لكم كثير.
8: واحنا بالاكثر، كيفك؟
4: الحمد لله.
8: وهبي، كل هالموضوع هذا كل اللي عم بيصير وين عم بتركنا احنا من اولادنا؟ ليش اولادنا هيك؟ ليش بدناش نقول ليش التكنولوجيا سرقتهم؟ لانه هلا سمعنا كمان من الامهات ومن الاباء انه احنا اللي كنا السبب لحتى تركنا اولادنا اي شيء تاني ياخذهم منا. خليني اسمع منك، مين هن هذا الجيل؟ كيف التعامل معهن؟ شو المشاكل اللي بيصادفوها؟ وكيف الاهل بيقدروا يساعدوا بحل هاي المشاكل؟
4: اول شيء جيل الزد، الاهل اللي بيسمعوا فينا لازم يعرفوا عن انه احنا بنحكي عن جيل معين. جيل اللي هو تقريبا من سنه 1997 الى ما ولدوا بهذه السنوات تقريبا،
8: نعم،
4: لحد 2012.
8: صحيح،
4: بالضبط.
8: اوكي،
4: الجيل جيل اللي هو أجمع الإنترنت. الإنترنت هو عامل اللي أعطى إلنا حياة جديدة، معاملات جديدة ما كانتش من قبل. من قبل أنا أبوي مرة حكالي تروح على بيت سيدك احكي له أني أنا بالليل بدي أجي عنده مشان أقعد معه. هذا الشيء مش موجود اليوم. احنا بنعمل اتصال اليوم، مثل شبكة الانترنت عملت عندنا شبكات التواصل الاجتماعي، عملت علاقات جديدة اللي ما كانتش من قبل. فكنا قبل انا اذا انا في عندي مشكلة اجي اشكي بس لابوي او لامي. اليوم انا لما في عندي مشكلة بقدر اشكي لتشات جي بي تي، انا بقدر اجي اشكي لصديقة الي اللي قاعدة في بيتها واشكي لشخص بعرفوش من مرة، ولكن بعث لي رسالة، بعث لي إعجاب على شيء أنا نشرته. شوي شوي هيك شعرت اتجاهه براحة. مين هذا الشخص؟ أنا ما بعرفه.
8: صحيح.
4: لهيك خلق إلنا حياة جديدة، علاقات اجتماعية جديدة، ولكن علاقات إلكترونية. هذا صار جزء من حياة أولادنا. يمكن هي هذه النقطة اللي إحنا مش قادرين نستوعبها، إنه هذا صار جزء من حياة أولادنا اللي هم معطينه مساحة أكبر. وإحنا بالنسبة لنا من كلهم لحظة شوي، بس أنتم مش عايشين الواقع، تعالوا عيشوا الواقع، إنه إحنا عشنا الواقع اللي هو من قبل.
8: فهنا يمكن لما نقول إحنا جزء يعني نوعا ما بنقبله، ولكن لما نتحدث عن أولاد ما بعرفوا شيء عن أهلهم، ولا أهلهم بعدوا حتى الأهل يقدموا عليهم ولا يسألوهم سؤال ولا يستفسروا أي شيء، هنا بطل إنه جزء من حياتهم. هنا صارت حياتهم كلها مربوطة بالسوشيال ميديا، بالتليفونات اللي مش عم بتركوها ليل ولا نهار، حتى الكمبيوترز ما حدا عم فوت عليه، الكل بقول لك تليفون ليل نهار 24 ساعة بجيبتي، شو بدي بأي شيء تاني؟ فهذا وين بتركهن؟ هذا وين بتركهن؟ وقديش خطر هذا الموضوع كمان؟
4: حلو. في شيء بالتربية، في ثلاث أمور هيك عملوا عليها دراسات كثيرة. واحدة منهن اللي هي أساس فطري اللي كل إنسان بيطلبه، اللي هو الانتماء. أني أنا أشعر أنه داخل أي منظومة أنا أشعر أني أنا أنتمي إلها وأنا مقبول. اسمعوا الجملة، أنا مقبول جواها. شو يعني؟ في قاضي في دولة إسرائيل قال أنا حكمت آلاف من الشباب اللي أنا قضيت في قضاياهم، كان في إلهم مميز أنه كل اللي وصلوا الإجرام كان في إلهم مميز، لم يشعروا داخل البيوت أنهم هم جزء من البيت أو ينتموا للبيت أو هم مقبولين جوا البيت. راحوا على المدرسة، بالمدرسة كانت علاماتهم متدنية، الأستاذ كان ينظر إلهم أنه أنت مش شاطر، خليك قاعد على جنب آخر طاولة، أنت بدناش نشاركك بالفعاليات وكذا. حتى بالصف وبالمدرسة ما شعروش أنهم هم داخل هذا المنظومة مقبولين، هم جزء من هذا الصف. أجا عليهم واحد مجرم، قال له لحظة شوي، تعال أنا بعطيك سيارة، بعطيك تلفون، أنا بعطيك قوة، أنت عندي في لك قيمة. فشعر بالانتماء له. فمن هنا صار إيش؟ صار إحنا اليوم بسموها عائلات الإجرام، اللي هي عصابات. بس صاروا يسموها عائلات. ليش أعطوها اسم عائلة؟ لأن صارت توفر، اسمها الخطر، اسمها الخطر، صارت توفر لأبنائنا الشيء اللي إحنا لازم العائلة توفره. لحظة شوي، تعال نرجع لشبكات التواصل الاجتماعي. شو صارت توفر؟ لايك، دعم، إعجاب. في واحد هيك احنا بنحط صورة إلنا، واو منورة، ما أروعك، ما أحلاك. سهل علينا بشبكات التواصل الاجتماعي إنه احنا بس نحكي كلمة وباقي يومنا يكون ممكن يكون صعب. فالناس بتشوف منا بس جزء. أولادنا هي هذه النقطة، هل هم فاهمين هذا الشيء إنه شبكات التواصل الاجتماعي؟ هل أنت ممكن إنك أنت كيف بشبكات؟ أنا بس قبل كم يوم بسأل بالطلاب هيك في محاضرة، بحكي لهم أعطوني كيف سلوك اللي أنت موجود عندكم على شبكات التواصل الاجتماعي، هل أنتم ممكن أنتم تعملوه في البيت؟ كلهم هيك صفنوا قالوا لا.
8: ليش؟
4: شو معنى؟
8: ليش؟
4: لأنه شبكات التواصل الاجتماعي أنا ممكن أكون جريء أكثر. شبكات التواصل الاجتماعي أنا ممكن أحكي رأيي مثلا مع أصدقائي وكذا بطريقة معينة وهيك، وكلهم نفس اللي أنتوا الشخصية اللي أنتوا نمتوها اللي هي موجودة بشبكات التواصل الاجتماعي، هل أنتوا ممكن تعملوها في البيت؟ قالوا لا. معناها هم عايشين حياة مزدوجة، وهذه الحياة المزدوجة هي بدها تكون صعبة. إذا أنا
8: عايشين حياة مزدوجة ولا عايشين حياة فارغة؟ عايشين حياة اللي ما فيش حدا يحتويهن، ما فيش حدا يقعد معهن، ما فيش حدا يسمعهن، ما فيش حدا يعطيهن جواب على أي شيء.
4: حلو. هذه النقطة اللي احنا بنرتبط فيها في ايش؟ انه في عنا اهل اللي مش قادر يستوعب انه عندي ابناء اللي بلاقي حاله داخل شبكات التواصل الاجتماعي. الاهل بدهم يقبلوا هذا الشيء. الابن لما بقول لك انا موجود داخل الانترنت، الانترنت بالنسبة لي هوية، بيعرفني، هو بالنسبة لي تكنولوجيا، هو بالنسبة لي انا انسان متطور، مع انه فعليا في الدراسات اثبتوا انه عندهم اكثر معلومات ولكن اكثر هشاشة نفسية.
11: يعني هم فاهمين شو يعني قلق، شو يعني اكتئاب، شو يعني كذا، ولكن هم أكثر جيل واقع بهذا الأمور.
8: لأنه ما في حدا يحتوي.
11: الله يسعدك يا ربي. ليش ما في حدا يحتوي؟ لأنه الأب والأم مش قادرين يستوعب هذا الشيء، أنه الإنترنت هو جزء من حياتهم، وشيء اللي بيشعرهم بأمان، شيء بيشعرهم في أني أنا ممكن أخذ راحته. وهيك إذا أنا بخلي هذا الشيء على طبيعته وأنا داخل البيت ما بعمل حرب على هذا الموضوع، ولكن بعمل دمج. يعني كيف اللي حكى قبل بشوي كان شغلي، قال أنا بنحط التلفون على جنب، أنا فيش عندي إشي زي هيك. تطور انه احنا نقدر انه احنا نتفق على اتفاق جدا بسيط، انه لما احنا بنقعد بالبيت خلينا احنا نقعد مع بعض احنا من غير التلفون، واحنا يعني نص، انا على فكره انا بطلبها هيك بالعائله، بس نص ساعه بدنا التلفون على جنب نقعد نلعب لعبه مع بعض. سوزان فيش مره طلبت بالعائله عندي ولا بالعائلات الموجوده عندي قلت لهم هيك اعملوا لعبه لربع ساعه، فيش مره لعبوا ربع ساعه الا لعبوا ساعه او ساعه ونص. يعني الناس اصلا بطبيعتها بتحب هذا الانتماء وهذه الفرحه وهذه الاجواء الحلوه.
8: مجرد ما يحسوا باهتمامك انت وانك اعطيتهم شغل اللي يعملوها وكلكم مع بعض، هذا بقول هن بحاجه لهذا الانتماء، هن بحاجه الله. يحسوا انه في ناس مهتمه فينا، مش بس انه اتركوا التلفونات، تركنا التلفون شو بدنا نعمل بعدين؟ ترجع على التلفون خلال خمس دقائق.
11: اللي انت بتحكي فيه من ناحيه تربويه ايش معنى؟ في ناس بقول لك ايش الممنوع بس ما بعطيك بديل. فلما أنا بس بحكي إنه مثلاً تضربش أخوك، بس أنا ما قلتوش كيف يحل المشكلة، فعلياً هو بده يرد يرجع يضربه لأنه ما عطيتش حل ثاني. أنا في العائلة عندي أنا هذا اللي أنا عامله، حتى مع العائلات الموجودة عندي كلهم خذوا ألعاب طبيعية هيك اللي إحنا كنا من قبل نلعبها، وتعالوا عرضوها على أولادكم، بدي أعلمكم شغل اليوم بالليل ربع ساعة هيك، بدي أعلمكم هالشغلة حلوة، بدنا نعمل نجيب كعكة أنتوا بتحبوها، اختاروا إيش الكعكة، أو بدنا نشتري لنا بوضة ولا إشي إيش أنتوا بتحبوه، أو نعمل طلبية لبيتزا نوع شيء أنتوا بتحبوه، وتعالوا هيك بدنا نقعد بس نص ساعة وأنا بدي أعلمكم لعبة اسمها سبع حجرات. شو يعني سبع حجرات؟ وكنا هيك هيك هيك هيك هيك، أو لعبة مثلا ثاني اسمها كذا وكذا، وأجي أشرحها فجأة المتعة تجذبهم.
8: صحيح.
11: لأنه الإنسان بطبيعته الشيء المؤلم، إحنا لما بنحط إيدنا على شيء سخن أول شيء بنعمله بنبعد إيدنا، بس لما بنحط إيدنا على شيء ملمس ناعم حريري بنقرب. هذه قاعدة في العلاقات، وإن في ألم أبنائنا بده يبعدوا عنا. طب إذا أبعدوا عنا كلمة مين ونصيحة مين بدهم يسمعوا بكرة إذا هم بيننا وبينهم في هذا البعد؟
8: المشكلة إنه الأهل مش عم بيفكروا بهذا العمق وهبي. الأهل عم بيفكروا إنه إحنا بدنا أولادنا، وأنا متأكدة ومليون بالمية إنه كل أهل بدهن مصلحة أولادهن، ولكن الحياة سريعة والمشاغل والحروبات والوضع الاقتصادي وألف مليون شغلة على راسهن تبعدهن عن أولادهن. بالنهاية أولادنا عم بضيعوا منا، وبقولوا ليش أولادنا ضاعت؟ مش لأنه أنتوا الحق عليكم، مش لأنكم مظلومين، أنتوا كمان مظلومين من ناحية الأوضاع اللي أنتوا عايشينها، بس أولادكم رح ينظلموا أكتر من الأوضاع ومنكم أنتوا كأهل، لأنه ما فيش حدا يقدر يحتويهن.
11: نفس الجملة اللي أنت بتحكي فيها أنا بحكي عن احتواء برضو للأهل حتى من ناحية الأبناء، لأن أنا صرت برضو أحكي هذا الشيء مشان برضو الأبناء يكون في عندهم قدرة يستوعبوا ليش أمهم صرخت عليهم. هي لأنها قامت الصبح يمكن الساعة 5 الصبح بلشت تجهز أكل، بلشت تجهز ملابس، بتنظف بالبيت لحد ما نبهتكم مشان أنتوا تطلعوا على المدرسة. كان عندها 3 ساعات شغل، بعد أنتوا طلعتوا على المدرسة هي لسه طلعت على شغلها، بعدها رجعت من الشغل، بعدها في حرب، بعدها هيك. في واحد اليوم قالت لي بالدورة، قالت لي أنا جديد بلشت أطبل هيك على الغرفة قبل ما أدخل على ابني بعد ما دخلت دورة هيك مشان أتعلم إنه شوي شوي أتعامل معهم، لأني كنت قبل أكون خايفة. طب شو بيعمل جوا؟ طب في ابن قبل من كم يوم حكوا عنه بالأخبار إنه انطحى، طب يمكن ابني جوا بيعاني من شيء، يمكن في عليه تنمر اجتماعي عن طريق التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي.
8: يمكن هو بيتواصل مع أشخاص اللي مش لازم يكون بيتواصل معهن.
11: الخوف اللي زرعوه داخلنا حتى كأهالي عامل فينا عدم التوازن اللي انت حكيتيه، اللي هو في التواصل مع الأبناء. لما أجد قلت لهيك أنا تعلمت أني أحط الثقة فيهم، تعلمت أني أتعامل معهم بهدوء أكثر. والله أنا شعري قديش ابني صار يقرب مني، صار ابني معطيني اهتمام ومعطيني أمان أنه أنا مصدر أمان بالنسبة له، صار يجي ويحكي لي أشياء اللي بتصير معه جوا حياته. الأم أنا ما غيرتش فيها إشي، هي نفس المخاوف موجودة عندها. اللي احنا حكينا عنه شيء اسمه تنظيم مشاعر، في اني انا اعبر لابني عن الحب اللي موجود جواي، ومش بس اعمل له اكله، لانه التعبير عن الحب هو مش بس تعمل له اكله، وبرضه انه لما بيوكل طول هيك شغله من الاكل حطها هيك بسمه صحة والف عافية على قلبك يا حبيبي.
8: نعمل شغلات بالضبط، نعمل شغلات بسيطة. اللي بسيطة جدا، ولكن مجرد ما تطلع الوحدة بعيون ابنها وهي عم تعمل هاي الشغلة بتشوف قديش هو مبسوط، ويمكن حتى يتفاجأ انه والله شفتني وعملت هيك وطعمتني وبإيدها. في شغلات اللي احنا عم نفقدها بالسرعة اللي احنا عايشين فيها كأهل، عم نفقد اهم الشغلات واهم التصرفات اللي ممكن تقربنا من ولادنا وتخلي ولادنا بحضننا قد ما يكبروا.
11: احكي لك شغلة هيك كثير مهمة الاهل ما بينتبهوا إليها. اليوم جيل الزد هو أكثر جيل ضايع. اسمع الجملة اللي أحكيها، وحتى الأهل بنصح إنه يكتبوها عندهم دراسات. هذا الشيء اللي هو مثبت، أكثر جيل عنده معلومات وأكثر جيل ضايع. من كثر ما في عنده معلومات بيطلع وبشوفوا كثير فيديوهات، فيديو بيحكي لك على إنه الأكل الصحي هو إنك تأكل خضروات، بيطلع لك واحد ثاني بيقول لك بديش أشوفك تأكل خضروات بتضر، بعد بيطلع لك واحد ثاني بيقول لك لا زيت الزيتون مفيد، اللي بعده بيطلع لا بيقول لك لا،
8: واحد بناقض الثاني واحد بناقض الثاني. هذا وين بتركهن للأولاد هدول؟
11: الكم الهائل من المعلومات الموجودة داخل أولادنا اللي هي متناقضة عملت فيهم شخصيات اللي مش عارفة وين هي تمشي. عشان هيك هم بحاجة إلنا كبوصلة داخل حياتهم، وهذا الشيء مش راح يصير إلا إذا بنينا الثقة بيننا وبينهم، حتى نعطيهم البوصلة اللي داخلنا نقدر هم يشوفوها يقدروا يعيشوا فيها. عن جد بتكون أحلى.
8: أنا بتمنى فعلا أنه كل اللي عم يسمعونا يقدروا يغيروا شوي بتصرفاتهم، يقدروا شوي يحتضنوا هالولاد، يتقربوا إلهن على قد ما فيكم. أنا مش عم بقول 180 درجة، ولكن حاولوا شوي شوي تحسسوهن إنهن مهمين. إذا على قليل أمرق من جنب الولد، شوفه ماسك التليفون، قل له شو عم بتدور يا بابا أو يا ماما، عم بتسأل على إشي، بدك إشي، أو دايما أعطوهن الإحساس إنكم موجودين بحياتهن لحتى ما يجي
11: أعطيهم
8: يوم.
11: أعطيهم تب هيك صغير سوزان.
8: نعم تفضل.
11: أعطيهم تب صغير هيك اللي أنت بتحكي فيه.
8: طبعاً طبعاً.
11: عجبني جدا اللي أنت بتحكي فيه. أنا شو بعمل؟ بطلب عندي بالدورات من الأهالي لما أول لقاء، هذا بروفيسور يوتي يسعور عمل عليها دراسات كثير رائعة، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعملها، إشي كثير كثير حلو. أنا جديد عرفت عنها، أنا صار لي فترة هيك بستعملها، إنه بطلب منهم أول لقاء يعني ابنكم راجع من مدرسة، طالع على مدرسة، بده يروح ينام، فاك من النوم، أول لقاء بتلتقوا فيه، احكوا كلمات إيجابية اللي بتكون بين كلمة لخمس كلمات مش أكثر. يعني شفتوا ابنكم داخل على البيت،
8: نعم،
11: واو أهلا وميت سهلة نور البيت، هاي جملة. بده يطلع من البيت، حبيبي الله يرضى عليك ويحميك يا ربي،
8: خلينا احنا باقي معنا ثواني بس لنهاية حلقتنا اليوم.
11: أنا بنصح جربوها، نعم. وهذا هو جربوها لشهر كامل وشوفوا شو بده يصير معكم.
8: وهبي عامر مستشار أسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية، ألف شكر لك إنك كنت معنا، شكرا كتير، يعطيك ألف عافية، يا هلا فيك، باي باي، الله معك. كل الأحباء اللي كانوا معنا، شكرا كتير إنكم رفقتونا، بتمنى نكون قدرنا نوصل الرسالة اللي لازم نوصلها، شوي نقدر نفتح عيوننا على أولادنا أكتر، نعطيهن وقت أكتر، نتقرب منهن أكتر، لأنه كل شيء بهالدنيا عم بأخذ أولادنا منا، فخلينا إحنا على قد ما فينا نحضنهن، نحتويهن، ونحسسهن إنه إحنا عايشين منهن وإلهن، هن حياتنا ولا أي شيء تاني. كونوا بألف خير، أنتوا أولادكوا أحبائكوا.
12: عليك يا عيون.
8: بكرة الساعة 9 بلتقي فيكو بسهرية، يوم 3 الساعة 1 بلتقي فيكو في حلقة جديدة من برنامج هدوء نسبي.
12: من مخزون وفيها من الجمال أسرار.
8: يوم الأربعاء هايد بارك، الجمعة الساعة 11 بالليل إعادة لسهرية.
12: يمشي الحزن
8: كونوا بألف خير، مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله يا أبو الورد.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شاكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: عناوين الثانية من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتنياهو يرئس مساء جلسة أمنية مقلصة. نبأ يفيد أن جيش الدفاع حرك الخط الأصفر غربا في منطقة خان يونس. حادث عمل في بئر السبع يوقع جريحا. الإعلان عن نزاع عمل في المدارس فوق الابتدائية. والحرارة تنخفض تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثانية من أورشليم القدس. يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم. جاء قبل قليل أن سلاح الجو اعترض هدفا مشبوها في أجواء منطقة جنوب لبنان حيث تعمل قوات جيش الدفاع. يعقد رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم جلسة أمنية مقلصة في ظل حالة التأهب لاحتمال تجدد القتال ضد إيران. ذكرت مصادر فلسطينية أن 3 أشخاص قتلوا في دير البلح إثر غارة إسرائيلية. ادعت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية المرابطة على الخط الأصفر في خان يونس دفعت فجر اليوم المكعبات الإسمنتية نحو جهة الغرب لعشرات الأمطار، ما يعني توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ولوحظت حركة نزوح لعدد من السكان نحو وسط وغرب خان يونس. ويذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو صرح قبل عدة أيام بأن إسرائيل وسعت سيطرتها من 53% إلى 60% من مساحة قطاع غزة. أعلن في أبوظبي بعد ظهر اليوم أن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن احتراق مولد كهربائي خارج محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية، ولم يؤثر الحادث على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية. في بئر السبع أصيب عامل 20 بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن علو 10 أمتار داخل أحد المصانع بحسب ما وفن به مراسلنا نواف النباري. أعلنت منظمة المعلمين عن نزاع عمل في جهاز التعليم في المدارس الإعدادية والثانوية احتجاجا على تزايد حالات العنف في المدارس دون تقديم دعم للمعلمين والمساس بشروط عمل المعلمين بحسب بيان أصدرته المنظمة. يشار إلى أن الاتفاق الموقع بين وزارة المالية والمعلمين يحظر عليهم الإضراب حتى نهاية العام المقبل. أدين الوزير سابقا موشي كحلون في إطار صفقة الدعائم بارتكاب مخالفات تخص قانون الأوراق المالية. ويستدل من لائحة الاتهام أن كحلون حين تولى رئاسة مجلس شركة الائتمان يونت كريدت لم يبلغ أعضاء المجلس والجمهور بشكل كامل بحصول اختلاس بنحو 5 ملايين شيكل في فرع الناصرة. وستفرض على كحلون من جملة ذلك عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وغرامة بمبلغ 180,000 شيكل. صادقت الحكومة بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية سعر تعيين الدبلوماسي مودي إفرايم قنصلا عاما لإسرائيل في لوس أنجلوس. وقد أشغل إفرايم سابقا منصب سفير إسرائيل لدى هولندا وبيرو ونائب مدير قسم أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي في وزارة الخارجية.
2: الآن إلى حالة الطقس.
6: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح
3: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت في 7 جولة الصباح وفي 8 على الأجندة يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3

0: سينما الشويش. حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
1: أهلا شادي بلان.
0: حلقة جديدة اليوم نتذكر الفنان سمير غانم بذكرى رحيله الخامسة. صار له 5 سنين رحل عن عالمنا.
1: طبعا سمير غانم أحد أبرز المضحكين في القرن العشرين في السينما المصرية والسينما والمسرح أيضا.
2: دلوقتي ابتدت المباراة التاريخية اللي هتوقف عليها مستقبل البشرية. يعني فريق البنات له نقطتين، فريق الشبان له نقطتين وشرطة. فريق البنات مكون شوية بنات، فريق الشبان مكون شوية شبان. لو أنت قاعد في مدرج الدرجة الأولى هيبقى فريق البنات على يمينك، لو أنت قاعد في مدرج الدرجة الثانية هيبقى على شمالك، لو أنت قاعد درجة ثالثة هيبقى في النص. لو أنت قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة، لأن المباراة مش مزعة.
0: سمير غانم احنا تعرفنا عليه والبدايات كانت من خلال المسرح غازي، صح؟ بعدين شفنا له أدوار بالسينما كتير كمان.
1: بالضبط، هو بلش كثلاثي. في البداية أطلق على هذا الثلاثي إخوان غانم، كان معه وحيد سيف وفي فنان اسمه عادل إشي، واختفى هذا الفنان، حل محله ضيف أحمد، ومحل وحيد سيف حل جورج سيدهم.
0: صاروا ثلاثي أضواء المسرح.
1: ونقول هون معلومة إنه ضيف أحمد لما كان يغيب كان يحل محل في بعض الأحيان عادل إمام. فعرض عمليا على عادل إمام أن يكون جزء من الثلاثي، ولكن عادل إمام رفض وانطلق لحاله، بينما سمير غانم استمر مع الثلاثي. عمليا المخرج اللي دعمهن محمد سالم قدمهن للثلاثي في عام 1963 في فيلمين، منتهى الفرح والقاهرة في الليل، عام 64 آخر شقاوة مع أحمد رمزي.
0: أدوار صغيرة كانت ولا؟
1: أدوار صغيرة، كانوا ضيوف شرف عمليا. عام 1965 منشوف قدم الشقيقان مع عماد حمدي، آخر جنان مع أحمد رمزي، المغامرون الثلاثة مع سعاد حسني. مع سعاد حسني كان له أكثر من لقاء،
0: التجربة صح.
1: بالضبط، نأخذ من أبرزها عام 1966 صغيرة على الحب، بكون مساعد رشدي أباظة.
0: رشدي أباظة، نسمع مقطع من هالفيلم صغيرة على الحب.
3: طيب إيه رأيك في صوتي يا أستاذ؟ عجبك؟
4: عجبني جدا. قولي لي تعلمت الغنى فين؟
3: شيء بارد يا حضرت، أنا مش بسألك أنت، أنا بسأل الأستاذ.
4: رد يا أستاذ، إيه رأيك في صوتها؟ رد يا أستاذ. عال جدا.
3: يعني نجحت
4: بتفوق
3: وخلاص الناس هتشوفني في التلفزيون؟
4: والله بقى دي حاجة في إيد الأستاذ كمال.
3: ما حضرتك الأستاذ كمال؟
4: لا يا بنتي، أنا مش الأستاذ كمال، ده أنا المساعد.
3: وما فين الأستاذ كمال؟
4: اللي إيدك طرقعت على خده.
0: سمير غانم، عم نحكي عن السينما اللي خلانا إياها وترك لنا إياها أفلام عديدة.
1: منشوف انه هو استمر مع الثلاثي حتى عام 1970. الضيف احمد العضو الثالث توفى، فصار ثنائي عمليا. اشترك عمليا عام 1966 غير صغيرة على الحب، رحلة السعادة، الاصدقاء الثلاثة مع نجلاء فتحي، 30 يوم في السجن مع فريد شوقي، 67 ضرب الشحاتين مع لبنى عبد العزيز، شاطئ المرح مع نجاة الصغيرة. عام 68

0: هو البطولة لنجلاء فتحي أفراح حلوة وشقية، الزواج على الطريقة الحديثة مع سعاد حسني.
1: كتير أفلام، خلي بالك من زوزو كمان سعاد حسني صح؟ نسمع لك كان مقطع من خلي بالك من زوزو عام 1972، الفيلم اللي عمل
0: ضجة كبيرة وعملين كل المشاركين فيه لمعوا، من بناتن سمير غانم رغم انه دوره كان صغير.
2: سمنت واتدورت وبان عليك الطلب.
3: كلت يا استنعيمة، كلت اتغذيت فراخ حمام زلطية بالرز.
2: ليه وانت انا كنت جعان؟
3: تقريبا ما كنتش دايما بشتغل، ما انت عارفة.
2: عارفة المعهد والنيلة المذاكرة
3: ما انقذنيش الا البعثة.
2: فرحتني يا واد ينكش.
3: انكش ايه انكش؟
2: قصدي سمان.
1: سينما سمير غانم اليوم بحلقة سينما الشويش.
0: عمليا كان في ثنائي اشتركوا مع بعض، وأنا بذكر شادي أنه في برنامج تلفزيوني في مصر سألوا جورج سيدهم إذا هو بيقدر ينجح لحاله من غير سمير غانم، قال آه، بينما سمير غانم سألوا نفس السؤال قال بقدرش أنجح من غير جورج سيدهم.
1: بس الواقع هو أنه نجح لحاله.
0: اللي صار أنه هو سمير غانم نجح لحاله، جورج سيدهم ما قدرش ينجح لحاله.
1: بالسبعينات بنشوف عدد أفلام كتيري لسمير غانم.
0: بالضبط، طول الوقت كان تعال نقول ضيف شرف، أدوار ثانوية. في مطلع الثمانينيات وصل للبطولة. أكتر فيلم نجح لإله بقوله حسن به الغلبان.
1: مع سعيد صالح، كان
0: مع سعيد صالح والمطرب وقت الصاعد أحمد عدوية. أنا حضرت الفيلم المزبوط اللي بقدر أشوفه أقوله أنه ما شفتش حسن به الغلبان، شفت سمير غانم عم بقدم سكتشات. يمكن هذا هو سبب فشله في السينما كبطل.
1: فيش قصة قوية،
0: بقدم سكتشات مش زي عادل إمام بتشوف الشخصية. مثلا بالمشبوه بتشوف شخصية، بتشوف عادل إمام مختلف في أفلام أخرى. بينما سمير غانم نفس الخط نفس النمط نفس الأداء في كل أفلامه.
1: 1982 لكان قدم حسن بيه الغلبان، بقوله من أنجح أفلامه، صح الكلام؟
0: بالضبط، من أنجح أفلامه. أليف سمير عبد العظيم اللي كان مشهور بتقديم مسلسلات تحول لأفلام زي أفواه وأرانب، أشتك يا حبيبي،
1: وإخراج هنري بركات.
0: بالضبط،
1: فنسمع مشهد من حسن بيه الغلبان. يلا. 1982.
3: أنت حامل يا ستي مش كده؟
4: أنت مالك؟
3: أدينا واقفين بندردش، يمكن عندي حاجة تنفعك.
4: ايوه يا سيدي حامل.
3: طب يا ستي ما انت شايف الغلب اللي احنا فيه، عشان الواحد يحصل على المواد التموينيه مع ان الحكومه ما بتتاخرش وبتبذل جهد على جهد، انما زياده في المعدل السكاني بيلتهم جميع المواد التموينيه اللي في السوق. يعني سبب الاشكال هو اللي في بطنك ده، ولو استوعبت الدرس اللي بقوله لك انا متاكد ان شاء الله باذن الله مش هتخلفي.
4: لا يا فندي، انت عايز تسقطني ولا ايه؟
3: لا يا ستي اسقطك استغفر الله. انا بحاول افهمك ان مساله الخلفه دي تبقى برواق شويه، يعني مش ورا بعض ورا بعض، لان بالطريقه دي من شايفه.
4: ما تروق يا فندي على الادب.
3: يا استاذ في ايه؟ مالك ومال الست؟ ما خليها في حالها وخليك في حالك. شوف الطابور ده.
1: وصلنا عقد الثمانينات والمسير مستمر وافلام عديده لسمير غانم.
0: بدي عقد الثمانينات تعال نقول مع وليد توفيق بفيلم عروس البحر، اذكياء ولكن اغبياء مع عادل امام. وعنا أيضا تعال نقول نحكي شوي مسرح، إنه عمليا هو آخر لقاء لإله مع جورج سيدهم كان في مسرحية المتزوجون عام 77. وسمير غانم نذكر شادي إنه هو إله الفضل في اكتشاف عدد
1: من الفنانات.
0: بالضبط،
1: أثار الحكيم، بذكر
0: أثار الحكيم، شيرين،
1: شيرين سرسرايا،
0: سرسرايا قدم إسعاد يونس، ومديحة كامل.
1: صح، مديحة كامل.
0: ونقدر نقول اكتشف كمان نجاح الموجي. بنشوف إنه هون عمليا دخل عالم البطولة رغم أنه صار بطل،
1: ولكن يشارك بأدوار ثانوية.
0: ما كانش عنده يعني مشكلة يقدم أدوار ثانوية مثل ما صار بيا ربي ولد مع فريد شوقي ومجموعة ودلال عبد العزيز وسعد يونس.
1: صح، الفيلم قدم عام 1984، من أحلى الأفلام اللي قدمها فريد شوقي برأيي.
0: بالضبط،
1: اسمع مشهد من هالفيلم.
3: اسمح لي يا فندم أتقدم بكل فخر وعزة وأطلب سليلة الحسب والنسب بنت الحاج أسيوطي.
5: أنا ما عنديش بنت اسمها سليلة.
3: لا، صفاء سليلة.
5: طبعا مش كان واجب برضو تيجي ومعاك ولي أمرك؟
3: تعيش أنت يا حاج.
5: كنت هات أمك.
3: تعيش أنت يا حاج.
5: عمك خالك.
3: أنت تعيش يا حاج.
5: عمتك خالتك أي حد من قرايبك.
3: تعيش أنت يا حاج.
5: مالكش حد خالص؟
3: والله ما عندي. لو انت عندك هات.
5: تعيش انت.
3: انا اصلي مقطوع من شجرة يا فندم.
5: لا لا لا، بس بس بس بس
3: حتى بس تعيش انت.
5: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس
1: بنشوف كمان تجربة حلوة كانت له بالفوازير بالثمانينات.
0: بالضبط هون عمليا نقدر نقول صار بالقمة الفوازير يعني عمليا وضعته بالقمة بهاي المرحلة صار.
1: خاصة إنه إجا بعد نيلي.
0: بالضبط حقق نجاح كبير كان يعني في خوف إنه أي حدا بعد نيلي والنجاح العظيم اللي حققته
1: يفشل.
0: ما يفشل فحقق نجاح. 3 سنوات متتالية ولكن نذكر شغلة اعترف فيها سمير غانم قبل وفاته قال إنه هو اللي انسحب من فوازير فطوطة.
1: ما كانش بده إنه الناس تربط شخصية هاي.
0: خاف على سمير غانم من فطوطة لما صاروا يمشي بالشارع ما يقولولوش سمير غانم يقولولو فطوطة فاضطر إنه يستغني عن فطوطة عشان يضلوا سمير غانم.
1: شو رأيك نسمع ونتذكر فوازير رمضان
0: فطوطة.
1: فطوطة.

0: نحكي على العلاقة بين عادل إمام وسمير غانم. نشوف إن على مر السنوات بيشاركوا بعدد كبير من الأعمال بالأفلام، وختموا مسيرتهم الفنية بمسلسل عوالم خفية عام 2018.
1: بالضبط، نشوف شادي إنه بنهاية السبعينات كانوا هنا متوازين ويشاركوا مع في عدة أفلام مع بعض، كانوا حد بعض، ولكن اللي صار إنه عادل إمام
0: قفز
1: وصار بقمة القمم، وصار في تراجع لسمير غانم في أحد الأفلام، بعتقد أمير الظلام، وقت طلب عادل إمام من أصدقائه القدامى سعيد صالح، يونس شلبي إلى آخره يشاركوا، وزائد سمير غانم، كل شاركوا ما عدا سمير غانم رفض.
0: ليش؟
1: لأنه كان الدور مجرد ظهور واختفاء. ولكن في عوالم خفية عام 2018 وافق سمير غانم لأنه شاف أنه قرب على نهاية العمر،
0: صح.
1: فقال فيش وقت، خليني ألتقي مع عادل إمام.
0: والله ذكرى حلوة.
1: بالضبط.
0: نسمع؟
1: نسمع عادل إمام وسمير غانم.
2: أذكر أول فيلم راقبته كان سنة
3: هلال كامل حبيب.
2: أيوة هو ده. أنا أذكر أول فيلم راقبته كان سنة 69، كان فيلم شيء من الخوف.
3: ده فيلم جميل، أنا بحبه قوي. أستاذ محمود مرسي كان عامل دور عتريس، كان رائع.
2: مرسي هو في زي مرسي؟ الأستاذ مرسي كان فحل
3: فحل
2: فحل في الأداء، فحل في التمثيل، وجاء قاعد بجواري ساعة بيشاهد الفيلم وأنا براقب الفيلم، قلت له أستاذ مرسي تعالى على الكرسي، راح قاعد على الكرسي، يعني هو كرسي وأنا كرسي، كرسيين جنب بعض، كان مبسوط قوي قوي، وسلم على إيدي، إيده قد كده، سلم على إيدي وهو سعيد ومبسوط.
3: الأستاذ محمود مرسي شخصيا ده أنت يعني عشرت جيل العظماء.
2: الله يا أستاذ مين؟
3: هلال كامل
2: اللي هو ده. أنا كتير من الفنانين العظماء كانوا يجوا يحضروا أفلامهم ويشاهدوني وأنا براقبها عشان أقول لهم رأيي كرقيب في الأفلام. تشرب إيه؟
3: أخد قهوة. مظبوط.
2: بعدين
0: رحلته الفنية استمرت حوالي 57 سنة، ببين أنه قدم 319 عمل فني، 56% من نصيب الأفلام، 22% من نصيب المسلسلات، 19% من نصيب المسرحيات، 3% اللي حكينا عنهن الفوازير.
1: ولكن نذكر هون شغلة شادي أنه الأفلام عمليا في معظمها بالثمانينات خاصة كانت أفلام مقاولات.
0: صح.
1: هو اعترف كمان أنه هو اضطر يشتغل لأنه كان شقيقه مريض وبحاجة لأموال من أجل إجراء عملية، فصار يمثل كيفما اتفق، ما يعني ما كانش عنده حسابات دقيقة يحسب نجوميته، كان همه المدخول المادي، وهذا أثر عليه فنيا. نشوف تراجع بالتسعينات،
0: شفنا أفلام عديدة، أفلام المقاولات نذكر منها المطب، اقتل مراتي ولك تحياتي، الاغبياء الثلاثه، النصاب والكلب، وعدد كبير من الافلام اللي ما لهاش معنى صراحه.
1: بالضبط، خاصه هو كان يحب المسرح اكثر من السينما،
0: ونجوميته بالمسرح كانت كبيره،
1: كانت كبيره عمليا، فوجوده بالمسرح ادى الى تراجع نجوميته بالسينما.
0: بهلول في اسطنبول واحده من مسرحياته الناجحه، استمر عرضها على المسرح 5 سنوات، دوري مي فاسوليا، واللي كمان استمر عرضها على المسرح 4 سنوات، وكمان مسرحيه اخويا هايس وانا لايس، وآخر أعماله بالمسرح الزهر لما يلعب، استمر عرضه على المسرح 10 أيام قبل رحلة.
1: كمان نذكر مسرحية أنا والنظام وهواك،
0: مع دلال عبد العزيز.
1: بالضبط. بالضبط. منشوف إنه عمليا عام 96 قدم فيلم واحد، اختفاء حتى عام 2000 قدم كمان فيلم واحد، عام 2000 اختفاء واكتفى عمليا بس بالمسلسلات. عام 2008 صار يشارك نجوم جدد أمثال مصطفى قمر بفيلم مفيش فايدة، عام 2013 شارك محمد سعد بفيلم تتح، عام 2014 شارك شيكو هشام ماجد أحد نجوم اليوم بفيلم الحرب العالمية الثالثة، عام 2018 شارك عادل إمام بدور صغير بعوالم خفية،
0: وشارك مع بنته دنيا سمير غانم.
1: دنيا سمير غانم عام 2022 عمليا قدم آخر أدواره مع دنيا سمير غانم بفيلم تسليم أهالي.
0: تسليم أهالي، وقبله كان مسلسل لهفة اللي حقق نجاح حلو.
1: بالضبط.
0: نسمع إسا أغنية بغنيها سمير غانم مع سهير رمزي.
1: من أنجح أفلامه كمان أنا مش حرامية
0: 1983.
4: أنا وحيد

0: دست برید.
1: تتجوزيني اسمك ايه؟
2: مهنتك هي ايه؟

0: ما انا عتلكش يا سوحي.
1: سينما الشويش.
2: بعد ما تعرفنا على مسيرة سمير غانم هالفنان اللي بتمر ذكرى رحيله الخامسة هالأيامات ورحل عن عالمنا بعشرين أيار 2021، إسا وصلنا لأفيشات من زمن فات.
3: أفيشات من زمن فات.
2: اليوم اخترت لنا فيلم كلمة شرف فريد شوقي.
4: أول شيء هذا من آخر الأفلام اللي كانت تصور بالأبيض والأسود، وأحد الأفلام اللي قدمها فريد شوقي
2: كمنتج
4: طبعا، وأثر على القانون غير قانون. الفيلم بيحكي عن شخص اللي هو فريد شوقي يسجن ظلما، مرته يعني هندي رستم بالفيلم بتكون على فراش الموت، فهو بطلب من المسؤول بالسجن إنه يزور مرته زيارة يعني قصيري، فبيسمحوا له. وبعد الفيلم صدر قانون في مصر ان يسمحوا للسجين يعني يزور اي حدا من العيلة في ظروف انسانية.
2: كيف اقنع فريد شوقي رشدي أباظة يشارك في هالفيلم رغم انه هو رفض البطولة بالبداية؟
4: بالضبط، عمليا رشدي أباظة رفض يشارك بالفيلم. فريد شوقي كان ذكي، قال انا عرفت كيف اجيب رشدي أباظة.
2: كيف جابه؟
4: قال له مين ممكن يخوف فريد شوقي واحمد مظهر. فوافق رشدي أباظة، انه هو بالفعل يعني انا بتذكر شخصيا حضرت الفيلم لما ظهر، وكان ظهور رشدي أباظة بالفيلم بنهايه الفيلم مؤثر على الجماهير، كان يعني مفاجاه وحضور قوي، يعني تطلع من الفيلم ضلك متذكر رشدي أباظة.
2: منذكر أن الفيلم من بطولة نور الشريف، رشدي أباظة حكينا، فريد شوقي، أحمد مظهر، نيلي وهند رستم.
4: ونذكر كمان هون عمليا انه انتجوا فريد شوقي لهالفيلم عشان يغير جلده الفني، كان قبل طول وقت معارك وخناقات وهيك، فاضطر هو ينتج
2: موضوع اجتماعي
4: وتراجيدي خلينا نقول. وبعد هذا الفيلم المنتجين يعني
2: هافتوا عليه
4: وعرضوا عليه افلام تراجيدية.
2: نسمع مشهد من هالفيلم.
4: يلا.
2: كلمة شرف.
5: وناوي تبطل شغب؟ خلاص يا فندم، يعني مش هتحاول تهرب تاني. هرب ليه بقى؟ فخلاص يعني ده وعد. كلمة شرف.
2: وصلنا لإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. هالأسبوع رح تبلش المنافسة الكبيرة بين فيلم أسد لمحمد رمضان والكلام على إيه لمصطفى غريب.
4: مين رح يغلب؟
2: الأسد
4: أكيد. أنا بتوقع أسد.
2: محمد رمضان
6: اتحضر يمكن في 3 سنين وصور. أنا ده بسببه ما بعملش دراما، يعني لأنه فيلم كان محتاج تفرغ كبير وأوشكنا على الانتهاء منه.
2: إيرادات هالأسبوع
4: برشامة لهشام ماجد بعده بالمرتبة الأولى أكثر من 200 مليون جنيه خلال 8 أسابيع.
2: 200 مليون جنيه رقم خيالي كبير كبير. هشام ماجد نجم كبير بمصر بهالأرقام. رقم 2 إيجي بيست أحمد مالك 50 مليون جنيه بأسبوع الثامن هالفيلم.
4: فشل محمد سعد في آخر أفلامه فاميلي بيزنس، أكثر من 21 مليون جنيه خلال 8 أسابيع، هذا يعتبر فشل لمحمد سعد.
2: نفس الرقم بحق أحمد الفيشاوي مع فيلم سفاح التجمع، كمان 21 مليون جنيه بأسبوعه السابع،
4: وهذا كمان يعتبر فشل لأحمد الفيشاوي.

0: هسه بنسمع أغنية من فيلم مصري. اخترت أنا أغنية تامر حسني نور عيني من فيلم حالة حب اللي قدمه عام 2004.
1: مع مين؟
0: مع هند صبري وهاني سلامة. بذكر أنه هذا كان أول ظهور سينمائي لإله بال 2004 وبرصيد تامر حسني 15 فيلم أخرهن ريستارت. نسمع الأغنية.

0: أغنية من فيلم قديم السنة نسمع
1: حارة السقايين. إحدى أشهر أغنيات شريفة فاضل بالستينيات تحولت إلى فيلم
0: اللي قدم عام 1966 بتشاركها البطولة محمد عوض وأمين الهنيدي.
1: نسمع حارة السقايين ألحان منير مراد.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: عناوين الأخبار: نتنياهو وترامب يبحثان اليوم الملف الإيراني، جيش الدفاع يصدر إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات وقرى لبنانية، نبأ يفيد بمقتل 3 أشخاص في دير البلح إثر غارة إسرائيلية، هجوم بمسيرة في أبوظبي خارج محطة للطاقة النووية، النائب عن شاس موشي أرميل يستقيل من الكنيسة، والحرارة تنخفض تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 3 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. وردنا قبل قليل أن محاربين في جيش الدفاع أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة تواليا في جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة. يجري رئيس الوزراء نتنياهو اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب حول الملف الإيراني. وأكد نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو، كما يعقد رئيس الوزراء مساء جلسة أمنية مقلصة في ظل حالة التأهب لاحتمال تجدد القتال ضد إيران. أصدر جيش الدفاع خلال الساعة الأخيرة إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات وقرى في جنوب لبنان هي أرزاي والمرواني والبابلي والبسري، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن هذه القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد الناطق العسكري أن الجيش سيعمل فيها بقوة تصديا لقيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أورد النبأ مراسلنا إيال عليمة. ذكرت مصادر فلسطينية أن 3 أشخاص قتلوا في دير البلح إثر غارة إسرائيلية، كما قتل آخر في خان يونس وتوفي مصاب متأثرا بجراحه في بيت لاهيا. أعلن في أبوظبي بعد ظهر اليوم أن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن احتراق مولد كهربائي خارج محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية، ولم يؤثر الحادث على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية. قدم النائب عن شاس موشي أربيل استقالته من الكنيسة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن أربيل أوضح أنه قام بهذه الخطوة لأسباب شخصية. في مدينة أوكلاند الأمريكية لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بعد أن اصطدمت سيارة بمركبات وعابري سبيل. وذكرت السلطات المحلية أن الحادث قيد التحقيق دون الإشارة إلى هوية السائق.
0: الآن إلى حالة الطقس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. أورشليم القدس والناصرة واللد والرملة 30، تل أفيف وجبال الجليل 27، حيفا 26، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 32، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: ترامب في رسالة غامضة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن.

0: حلبجي
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلفة ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

عمر عبد الله، بلشنا مع المغني الأردني على الطريق لليوم أحدث أغنية. الأغنية اللي فازت امبارح بمسابقة اليوروفيجن بلغاريا رقم 1.

رقم واحد في يوروجين 2026 امبارح، مع أكثر من 500 علامة وصلت على المرتبة الأولى بلغاريا.

انتو بطاطا بدنا نروح هيفا وهبي اسمناها اليوم بنسخة ريميكس ريميكس على الطريق. احنا مع كل الاربعة عنا نص دقيقة مع الاعلانات نرجع خليكم معنا على الطريق.

0: طبقة صالح ذباح مثلا، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: رجعنا بعد الفاصل إعلان القصير، نكمل مع أغاني ناجحة زي هالأغنية اللي تجينا من مصر من بوسي، ننسى اللي كان. أخبار فنية اليوم رح نحكي عمين على سعد المجرد، على شاكيرا وعلى محمد.

0: ఆత్తరి ఆత్తరి
1: هذه الرفي رحمي رياض اسمع السدياب بجدد بصوته أغنية أحمد عدوية أهل الهوى.

0: سمعنا نسخة جديدة من دياب هالأغنية بالأصل حكينا لكم أنها بالسبعينات ونجحت نجاح كبير أحمد عدوية. شوي منكون مع أغنية من زمان بس قبل عنا شوية أخبار فنية لإلكم.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عارين.
1: مرحبا شادي.
0: أول أسبوع والأخبار كتيرة.
1: شاكيرا
0: بلش مع شاكيرا. ما لها شاكيرا؟
1: شاكيرا كان مفروض تغني بمصر بس التغى الحفل وتأجل كتير مرات، وهاي المرة بتتوجه لجمهورها العربي بالعربي، بتحكي معهن وبتقولن وأخيرا رح ألتقي معاكم بمصر. اسمع
0: بالجيزة.
2: أهلا وسهلا، أنا شاكيرا، أنا كتير مبسوطة إني أغني في مصر في الجيزة. أنا الأحرمات بحبكم.
1: كان مفروض الحفلة تكون بالسبعة أربعة وتأجلت لثمان وعشرين إحداش،
0: يعني الحرب أكيد.
1: فحضروا الكبابيت يعني زي ما نفكر للشتوية.
0: عندها أغنية حلوة كمان للمونديال عملتها.
1: اسمع.

0: نحكي عن سعد المجرد مغتصب طلع
1: صح جرب يدافع عن نفسه كتير كان له جمهور كتير كبير ليدافع جرب كتير يجرجر المحاكم صار له 8 سنين من 2018 متهم بقضايا اغتصاب هاي المرة قضت المحكمة بشكل نهائي 5 سنوات حبس قرار نهائي كتير ناس بتقول انه هو انحبس قبل فبدأ اوضح انه هو ولا مرة كان القرار نهائي كان كل وقت في استئنافات
0: بس
1: كان
0: حبس قبل فترات
1: نص سنة فترة مع قيود معينة ويطلع ويجي هو 8 سنين اللي مروا عليه بفكر اصعب من اي حبس كل يعني تاني هاي 5 سنين هو ملزم انه يكون محبوس بس انا بفكر انه صار له 8 سنين محبوس من لما اتهم
0: بس اذا مغتصب بيستاهل اكتر
1: شوف أنا شفته لما فات على المحكمة تياخد القرار النهائي كبران ضعفان
0: هرمان
1: كتير تعاطف أكيد لا سألت سؤال أكيد لا أي شخص اللي هو متهم بالاغتصاب فش ولا أي هيك تضامن ولا أبدا
0: معك حق.

0: نحكي قصة عن الممثل والمخرج اللبناني محمد الدايخ. قصة حب عم بعيش هالأيامات الظاهرة.
1: محمد الدايخ المخرج اللي هيك برز كتير بنجاح مرحبا دولي. كان في عدة فنانات بيشاركوا ومن أبرزهن طرف التقي. لقطات الرومانس بيناتن كتير الناس اندمجت فيها صدقتها، فقد ما كانوا عم بيمثلوا بشكل حقيقي طلع الحب عن جد حقيقي.
0: آخر مرة مع بعض
1: بفكر كمان اني اعلنوا الاشي بشكل رسمي باخر فيديو كليب الهن اللي هو اخرجه باغنية فرج سليمان مش ضروري لما التقوا معه.
0: بتعرفي مين والدتها؟
1: بحبها كتير. مين؟
0: صباح الجزائري.
1: والله بتطلع بتدافع عن امها كتير مرات. وقتها بوحدة من المقابلات حكى دوريد لحام انه كان متجوز من صباح الجزائري،
0: يعني مثلوا مع بعض.
1: هو قال انه كان فترة من الفترات متجوزة، فكان في هيك صدمة شوي بالسوشيال ميديا. طرف التقيت طلعت ودافعت عن امها وقالت انه مش مزبوط هذا
0: كلام
1: الحكي.
0: كلام كذب هذا.
1: مزبوط.
2: هي خليني اسميها نزوة، معلش يعني، مع احترامها
0: طبعا،
2: احترامي للسيدة صباح. يعني الواحد بيغلط، لكن يلي خلى بيتنا ما يتهدم هو زوجتي هلا. تفهمت القصة وصبرت، وكانت لما الأولاد يقولوا لها سمعنا هيك عن بابا يقولوا لها تقولهم كذب، مو أنه تحرض الأولاد على أبوهم، بالعكس مشان يضل أبوهم محترم بنظرهم، شو ما قالت لهم كذب وإشاعة.
0: نختم مع مين؟ أغنية مين؟
1: بما أنه حكينا عن شاكيرا وأغنية المونديال
0: اسمعها؟
1: فبنسمع إليانا.
0: مش شاكيرا،
1: لا إليانا
0: كمان عاملي
1: صح.
0: أوكي،
1: أغنية المونديال.
0: شكرا عارين، نلتقي بكرة.
1: باي
0: باي باي.

0: صباحي الأفضل. سمعني صوتك، تعال تعال تعال. هاي الكلمات اللي فهمناها من إليانا مصروية، بتغني أغنية من أغاني المونديال.
1: عالطريق

0: وانت تأخرتوا ليه؟
1: لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصة اللي بعتها منه وانا الطبال اللي بعتها منه مع الرقاصة. الموضوع غير كده خالص.

0: الكلمات لإياد مطانس، الألحان لإله كمان، اسمنا إياد طنوس بغنية الأغنية الحلوة اللي تحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانينا، صلوا أسبوعين رقم واحد.
1: أغاني زمان زمان،
0: أغاني زمان، اليوم نتذكر الفنانة وردة، وردة الجزائرية اللي ب 17 أيار 2012 رحلت عن عالمنا. اسمع الأغنية اليوم بزاوية أغنية من زمان من فيلم حكايتي مع الزمان اللي قدمته عام 1973. ألحان هالأغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب، كلمات لمرسي جميل عزيز.

لولا الملامس سمعناكم مقطع من هالأغنية الحلوة اليوم قبل 14 سنة بالضبط. رحلت عن عالمنا هالفنان الكبير وردة الجزائرية عام 2012. لسه منرجع للأغاني الجديدة الناجحة زي هالأغنية من سلاوي تحتل المرتبة الأولى بسباق توب 10.

باك نسخه جديده للاغنيه الفولكلوريه. اغاني اخيره بحلقه اليوم من على الطريق عمرو دياب.

الريم احدث اغاني احمد فودي. بكره راح يكون معنا بلقاء فنانين على التنتين، فنان احمد فودي ونجوم كتار كمان. اسمع اغاني جديده واصدارات جديده لفنانين بلادنا، هذا بكره على الساعه 2. على 3 راح نكون كمان بانتظاركم، نكون معكم على الطريق. شكرا مخين دهان، ساعدنا اليوم بالهندسه الاذاعيه، يكون دائما شادي بلان احلى التحيات. نلتقي بكره على 2. الى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلفة ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: عناوين الأخبار: جرح ضابطين وجنديين في جنوب لبنان، نتنياهو وترامب يبحثان اليوم الملف الإيراني، نبأ يفيد أن إسرائيل أشغلت في العراق موقعين عسكريين سريين، النائبة شارين هاسكيل تؤكد معارضتها لمشروع قانون التجنيد، وزارة التربية والتعليم تقرر حظر استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية، والحرارة تنخفض تدريجياً.
8: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في جنوب لبنان أصيب الليلة الماضية ضابطان وجنديين من جيش الدفاع بجروح، وتوصف حالة أحد الجنديين بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة بحسب ما وفانا به مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. هذا واعترض سلاح الجو قبل قليل قذائف صاروخية أطلق حزب الله نحو قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان. وردنا للتو أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد رصد مسيرات معادية. يجري رئيس الوزراء نتنياهو اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب حول الملف الإيراني. وأكد نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. كما يعقد رئيس الوزراء مساء جلسة أمنية مقلصة في ظل حالة التأهب لاحتمال تجدد القتال ضد إيران. كشفت مصادر شرق أوسطية بعضها عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن أن إسرائيل أشغلت في العراق سرا موقعين عسكريين بين حين وآخر لمدة أكثر من عام تمهيدا للحرب ضد إيران، علما بأن أخبارا سابقة تحدثت عن موقع واحد فقط، ولم تعطي المصادر تفاصيل عن الموقع الثاني، مكتفية بالقول إنه مثل الموقع الأول كان في الصحراء الغربية العراقية. ورفض جيش الدفاع التعقيب على تقرير الصحيفة. أكدت عضو الكنيست شارين هاسكيل من كتلة يمين مملختي معارضتها لمشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية، واتهمت في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية جهات ائتلافية بإطلاق حملة تشهير ضد نواب ائتلافيين لمعارضتهم مشروع القانون المطروح على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. تحظر وزارة التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي المقبل استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية أيضا. ويفيد مراسلنا وسام جابر بأنه سيسمح في حالات استثنائية باستخدام الهواتف بمصادقة الطاقم الدراسي ولأغراض تعليمية فقط.
8: الآن إلى حالة الطقس.
7: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: ترامب في رسالة غامضة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
9: اليوم مع سماح حسن بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل، شبكة إلكتروسومار

0: أو مديرة مكتبي اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
2: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. الوسط العربي يشهد تصاعد في الجريمة وأحداث القتل وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي. قيادات عربية ولجان شعبية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف نزيف الدم. المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع تقر بإخلاء سكان قرى بدوية غير معترف بها في منطقة عين كسارة ومجمع السجون. جمعية بيمكوم للتخطيط ولحقوق الإنسان تقوم بجولة ميدانية في عدد من القرى العربية غير المعترف بها لبحث قضايا التخطيط وأيضا قضايا الهدم. رغم توسعة ما يسمى بجنوب راهط، الضائقة السكنية في المدينة آخذة في الازدياد، وهنالك أكثر من 7000 من الأزواج الشابة ينتظرون القسائم. وسنكون مع خطورة الألعاب الإلكترونية وعلى الأطفال خاصة بعد محاولة العديد منهم الانتحار مؤخرا. في حورة بازار قناطر السنوي يفتتح اليوم في البلدة. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5 معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع تقر أخيرا بإخلاء سكان القرى البدوية غير المعترف بها المحيطة بمجمع السجون أو المسمى المحاذية لعيم كسارة. هذه تجمعات سكنية أقيمت منذ عشرات السنين. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها. مساء الخير شيخ عطية.
3: مساء النور، أنا وسهلا.
2: وأخيرا يعني كان آخر ربما كان يتوقعه السكان أن تصدر المحكمة وتقر قرار بإخلائهم، علما بأنهم يقيمون هناك منذ عشرات السنين.
3: نعم صحيح، يعني هم يقيمون في هذه المنطقة قبل إقامة المنطقة الصناعية المسمى عين كسارة. نعرف أن الكثير من سكان شقيب كانوا يسكنون في هذه المنطقة، وكلما توسعت هذه المنطقة جنوبا يتم تهجير وترحيل السكان العرب الأصليين الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة. وفي الفترة الأخيرة المحاكم تتماشى تماما مع دائرة أراضي إسرائيل ومع كل جهة تريد أن ترحل العرب في الجنوب، فالمحكمة يعني تنساب معهم بشكل تلقائي. نحن نعرف أن الطريق الالتفافي اللي يأتي من شرق المناطق الصناعية ومنطقة السجون عمل غاد من أجل طرد كل قرية السر الموجودة بين الالتفافي والطريق الرئيسي. فالمحكمة أخيرا طبعا أقرت بطردهم، طرد جزء منهم، والقسم الآخر أخذ أوامر إخلاء، وطبعا من دون طرح أي حلول، والمحكمة تنساق وتحكم حتى لا تتذكر.

0: ولا تتكلم عن حلول ولا تجبر الجهات المختصة بإيجاد حلول لهؤلاء الناس الذين تهجرهم المحكمة وسلطة دائرة أراضي إسرائيل.
1: عندما يعني يتخذ قرار من هذا القبيل عطية، عندما يتخذ القضاء قرار من هذا القبيل، يعني ما ما ما البديل؟ يعني إلى أين يذهب السكان؟ يعني هل يسأل هذا السؤال من قبل من يمثل هؤلاء السكان في المحكمة؟ هل يسأل الدولة إلى أين يذهب هؤلاء؟
0: نعم صحيح، يعني الكثير نقول دائما السكان وغير، وإذا أحد كان يمثل السكان يقول إذا أردتم أن ترحلوا هؤلاء لماذا لا تجدوا البديل أولا ثم ترحلونهم؟ لكن الدائرة أراضي إسرائيل هي تطلب من المحكمة ترحيلهم بدون إيجاد أي حلول، والمحكمة تنصاع للأسف إلى هذه المطالب، تكرر ترحيل الناس بدون أي حلول. ونحن بنعرف عندما يتم ترحيلهم يقول لهم إما في جيب السلام أو في أي مكان آخر، في الوقت الذي ليس فيه يعني في جيب السلام أي أماكن للسكن أو أي قسائم للسكن على الإطلاق. فبهذا الأمر يعني دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو، مشروعها الأول هو التهجير، وبعد ذلك فليحدث لهؤلاء المهجرين ما يحدث.
1: نعم، بالنسبة للهدم أو الإخلاء، تحت أي بند يتم إخلاء هؤلاء؟ بناء غير مرخص أم طرد الغزاة أم تحت أي بند يمكن أن يطرد أو يرحل سكان يقيمون هناك؟ الدولة وضعتهم هناك، الدولة أسكنتهم هناك مؤقتا إلى حين، تحت أي بند؟
0: تحت يعني ذرائع وبنود كثيرة جدا يتم ترحيل السكان العرب في منطقة النقب. منها في بعض المناطق يدعون أن العرب غزوا هذه المنطقة بقانون الغزاة ويجب إخراجهم. الأمر الثاني هو الاستيلاء على الأراضي العامة ويجب إخراجهم. أمر ثالث هو أنها تكون مناطق يعني تعلن مناطق عسكرية ويتم إخلاؤهم. أو مثلا الكيرن كييمت أو الجمعية اليهودية لغرس الأشجار، إذا أرادت منطقة معينة يتم ترحيل العرب بناء على ذلك. إذا تم توسيع مستوطنة يهودية أيضا يتم الترحيل. إذا تم توسيع منطقة صناعية يتم الترحيل. إذا خططوا إلى قرية يهودية ستقام في هذه المنطقة يقومون بترحيل هؤلاء. وإذا كان هنالك يعني أي بيسموه مناطق قومية للمصانع أو غير ذلك فيتم أيضا طردهم عن الطرق وعن سكة الحديد وغيرها. يعني نعم. بنود وأشياء كثيرة جدا تستخدمها الدولة من أجل التطهير العرقي اللي بتقوم فيه في منطقة النقب.
1: أعطي دائرة أراضي إسرائيل والسلطة لإسكان البدو تقول نقترع على هؤلاء السكان وغيرهم الانضمام كما ذكرت إلى قرية شقيب السلام أو إلى القرى المقامة للمواطنين البدو في النقب. السؤال، هل هناك من قسائم هناك، وأنت تحدثت قبل قليل أن هناك أزمة خانقة في كل هذه القرى، حتى في قرية شقيب السلام هناك انتظار طويل من قبل الأزواج الشابة للحصول على قسائم بناء؟
0: يعني من المؤسف جدا أن دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو تبني كل ما تقول ليست على حقائق وإنما على أكاذيب. هي تدعي للرأي العام ولوسائل الإعلام أن هنالك بديل، ولكن عمليا ليس هنالك أي بديل لترحيل هؤلاء الناس. احنا شفنا يعني قبل تقريبا عام عندما تم تدمير معظم قرية السر شرقي الطريق، وبعد ذلك قامت الدولة بتخطيط لم تقم قبل بالرغم أن الناس اتفقوا معها. ولكن الآن مع مخطط شكلي و كل المخططات وترحيل بدون حلول وفرض أمر واقع على السكان العرب من دون أن يجدوا لهم ملجأ أو يعني منفذ على الإطلاق. فدائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو كل ما تقوله من قضية أنه يوجد قسائم أرض في القرى العربية هو محض افتراء ومحض أكاذيب.
1: أعطيه. هذا هو حال أيضا سكان قرية تل عراد الذين بدأوا يستلمون في الآونة الأخيرة أوامر للإخلاء والهدم.
0: نعم، يعني سكان تل عراد وسكان البقيعة وسكان أم البدون الآن، ويعني لا ننسى راس جرابة اللي حكمت عليهم المحكمة. ومن المؤسف يعني الذي يعني يؤسفك إن المحكمة اللي هي ملاذ ونعتبرها يعني نريد العدالة منها أو الإنصاف أو العدالة الإنسانية، هي تحكم بشكل أعمى لما تريده دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو، ويكون الترحيل من دون إيجاد حلول، ولا تسأل هل هنالك حلول أو لا يوجد حلول.
1: نعم، لكن القضاء عادة
0: على الترحيل.
1: نعم، لكن القضاء عادة عطية البدو يقولون القضاء لا ينصفونهم أو المحاكم، لكن من ناحية أخرى يعني القاضي يطالب بأمرين: هل لدى صاحب المنزل تصريح ترخيص لبناء هذا المنزل أم لا؟ والأمر الثاني: هل لديه أوراق تثبت الملكية للأرض، طابو أو غير ذلك؟ وفي هذه الحالة أيضا لا يوجد للمواطن البدوي، إذن القاضي يعني مجبر في هذه الحالة إلى يعني هو مقيد إذا صح التعبير.
0: لا، القاضي غير مقيد، القاضي يستطيع أن يقول ما دام هؤلاء يسكنون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، والكسم الأكبر منهم قبل قيام الدولة، إذا كنت يا دولة تريد أن ترحلي هؤلاء فواجب عليك إيجاد حل لهؤلاء، ودك ترحليهم رحليهم، لكن أين الحل لهؤلاء الناس؟ أين يذهب هؤلاء الناس؟ القاضي يجب أن يعطي حل ويجبر الدولة على الحل. الدولة إذا ترحلهم يجب أن تجد لهم حل، لأن إذا رحلوا إلى مكان آخر ستلاحقهم الدولة أيضا وتهدم، وكلما رحلوا تلاحقهم وتهدم. إذا لم يكن حل ثابت لهؤلاء الذين يتم ترحيلهم، وهذا يجب أن يكون قرار قضائي، وللأسف القرارات القضائية منحازة تماما للدولة ولا يوجد أي عدالة فيها، فهذا الواقع الموجود اليوم في منطقة النقب.
1: إذن كيف يمكن عطية حلول. نعم عطية، كيف يمكن التقدم؟ يعني نتحدث دائما، هذه هي الاسطوانة معروفة: أوامر هدم، أوامر إخلاء، عدم وجود بدائل. يعني ما هو الحل الجذري لأكثر من 150 ألف مواطن يسكنون في قرى لا توجد بها خدمات، حتى هنالك نحو 5000 طالب وطالبة في جل الروضة يعني يبقون في البيوت ولا يذهبون إلى المدارس؟ يعني ما الحل في نظرك؟
0: الحل، احنا في المجلس الإقليمي للقرى غير معترف فيها عملنا مخطط المجالس الإقليمية، ويعني إذا الدولة تبنت هذا المخطط سيتم حل تقريبا كل قضية القرى العربية، ومن خلالها سيزداد يعني يتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ جدا، وسيتحول العرب في النقب بدل أن يأخذوا معاشات من دافعي الضرائب والداعمين للاقتصاد في المنطقة وفي الدولة. هذا احنا نريد يعني من خلال هذا المخطط أن يكون تواصل محلي، ويأخذوا يعني يكون مخطط فيه صناعة وفيه زراعة وفيه مراكز تجارية من أجل تشغيل كل العاطلين عن العمل في الوسط العربي، وسيكون الإنتاج يعني لصالح الدولة ولصالح المواطنين، وستتحسن الحالة الاقتصادية في النقب بالذات بشكل ملحوظ، وطبعا يتحسن الوضع الاقتصادي عند السكان. ومن المعروف أن العرب في النقب هم أفقر يعني.
1: نعم، واضح. شكرا جزيلا لك عطية الأعسم، الشيخ عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها. مساء الخير.
0: مساء الخير، شكرا لكم.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب بقيادات عربية ولجان شعبية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف نزيف الدم، مطالبة في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها من أجل مكافحة الجريمة وجمع السلاح غير المرخص. للحديث عن استمرار أعمال الجريمة في منطقة الجنوب وفي البلاد عامة، نستضيف الشيخ يوسف أبو جامع، خطيب مسجد الصحوة في رهط. مساء الخير شيخ.
3: مساء النور، حياكم الله.
1: شيخ يوسف، أحداث العنف والقتل والجريمة تأبى أن تفارقنا، في كل يوم في كل ساعة تحدث في هذا الوسط، في الشمال في الجنوب في المركز. عادة ندعو نستنكر، لكن على ما يبدو لا توجد حلول في الأفق، والأمور آخذة ربما تتعقد يوما أكثر من يوم.
3: بالتأكيد أخي الكريم، لأن النظام الرسمي في هذه الدولة ما زال يتهاون في الدم المسلم والدم العربي في البلاد بالعموم، يعني سواء كان مسلمين أو غير مسلمين، وبالتالي الوسط العربي ما زال يغرق في الدماء بسبب هذا العنف المستشري وهذا العنف القوي. وهذا ليس السبب الوحيد حقيقة، أن الدولة والحكم الرسمي يتهاون في هذا الأمر، هناك أسباب كثيرة. أنا شخصيا استنتجت أن أحد أو سببين رئيسين في هذا الأمر. السبب الأول هو الكسب المالي بالحرام وبالطرق الكثيرة،
1: الربح البعيدة. السهل،
3: نعم، الربح السهل، ويعني محاولة الحصول على مبالغ من الأموال الكبيرة جدا بدون مراقبة قانونية وبدون مراقبة شرعية. هذا السبب الأول. السبب الثاني للأسف الشديد أن هناك ما عاد في رحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، بين أفراد الأسرة الواحدة ما عاد هناك رحمة بين الابن والوالد، بين الابن والأم، بين الابن والإخوة والأخوات. وبالتالي بدأنا نسمع حتى أن الابن يعلم ويعرف أن قد يدفع الثمن جراء تصرفاته وأخلاقه واعتدائه على الآخرين، قد يدفع الثمن الوالد أو الوالدة، فلا يهتم لهذا الأمر وكأنه أمر عادي جدا. ففي رأيي سببين رئيسين بعد تهاون الحكم الرسمي والحكومة الإسرائيلية في هذا الأمر، سببين رئيسين للأسف الشديد وقعنا بهما في بلادنا العرب في 48.
1: أين الدور المجتمعي يوسف؟ أنتم رجال دين، رجال إصلاح، جهاز تربية والتعليم، أين كل هذه الجهات من تربية الأولاد على سبيل المثال، تربية سليمة منذ البداية، منذ صف الأول لصف 12 سنة في عمر الشعوب، مش, مش, مش بعيدة، لخلق ربما جيل جديد. صحيح أنه هنالك الشرطة لا تقوم بواجبها كما يجب، لكن لا يمكن وضع شرطي في كل زاوية أو في كل حي.
3: بالتأكيد أخي الكريم، والله يعني يبدو أننا استنفذنا كل طاقاتنا، يعلم الله ويشهد الله أن خطباء الجمعة لا يقصرون في هذا الجانب، وكاد تكون في كل خطبة، حتى عندما نتحدث عن عناوين أخرى وعن أمور أخرى لا يمكن أن تمر خطبة واحدة في مسجد من مساجد الداخل الفلسطيني إلا ونتحدث ونتطرق إلى العنف. لكن هناك إهمال أسري، هناك استقالة للأباء والأمهات في هذا الجانب أكثر من قضية المؤسسات الرسمية كمساجد وكمدارس حتى وكمجالس ومؤسسات رسمية. وبالتالي نحن فقدنا دور الأباء والأمهات في هذا الجانب للأسف الشديد. أشغلتنا التكنولوجيا، أشغلتنا الهواتف التي هي في جيوبنا وهذا الوسواس الخناس، أشغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي عن الدور الأساسي في تربية الأبناء والجهد الرسمي في توجيه الأبناء، وبالتالي بتنا ندفع الثمن كلنا جميعا. لا توجد عائلة من عائلاتنا في الداخل الفلسطيني إلا وقد غرقت في هذه المصائب وهذه الفتن من دماء ومشاكل وطوايش وما إلى ذلك. لا يوجد بيت إلا ودفع الثمن، لا يوجد أب.
1: على أتفه الأمور، يعني أتفه الأسباب،
3: واضح على أتفه الأسباب وعلى يعني أمور لا ترتقي إلى مستوى حتى الخلاف والنقاش، لكن أصبح العنوان هو إطلاق النار وإطلاق الرصاص والمطاردة بين الشباب بعضهم البعض. هناك أيضا ما يعني نحن في النقب بالذات نشعر أن هناك إحياء للعائلية القبلية العشائرية النتنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة رائحتها كريهة. نجد للأسف شديد أن الشباب الصغير حتى الشباب الذين ولدوا بعد سنة 2000 عادوا ليتبنوا فكرة العائلية والعشائرية، وأن هذه العائلة أفضل من تلك وأن هذه العشيرة أفضل من تلك، وبالتالي بدأنا ندفع ثمن قوي جدا.
1: المخرج، نعم نحن نعم ربما تفضل. نعم المخرج،
3: المخرج حقيقة في الأساس في التربية، في الأساس في البيت، عندما يجتمع البيت والمسجد والمدرسة سنجد أنفسنا أننا بدأنا في طريق الأمن والأمان.
1: نعم، لكن شيخ كيف يمكن ذلك ونحن نخرج كل عام نحو 10,000 طالب وطالبة، وفي نهاية المطاف 1,000 منهم، وأنا ربما أبالغ، 1,000 منهم يذهبون إلى الجامعات في الخارج في الداخل، وأكثر من 60% من 1,000 هم من الفتيات من البنات، يعني أين 9,000 الآخرين؟
3: أخي حسن دعني أقول لك أن التعليم والعلم مطلوب، لكن الأفضل من التعليم والعلم هي الثقافة، لأننا ندفع ثمن أيضا من قبل بعض المتعلمين. يعني تجد إنسان نعم. قد يكون طبيب أو أستاذ أو مدير أو مهندس يقع في هذا الجانب وفي هذه المتاهة، متاهة العنف، وبالتالي نحن نفتقر إلى الثقافة، الثقافة المجتمعية، الثقافة الأخلاقية، الثقافة العلمية. نجد بعض الناس قد يحمل شهادة وشهادتين وأكثر، لكنه يفتقد إلى أدنى مستوى من الثقافة المجتمعية والاجتماعية. وبالتالي العلم مطلوب، الثقافة أهم من العلم. نحن بحاجة إلى المتعلم المثقف، وليس المتعلم فقط صاحب الشهادة التي يحملها من أجل الراتب الشهري نعم. الكبير أو المال والكسب الكثير.
1: نعم. ربما نعم. كلمة أخيرة شيخ يوسف، لمن يسمعك من هذا الجيل الذي ربما جزء منه، ولا نحن لا نريد أن نشمل ونعمم، نعم هذا هو سبب المشاكل لأهله لأبناء عائلته، بسببهم هو لا ينام، هم لا ينامون.
3: بالتأكيد طبعا أخي الكريم، يعني هي الكلمة للشباب أن يرحموا الأباء والأمهات، والله يجب عليهم أن يرحموا، يعني أقل القليل ما نقول كلمة أن يرحموا، أن تكون في قلوبهم رحمة للأمهات والأباء، للثكلة، للنساء، للأرامل، للبنات، للأطفال. يعني لأسف افتقدنا خلق الرحمة، وخلق الرحمة موجود في ديننا وفي أخلاقنا وفي مجتمعاتنا. نحن مطالبون أيها الأخ الكريم أن نرحم الإنسان أيا كان، أيا كان، سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان عربي أو غير عربي. نحن إنسانيين في الأصل، نحن أصحاب دين، أصحاب خلق، أصحاب فكر، أصحاب منطق، أصحاب عقل، هكذا يجب أن نكون. النصيحة هي أن نتراحم فيما بيننا، أن يرحم بعضنا الآخر، أن ينظر إلى أن ينظر الأحد منا إلى الآخر بعين الرحمة وعين الود وعين الرأفة، حتى لا نقع في هذه المطبات. افتقدنا خلق الرحمة وبدأنا نرى مشاهد ما كنا نتخيلها ولا نتوقعها في الأحلام. لا والله.
1: نعم، مؤسف جدا شيخ يوسف أبو جامع خطيب مسجد الصحوة. نأمل ونرجو الخير للجميع، ونأمل أن تتغير الأحوال لما هو أفضل، وألا نفتتح النشرات بأخبار عن الجريمة والقتل وسفك الدماء. شكرا جزيلا لك.
3: حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيكم.
1: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
0: حلبجي.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب الآن إلى خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال. عادة ربما يجد الوالدان سهولة ما للسماح لأبنائهم بالدخول إلى مواقع وفيها أيضا ألعاب خطرة. في نهاية المطاف هنالك مسابقات وتحديات في تلك المواقع، وبعضها تؤدي وتقود إلى الانتحار. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور رشاد القريناوي، أخصائي نفسي. مساء الخير دكتور.
2: دكتور، السلام عليكم المستمعين.
1: نعم رشاد، في الآونة الأخيرة ربما سمعنا عن عدة حالات انتحار هنا في الجنوب، وبعد تحقيق ما اتضح أنها نتيجة للدخول إلى مواقع إلكترونية والمشاركة في ألعاب خطرة يشارك فيها الأولاد.
2: أولا هناك معلومات التي مهم جدا نعرفها عن هذه الألعاب أو ما يسمى منصة روبليكس وغيرها من المنصات التي تعتبر منصات التي من خلالها يستخدم الأطفال هذه المنصة ويقوم من خلالها بتصميم ألعاب معينة، وليس فقط الاشتراك في هذه الألعاب وإنما أيضا بتصميم ألعاب خاصة في هذه المنصة. وقد يكون في كثير من الأحيان الأشخاص المتواجدين تحت هذه المنصة هم كبار وليس صغار، رغم أنها مخصصة فعليا للصغار وإلى المراهقين، ولكن هناك ما يقارب تقريبا يوميا يلعب في هذه اللعبة 80 مليون مشترك في العالم، وعدد المشتركين في العالم يصل إلى قرابة 300 إلى 400 مليون مشترك في هذه اللعبة عالميا.
1: نتحدث
2: جدا
1: عن
2: أن 40% من هؤلاء هم أطفال، ونسب كبيرة منهم لا يعرف الحدود التي متوقع أن يقوم فيها أثناء هذه اللعبة، والأخطر من هذا أن كثير من الأهالي معلوماتهم عن هذا الموضوع هي قليلة جدا وتكون ضئيلة جدا، فهو لا يعرف إيجابيات وسلبيات ومخاطر هذه اللعبة وكيفية تأثيرها على الأطفال والمراهقين.
1: نعم. ونحن نتحدث عن منصات روبليكس، الحوت الأزرق، مريم وغيرها، هي تلقي مهام معينة على الطفل المشارك في هذه اللعبة، ويعني هنالك بعض المهام خطرة للغاية قد تؤدي بحياة هذا الطفل.
2: نعم، أولا بالضبط يعني منصة روبليكس تحتوي على كم هائل من الألعاب، وهذا يشتت مستخدمي اللعبة ويشتت أيضا حتى مصممي اللعبة من الوصول إلى القدرة على متابعة ومرافقة كل حادث وكل قصة في هذا الأمر. إلى جانب هذا أيضا هناك من يستخدم هذه المنصة بشكل جدا سلبي، فالمنصة فعليا مخصصة للقيام بألعاب تسلية للأطفال والأشخاص الذين يقومون في هذه اللعبة، كل لعبة منها في استغلال أوقات الفراغ واستغلال الوقت بشكل معين، ولكن في نهاية الأمر هناك كم هائل من الأشخاص الذين يستخدمون هذه اللعبة بطريقة منافية للأخلاق ومنافية لقوانين اللعبة، وليس من السهل أن يتم مراقبة ومتابعة هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمونها. يعني نحن نعلم عن عدد من الحالات سواء في البلاد أو حتى في أماكن أخرى، عدد كبير من الحالات التي يتم فيها استخدام واستغلال الأطفال بتكوين سلوكيات غير أخلاقية مثل السرقة أو محاولة القيام بضغط اجتماعي على الأطفال والمراهقين للقيام بسلوكيات غير مرغوبة منها، سلوكيات تتعلق بطلب منهم أن يقدم الفيزا أو مثلا بطاقة الاعتماد لهؤلاء الأشخاص، وأيضا هناك ما يتعلق بالإساءة الجنسية، فبعضهم يطلب من الأطفال تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية والانتقال إلى التحدث من المنصة العامة إلى التحدث عبر المنصة الخاصة وعبر
1: نعم
2: الهاتف الخاص، إلى جانب أن هناك من يطلب منهم أن يقوم بإيذاء والديهم أو يقوم بإيذاء أنفسهم. وكثير من الأحيان نلاحظ أن الأهل لا يعرفون أو لا يعون مصدر الخطورة الناجم عن هذه اللعبة
1: نعم الشركة
2: نظرا
1: تدرك
2: لتعقيدها.
1: نعم الشركة تدرك خطورة هذه الأمور، يعني لماذا لا تفرض قيود مثلا، ولا هذا الأمر غير ممكن؟
2: أولا مهم جدا أن نعرف بأن هناك عدة دول ألغت استخدام هذه اللعبة، من بينها في العالم العربي قطر وعدة دول أخرى، وأيضا حتى في الولايات المتحدة هناك دعاوى كثيرة تقدم للمحكمة في ظل هذه الصعوبات وفي ظل هذه المخاطر التي تنجم عن اللعبة. وهذه الأمور في أوج الفحص. ومن جهة أخرى الشركة رغم أنها تعي خطورة هذه الصعوبات والمخاطر إلا أنها تحاول التخفيف والتقليل من مستوى المخاطر في هذه الشركة بدعاوى أنها تقوم بواجبها تجاه الأشخاص واتجاه الأطفال وحماية هؤلاء الأطفال، لكن فعليا هناك تقصير كبير جدا الذي يؤدي إلى مخاطر جميعها قد تكون في أجيال مختلفة، وقد يكون فيها تعرض جنسي، وحتى
1: نعم
2: إن وصلت إلى درجة أن يكون هناك أشخاص وليس عددهم قليل من الفودوفيلم أو الأشخاص الكبار الذين يستغلون الأطفال جنسيا في ظل هذه الأحداث. يعني رغم أن الشركة تقوم جزئيا بمحاولة التعقب ومحاولة التأكد من صحة الأشخاص الذين يسجلون لهؤلاء الألعاب لهذه الألعاب، إلا أنها في كثير من الأحيان الشركة لا تستطيع الوصول إليهم أو
1: نعم
2: تستطيع الوصول إليهم متأخر جدا.
1: دكتور رشاد، هل يمكن يعني ما المطلوب من الأهل يعني عدا حظر التطبيق الموجود في الجهاز أو إغلاقه أمام الولد الأولاد، ما المطلوب من الوالدين من أجل ربما منع هذا الانزلاق وتشكيله خطر على حياة الأولاد؟
2: نعم أخي حسن، هناك دور كبير للأهل في هذه الألعاب وفي أمور أخرى، ولكن مهم جدا أن نعي حقيقة واقعية اليوم. إذا كنا في السابق نقول أن الأمية هي عدم القدرة على القراءة والكتابة، اليوم وفي ظل التغير والتطور التكنولوجي الأمية هي عدم القدرة على فهم التكنولوجيا وعدم قدرتنا كأهالي على الوعي بتأثيرات التكنولوجيا على الأطفال. لا يمكن أن نساعد أطفالنا وأبنائنا في الوقاية وفي حماية أنفسهم من التكنولوجيا دون أن نعرف المعلومات الأساسية عن هذه المنصات وعن هذه الألعاب. فضروري جدا لنا كأهالي، حتى سواء كنا خريجي جامعات أو حتى مجرد أننا أهالي
1: نعم
2: بدون أي ثقافة أكاديمية، ضروري جدا أن نتعرف على هذه الألعاب وهذه المنصات ومن أجل وقاية أبنائها. من السهل جدا أن أقول لك علينا منع هذه الألعاب وانتهى الأمر، لا، الأمر مهم جدا فيه أن نعي مخاطر هذه الألعاب، لأن حتى عندما تذهب هذه الألعاب ويتم إغلاقها تظهر ألعاب أخرى. فعليه
1: نعم
2: مهم جدا نحن كأهالي في بادئ الأمر أن هناك إمكانية من ناحية إيصال الإنترنت، مثلا التعاقد مع الشركة التي تمنع ألعاب التي لا تتناسب مع الجيل. أمر إضافي، هناك عدة تطبيقات من بينها فاميلي وتطبيقات تتعلق في جوجل وتطبيقات أخرى في مايكروسوفت التي من خلالها يمكن أن نمنع وصول هذه الألعاب، وعلى الأقل الالتزام أكثر
1: نعم
2: إلى طبيعة المخاطر والوعي فيها بالنسبة للأطفال. إلى جانب الجانب اللي هو الأهم، الجانب الذي يعمل على توعية الأبناء بأن هذه الألعاب فيها إيجابيات ولكن أيضا فيها مخاطر كثيرة. فتوعية الطفل متى يلجأ إلى طلب المساعدة وما هي الألعاب المقبولة وغير المقبولة المتوقع منه، ما
1: نعم
2: توقع منه أن يشارك فيها، إلى جانب أيضا أن يعرف الطفل بأن هناك ما معنى الانتهاك الخصوصية، ما معنى أن نحافظ على الخصوصية، ما معنى أن نحافظ على خصوصيتنا في أن لا نظهر مع أشخاص آخرين، أن لا نصور أنفسنا، أن لا نصور أهالينا، أن لا ننقل معلومات خاصة داخل البيت إلى جهات خاصة، وأيضا أن لا نتحدث في محادثات خاصة مع أشخاص لا نعرفهم. هذا الجزء من التوعية له دور كبير في حماية الأطفال
1: نعم
2: والمراهقين في هذه المرحلة، إلى جانب قدرته وضرورة تنمية الثقة بالنفس عند الطفل، لأن هذه الألعاب تعتمد على أمر مهم جدا،
1: نعم
2: وهو أن استغلال عدم قدرة الطفل على حماية نفسه وعدم ونقص ثقته
1: نعم
2: بنفسه
1: أنت تتحدث
2: فتمارس عليه هذه الضغوطات.
1: تتحدث أنت عن دور الأهل، لكن يعني مؤسف جدا، وهذا الأمر نلاحظه جيدا، أن الولد أول ما يصيح يبكي بطالب التلفون، الأهل بيسكتوه بالتلفون، يعني أول شيء، وهي ظاهرة اللي يعني موجودة في كل عائلة عندنا.
2: نعم، لا تستغرب أخي حسن إن قلت لك أن كثير من
1: أدمنوا
2: الأطفال
1: الأولاد.
2: الذين بالضبط الكثير من الأطفال الذين وصلوا إلى طلب المساعدة جاءوا في مرحلة نسبيا متأخرة، بخصوص ما يتعلق بأثار الهواتف وأثار التكنولوجيا عليهم بشكل سلبي. يعني كثير منهم أو كثير من الأهل يلاقي أن محاولة إسكات الطفل من خلال الهاتف هو حل لكثير من المشكلات، خاصة أن كثير من الأهل يشعرون بالضيق ويشعرون بالضغوطات النفسية والتوتر من العمل ومن البيت، فيلجؤون إلى إعطاء الطفل هذه المنصة، منصة الهاتف، وأن من خلال هذا الهاتف يستطيعون إسكاته والانتقال إلى مهامهم الخاصة.
1: نعم
2: هذا الأمر جدا خطير، هذا الأمر له تبعات جدا كبيرة، حتى لو شعرنا في هذه اللحظة بأن هذا المثير المزعج بالنسبة للأهل وهو بكاء الطفل قد انتهى حاليا، لكن هذا المثير سوف يعود بقوة وبدرجات لا نستطيع
1: نعم
2: فيما بعد التغلب عليها، من مخاطر لا سمح الله، من محاولة اغتصاب أطفال، من محاولة إيذاء أطفال، من
1: نعم
2: محاولة
1: واضح.
2: إيذاء أطفال لأنفسهم أيضا. فعليه مهم جدا لنا كأهالي أن نكون واعين لهذه الخطوة وتوعيتهم بكل مرحلة لاستيفاء شروط التعامل مع التكنولوجيا بطريقة مناسبة.
1: شكرا لك دكتور رشاد القرناوي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي لك، شكرا لكم.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى حورة وبازار قناط القناطر السنوي الذي أقيم أو افتتح اليوم. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا رماح أبو عبيد الطلالقة، عاملة اجتماعية ومديرة مركز قناطر للتمكين. مساء الخير رماح.
2: مساء النور.
1: نعم، حدثينا عن هذا البازار، متى افتتح، ماذا عرضتم فيه؟
2: البازار هو بازار قناطر السنوي، هو مساحة لدعم النساء وصاحبات المشاريع المحلية، خاصة قبل العيد الناس بتحتاج أنها تطلع تسوي مشتريات، والهدف من هذا البازار أنه ندعم الاقتصاد المحلي وبالأخص المشاريع الصغيرة للنساء اللي بيشتغلن من البيوت. البازار هو كان ليوم واحد، هو اليوم كانت مجموعة نساء اللي هن عندهن مشاريع صغيرة.
1: نعم.
2: وعرضا المبيعات تبعاتهن قدام
1: لها علاقة بالمبيعات، لها علاقة بالعيد رماح؟
2: طبعا، هو الهدف انه يكون قبل العيد، لانه المبيعات اللي هي موجودة هي كلها بخصوص العيد. مثلا كان في من الاشياء اللي هي انباعت ملابس للعيد، إن كانت للنساء، للأطفال، ألعاب للعيد، ورود، هدايا، كل هذول الأمور اللي احنا بنحتاجها للعيد، اللي ما في داعي أن نطلع برا حورة، نقدر أن ندعم النساء اللي هن موجودات ونوسع دائرة المبيعات تبعاتهم.
1: نعم، وفي إقبال رماح، وبالرغم أنه كونه يوم واحد المعرض ليوم واحد فقط، بس البازار،
2: احنا البازار الفكره تبعت البازار هي على مدار 3 سنين احنا بنسويهن مره واحده، اللي هي قبل العيد الاضحى.
1: نعم.
2: الاقبال هو صراحه اغلب جمهور الجمهور اللي بيجي على البازار هو نساء اللي شاركن، ان كان ببيعن او مثلا اللي اجوا اشتروا.
1: نعم، عاده يعني بتحدثوا على حملات تسوق معنا، تسوقوا في بلداتكم، تسوقوا في قراكم، لكن رماح الأسعار يعني في بلداتنا غالية جدا، يعني علبة الكولا ب10 شيكل في رهط، في السبع أو في محلات ثانية أرخص بكثير. يعني أين الحافز؟ لا، كيف يمكن أن يعني نقنع الناس أنهم يتسوقوا في بلدانهم؟
2: الأول شيء احنا كانت لنا جلسة مع كل هذول النساء اللي شاركن في البازار، انه كيف احنا بدنا نسوق المشتريات، غرضنا كيف احنا بنسوقهن بالشكل اللي يكون في نسبة المبيعات هي عالية. من اول الأشياء اللي احنا ركزنا عليها هي قصة الأسعار، انه الأسعار تكون بتناسب الجميع.
1: نعم.
2: فإنه كان كمان من الهدف مثلا النساء اللي ببيع ملابس، كان مثلا يتسوى مثلا القطعة ب20 شيكل اللي نفسها في محلات اللي هي موجودة في السبع اللي هي بأسعار ثانية. طبعا بدون النساء اللي شاركن، بدون كان مثلا حطا دفع مسبق لأنهن يحجزن طاولة، هذا كانت مبادرة اللي هي من مركز قناطر، إنه جهزنا كل شيء بس أنت تعال، وبطاقات طبعا إيجابية.
1: نعم، وبالنسبة لهذه المنتوجات، يعني هي صناعة محلية عادة تباع في محلات تجارية أم أنها خاصة لهذا البازار وفقط؟
2: في أشياء منهم اللي هي صناعة يدوية، مثلا كان في نساء اللي جاب الجبنة، العفيق، كعك العيد المعمول، حلويات العيد اللي هي بتتوزع، مثلا في شموع اللي هي الصنع اليدوي، في المناظر البيتية اللي هي بيصنعوها اليوم من الجبس وهي صنع يدوي من النساء اللي هن موجودات عندنا، في ملابس اللي هي الملابس اللي هي بجبنها تجارة، بس كل ما يتناسب متطلبات الناس. يعني الأشياء اللي كانت في البازار هي ما يتناسب متطلبات الناس في فترة العيد.
1: نعم، مجتمع يعني ملابس خاصة مثلا،
2: تطلع الملابس هي أكثر كانت للأولاد، للأطفال، كان في كمان ملابس للنساء اللي بتنشرها عندنا، يعني اللي هي مطلوبة، الملابس اللي هي مطلوبة عندنا.
1: نعم، وفي نهاية المطاف يعني كيف تقيمين هذا البازار اليوم؟ رأينا كانت هناك دعايات من قبل رئيس البلدية وأيضا آخرين، هل حقق الأهداف المرجوة منه؟
2: الحمد لله رب العالمين، كان في صراحة إقبال جدا مشرف من النساء اللي شاركن في هذا اليوم، حتى في رجال اللي هم دخلوا على هذا السوق اللي اشتروا مثلا ألعاب لأولادهم للعيد. اشتغلنا على الدعاية، بتأمل أنها تكون كانت وصلت بشكل كافي للجمهور اللي مش كان البازار، ما كان بس موجه لأهل حورة بل كمان لقضاء حورة والبلدات العربية المجاورة لنا.
1: كان في رواد يعني؟
2: كان في رواد، رجال بنسبة قليلة جدا كان فيه، بس إنه يعني أنا صراحة كنت مبسوطة من هذا الإقبال اللي في بداية الأمر كانوا بيقولوا في نسوان، هذا بس للنسوان، فشوي شوي كان فيه نسبة رجال قليلة جدا بس دخلوا يعني واشتروا.
1: نعم، رماح تحدثت أن هاي مبادرات نسائية، في الكثير من المبادرات النسوية كانت لها مصالح وتضررت في الحرب الأخيرة، الزوار يهود ما بصلوا للقرى العربية، ربما في جديد في هذا الاتجاه أنه هذه المحلات وهذه المبادرات جددت ربما نشاطها من جديد لجلب سواح سياح لحورة، زوار على الأقلية، ليس سواح ربما زوار من القرى المجاورة.
2: بالنسبة للمشتريات تبعاتها،
1: نعم،
2: في المبيعات صراحة البازار، البازار هو الهدف تبعه أن نوسع الدائرة تبعت المشتريات، وتكون أنه تسويق للنساء اللي بمجرد أن هي شاركت في هذا السوق نحط رقم تلفونها أو رقم تلفون المشروع تبعها، فهي بتوسع الدائرة تبعت الفئة المستهدفة اللي هي ممكن ودها توصلها. فأنا كنت بشوف أن البازار هو كانت نقطة ممكن تحول للنساء اللي هن شاركن، أنها كمان درجة أو درجتين في السلم اللي هي بتطلع فيه من أول شيء، من ناحية أنها هي وقفت اليوم في بازار وقدام جمهور اللي هي مش أنا في الدار ومسكر علي وببيع أونلاين، لأنا اليوم أنا وقفت في محل وكنت بشخصية جدا قوية ببيع وعندي الأسعار جدا واضحة.
1: نعم، وفي قبول رماح من قبل المجتمع العربي في النقب لهذه الظاهرة، أنه النساء يطلعوا على الشغل، النساء يفتحوا مبادرات، يفتحوا محلات تجارية، هم بأنفسهم يشتغلوا في هذه المحلات التجارية، في انفتاح على هذا الموضوع؟
2: اليوم مثلا أنا على مدار 3 سنوات، أول سنة لما فتحنا البازار كان 15 امرأة بس اللي شاركت في البازار، السنة اللي فاتت 23 امرأة، السنة هي 33 امرأة اللي هي شاركت، يعني إذا بدل إن في قبول. وفي كمان نساء البارح رنت علي إنها هي بدها تشارك بس ما في إمكانية، يعني التجهيزات كانت جهزنا على أساس 30 امرأة.
1: نعم، وأنت كمديرة مركز التمكين، شو بتقدموا؟ أي خدمات بتقدموا أو أدوات مسارات لتشجيع هذه الظاهرة أن المرأة تستطيع أن تعمل؟
2: المركز قناطر للتمكين اللي هو بالأكثر في مكتب الخدمات الاجتماعية هو مسمى مركز عتسما، اللي هو أكثر بيشتغل على 4 مجالات، مجال إدارة الأسرة، الإدارة المادية للأسرة بشكل سليم، عندنا كمان مجال التشغيل، وعندنا دمج الناس في المجتمع بشكل صحيح، والحقوق، حقوق الناس. أظل ال4 مجالات اللي احنا بنشتغل فيهن. طبعا في النساء اللي هن موجودات عندنا في المركز بكون معهن بمرافقة شخصية من الطاقم اللي هو موجود. جدا جدا جدا هذا المركز والأهداف تبعاته وعلى إيش هو بيشتغل، بيطلع نساء.
1: نعم، اليوم يعني من الصعب رماح انه عائلة يعني تتمكن يعني تعتمد فقط على معاش او راتب الرجل، يعني الاولاد بدهم تعليم ودهم حضانات، يعني مصاريف البيت هي لم تكن كسابقا كهرباء مياه وغير ذلك، يعني هذا يتطلب ربما ان الزوجين يعملان. يعني كيف هو الحال في مجتمعكم؟ كيف المجتمع عندنا في حورة على الاقل؟
2: من ناحية التشغيل أكثر النساء عندنا اللي مثلا بكون اللي شوي أكبر في العمر، ففرص العمل جدا طويلة بالنسبة لهن، بالأخص ما في مثلا معها لقب أول أو مثلا عندها أولاد اللي ما بتقدر مثلا تشتغل في الزراعة اللي بتحتاج مثلا لساعات بدري تطلع وترجع متأخر. فكثير نساء وعندنا نسبة مش قليلة اللي هي اليوم فاتح لها مشروع في الدار، إن كان بتسوي أكل وبتبيع عن طريق طبعا الحجز المسبق في الملابس في اليوم صار أكثر النساء تعتمد على المشاريع البيتية.
1: نعم، ويعني في
2: وفيها إقبال،
1: في إقبال، في دعم مثلا حكومي لمثل هذه المبادرات، لمثل هذه المراكز.
2: احنا بنحاول نشتغل مع هذول الفئة اللي نقدر اول شيء تكون هي تكون النساء هذول إلهن مثلا تكفل في أو
1: نعم.
2: أو عيثك اللي هو مرشية اللي تكون كمان لها حقوق أكثر، مش إنها مثلا تكون بتشتغل والشي ما يكون مبين.
1: واضح. شكرا لك يا رماح أبو عبيد الطلالقي، عاملة اجتماعية مديرة مركز التمكين، شكرا لك، أدركنا الوقت، شكرا. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة، إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: عناوين الأخبار: تصفية قائد هيئة العمليات لحماس في قطاع غزة، الشباك يساعد لجنة الانتخابات المركزية على ضمان نزاهة الانتخابات، نبأ يفيد أن إسرائيل أشغلت في العراق موقعين عسكريين سريين، النائبة شارين هاسكل تؤكد معارضتها لمشروع قانون التجنيد، وزارة التربية والتعليم تقرر حظر استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد هيئة العمليات في حماس بهاء بارود أمس في قطاع غزة. وورد في بيان عسكري أن بارود عكف طوال الحرب وخاصة في الأونة الأخيرة على التخطيط لعمليات إرهابية ودفعها قدما ضد القوات العاملة في القطاع ومواطني إسرائيل في المدى الزمني الفوري. عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني لبحث استعدادات الجهاز لضمان نزاهة الانتخابات للكنيسة 26. وأكد بيان رسمي أن زيني أعطى تعليماته للشباك ببذل قصارى الجهد لمساعدة لجنة الانتخابات في هذا المجال بغية الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وإحباط محاولات خارجية للتأثير على العملية الانتخابية. صدقت الحكومة بالإجماع على تقديم مساعدات مالية للسفارات التي تنتقل إلى أورشليم القدس. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن هذا الدعم يشمل من جملة ذلك إيجاد حلول لسكن أعضاء السلك الدبلوماسي والمساهمة في مصاريف النقل. كشفت مصادر شرق أوسطية بعضها عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن أن إسرائيل أشغلت في العراق سرا موقعين عسكريين بين حين وآخر لمدة أكثر من عام تمهيدا للحرب ضد إيران، علما بأن أخبارا سابقة تحدثت عن موقع واحد فقط، ولم تعطي المصادر تفاصيل عن الموقع الثاني مكتفية بالقول إنه مثل الموقع الأول كان في الصحراء الغربية العراقية. ورفض جيش الدفاع التعقيب على تقرير الصحيفة. أكدت عضو الكنيسة شارين هاسكل من كتلة يمين مملختي معارضتها لمشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية، واتهمت في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية جهات ائتلافية بإطلاق حملة تشهير ضد نواب ائتلافيين لمعارضتهم مشروع القانون المطروح على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. تحظر وزارة التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي المقبل استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية أيضا. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأنه سيسمح في حالات استثنائية باستخدام الهواتف في مصادقة الطاقم الدراسي ولأغراض تعليمية فقط.
4: الآن إلى حالة الطقس.
3: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
6: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد رزق، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: إصابة عدد من الضباط والجنود في جنوب لبنان، أحدهم بصورة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة. تكثيف الحراك السياسي لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وضغوط أمريكية للتوصل إلى تفاهمات جديدة. إيران تكشف عن 5 شروط قدمتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. استمرار الجهود لاحتواء الأزمة السياسية التي تهدد استقرار الحكومة على خلفية قانون التجنيد. وكشف النقاب عن معطيات تشير إلى أن أكثر من 97% من الطلاب هم دون المستوى التعليمي المطلوب والمحدد في موضوع العلوم. هذه المواضيع ومواضيع عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة. نستهل مع الجبهة اللبنانية واستمرار إطلاق القذائف والنيران من لبنان، وإصابة عدد من الضباط والجنود في جنوب لبنان، أحدهم بصورة خطيرة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا ومحرر الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. مساء الخير لك.
7: مساء النور غالية. بعد ظهر اليوم سمح بالإعلان عن إصابة 4 مجندين الليلة الماضية من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، ووصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة. ضابط أصيب بجروح متوسطة ومجندان آخران بجروح طفيفة. وشيع بعد ظهر اليوم إلى مثواه الأخيرة ضابط من لواء جولاني، قتل في نهاية الأسبوع في جنوب لبنان من جراء سقوط مسيرة متفجرة. الأسبوع الماضي قتل في الأراضي الجنوب اللبناني 3 جنود من جراء انفجار مسيرات أطلقتها عناصر حزب الله، بالإضافة إلى إصابة العديد من الجنود الذين يرابطون في مناطق الجنوب اللبناني. الإعلان اليوم عن إصابة 4 جنود من جراء انفجار عبوة ناسفة، هذه الأحداث وسلسلة

0: كما توعدت في بداية هذه المعركة. من جانبها تواصل المقاتلات الإسرائيلية قصف أهداف ومناطق في جنوب لبنان. ظهر اليوم عاد المتحدث بلسان جيش الدفاع باللغة العربية وأصدر تحذيرات لسكان 4 قرى خارج المنطقة الصفراء، كما حددتها إسرائيل في منطقة صيدا، ودعا سكان هذه القرى بترك قراهم ومنازلهم، وذلك إلى جانب استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق الجنوب اللبناني.
1: نعم إيال، هذا في الجنوب. ربما ننتقل إلى قطاع غزة، الإعلان أيضا عن تصفية قائد بارز في تابع لحماس في غزة قبل قليل.
0: نعم، ربما نشير إلى أن هذه التصفية تأتي بعد اغتيال وتصفية قائد عز الدين القسام، كتائب عز الدين القسام في نهاية الأسبوع. إسرائيل توعدت بالانتقام من كل القيادة التي شاركت في مجزرة 7 أكتوبر، وفي الواقع هذا ما تفعله وبنجاح. يجب القول معظم القادة الذين شاركوا في هذه المجزرة قد تمت تصفيتهم واغتيالهم. مع ذلك السؤال إلى أي مدى هذه الإنجازات الميدانية قد تغير من الواقع في قطاع غزة، وخاصة على خلفية الأصوات التي تسمع في الأسابيع الأخيرة حول استعداد إسرائيل للعودة إلى القتال في قطاع غزة.
1: غالية. شكرا لك زميل إيال عليمة. ونعود من قطاع غزة، نعود مرة أخرى إلى الجبهة الشمالية وإلى لبنان. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك والغارات على الحدود الشمالية، تتكثف أيضا الاتصالات السياسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وسط مبادرات جديدة وضغوط أمريكية للتوصل إلى تفاهمات أوسع تشمل مستقبل جنوب لبنان ودور حزب الله هناك. عن ذلك في تقرير نجيب قزل.
2: على وقع التصعيد الميداني المتواصل في جنوب لبنان وعلى طول الحدود الشمالية، تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وسط مخاوف متزايدة من عودة المواجهات الواسعة في أي لحظة. ورغم التفاهمات التي أعلن عنها بشأن تمديد الهدنة، استمرت اليوم عمليات القصف وتبادل إطلاق النار بين الجانبين، حيث ذوت صافرات الإنذار اليوم عدة مرات في المنطقة الشمالية جراء إطلاق مسيرات باتجاه البلدات الحدودية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الدفاع شن سلسلة غارات في جنوب لبنان، ووفق التقارير قتل شخص في استهداف سيارة في منطقة زرارية، فيما أصيب مسعفان في غارة على بلدة طير دبة، كما استهدفت الغارات مناطق صور والنبطي وبلدة صحمر في البقاع الغربي. في موازاة التصعيد الميداني، تتواصل الاتصالات السياسية خلف الكواليس لتثبيت وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينتهي خلال ساعات هذا اليوم قبل التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديده 45 يوما إضافيا. وبحسب التفاهمات الجديدة، من المتوقع إطلاق مسار أمني رسمي في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من إسرائيل ولبنان، يعقبه استئناف المفاوضات السياسية مطلع حزيران يونيو. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية نقلت إلى رئيس البرلمان نبيه بري مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بهدف عرضه على حزب الله والحصول على رده الرسمي. ووفق التسريبات، يتضمن المقترح 3 مبادئ أساسية: حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة خلال 45 يوما. لكن المقترح بحسب الصحيفة لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا لانسحاب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان، كما لا يحسم مسألة حرية العمل العسكري خلال فترة الهدنة. حزب الله وصفت الأمر بتنازلات بلا نتيجة. هنا في إسرائيل هنالك تمسك في قضايا أساسية، وعلى رأسها إبعاد سلاح حزب الله عن جنوب لبنان والحفاظ على حرية العمل العسكري على الحدود، وسط تقديرات أمنية بأن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وقف إطلاق النار، بل في منع حزب الله من استغلال أي هدنة لإعادة بناء قدراته العسكرية. أما في بيروت فقد شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على رفع

0: لأي تدخل خارجي في إدارة المفاوضات، مؤكداً التزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط سيادة الدولة اللبنانية على الجنوب. ورغم الحراك الدبلوماسي المكثف، تبقى الأوضاع على الحدود شديدة الهشاشة في ظل استمرار الضربات المتبادلة والاتهامات المتصاعدة، بينما تتزايد المخاوف من أن تتحول الهدنة الحالية إلى مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد.
1: ومن لبنان نحن الآن إلى إيران والأزمة في الخليج. إيران تواصل التحدي وتكشف عن 5 شروط قدمتها أمريكا لتسوية الموقف، ومسؤولون أمريكيون يشيرون إلى ميل الرئيس ترامب إلى استئناف المعركة. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون.
2: مساء الخير غالية لك ولجميع المستمعين. إذن آخر الأنباء المتوفرة هي أن الرئيس ترامب ينوي التوجه نحو عمل عسكري ليس واضحا في هذه المرحلة، ما إذا يكون عملا محدودا أو استئناف المعركة بشكل كامل. وفقا لفوكس نيوز، فإن إيران وعلى هذه التقديرات تسعى في تجاه هذه التقديرات إلى المماطلة وكسب الوقت وعرقلة أي احتمال للعودة إلى الحرب من قبل الولايات المتحدة. هذا ما قاله مسؤولان إقليميين لمراسل فوكس نيوز. في كل أحوال غالية، مرة أخرى نحن نشاهد مقترحا أمريكيا جديدا وردا إيرانيا نقل على هذا المقترح. وهذا المقترح الإيراني أو الرد الأمريكي عمليا يقول أولا بتحديد 5 شروط للعودة إلى التفاوض، وهي طبعا التفاوض بمعنى العمل على وقف إطلاق النار لفترة طويلة. هذه الشروط الأمريكية: أولا أن الولايات المتحدة لن تدفع أي تعويضات كما تطالب بها الولايات المتحدة عن الحرب وعن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية بسبب الحرب المستمرة. ثانيا الشرط الأمريكي الثاني وهو مهم جدا بالنسبة لإسرائيل: عدم نقل الأورانيوم عالي التخطيب حوالي نذكر 400 كيلوغرام إلى أي من الولايات المتحدة أو إلى جهة أخرى. وثانيا بطبيعة الحال الولايات المتحدة تطالب بعدم تعويض إيران عن هذه الحرب. وكالة فارس الإيرانية تقول أن الشروط الأمريكية تحدد عدم تدفيع الثمن، وأيضا عدم التعامل مع تجميد المواقع الإيرانية النووية سوى واحد من هذه المواقع. مرة أخرى غالية، نحن نشاهد تكرار هذا المشهد: رد إيراني، شروط أمريكية. حسب الأنباء الأخيرة، نحن لا نعلم ما إذا فعلا ينوي الرئيس ترامب شن هجوم كامل استئناف العمليات الحربية العسكرية الشاملة أو مواجهة إيران بعمليات عسكرية محدودة ربما تستهدف المواقع النفطية ومواقع الطاقة الإيرانية.
1: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور مئير جافي دانفر من جامعة رايخمان. أهلا بك دكتور مئير، شلوم لك.
3: سلام.
1: هاي شمعون اتكتفين ومدبر على اثنائيم أمريكايم خدشيم أطبام. نحن مدبرين على اثنائيم أمريكايم على تشوفاء إيرانيت والشيلة الرتون جام شلا كفي شروعيم هربي مئة برشنين شنسير تصوت أمريت בכיוון של חידוש הלחימה כנראה. אנחנו לדעתך עוד פעם בפני מערכה חדשה?
3: כנראה כן. יכול להיות שיש שיחות בינתיים שאנחנו, כמו שאנחנו מדברים יש שיחות, ויכול להיות ש אפילו יכול להיות שיש הבנות ואנחנו לא יודעים תמיד זה אפשרי, אבל לכאורה, כן, אנחנו בדרך לעוד, כן, עוד סף של מלחמה.
1: מערכה קצרה וממוקדת, או שעוד פעם אנחנו מלחמה של יותר מ-40 יום?
3: זה קשה מאוד לחזות את זה, זה בלתי אפשרי, אבל מה שאני יכול להגיד בוודאות שהאיראנים ממש... לא רוצה להגיד, הם רוצים למחוק את האיחוד האמירויות מעל פני האדם, אבל הם ממש רוצים לרוקן את, את המדינה הזאת, כי הם מרגישים ש, שזה הבטן הריקה הזה של, ה, של המערב ושל, ושל ארצות הברית בישראל, והם רואים את האיחוד האמירויות כמו המדינה שהם כן, במפרץ הפרסי, שהם כן יכולים לנצח, ככה הם מאמינים. וזה כן, כן, כל פעם שהאמריקאים או מדינת ישראל תתקוף את ה, כמו, אתרי אנרגיה, ייצור אנרגיה, הם, אני חושב שהם יתקפו איזשהו אותו אתר, אבל באיחוד האמירויות.
1: כאילו אתה מתכוון שהפעם כאילו המטרה תהיה האמריות ולא ישראל?
3: לא, יהיה ישראל, אבל הריכוז שלהם יהיה על אמירויות.
1: ולמה במיוחד האמריות?
3: משום שיש לה יחסים טובים מדינת ישראל, יש לה שלום עם מדינת ישראל. כן, זו סיבה הכי גדולה.
1: זאת הסיבה שבגללה אתה חושב שהיא תהיה המטרה של האיראנים.
3: בואי נגיד שהם תופים את האמירתים הרבה יותר מהשלומת הקווייט או קטר או אומן. משום שלמילויות יש יחסים טובים מדינת ישראל, רוצים להעניש כל מדינה שיש לה חזרות. הם רוצים להרתיע כל מדינה שאפילו חושבת לעשות, כמו לעשות שלום במדינת ישראל.
1: ודיברנו קודם, גם דיבר כתבנו על 5 תנאים חדשים שארצות הברית מציבה. זה תנאים ריאליים לדעתך?
3: את יודעת, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא יודעים זה, אנחנו לא יודעים בוודאות מה האמריקאים רוצים. יש הרבה, את יודעת, פרופגנדה, יש הרבה דיסאינפורמציה. אני לא בטוח שאנחנו יודעים באמת מה האמריקאים בדיוק רוצים.
1: אבל נושא למשל היורניום המועשר, הוא אחד הנושאים שמתעקשים עליו כל הזמן, אפילו ב-14 נקודות הקודמות, ועכשיו עוד פעם. זה נושא שהוא מאוד רציני ומאוד מתעקשים עליו. השאלה אם יהיה ויתור מצד איראן גם בנושא הזה.
3: כן, כן, זה נושא, כן. זה אפשר כסביר להניח שכן. זה יהיה, זה אחד מהנושאים המרכזיים, כן, כן. אבל דברים אחרים, כמו אמריקאים מתעקשים שאיראנים צריכים להפסיק את התוכנית ההשארת אורניום שלהם, אז אני כסביר להניח שזה גם כן, אבל דברים אחרים זה קשה לדעת מה יסכים דונלד טראמפ בסוף.
1: וכמומחה לאיראן, ואתה עוקב אחרי כל מה שקורה לאיראן, מבחינת הפנים איראן, מה שקורה שם, האם יש איזה חדש? שמענו על מתיחות שהייתה בתקופה האחרונה בתוך איראן, אם זה במוסד הנשיאותי או למשמרות המהפכה. איך זה הולך עכשיו?
3: אני כנראה זה אותו דבר, המשפט המהפכה מאמינים שכל פעם שארצות הברית או ישראל תתקוף את איראן, הם יתקפו את האמירויות, איחוד האמירויות יותר חזק ממה שמפעם קודמת, והם שולטים על המצרי הורמוז, ולטראמפ הם מענה לזה, אז הם מאמינים שזה טראמפ שצריך להתפשר, לא איראן. אבל בינתיים העם האיראני סובל, אבל כנראה זה לא אכפת מהמשפט המערכה, לא אכפת להם.
1: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל מה שקורה. תודה לך, דוקטור מאיר ג'פי דנפר, תודה לך על הדברים האלה.
3: תודה,
1: תודה. אז לא נרחס בעד מה קאלהו הדוקטור מאיר מן ג'אמעת רייכמן, הוא יתחדת עננו, רובמה תוג'ד תפהומת, ולכן בטבע לאחד יעלם פי الوقت الذي נתחדת פיה عن كل هذه الشروط الأمريكية. هو تحدث عن أن الآن مركز كما يقول بأن المركز تحول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة, وفي كل مرة هنالك أي شيء فإيران تضرب أيضا الولايات الإمارات المتحدة لكونها صديقة قوية مع إسرائيل ومع أمريكا أيضا. وهو يتحدث عن هذا الجانب, ولكنه كما يقول هنالك بضع شروط, وهذه الشروط يعني ربما جزء منها يعني كان الحديث عنه في كل ما يتعلق باليورانيوم المخصب وأمور أخرى, ولكن هذا بالنسبة للشأن الإيراني. نحن سنتوقف مع فاصل, ومن بعده سنعود لنواصل مع باقي تقاريرنا ومحاورنا.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطفال في إلكترو سومار. جلاية وسعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلفة ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: ترامب في رسالة غامضة لإيران، هدوء ما قبل العاصفة، هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب، تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي، استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
6: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد. فهذه الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي وسط تراجع في النمو والاستهلاك وتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. بالمقابل تظهر المعطيات استمرار محاولات الحفاظ على بعض مؤشرات الاستقرار من خلال ارتفاع الاستثمار والصادرات رغم الضغوط الاقتصادية المتواصلة. خالد دراوشي والمزيد.
12: يمر الاقتصاد الإسرائيلي بمرحلة تراجع ملحوظة في أعقاب الحرب التي دارت مع إيران وحزب الله، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وبحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن نتائج الربع الأول من عام 2026 تظهر أن الحرب أدت إلى إضعاف النمو الاقتصادي وأثرت بشكل مباشر على أداء السوق المحلية. وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعا بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من السنة، وهو ما يعادل تباطؤا في النمو السنوي بأكثر من 3%، كما أظهرت المعطيات تراجعا حادا في نصيب الفرد من الناتج المحلي، في إشارة إلى تأثر المواطنين مباشرة بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب. ولم تقتصر الأضرار على جانب واحد، بل شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد سجل الناتج التجاري، وهو من أهم مؤشرات قوة الاقتصاد، تراجعا واضحا خلال الفترة الماضية، ويرجح الخبراء أن هذا التراجع إلى التجنيد الواسع لقوات الاحتياط، إضافة إلى بقاء أعداد كبيرة من الإسرائيليين في منازلهم خلال فترة الحرب، وهو ما أدى إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وتراجع الاستهلاك. وقد تراجعت الاستهلاكات الخاصة التي تعتبر من أهم محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل لافت خلال الأشهر الأولى من العام، كما انخفضت النفقات الحكومية هي الأخرى، في دلالة على اتساع تداعيات الحرب على المالية العامة والإنفاق الداخلي. ورغم هذه المؤشرات السلبية، فقد أظهرت المعطيات أيضا بعض الجوانب الإيجابية، فقد سجل ارتفاع في الاستثمارات المتعلقة بالممتلكات والأصول الثابتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، كما شهدت الصادرات الإسرائيلية زيادة ملحوظة على الرغم من انخفاض قيمة الدولار واليورو، وهو ما يعكس محاولات السوق الإسرائيلية الحفاظ على حضورها في الأسواق العالمية. كذلك سجل ارتفاع كبير في الاستيراد، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع سعر الدولار، ما شجع على زيادة واردات السلع والخدمات. وعند مقارنة المعطيات في العام الماضي، تظهر الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يحاول الحفاظ على بعض مؤشرات النمو، لكن الحرب وتداعياتها الأمنية والاقتصادية تبقى العامل الأبرز في تشكيل صورة المشهد الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
1: ومن الاقتصاد إلى التعليم، 97% من تلاميذ الجهاز التعليمي هم دون المستوى التعليم المطلوب والمحدد من قبل وزارة التعليم في مجال العلوم. وسام جبر والتفاصيل.
13: وزير التعليم يوآف كيش يستشيط غضبا من المعلومات التي نشرتها القناة المتلفزة 12 حول نتائج اختبارات النجاعة والنماء، اختبارات ميتساف، إذ قال في سياق تعقيبه الذي نشره على صفحته في فيسبوك، قال الوزير يوآف كيش إن النتائج التي نشرت بهذا الشأن غير موثوق بها وغير دقيقة. واتهم وزير التعليم يوآف كيش جهات في السلطة القطرية للقياس والتقييم في وزارة التعليم بأنها هي التي تقف وراء تسريب معلومات مغلوطة، وأن ما نشرته القناة 12 يعتبر استهتارا بتلاميذ جهاز التعليم في إسرائيل وبالكوادر التدريسية وبالمعلمين والمعلمات الذين يؤدون واجبهم على أتم وجه، خصوصا في ظل التحديات الحالية. وأكد وزير التعليم يوآف كيش أن هذه النتائج لا تعكس الواقع نهائيا. ووفقا لما نشرته القناة المتلفزة 12، فإن 3% فقط من تلاميذ صفوف التاسع الذين تقدموا عام 2025 لاختبار النجاعة والنماء في العلوم قد تمكنوا من الوصول إلى المستوى المحدد والمطلوب ضمن خطة التعليم، فيما أن 54% راسب كليا في هذا الاختبار. وكان وزير التعليم يوآف كيش قد قرر عدم نشر علامات هذا الاختبار بعدما اطلع عليها ذلك، لأن نسبة الفشل عالية جدا. وقد ادعى الوزير يوآف كيش بأن هناك عيوبا قد اعترت الاختبارات، وعليه يجب عدم نشر النتائج في هذه المرحلة حتى يتسنى إجراء فحص شامل لكل هذه الاختبارات من جديد. القناة 12 نشرت هذه النتائج بعد أن قامت وزارة التعليم بنقلها إلى المدارس المختلفة. وجاء في سياق هذه النتائج المتعلقة باختبارات الرياضيات التي تقدم إليها تلاميذ صفوف السادس ابتدائي، جاء أن 37% من التلاميذ تمكنوا من الوصول إلى المستوى المطلوب الذي حددته وزارة التعليم. وفي اختبار اللغة الإنجليزية لصفوف السادس ابتدائي أيضا، فإن نسبة النجاح بلغت 36% فقط.
1: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور أمل عامر، محاضر بالكلية الأكاديمية العربية للتربية وجامعة بر إيلان. أهلا بك دكتور أمل معنا.
14: مرحبا يا طلاب.
1: أهلا بك. صورة قاتمة تتضح طبعا من كل هذه المعطيات، وكما فهمنا من التقرير الوزير ينفي ذلك، ولكن كل الامتحانات الأخيرة تؤكد بأن هنالك تراجع في كل ما يتعلق بهذه المواضيع، إن كانت المواضيع العلمية وأيضا اللغة الإنجليزية كما نرى. ما السبب وراء هذا التراجع باعتقادك دكتور أمل؟
15: صحيح النتائج بتعطي صورة مقلقة جدا على موضوع التحصيل العلمي عند طلاب إسرائيل. طبعا المعطيات مبنية على امتحانات الميتساف اللي أجريت في الوزارة، والامتحان هذا امتحان خارجي اللي بيكون، والنتائج تبعته لازم نقراها ونخدها بعين الاعتبار مع تحديد كيف ممكن يكون خروج من هاي الأزمة. وبنفس الوقت بمحور أو بمحور إضافي، نتائج كمان امتحانات التيمز اللي انعرضت سنة العام اللي امتحانات اللي أجريت في دول الOECD اللي طبعا إسرائيل هي عضو فيها من سنة 2010، والنتائج بينت تراجع كبير في إسرائيل بموضوع الرياضيات والعلوم من المكان التاسع ضمن الدول لمكان 22. فعمليا مش مفاجئ انه برضو نتائج امتحان الميتساب تكون بعين نتائج، ولكن الصورة سهيلة اقول انها مقلقة جدا، انه فقط 3% من الطلاب هن في بمستوى اللي متوقع من طالب صف تاسع في المرحلة الاعدادية. هذا بيقول انه 97% من الطلاب هن دون الحد او التوقعات المفروضة من طالب في الصف التاسع. وطبعا فينا هيك أسباب، يعني إحنا لازم برضو
1: يعني هي الأسباب التي تمر بها البلاد منذ فترة، أم هي أسباب تراكمية على مدى السنوات الماضية لا تقتصر فقط على الحرب وكل هذا الموضوع؟ لماذا يعني إذا ما أردنا أن نحلل الموقف وهذا التراجع، لماذا يعود هذا التراجع؟
15: صحيح التدقيق هذا مطلوب. النتائج بالتربية والتعليم مش نتائج أنية، إنما هي نتائج تراكمية اللي فيها تراكم، نقدر نقول من سنة 2020 تقريبا سنة الكورونا، ومن ثم الحرب، حرب أكتوبر 7 أكتوبر، ولغاية الآن كان في عدم استقرار في جهاز التربية والتعليم بشكل عام. دخل لعالمنا كل موضوع التعلم عن بعد، وعمليا العوامل هاي أثرت بشكل كبير، وإسعى نبدأ نشوف النتائج. فالتعلم عن بعد هو واحد من الشغلات اللي لازم جهاز التربية والتعليم اليوم يبدأ يفحص إمكانية القيام فيها في الحياة اليومية، ما نستنى إنه يكون في أزمة للانتقال للتعلم عن بعد.
1: يعني ما فهمتش عليك، إنه دمج التعليم عن بعد في التعليم العادي يعني بدون ما يكون في حالات طوارئ؟
15: نعم صح صح.
1: إذا أنت عملك تحكي إنه التعليم عن بعد هو اللي كان السبب وراء هذا الفشل وهذا التراجع، فكيف ممكن يساهم دمجه؟
15: لا أنا ما أول شيء ما حكيتش بشكل مباشر إنه التعلم عن بعد هو السبب الفشل. التعلم عن بعد مش هو السبب، إنما جهوزية جهاز التربية والتعليم للتعلم عن بعد ممكن إن تكون جزء من النتائج اللي عم نشوفها اليوم، النتائج اللي بدها تحسين بشكل كبير. فجهوزية التربية والتعليم تتمثل بتحضير الكوادر التربوية للتعلم عن بعد، وما يكون انتظار لحالة الطوارئ اللي فيها الطالب والمعلم والبيت وكل أسس أو نجاح الطالب تنقل بشكل سريع من سيستم من نظام التعلم اللي هو جاهي لنظام تعلم عن بعد. لأجلك لازم يكون نبدأ نعمل جهوزية في جهاز التربية والتعليم لا تعلم عن بعد اللي هو مبني ضمن البرنامج الدراسي المدرسي الاعتيادي.
1: نعم.
15: وهذا الموضوع طبعا اليوم في مجموعة باحثين من شتى الجامعات اللي عم نبحث بتقديم أطروحة لوزارة التربية والتعليم اللي تنص على إدخال يوم تعلم عن بعد لكل طبقة، وهذا الإشي يساهم بانتقال سلس بحال طوارئ للتعلم عن بعد. وهذا طبعا معتمد اليوم بالتعليم الأكاديمي، وهون الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتعليم في المدارس. بالتعليم الأكاديمي من سنة 2020 فعلا كان في توظيف للتعلم عن بعد، وبدأ من هاي السنة لغاية اليوم التعلم عن بعد كجزء من برنامج الطالب الجامعي.
1: طيب. طبعاً وهذا
3: مهم
1: جداً طبعاً على أمل أن تتحسن كل هذه النتائج التي نسمع عنها وأن يكون هنالك أي بدل التراجع أن يكون تقدم وتطور في مجال التعليم وبالأخص في العلوم. نشكرك على هذا التحليل الدكتور أمل عامر محاضر بالكلية الأكاديمية العربية للتربية وجامعة بر إيلان. شكراً لك على هذا الحديث مكان. شكرا لك. والآن نريد أن ننتقل إلى الشؤون الحزبية. تواجه الحكومة أزمة سياسية حادة تهدد استقرارها ومستقبلها على خلفية الخلافات العميقة والمستمرة حول قانون التجنيد، ومع تمسك الأحزاب المتدينة الحريدين بمطالبها الرافضة لفرض التجنيد الإلزامي على طلاب المدارس الدينية وتصاعد الضغوط السياسية والقانونية والشعبية لإقرار المساواة في العبء، يجد الائتلاف الحكومي نفسه أمام اختبار هو الأصعب. حول ذلك ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. أهلا بك فالح.
16: تحياتي لك غالية. تحياتي للمستمعين والمستمعين.
1: نتنياهو فالح يواصل مساعيه لاحتواء الأزمة، ما الذي يحدث خلف الكواليس وإلى أي مدى سينجح؟
16: على الأقل نتنياهو يحاول للوهلة الأولى. لماذا غالية؟ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما يبدو بمناورة أخرى جديدة يريد كسب الوقت قدر المستطاع. إذا تمكن من تجاوز التصويت على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء وأقنع الأحزاب الحريدية أن لا تفعل ذلك، يعني عمليا فوت عليهم فرصة حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات في تاريخ 1/9 أو 15/9 التواريخ التي تريدها الأحزاب الحريدية، سيما وما بين تشريع قانون حل الكنيسة بالقراءات الثلاث حتى الانتخابات يجب أن تكون فترة 90 يوم على الأقل. وكل من أستمع إليهم من داخل الليكود من الائتلاف ومن خارجه يتحدثون، وأنا حتى لا نقع في مطب الرقابة لا أتحدث عن معلومة بعينها وإنما تحليلاً، من هنا ليوم الأربعاء قد تتقاطع أيضا أحداث أمنية دبلوماسية سياسية مع الأحداث وتفاعلات الحلبة الحزبية السياسية، وهذا ما يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة هو كسب الوقت والمماطلة قدر المستطاع، سيما ووفق المصادر التي تتحدث معنا من داخل الليكود ومن داخل مكتب رئيس الوزراء يتحدثون على أنه يريد الانتخابات أن تكون في نهاية شهر 10، بهذا يكون قد تمكن من تجاوز مطب أن تعود في بداية شهر 10 أحداث إخفاقات 7 أكتوبر إلى الواجهة، وتمكن من إجراء الانتخابات في توقيتها المحدد.
1: نعم بالفعل، يعني كل ما يتعلق بالموعد وتأثيرات ذلك. وننتقل بك إلى استقالة موشي أربيل من حزب شاس، ماذا تعني هذه الاستقالة باعتقادك؟
16: هي كانت استقالة مؤجلة، إذ لطالما وزير الداخلية الأسبق موشي أربيل وجد نفسه صوت مغاير داخل حزب الليكود وبكل تأكيد داخل الائتلاف، لطالما أراد الانسحاب ترك الحلبة الحزبية السياسية، لكن بضغط من رئيس الحزب أرياد درعي كان يرجي انسحاب واستقالته. واستقالته جاءت لسببين، أسباب خاصة وأسباب عامة. الأسباب الخاصة تتعلق بأنه حتى اللحظة، وكان لي حديث مع موشي أربيل أكثر من مرة، هو يريد أن يحقق حلمه وحلم والده وأن يكون قاضي في المحكمة العليا، هذا ما يريده. أسباب عامة كما ذكرت لك، هو دائما كان يجد نفسه يخرج ضد خط الحكومة بشكل علني على الأقل بكل ما يتعلق بخطاب العنصرية ضد المواطنين العرب، ضد رؤساء السلطات المحلية العربية، ووجد نفسه نعم قيمه لا تتوافق مع قيم الائتلاف، خاصة الشق أو التيار الأكثر تشددا في هذا الائتلاف. لهذا هو بنهاية المطاف أنهى طريقه. وإذا أردت أن تسأليني عن نائب ووزير نشيط يعرف من أين تؤكل الكتف، نعم هو كذلك، وبالتالي هذا تعد خسارة بدون أدنى شك لحزب شاس.
1: نشكرك جزيل الشكر زميل فالح حبيب، شكرا لك. أهلا بك. ونحن الآن إلى ملف العنف والجريمة. اعتقالات ومداهمات في شفا عمر ضمن الحرب على الجريمة المنظمة مقابل جهود صلح تقودها شخصية إصلاحية في أم الفحم لإنهاء الخلافات داخل عائلة حريري ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولات عنف جديدة. للمزيد معنا الآن مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أهلا بك تامر.
17: أهلا بك غالية وجميع المستمعين. نعم بالفعل هناك تحركات للشرطة كانت منتظرة في مدينة شفا عمر بعد سلسلة من جرائم القتل سجلت خلال الأشهر الأخيرة. كانت قد قامت الشرطة بحملة اعتقالات واسعة في إطار التحقيق في عدة جرائم قتل، من بينها آخر جرائم القتل أو جريمة القتل قبل الأخيرة بحق الشاب هادي سواعد على خلفية صراع بين منظمات إجرامية. بحسب بيان الشرطة فقد نفذ محققو وحدة يحبال لاهب 433 بالتعاون مع قوات حرس الحدود وقوات خاصة حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 مشتبهين إلى جانب احتجاز واستجواب 10 أشخاص آخرين يشتبهوا بتورطهم في القضية. وأشارت الشرطة إلى أن بعض المشتبهين على صلة بما يعرف بتنظيم سواعد الإجرامي، فيما ضبطت القوات خلال العملية هواتف نقالة ومركبات سير مركبات سيارات يعتقد أنها تستخدم لأغراض إجرامية. أما بالنسبة للصلح الذي يتم الحديث عنه بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتحدث عن صلح بين أفراد من عائلة حريري طبعا بعد سنوات من الخصام، تم الاجتماع في مدينة أم الفحم في منزل الشيخ مالك حريري وهناك تم الاتفاق على الصلح. وبعد الصلح بين أفراد عائلة حريري سجل أيضا صلح إضافي بين عائلات مختلفة من جلجولية عائلة عياط وكذلك عائلة حريري من أم الفحم. طبعا يعني على صعيد آخر هناك من يقول أن هذا الصلح قد يمنح جميع الأطراف قدرة عالية على ضبط الإيقاع وحماية نفوذها المشترك حتى على الأرض، وإن جاء ذلك تحت مظلة المساعي الحميدة لحق الدماء وتعزيز الاستقرار غالي.
1: شكرا لك زميل تامر الكيلاني، شكرا. ونحن الآن إلى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الذي يعلن عن خطة جديدة تتلائم مع احتياجات المجتمع البدوي لحل مشكلة الأرض والسكن في منطقة النقب على أمل أن تتبناها الحكومة القادمة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
18: في ظل التصادم القائم بين المؤسسات الحكومية والمواطنين البدو في النقب في قضايا الأرض والسكن، يتم في الفترة الأخيرة الحديث حول خطة عدها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها والتي تدعو إلى تخصيص حوالي 150 ألف دونم للاعتراف بجميع القرى في مواقعها الحالية. هذا المقترح سوف يعمل حسب موقف المجلس على حل هذه القضايا ويشكل رافعة اقتصادية للمواطنين العرب واليهود في منطقة النقب. الحديث لعطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
19: في إطار تسويق مخطط المجالس الإقليمية وتسويقه، نحاول أن نسوقه وأن نشرحه لكل ما نستطيع، وشرحنا لهم عن هذا المخطط وعن كيف نرى مستقبل النقب من خلال هذا المخطط، سواء المستقبل الاقتصادي أو المستقبل السكني وما إلى ذلك.
18: كما شرح مايقل الهواشلة المركز الميداني للمجلس الإقليمي وجهة نظرهم في إطار المخطط الجديد.
20: هذه الخطة يعني أعطي مثال على منطقة النقع اللي هي شرقي مدينة بئر السبع اللي هي موجود فيها 8 قرى. هذه القرى يسكنها تقريبا أكثر من 30,000 نسمة، وهذه تحل يعني إشكاليات البناء، وإذا اعترفت بها الدولة ونحن مقتنعون تماما بأن هذه الخطة هي خطة أيضا خطة عملية وخطة واقعية بالشكل الصحيح.
18: هذا ويشير القائمون على الخطة أن سياسة التمدن القصري هي الحاضنة الرئيسية للفقر والجريمة، بينما يتم الآن طرح بدائل مقبولة اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء بخلاف خطط التسوية الحكومية. كما يحاول المجلس حشد الدعم في صفوف المعارضة على أمل توليها سدة الحكم في الانتخابات الوشيكة.
1: ونحن الآن إلى مدينة طمرة وتذمر المواطنين من توسيع مكب النفايات الذي يخدم المدن والقرى في المنطقة الشمالية ويسبب المكاره الصحية. ينضم إلينا الآن عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة سيد معين عرموش. مساء الخير لك.
0: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ربما تشرح للمستمعين لمن لا يعرف هذه القضية، ما المشكلة عندكم؟
0: المشكلة أنه هناك في محاولة لتوسيع مكب النفايات الواقع بين طمرة وعبلين، أراضي طمرة وعبلين بالضبط منطقة محاذي قريب لشارع 76. القضية بتصير بشكل مستعجل وبشكل سري تام، يعني للأسف الشديد ما حدا بيعلم، لا في إعلانات ولا في إعلام لأهالي الأراضي، علما أنه كل الأراضي لها أصحاب ولها أسامي أبا عن جد، وبتعرف البلدية وبتعرف التنظيم وبعرف كمان من هالتفنون عن الأسامي وأصحاب الأراضي هاي. اتفاجأنا من قبل كم من يوم، من قبل الخميس الثلاثة اللي فات،
1: نعم،
0: إنه هناك في خطة لتوسيع مكب النفايات. فسألتنا في البلدية في جلسة بلدية رسمية شو اللي عم بيصير، قالوا إنه إحنا هناك في محاولة منحضر لتقديم اعتراض من قبل باسم البلدية.
1: نعم.
0: طب ليه منعلم إيش؟ لحد لسه ما فحصنا طبعا كل الأوراق. يتبين إنه هناك في إعلان أو إعلان عن المشروع هذا من 26/3/26 طبعا، معنا 60 يوم من 26/3 عشان
1: لتقديم اعتراضات،
0: وبقي لنا طبعا اقل من اسبوع لتقديم الاعتراضات وتقديم تحضير تقارير مختصين والى اخره.
1: ولكن قدمتم اعتراضات حتى الان ام لم تفلحوا بذلك؟
0: لم تقدم. حتى احنا في مرحله تنظيم انفسنا، بمرحله رده الفعل حتى، يعني أنا مصدوم الصراحة، والمواطنين مصدومين إنه وين كانت البلدية، وين كانت التنظيم، جهاز التنظيم شفلاتها قليل، وين كانت وين القانون من هذا الموضوع كلياته، يعني ليه التجاهل، ليه السرية المطلقة اللي شغل فيها الموضوع هذا بدون ما المواطنين وأصحاب الأراضي يعلموا في الموضوع. فإحنا طبعا هناك إحنا بنحكي عشان أعطي شوية أرقام هيك، الحكي عن 1300 دونم من أراضي طمرة وعبلين طبعا ممكن يكونوا
1: يعني مصادرة هذه الأراضي لتكون
0: لم تصادر. خلينا نكون واضحين، هاي الأرض رايحة تتأثر من توسعات نشاطات مكب النفايات الواقع في المنطقة هاي، علما أنه إحنا بنحكي عن مصلحة شخصية، يعني وأنا صاحب المحل ومصلحة شخصية بحت، يعني ربحية، هاي شركة ربحية، ما بيهمنا بيقدر يربح اللي بده إياه، يعني وأي إنسان بيقدر يستثمر مصاري وين بده وكيف بده، بس مش على حساب المصاري المصلحة العامة تاعت أصحاب الأراضي. يعني لا يعقل أنك أنت تيجي اليوم تحدد لي استعمالات الأرض هاي اللي كانت مخصصة حسب التامة للطمرة، مخصصة هاي أراضي تستعمل للسياحة في المستقبل، ملاهي، مسابح، وإلى آخره. اليوم تيجي تحدد لي وتمنع من خلال المكب هذا والخطة الجديدة تاتا، تمنع إني أطور أراضي وأراضي طمرة لا بهذا الجانب بهاي المنطقة، لا كيف أنا بدي، أنت تيجي تفرض علي. اليوم حتى الزراعة تتأثر من
1: فعلا هنالك تأثيرات بيئية يعني كبيرة في كل هذا المجال. نشكرك السيد معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة، ونعدكم بأن نتابع هذه القضية الهامة. شكرا لك أستاذ معين.
0: شكرا.
1: ونحن الآن إلى بلدية اللد التي طالبت المواطنين وخاصة المسلمين بالالتزام بتعليمات خدمات البيطرة في أعقاب رصد تفشي انتشار فيروس الحمى القلاعية في المدينة بعد اكتشافها في عدد من حظائر الأغنام والأبقار في المنطقة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
21: الوقاية خير من ألف علاج، هذا ما يقوله المثل الشعبي، وهذا أيضا ما تعمل به بلدية اللد في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في المدينة بعد اكتشافه في عدد من مزارع الأبقار والأغنام في المنطقة، حيث تواصل البلدية بالتعاون مع قسم البيطرة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس. وبحسب الطبيب البيطري في بلدية اللد، هذا الفيروس ليس جديدا وله علاجات ملائمة، ولكن في الفترة الأخيرة رصد في البلاد نوع جديد من الفيروس قادم من دول مجاورة باسم سات واحد، حيث يعتبر سريع الانتشار وأكثر خطورة. والحديث لمدير قسم البيطرة في بلدية اللد دكتور أسيف تال.
22: أفضل ما شكرا أشنا وكورا لنا دي أربي بزمان أخرون زي خديرة של זנים אחרים של הווירוס שכנגדם בעצם החיסון לא מגן. אנחנו מאוד נשמח לראות שיתוף פעולה גם מצד בעלי הדרים, שזה אומר לחסן את ההדרים שלהם, לשמור על הבריאות שלהם, כמו שהם מחויבים לעשות, בשביל שכולנו נוכל לחיות פה ביחד, בצורה בטוחה ובריאה יותר.
21: وفي ظل هذا الوضع دعت بلدية اللد المواطنين وخاصة المسلمين منهم المقبلين على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى القريب إلى الالتزام بتعليمات البلدية وعدم نقل المواشي بين أحياء المدينة، كما أكدت بأنها ستنفذ حملة رقابية لمنع عمليات الذبح غير المرخصة. والحديث لمدير قسم البيطرة في بلدية اللد دكتور آسيف تال.
22: عملتها شلي اللي لكنوت بسار شنشخط بأوفن موشي מעדר מורשה שמקבל את כל החיסונים, כי כמו שהסברתי קודם, ברגע שהעדר מחוסן, אין שום סכנה ואין שום בעיה. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתחילים לצרוך בשר באופן לא חוקי.
21: حاليا تسود حالة من القلق والترقب في أوساط المستهلكين والمزارعين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى لدى المسلمين، إلى جانب بدء موسم الأعراس وسط مطالبة بضرورة الالتزام بالتعليمات. والحديث ليوسف أبو عيادة من سكان مدينة اللد.
2: أنا بناشد العرب في الرملة واللد في كل 48 اللي بيشوف مثلا أضحية مش عقد حالها، يعني إيش المقصد مش عقد حالها؟ عيانة فيها حبط، فيها مرض، فيها أي شيء، لو فيها برغوث ينظفها أو أنه يلجأ لبيطري.
21: هذا ويتبين بأن الفيروس المذكور بدأ بالانتشار خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناطق والبلدات في البلاد، على أمل بأن تنجح الجهات البيطرية المختصة في التصدي له والحد من انتشاره.
1: ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يطالب رجال الدين ومسؤولون وأئمة في البلاد المواطنين بالامتناع عن التبذير والإسراف خلال فترة العيد والأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة والعناء جراء الأوضاع الاقتصادية. معنا الآن الدكتور الشيخ عماد أبو ريش، قاضي محكمة الاستئناف المتقاعد. مساء الخير لك شيخ عماد.
4: مساء الخير أختي وللجميع المستمعين، وشكرا لحضرتك على الاستضافة.
1: أهلا بك. إذن هذه السنة ربما العيد يختلف في ظل الأوضاع الصعبة، في ظل أيضا الأوضاع عدم الوضوح في الأوضاع أيضا الأمنية، وهنالك مناشدة كما نرى أيضا من قبل رجال دين وأئمة للسكان بكل ما يتعلق بالانضباط نوعا ما وعدم التبذير.
4: نعم، أولا أنا أعايد جميع الذين سيحتفلون بعيد الأضحى المبارك ونقول لهم كل عام وجميع بألف خير. فالعيد هو ليس بلبس الجديد وإنما تأمين الوعي، ويقول أحد الصالحين كل يوم يمر دون أن نعصي الله تعالى هو يوم عيد. وفي آية في الذكر الحكيم، الآية 27 من سورة الإسراء، تقول يقول أعز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لديه كفورا، صدق الله العظيم. هذه الآيات تعبر عما ذكرت أختي بأن التبذير في أي مناسبة كانت أو في أي احتفال كان أو بدون أي شيء هو مناف لتعليم الله سبحانه وتعالى. فالاقتصاد واجب، وحصرا في هذه الظروف التي نمر بها مما مرينا في كورونا وحروب فهذا يلزمنا أكثر الاقتصاد، وفقط الأشياء الحاجة الضرورية نقوم بها.
1: نعم.
4: فإذا التزمنا بهذا وبنينا الاقتصاد البيتي على ما هو مدخول لنا، فنكون قد ربحنا أنفسنا وربحنا أموالنا.
1: فعلا، وأنا أريد أن أسألك يعني الشيخ الدكتور عماد أبو ريش، يعني إلى أي مدى تشعر بأن هنالك التزام من قبل المجتمع عندما تصدر نداءات كهذه من قبل رجال الدين؟
4: الصراحة بالنسبة للالتزامات، نحن نعول على المقتدرين أن يقتصدوا، لأن جاري إذا كان مقتدرا ومعه مال فأنا بدق أستقرض وبدي أشتري وبدي أخذ قروض من البنوك حتى أكون في نفس المستوى. فإذا المقتدر هو من حاله ومن طبيعة نفسه يقتدر يقتصد في أنه ما يبذر أكثر وما يبذر علنية، فاللي مش ما بيقدر ساعتها يقوم في الواجب ويمشي على قد حاله. فإحنا إذا بدنا نطلع، لأنه أي واحد منا بيطلع على حواليه، إذا حواليه كلياتهم عاملين يعملوا أي عمل وبيبذروا وبيشتروا وبيحطوا، فأنا بدي أصير عمل زيهم حتى لو بدي أروح أخذ قروضة وبدي في الآخر بدي تخرب بيتي. وإحنا إجل عنا على المحاكم وناس في هذا الظرف إنه كانوا يصرفوا أكثر مما يدخلوا،
5: فليه؟ لأنه هيك المجتمع اللي حواليهم. فإحنا من ناشد اللي مقتدرين
1: يعني أنه هن يكونوا قدوة للأشخاص اللي
5: يقدروا يعملوا وهن ما بدون يعملوا حتى يكونوا للأشخاص اللي ما بيقدروا واللي والضعفة واللي ما في عندهم من شغل الحال يكونوا يعيشوا في حالة بشيء محترم في الموجود موجود معهم.
1: طبعا وهذه طبعا المناشدة أنت تقول بأنكم حتى في المحاكم رأيتم يعني مشاكل كهذه تصل إلى أروقة المحاكم.
5: لمسنا عدة قضايا كانت في هذه القضية, لأنه شخص إذا بأخذ 10,000 شيكل وهو مرته 5 أو 15 أو 20 وبيصرفوا أكثر من المدخول تبعهم في البداية, في البداية بيصرفوا شهرين 2,000 أو 3,000 شيكل, فبعد فترة زمنية صار مبلغ كبير هاي الزيادة هاي, وهي الزيادة البنك بده يقول له تعال أعطيني أرض, خذ أرض مشان سكر الدين, فبدي أخذ أرض بدي يصير يعلق في القرض, يصير سكر قرض على قرض, وهي كثار اللي كانوا فيها ووقعوا لمشاكل, والنسوان ما بدأ مرات ما بدأ تتنازل إنه بدأ تظل عايشة في نفس المستوى, ولكن المدخول ما بكفي.
1: على أمل
5: الإنسان الذي يعمل اقتصاد يعمل حسابه.
1: على أمل أن تكون هنالك أذان صاغية لكل هذه المناشدات. نشكرك جزيل الشكر الدكتور الشيخ عماد أبو ريش قاضي محكمة الاستئناف المتقاعد, شكرا لك على هذا الحديث.
5: شكرا لحضرتك,
1: شكرا, وكل عام والجميع بألف خير. شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية, شكرا لكم على طيب الاستماع, كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار, كانت معنا في الإنتاج لينا شهادة رزق, أوسكار في هندسة الصوت, وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور, أجمل تحية وإلى اللقاء.
7: الجمعة على قناة مكان, هيك السهر تعود بموسم جديد,
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل,
7: موسم غير تقليدي وغير عادي,
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
23: اشعلها ابو الورد اشعلها.
7: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
23: الورد.
24: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90, زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط, وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
25: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي, المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
26: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار, غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل, شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
27: ديكولاين
28: أحسن شلخت تسفعوني, يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
27: ديكولاين.
29: عناوين الأخبار: تشيع جثمان الكابتن معوز إسرائيل ريكاناتي الذي سقط في جنوب لبنان, تصفية قائد هيئة العمليات لحماس في قطاع غزة, اتهام 5 من سكان أم الغنم بقتل الشاب وائل سعيد من القرية, الشباك يساعد لجنة الانتخابات المركزية على ضمان نزاهة الانتخابات, نبأ يفيد أن حزب الله لم يعد قادرا على تقديم الأموال لحلفائه مما يسمى محور الممانعة.
7: راديو مكان الأخبار,
29: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام, وردنا قبل قليل بأن جيش الدفاع أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان قرى صحمر البقاع الغربي ورومين والقصيب النبطي وكفرحون وابن عفول بوجوب إخلاء منازلهم لأن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله. شيع عصر اليوم إلى مثواه الأخير في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل بأورشليم القدس جثمان ضابط لواء جولاني الكابتن معوز إسرائيل ريكاناتي الذي سقط أمس الأول الجمعة في جنوب لبنان من جراء انفجار مسيرة مفخخة, وشارك آلاف الأشخاص في الموكب الجنائزي. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد هيئة العمليات في حماس بهاء بارود أمس في قطاع غزة, وورد في بيان عسكري أن بارود عكف طوال الحرب وخاصة في الآونات الأخيرة على التخطيط لعمليات إرهابية ودفعها قدما ضد القوات العاملة في القطاع ومواطني إسرائيل في المدى الزمني الفوري. قدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد 5 شبان من سكان أم الغنم تنسب لهم قتل الشاب وائل سعايدي من القرية قبل نحو 3 أشهر على خلفية نزاع محلي. ويفيد مراسلنا وسام جابر أن 2 من المتهمين هما قاصران. عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد سيني لبحث استعدادات الجهاز لضمان نزاهة الانتخابات للكنيسة 26. وأكد بيان رسمي أن سيني أعطى تعليماته للشباك ببذل قصارى الجهد لمساعدة لجنة الانتخابات في هذا المجال بغية الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وإحباط محاولات خارجية للتأثير على العملية الانتخابية. صدقت الحكومة بالإجماع على تقديم مساعدات مالية للسفارات التي تنتقل إلى أورشليم القدس. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن هذا الدعم يشمل من جملة ذلك إيجاد حلول لسكن أعضاء السلك الدبلوماسي والمساهمة في مصاريف النقل. دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي غراهام إلى مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية. وقال في سياق مقابلة مع شبكة NBC إن ضرب الجمهورية الإسلامية بشكل أقوى قد يضطرها إلى إبرام اتفاق. في بيروت أفاد موقع ليبتوكس أن قياديين من حزب الله أبلغوا حلفاء مما يسمى محور الممانعة بأن الحزب لم يعد قادرا على تقديم الأموال لهم لأن الأمور تغيرت إلى حد كبير وأنه مضطر لوقف التمويل بشكل كامل نهاية الشهر الحالي. وحسب الموقع جاء ذلك خلال اجتماعات عقدت في الأسبوعين الماضيين بعيدا عن الأضواء.
3: الآن إلى حالة الطقس.
29: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. النشرة انتهت سيداتي وسادتي، تحية وإلى اللقاء.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: ترامب في رسالة غامضة لإيران، هدوء ما قبل العاصفة، هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
3: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
24: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الأربعاء على قناة مكان توكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: ازدياد احتمالات استئناف الحرب ضد إيران في ظل التهديدات المتبادلة. نتنياهو يترأس الليلة جلسة مشاورات أمنية مقلصة لمتابعة آخر المستجدات على خلفية إمكانية تجدد المعركة. إصابات جديدة في صفوف القوات الناشطة في جنوب لبنان إثر تعرضها لمسيرات مفخخة وعبوات ناسفة. الائتلاف يبذل جهودا جمة في محاولة لطرح مشروع قانون التجنيد للتصويت عليه في الكنيست قبل حلها المتوقع. إصدار أوامر إدارية ضد مشتبهين بالضلوع في نشاطات إجرامية في المجتمع العربي. نتائج انتخابات الجبهة تشكل تحدياً لقيادتها بعد إقصاء النساء عن الأماكن المضمونة. واستقبال حافل في مطار بن غوريون لنعم بيتان والبعثة الإسرائيلية بعد تحقيق المركز الثاني في اليوروفيجن.
9: النشرة المسائية مع سماح حسنين بكري.
10: أينما كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من التوتر الحاصل في منطقة الخليج وإمكانية استئناف الحرب ضد إيران، حيث تتواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. ورئيس الوزراء نتنياهو يترأس الليلة جلسة مشاورات أمنية مقلصة لمتابعة المستجدات وإمكانية تجدد القتال. مراسلنا لشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إيال. طبعا إيال، من يتابع التصريحات والتحركات الأخيرة في الملف الإيراني، خصوصا لهجة التهديد والوعيد بين واشنطن وطهران، يحسب أن استئناف الحرب يمكن أن يكون خلال الأيام القادمة أو حتى الساعات القادمة. إيال، دعنا أكثر في صورة السيناريوهات المتوقعة.
11: نعم، بلا شك، وهذه الافتراضات بالتحديد ما تجعل القيادة العسكرية على اعتقاد بأن ربما الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت في الماضي للخيار العسكري. ووفقا لتقييمات الدوائر الأمنية والعسكرية، فإنه في الظروف الراهنة ربما قد يكون الخيار العسكري هو الخيار المفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي، على خلفية المأزق في المحادثات والطريق المسدود دون أي احتمال لتحقيق انطلاقة سياسية. لذلك الاعتقاد لدى الأوساط العسكرية بأن ربما خلال الوقت القريب قد يتجه الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى الحرب في إيران. ليس من الواضح ما هي السيناريوهات الاختيارات التي قد يختاره الرئيس الأمريكي، هل سوف يفضل التوجه إلى عملية عسكرية جزئية ربما لردع الجانب الإيراني وإجباره على العودة إلى المسار التفاوضي، أو ربما العودة إلى القتال وشن هجمات واسعة النطاق من ناحية القيادة العسكرية على الأقل في حالة من الجاهزية والاستعداد؟ مصادر عسكرية تقول بأن كافة الجهات سواء كان ذلك سلاح الجو، الطائرات، الوحدات الجوية، وكذلك الوحدات الاستخباراتية والدفاعات الجوية في حالة من الجاهزية والاستعداد في أي لحظة لإعطاء الضوء الأخضر. ربما بجملة أخيرة نشير إلى أنه بغض النظر عن القرارات السياسية التي سوف تتخذ من ناحية القيادات العسكرية، هناك تنسيق مستمر، وخلال نهاية هذا الأسبوع كانت هناك مشاورات مستمرة بين القيادة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية.
10: طبعا إيال، يعني بعد المحادثة الهاتفية مساء اليوم بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي، حاليا إسرائيل على ما يبدو تنتظر صدور القرار الأمريكي بهذه القضية، وتنتظر أيضا يعني احتمال أن تستدعى للمشاركة في هذه المعركة. هذا يقول أن مشاركة إسرائيل ليست مؤكدة حتى الآن.
11: هذا صحيح، ليس بالضرورة أن تشارك إسرائيل في هذه المعركة. كما نعلم إسرائيل تتطلع وترجو أن يكون هناك أن تكون عودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية، ربما لتحقق ما لا تستطيع تحقيقه في المعركة السابقة، ولكن ليس من الضروري أن يتجه أو يتخذ الرئيس الأمريكي القرار بالتوجه إلى معركة واسعة النطاق إلى قصف وشن هجمات لاستهداف البنى التحتية النفطية والمنشآت، منشآت الطاقة في إيران كما تتطلع إسرائيل. ربما سوف يفضل التوجه إلى عملية جزئية. في نهاية الأمر القرار متوك للرئيس الأمريكي، إسرائيل لن تكون لها دورا أو ونا في اتخاذ هذا القرار، ولذلك مهما سوف يتخذ من قرارات في واشنطن، إسرائيل من جانبها سوف تكون على استعداد أملا كما يبدو من ناحية القيادتين السياسية والعسكرية بأن يتجه الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى الحرب في الجبهة الإيرانية.
10: من ناحية استعدادات الجبهة الداخلية، هل هناك استعداد لمثل هذا السيناريو، سيناريو استئناف المعركة، بما في ذلك طبعا احتمالات توجيه صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية؟
11: بطبيعة الحال في هذه المعركة لم يتم إصدار أي تعليمات للمواطنين الإسرائيليين، ولكن قيادة الجبهة الداخلية كما هو الأمر بالنسبة لكافة الأضلاع والجهات في القيادة العسكرية في حالة من الجاهزية والاستعداد. دعينا نتذكر أنه مع بدء المعركة الحرب في إيران كان هناك خلال لحظات تم إصدار الإنذارات المبكرة. ربما كلها هذه الأمور في حالة من الجاهزية والاستعداد، ولكن وفقا للسيناريوهات التي سوف تأخذ بنظر الاعتبار ووفقا للقرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي وأساليب الحرب أو القتال التي يفضلها أو سوف يتبعه الرئيس الأمريكي.
10: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال في هذه المرحلة. شكرا لك.
11: شكرا سماح.
10: إذن رسائل تهديد متبادلة بين واشنطن وطهران، وتحركات عسكرية متسارعة في ظل وساطات تبذل في اللحظة الأخيرة على أمل منع تجدد الحرب. وبينما تتحدث واشنطن عن قرار حاسم خلال ساعات، تؤكد طهران أن أي هجوم لن يمر من دون رد. فهل تنجح الدبلوماسية في اللحظة الأخيرة؟ أم أن المنطقة تتجه إلى مواجهة جديدة مفتوحة؟ لنشاهد.
12: تقدر جهات أمنية في إسرائيل والولايات المتحدة أن نافذة الحل الدبلوماسي تكاد تغلق بالكامل، والاستعدادات لاستئناف المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران بلغت ذروتها، وربما بات الأمر مسألة أيام إن لم يكن ساعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عاد قبل يومين من زيارة حظيت بتغطية واسعة إلى بكين، من المتوقع أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطوات الأمريكية المقبلة خلال الساعات 24 القادمة. وبحسب الرئيس فإن الضغط الدولي بدأ يؤتي ثماره، مستندا أيضا إلى تفاهمات هادئة مع الصين الشريك التجاري الأهم لإيران.
13: It's all about relationship. I have a very good relationship with President Xi and with China.
12: في المقابل ترفض طهران رفع الراية البيضاء. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حذر من أن الأمريكيين سيدفعون ثمنا اقتصاديا باهظا إذا تجدد القتال. أما داخل إيران فالوضع يقترب من الانفجار، الأزمة الاقتصادية باتت لا تحتمل، وإيران تدخل أسبوعها 12 من دون شبكة اتصال بالإنترنت وسط نقص حاد في الأدوية والوقود. وأصحاب المصالح التجارية الذين يلمسون انهيار السوق بشكل مباشر لا يريدون رؤية الحرب تتجدد.
14: وضع اقتصادي خيلي خيلي خرابه، یعنی سه ماهه که وضعیت کلن جنگ و اینا که شد کلن هم نزدیک یک ماه تعطیل بود فروشگاه، الان هم که وضعیت فوق‌العاده خرابه.
12: و ضربة الاقتصادية لا يشعر بها كبار التجار فقط بل ايضا مقدمو الخدمات والمواطن العادي.
15: شوفوني بعد بين اوضاع الدولار واینا مواجهه جيب مردم خالی‌تر شده به نسبت قبل جنگ. قبل جنگ طرف جيبش پرتر بود الان جيبش خالی‌تر شده، مشتري میاد قیمت میکنه میره.
12: وفي الاثناء تتواصل جهود الوساطة حتى اللحظات الأخيرة، فقد وصل وزير الداخلية الباكستاني خلال الساعات الماضية إلى طهران لعقد سلسلة لقاءات طارئة في محاولة لمنع انتهاء مهلة الإنذار. وفي إيران يؤكد المسؤولون أن أي خطأ في الحسابات أو أي خطوة أمريكية صغيرة ستقابل برد ناري واسع يشمل استهداف بنى تحتية أمريكية في المنطقة، وهي أهداف يقول الإيرانيون أنها كانت مستثناة سابقا بدافع ضبط النفس، لكنها ستحظى هذه المرة بأولوية عملياتية. القوات المسلحة رفعت مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، وفي إسرائيل أيضا يسعون لأيام وربما أسابيع من القتال. الساعة المقبلة قد تكون حاسمة، هل يتجه الشرق الأوسط نحو صفقة مفاجئة في اللحظات الأخيرة أم نحو جولة عسكرية جديدة؟
10: هذا السؤال. الآن نتحول مشاهدينا إلى الحرب على الجبهة الشمالية، حيث تتواصل النشاطات العسكرية لجيش الدفاع في جنوب لبنان على الرغم من إعلان تمديد وقف إطلاق النار الذي صدر في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي. المزيد في تقرير مراسلنا نجيب قزل.
16: على وقع التصعيد الميداني المتواصل في جنوبي لبنان وعلى طول الحدود الشمالية، تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وسط مخاوف متزايدة من عودة المواجهة الواسعة في أي لحظة. ورغم التفاهمات التي أعلن عنها بشأن تمديد الهدنة، استمرت اليوم عمليات القصف وتبادل إطلاق النار بين الجانبين، حيث ذوت صافرات الإنذار اليوم عدة مرات في المنطقة الشمالية جراء إطلاق مسيرات باتجاه البلدات الحدودية. في المقابل أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الدفاع شن سلسلة غارات في جنوبي لبنان، ووفق التقارير قتل شخص في استهداف سيارة في منطقة زرارية، فيما أصيب مسعفان في غارة على بلدة طير دبة، كما استهدفت الغارات مناطق صول والنبطي وبلدة سحمر في البقاع الغربي. في موازاة التصعيد الميداني، تتواصل الاتصالات السياسية خلف الكواليس لتثبيت وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينتهي خلال ساعات هذا اليوم قبل التوصل إلى تفاهمات تقضي بتمديده 45 يوما إضافيا. وبحسب التفاهمات الجديدة من المتوقع إطلاق مسار أمني رسمي في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل يعقبه استئناف المفاوضات السياسية مطلع حزيران يونيو. وفي هذا السياق كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية نقلت إلى رئيس البرلمان نبيه بري مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بهدف عرضه على حزب الله والحصول على رده الرسمي. ووفق التسريبات يتضمن المقترح 3 مبادئ أساسية: حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة خلال 45 يوما. لكن المقترح بحسب الصحيفة لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا لانسحاب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان، كما لا يحسم مسألة حرية العمل العسكري خلال فترة الهدنة. حزب الله وصف الأمر بالتنازلات بلا نتيجة.
17: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات تلو تنازلات بلا نتيجة.
16: هنا في إسرائيل هنالك تمسك في قضايا أساسية، وعلى رأسها إبعاد سلاح حزب الله عن جنوب لبنان والحفاظ على حرية العمل العسكري على الحدود، وسط تقديرات أمنية بأن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وقف إطلاق النار، بل في منع حزب الله من استغلال أي هدنة لإعادة بناء قدراته العسكرية. أما في بيروت فقد شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على رفض أي تدخل خارجي في إدارة المفاوضات، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط سيادة الدولة اللبنانية على الجنوب. ورغم الحراك الدبلوماسي المكثف تبقى الأوضاع على الحدود شديدة الهشاشة في ظل استمرار الضربات المتبادلة والاتهامات المتصاعدة، بينما تتزايد المخاوف من أن تتحول الهدنة الحالية إلى مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد.
10: هذا وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستجد حلا لقضية المسيرات المتفجرة، وأن كبار الخبراء في البلاد يعملون على إيجاد السبل لمواجهة هذا التهديد.
18: לפני 6 שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח. היום אנחנו עובדים בפני סיכול של רחפני סיב. רחפני סיב זה סוג מסוים של איום. כינסתי צוות מיוחד יחד עם שר הביטחון ואנשים ממשרד הביטחון ואנשים מחוץ למשרד הביטחון, לא רק בתעשיות אלא גם בסקטור האזרחי.
10: في المقبرة العسكرية على جبل هرتزل أقيمت بعد ظهر اليوم مراسم جنازة الكابتن معوز ريكاناتي في 24 من العمر من مستوطنة إيتمار، والذي سقط أول أمس في جنوب لبنان جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه قوة من الكتيبة 12 في لواء جولاني خلال نشاطها في قرية درسريان. ويعتقد أن عناصر حزب الله كانوا من رصد أفراد الكتيبة خلال نشاطهم في القرية، وقد سقط في نفس القرية الأسبوع الماضي الرقيب أول نيجيف داغان جراء انفجار قذيفة هاون أطلقت باتجاه القوة. وشارك في مراسم الجنازة المئات من أفراد العائلة الضباط والجنود.
19: חשבתי להשם יתברך יש מספיק מלאכים מהמלחמה הזאת, אבל כנראה היה צריך עוד אחד. הצניעות שלך זו אחת המתנות הכי גבוהות שלך. הכל עשית בשקט האופייני לך, בלי לדבר, בלי לספר. ההצטיינות תמיד לא הייתה הישגים, היא הייתה של לב, של ערכים, של האישיות שאתה.
10: يعود إلينا من جديد مراسلنا إيال عليمة. أهلا بك إيال. طبعا استمرار تفاقم خطر المسيرات المفخخة دون حل حاليا، والأوضاع إيال بشكل عام على الجبهة الشمالية نراها في تصعيد مستمر، إطلاقات صاروخية، إطلاق مسيرات من لبنان اليوم باتجاه أقاصي الشمال تقريبا لم تتوقف. قربنا أكثر من المشهد إيال.
11: نعم، ربما يجب القول مرة أخرى البقاء في

0: الذي دفعته القوات العسكرية خلال بقائها في المنطقة الأمنية. بلا شك خطر المسيرات هو الخطر الأكثر الذي يهدد القوات بشكل كبير، بغض النظر عما قاله وما استمعنا إليه من رئيس الوزراء حول أنه قد استعد وأنذر وحذر، ولكن بغض النظر عن الجوانب السياسية في نهاية الأمر إسرائيل كانت على علم بهذه المسيرات سنة أو 3 سنوات على الأقل، حيث ظهرت لأول مرة في الحرب الروسية الأوكرانية ولكن لم تفعل شيئا، رغم توفر المعلومات حول احتمال وصول هذه المسيرات إلى حزب الله في لبنان. على كل حال هذا هو الواقع في الأسابيع الأخيرة، الحرب مستمرة رغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار. على أرض الواقع القوات تواصل نشاطاتها في هذه المنطقة الصفراء، تقوم بهدم القرى، وإسرائيل توسع باستمرار هذه المنطقة اليوم مرتين أخرى، تدعو سكان بلدات وقرى في منطقة صيدا ومناطق أخرى خارج المنطقة الصفراء بالانتقال من قراهم بترك منازلهم. والسؤال الذي لا يزال يتردد خاصة في صفوف القوات المقاتلة، إلى أين تتجه هذه العملية، وخاصة أن هناك صلة مباشرة، قد تحدثنا عن الأوضاع في الجبهة الإيرانية ولكن هناك صلة مباشرة بين الجبهتين. إسرائيل لم تنجح في الفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وهناك علامات استفهام كثيرة بغض النظر عن المسار السياسي الذي حتى الآن لم يؤتي بثمار ميدانيا، وهذه المعركة تتواصل تستمر والقوات تضطر إلى دفع ثمن هذه الحرب، هذه المعركة التي لا يعرف ما هو أو ما هي الأهداف التي تقوم بها وتسعى إليها القوات العاملة في الأراضي اللبنانية.
1: مراسلنا إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. شكرا لك.
0: شكرا سماح.
1: الآن نتحول إلى موضوع آخر، تواجه الحكومة أزمة سياسية حادة تهدد استقرارها ومستقبلها على خلفية الخلافات العميقة والمستمرة حول قانون التجنيد، ومع تمسك الأحزاب الحاردية بمطالبها الرافضة لفرض التجنيد الإلزامي على طلاب المعاهد الدينية، وتصاعد الضغوط السياسية والقانونية والشعبية لإقرار المساواة في العبء، يجد ائتلاف الحكومة نفسه أمام اختبار هو الأصعب، حيث باتت الخيارات تضيق بين تقديم تنازلات قد تفكك الحكومة من الداخل أو الاستسلام لسيناريو التوجه نحو انتخابات مبكرة. معي هنا في الاستوديو مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. إذا فالح، رئيس الوزراء بكل قوته حاليا يحاول احتواء هذه الأزمة هذا الأسبوع، على ما أعتقد يعني قانون التجنيد سيكون على طاولة لجنة الخارجية البرلمانية. السؤال، ماذا يجري من تحركات من وراء الكواليس بهذا الصدد؟
2: بين كسب الوقت وضغط الأحزاب الحريدية، الائتلاف يصل إلى نقطة الحسم وساعة الصفر، والواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سماح الذي يسعى منذ عدة أيام لاحتواء الأزمة، ليس لأنه يريد حل أزمة قانون التجنيد بقدر ما هو يريد إدارة هذه الأزمة وبالتالي كسب الوقت. لماذا؟ هو يحاول الضغط على الأحزاب الحريدية أن لا تصوت على الأقل يوم الأربعاء على حل الكنيست، وبحالة ونجح بذلك هو عمليا سيفوت عليهم فرصة أن تجرى الانتخابات في 1/9 أو في 15/9 كما تريد الأحزاب الحريدية، لأنه سبق وشرحنا للمشاهدين أنه ما بين تشريع قانون التجنيد قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث وإجراء أو موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون على الأقل بالحد الأدنى 90 يوم، ما يعني أنه نتنياهو سيصل إلى شهر 10، لن تجرى الانتخابات في بداية شهر 10 لأنه عندها ستعود إلى الواجهة مرة أخرى من جديد كل إخفاقات 7 أكتوبر. بهذا نتنياهو يكون قد نجح إلى الوصول إلى موعد الانتخابات النهائي، وكل من أتحدث معهم في الأيام الأخيرة يؤكدون أنه نتنياهو يريد للانتخابات أن تجرى في موعدها المحدد في آخر شهر 10. الآن أيضا، وأنا لا أقول معلومة مرة أخرى أشدد حتى يفهمني جيدا المشاهدين، ليست معلومة وإنما بناء على مؤشرات وتحليل. الواضح أنه

0: المنطقة ذاهبة باتجاه حدث أمني وسياسي دبلوماسي، هذا يتقاطع مع التفاعلات الحزبية السياسية، ومن شأنه أن يلقي بظلاله على كل التحركات السياسية. والواضح أنه إذا ذهبت المنطقة مرة أخرى من جديد إلى حرب، أو كما تتحدث بعض
1: خيار تبكير الانتخابات، لن يكون على الطاولة بلا شك.
0: وهذا ما يريده بالضبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كسب الوقت، مرور الأكم يوم هذول اللي جايات علينا حتى يفوت فرصة إجراء الانتخابات في شهر 9، لأنه إذا البلاد ذهبت باتجاه عملية عسكرية أو تجدد الحرب، أو كما يتحدث لي بعض الجهات أنه بحالة وكانت هنالك حرب ستكون ضربة خاطفة، ولكن نحن كنا في سيناريو الضربة الخاطفة
1: والضربة لا أحد الخاطفة يعرف كيف ستنتهي بلا شك.
0: نحن نعلم دائما كيف تبدأ الحرب، لكن صحيح. أحد منا لا يمكنه أن يدرك نهايتها. لهذا نتنياهو يحاول كسب الوقت قدر المستطاع، لأن عندما فهم أن هذه المناورة يعيها ويدركها قادة الأحزاب الحريدية، ذهب معهم لإقناعهم باتجاه منحى آخر، وهو أنه أوكي نمرر حل الكنيسة يوم الأربعاء، بالمقابل نواصل العمل على قانون التجنيد. انتبهي، كل من أتحدث معهم وشددت على هذا السؤال، سيكون تصويت أم سنواصل العمل على قانون التجنيد؟ هم يتحدثون على أنه سيواصل العمل على قانون التجنيد. ما يعني أنه نتنياهو يواصل بمناورته أمام شركائه؟ نتنياهو بكل تأكيد غير قادر على الذهاب إلى تشريع قانون تجنيد يصطدم من خلاله مع الرأي العام الإسرائيلي، ومتى؟ في الوقت الذي فيه يحمله الكثير من الجهات في إسرائيل وأوساط سياسية أنه فشل في الكثير من المجالات، إدارة الحرب، في المجال الاقتصادي، في المجال المجتمعي. لكن تتخيل يوم أمس أيضا النتائج التي صدرت وتتعلق في جهاز التربية والتعليم. إذن جملة من الإخفاقات يحاول نتنياهو الالتفاف عليها من خلال مناورة سياسية حزبية جديدة.
1: طبعا قانون تجنيد، كل مشاكل هذا القانون تلقي بظلالها على الكثير من التحركات. موشي أربيل من شاس يقدم استقالته على ما أعتقد لأنه يرفض مشروع قانون التجنيد المشروع.
0: على فكرة سؤالك جميل والربط أجمل،
1: شكرا.
0: سماح، موشي أربيل وجد نفسه، أولا هنالك عدة أسباب، وأنا كان لي حديث حتى قبل دخولي إلى الاستوديو كان مكاتبات بيني وبينه، وجد نفسه أمام أسباب خاصة كما هو تحدث عن ذلك وأسباب عامة. فيما يتعلق بالأسباب العامة، موشي أربيل وجد نفسه في حزبه وأيضا في الائتلاف صوت غريب، سيما وهو لطالما تمسك بمواقفه التي تتعلق بالمبادئ والقيم الجامعة. انتبه أنه دائما هو الصوت الوحيد الذي كان يخرج بشكل علني ويدين العنصرية تجاه المواطنين العرب أو اتجاه رؤساء السلطات المحلية العربية. ونعم، حتى لا يتحمل العبء أمام درعي وشاس والمجتمع الحريدي وهو يرفض،
1: وكأنه خارج عن السرب يعني.
0: بالضبط، وهو يرفض يعني حتى يرفع الحرج والعتب والعبء عن درعي وحزبه. وجد نفسه يضطر إلى الانسحاب، لأنه كما أنت ذكرت هو ضد قانون التجنيد بشكله الحالي، وهو من دعاة دمج أبناء المجتمع الحريدي بصيغة أو ما في الجيش. ونعم هنالك سبب خاص، هو يريد تحقيق حلمه وحلم والده بأن يكون قاضيا، هذا ما يريده موشي أربيل، لهذا هو يترك الحلبة الحزبية والساحة السياسية. جميل. ليتفرغ إلى أمور أخرى، ولكن بكل تأكيد هي خسارة بالمفهوم العام لحزب شاس، لكن بالمفهوم الخاص بالنسبة لشاس بنك الأصوات عنده موجود. نعم. جماعته موجودين والدعم دائما موجود.
1: فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح في هذه المرحلة، شكرا لك. الآن إلى آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث أصدرت المحكمة المركزية في حيفا أمرا إداريا بحق عدد من المشتبهين بالانتماء إلى منظمة الحريري. وفي قضية أخرى، أعلنت الشرطة اعتقال عدة أشخاص ضمن التحقيقات في جرائم قتل وقعت في مدينة شفا عمر. تقرير مراسلنا لشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
2: في تحول دراماتيكي يعيد رسم قواعد المواجهة بين أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، خطت المحكمة المركزية في حيفا خطوة استثنائية بفرض أوامر تقييد إدارية صارمة بحق ثلاثة من أبرز الوجوه المحسوبة على الخارطة الجنائية: ناصر ومهران الحريري وإبراهيم جزاوي. القرار الذي جاء بناء على طلب عاجل ومسنود بتقارير سرية قدمتها الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الخطيرة والدولية التابعة للاهف 433 قضى بفرض الحبس المنزلي المشدد على الثلاثة لمدة 45 يوما مصحوبا بحظر كامل على استخدام شبكات الانترنت ومنع التواصل مع أطراف معينة لمدة 60 يوم، فضلا عن إدراج أسماء الثلاثة على قوائم منع السفر ومغادرة البلاد حتى تموز يوليو المقبل.
3: على פי מדיניות מפכ"ל במסגרת טיפול היחב"ל כנגד ארגון הפשיעה החרירי הוצאו ביום חמישי האחרון שלושה צווי הגבלה שיפוטיים כנגד ראש הארגון ושני בכירים נוספים. פעילות זו מהווה נדבך נוסף בפעילות היחב"ל בפרט ומשטרת ישראל בכלל כנגד ארגוני הפשיעה. מדובר בכלי יעיל וחשוב בהגנה על הציבור.
2: هذا التطور أعاد إلى الواجهة سجالا حقوقيا وقانونيا محتدما، فالأوامر والإجراءات الإدارية ظلت تاريخيا حكرا على الملفات الأمنية والقضايا ذات الطابع القومي، إلا أن المنعطف الذي بدأ يتشكل منذ عام 2022 مع توسيع الشرطة لاستخدام هذه الأدوات الاستثنائية في البيئة الجنائية العربية بات ينظر إليه اليوم كسياسة أمر واقع يفرضه شلال الدم في الشارع العربي، مما لا شك فيه أن اللجوء إلى التقييد الإداري يمثل اعترافا ضمنيا بصعوبة اختراق جدار الصمت والترهيب الذي تفرضه منظمات الجريمة، مما يدفع الدولة لاستعارة أدواتها الأمنية السياسية وزجها في الساحة الجنائية. وفي المقابل قوبلت هذه الخطوة بنفي قاطع من قبل المشمولين بالأوامر ودفاعهم القانوني الذين اعتبروا الإجراءات التفافا على المسار القضائي الطبيعي. وفي موازاة هذه التطورات تتواصل مساعي الصلح داخل عائلة حريري في محاولة لاحتواء النزاعات الداخلية ووقف دوامة العنف، فبعد الصلح الكبير الذي جرى مؤخرا بين أبناء العمومة من العائلة أعلن خلال الساعات الأخيرة عن هدنة جديدة تمتد لثلاثة بين آل عياط حريري من جلجولي وكثير عودي وشرحبيل عودي وعمر وتامر عودي. مراسم إشهار الهدنة بين آل حريري من أم الفحم وآل عياط من جلجولي التي احتضنها بيت الشيخ مالك حريري في مدينة أم الفحم وسط حضور لافت لا تقرأ في أوساط المتابعين كصلح عابر، بل ينظر إليه كخطوة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية وميزان القوى وتجنب الاستنزاف. وقد يمنح هذا الصلح جميع الأطراف قدرة عالية على ضبط الإيقاع وحماية نفوذها المشترك على الأرض، وإن جاء ذلك تحت مظلة المساعي الحميدة لحقن الدماء وتعزيز الاستقرار. أما على الصعيد آخر فتتواصل حملات الشرطة ضد منظمات الجريمة في الشمال، حيث أعلنت وحدة يحبال لهف 433 صباح اليوم عن اعتقال خمسة مشتبهين واحتجاز 10 آخرين خلال حملة واسعة نفذت بالتعاون مع قوات حرس الحدود في إطار التحقيق بعدة جرائم قتل وقعت في شفا عمر على خلفية صراع بين منظمات إجرامية.
4: صباح اليوم قامت وحدة يحبال بلهب 433 باعتقال 15 مشتبه من بينهم أشخاص تم توقيفهم لتحقيق بملف جريمة قتل خطيرة. قسم من المشتبهين مرتبطين بحسب الشبهات بملف جريمة قتل إضافي في شمال البلاد. خلال اليوم سيتم عرضهم على محكمة الصلوح لتمديد اعتقالهم. شرطة إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة مع التجديد على أحداث العنف الجريمة في المجتمع العربي ضد مسببي الجريمة والجهات المتورطة في جرائم القتل بهدف الحفاظ على أمن الجمهور وتقديم المسؤولين للعدالة.
2: وبحسب بيان الشرطة فإن بعض المعتقلين على علاقة بتنظيم سواعد الإجرامي، فيما صادرت القوات خلال المداهمات هواتف نقالة ومركبات يشتبه باستخدامها في أنشطة جنائية.
1: ونبقى مع مظاهر العنف في المجتمع العربي، حيث وقعت عدة إصابات إحداها حرجة جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي في بلدة تل السبع في النقب. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
5: تشهد بلدات الجنوب استمرارا مقلقا في أعمال العنف، حيث سجلت الليلة الماضية حادثة إطلاق نار جديدة في بلدة تل السبع. ووفق معلومات الشرطة، اندلع شجار عائلي في البلدة تطور سريعا إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة. وأفادت مصادر طبية أن أحد المصابين وصفت حالته بالحرجة، فيما نقل المصابان الآخران لتلقي العلاج في المستشفى.
6: نتمنى للجرحى أن الله يشفيهم ويعيدوا بعيد إن شاء الله، وفي بيوتهم وكل شيء إن شاء الله يكون تمام. نأمل إن شاء الله إن ما يكون في عنف، ويكون في سلام، ويكون الشرطة كمان دير بال على الشعب، والشعب يرب أولادهم زي الناس، وإن شاء الله ربنا يجيب الفال خير. نتمنى من الله أن يرفع العنف عن هذا والبهادة لهذا البصير والموت.
5: وفي عقاب الحادثة انتشرت قوات كبيرة من الشرطة في شوارع البلدة، حيث باشرت بعمليات تمشيط واسعة وجمع الأدلة، إلى جانب محاولات احتواء التوتر ومنع تجدد الاشتباكات.
7: المدرسة الأولى هي البيت، ثم المدرسة، ثم المسجد. فإذا أنا بقوم بتأسيس وتربية ابني في البيت إن شاء الله بيطلع الطريق الصحيح. فنرجو ونتحنن إلى جميع إخواننا، إلى جميع اللي في تل السبع وغير تل السبع، في النقب الحبيب وغير النقب الحبيب، ديروا بالك أولادكم.
5: كما شهدت بلدة حورة في النقب نهاية الأسبوع شجارا آخر أصفر عن إصابتين بحالة متوسطة.
8: كل واحد ماسك سلاح بشوف حاله، ما في غير هو على الشارع ماشي، وهذا ما بصير. يعني قديش تتر عادة مش حرام؟ هذا كل هذا حرام، تخسر واحد، تخسر عائلة، تخسر شيء عن شيء فاضي. يعني هذا ما بصير، هذا ما لحد، يعني لازم الحكومة مقصرة في كل هذا.
5: وتأتي هذه الحوادث لتضيف فصلا جديدا إلى سلسلة أعمال العنف المتواصلة في بلدات الجنوب، وسط دعوات متزايدة من الأهالي لوقف نزيف الدم وتعزيز الأمن.
9: كفى عنف، كفى دم، كفى حزن، هذا إيش مستمر؟ مش لازم يستمر؟ احنا اليوم في مجتمع اللي كل واحد منا معرض للإهانة وللشتم وللضرب بدون اي رادع، بدون اي تفكير، وهذا حرام. ومش بس حرام وممنوع في كل المعترفات وفي كل الاتجاهات اللي بتمشي فيها. انا لي 50 سنة محامي، عمري ما صدقت ان الانسان ينقتل وغسل يداه وروح ينام، لا في بوليس بلاحقه ولا في حد بلاحقه ولا في حد بلاحقه، الا الجهه الثانيه تكون تقتل واحد عشان يسوي نفس الموضوع معه. ما في تسامح.
5: ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، دعا أئمة المساجد سكان البلدات العربية إلى التحلي بالصبر وضبط النفس ونبذ العنف.
7: نناشد أمة إخواننا في تل السبع وفي النقب وفي البلاد أن يتصرفوا بحكمة، أن يبتعدوا عن العنف، يبتعدوا عن القتل، لأن القتل يولد قتل والعنف يولد عنف. ونأمل إن شاء الله رب العالمين ربنا يرضى علينا.
10: الله يهديهم ويرفع عنهم كل مشكلة، وربنا يفرجها. ربنا اللي بيفرج، لا أنت بفرج ولا أنا بفرج، اللي بيفرج هو الله.
5: من جانبها أفادت شرطة لواء الجنوب أن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثين، مؤكدة أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة لديها للوصول إلى الضالعين وتقديمهم للعدالة.
1: إلى الشؤون الحزبية مجددا الآن، إذ تتجه الأنظار إلى الحلبة السياسية مع ظهور نتائج الانتخابات الداخلية لحزب الجبهة، والتي أعادت صياغة صفها القيادي الأول. ورغم التوقعات التي حملتها النتائج، فإن الحدث الأبرز الذي أثار نقاشا واسعا هو الغياب التام للمرأة عن المقاعد المضمونة في القائمة. هذا الغياب في الواقع يضع الحزب أمام تساؤلات كبرى حول الفجوة بين مبادئه التقدمية التي تدعو للشراكة والمساواة، وبين إفرازات صناديق الاقتراع التي جاءت ذكورية خالصة، مما يفتح الباب أمام قراءة تداعيات ذلك على مكانة الجبهة شعبيا وفي الشارع السياسي. يعود إلينا من جديد الزميل فالح حبيب. إذن فالح، الجبهة تنتخب مرشحيها لقائمة الكنيسة القادمة وسط انتقادات واضحة لغياب التمثيل النسائي خصوصا عن المقاعد المضمونة.
0: صحيح، بين مديح ديمقراطية الحزب والإقصاء، الجبهة تختار مرشحيها على الأقل لنشاهد على الشاشة السداسية الأولى برئاسة القائمة يقف يوسف جبرين، يليه جعفر فرح، عوفر كسيف يحتفظ في مقعده، عودة النائب السابق يوسف العطاوني، ونهاية وشاحي بعد أن اضطر جميع المرشحين أمامها للتنازل حتى لا يجدوا أنفسهم في قائمة تخلو من أي تمثيل نسائي وإن كان في موقع غير مضمون. ومع ذلك لاحظ أنه من تم اختيارهم بقرار الناخبين والناخبات عبر الحسم الديمقراطي وصناديق الاقتراع للوهلة الأولى. ولماذا أقول للوهلة الأولى؟ لأنه أي مرشح أو مرشحة يجب أن يكون واعي أنه حال الانتخابات كحال الانتخابات، لابد أن تقوم بعملية تشبيك مع الأقطاب وموازين القوى داخل كل حزب وحزب حتى تصل. ولو النائبة الحالية عايدة توما سليمان كانت قد أركنت أنه أحد يشق لها الطريق لما كانت في صدارة قيادة حزب الجبهة، عايدة توما سليمان لطالما كانت تجيد بحنكة سياسية أن توظف موازين القوى والتيارات المختلفة لصالحها. أكثر من ذلك، الجبهة واضح جدا أنه لم تأخذ مخاطرة هذه المرة، سيما وجزء من قياداتها قد تبدلوا، وهي تريد لهذه القائمة بحالة واضطرت أن تذهب إلى الانتخابات منفردة أن تكون قائمة مع شخصيات مجربة لها باع طويل في العمل السياسي البرلماني الجماهيري النضالي، ولا تكون مع شخصيات غير معروفة جماهيريا قد تكون معروفة داخل الحزب. وأيضا لهذا الاختيار يكون أيضا إسقاطات وإنعكاسات مباشرة على قوة مطالب هم أثناء التفاوض بكل ما يتعلق في المشتركة. لهذا وإن كان الانتقاد مشروع، إلا أنه يجب أن نتحدث بكل وضوح، من تم اختيارهم من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات وليس من خلال انتقاء واختيار كما يجري في بعض الأحزاب ومن ضمنها الأحزاب الكبيرة.
1: هذا يقول ليست هناك شخصيات نسائية مثلا يعني كان عليها الأضواء لتحتل مركز مضمون أكثر داخل القائمة.
0: بغض النظر سماح، حتى لا ننتقص من قدر أحد، ولكن إنصافا وليس دفاعا، الجبهة اختارت مرشحيها من خلال حسم ديمقراطي وانتخابات، وهي تدرك تماما أن هؤلاء هم محسوبين علينا أيضا سماح، ليس فقط قيادات في أحزابهم، وإنما سيكونون قيادات للمجتمع العربي. ولكي تكون قائد بحجم المجتمع العربي لابد أن تكون تعرف من أين تؤكل الكتف، لديك الخبرة، لديك التجربة، لديك ملكات العمل البرلماني، سيما وأنت ذاهب إلى كنيسة لن تكون سهلة وبسيطة بكل تأكيد. لهذا الواضح أنه أيضا حتى الاصطفافات التي كانت داخل هذا الحزب أخذت كل هذه الأمور بعين الاعتبار.
1: طبعا فالح، السؤال الأكبر حاليا فيما إذا إذا كانت هذه القائمة التي تم انتخابها حاليا ستساهم أكثر في قضية إعادة تشكيل المشتركة؟ ونحن استمعنا بالأمس للنائب يوسف جبارين، أعتقد أول ما ذكره في كلمته بعد الفوز بالمركز الأول قال أولوية، هذه أولوية بالنسبة لنا إقامة المشتركة من
0: لكن جديد. لسه ما هذه القائمة ستساهم أكثر؟ ما هي القائمة السابقة برئاسة أيمن عودي كانت هي أيضا تدعو إلى قائمة مشتركة، ومع ذلك
1: لكن لم يحدث أي شيء حتى لاحظي الآن. هذا السؤال، يعني ممكن هذه القائمة تدفع أكثر باتجاه ذلك.
0: رقصة التانجو بحاجة لطرفين وليس طرف صحيح. واحد
1: وربما ثلاثة.
0: المشتركة بالضبط، المشتركة غير مربوطة فقط في الجبهة وإنما أيضا باقي الأحزاب وبصدق نواياها. الآن انتبهي، كل من أتحدث معهم حتى من القيادات الجديدة يجمعون على ضرورة رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة لإسقاط حكومة اليمين المتشدد، وهم على قناعة أنه لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال الإصغاء إلى نبض الشارع الذي يريد تشكيل قائمة مشتركة أو إعادة إقامة القائمة المشتركة. الآن أيضا كان اليوم جلسة، لكن تتخيل بعد انتخابهم كان هنالك لقاء في دير حنا جمع كل القيادات الجديدة، أيضا كان معهم سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة، الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر، باختصار أيضا كان رئيس الجبهة الحالي النائب أيمن عودي، كلهم يدركون أنهم يريدون مشتركة. ولكن ما لفت انتباهي يوم أمس أيضا تصريح ليوسف جبارين من على المنصة عند فرز النتيجة وفوزي، ماذا قال؟ قال من يوم إلى آخر أنا أتأكد إنه الجبهة بكوادرها هي التي يجب أن تتصدر قيادة نضال الجماهير العربية، بإشارة واضحة إلى أن الجبهة لن تتنازل عن قيادة المشتركة بهذه السهولة. وهذا مع من يصطدم؟
1: هذه المعضلة الرئيسية،
0: مع من يصطدم هذا بعد لم وهذا نعم. بعد لم يجتازوا قضية التعريفات ومرحلة التفاوض الأولى، هذا يصطدم مع رؤية الموحدة التي تتحدث أنه لطالما المفتاح الذي قادكم لقيادة المشتركة هو الكتل الأكبر، إحنا الكتل الأكبر اليوم.
1: طبعا سنتابع كل هذه التحركات. فالح حبيب شكرا جزيلا. فالح شكرا لك. نشرت اليوم نتائج الانتخابات للجنة المركزية في حركة فتح، حيث تصدر القائمة في المرتبة الأولى المعتقل في إسرائيل مروان البرغوثي، يليه ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ثم جبريل رجوب، وحل رابعا حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية. بلدية اللد تطالب المواطنين بتوخي الحذر في أعقاب تفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام وقد ينتقل إلى البشر أيضا. وتأتي خطوة البلدية في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك وازدياد ذبح الأضاحي. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
11: الوقاية خير من ألف علاج، هذا ما يقوله المثل الشعبي، وهذا أيضا ما تعمل به بلدية اللد في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في المدينة بعد اكتشافه في عدد من مزارع الأبقار والأغنام في المنطقة، حيث تواصل البلدية بالتعاون مع قسم البيطرة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
12: نزك لبقر ولتصون وغدول مؤد وغدول كودم كل بزيش אותם בעלי חיים סובלים, הם לא מתפתחים, יש לנו ירידה מאוד משמעותית בתפוקה. בדבר השני, הווירוס הזה הוא מאוד מתפשט, ומדינה שמוגדרת כנגועה בפה וטלפיים, יש עליה הגבלות כלכליות מאוד חמורות.
11: وبحسب الطبيب البيطري في بلدية اللد هذا الفيروس ليس جديدا وله علاجات ملائمة، ولكن في الفترة الأخيرة رصد في البلاد نوع جديد من الفيروس قادم من دول مجاورة باسم سات واحد، حيث يعتبر سريع الانتشار وأكثر خطورة.
12: ما شكرى شنا وكورى لنا دي أربى بزمان أخون زي خديرة של زنين أخرين של الفيروس شكن نقدام بعצם أخيسون لو مجن. אנחנו מאוד נשמח לראות שיתוף פעולה גם מצד בעלי הדרים, שזה אומר לחסן את ההדרים שלהם, לשמור על הבריאות שלהם, כמו שהם מחויבים לעשות, בשביל שכולנו נוכל לחיות פה ביחד בצורה בטוחה ובריאה יותר.
11: وفي ظل هذا الوضع دعت بلدية اللد المواطنين وخاصة المسلمين منهم المقبلين على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى القريب إلى الالتزام بتعليمات البلدية وعدم نقل المواشي بين أحياء المدينة. كما أكدت بأنها ستنفذ حملة رقابية لمنع عمليات الذبح غير المرخصة.
12: عملتها שלי היא לקנות בשר שנשחט באופן מורשה מעדר מורשה שמקבל את כל החיסונים, כי כמו שהסברתי קודם, ברגע שהעדר מחוסן אין שום סכנה ואין שום בעיה. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתחילים לצרוך בשר באופן לא חוקי.
11: حاليا تسود حالة من القلق والترقب في أوساط المستهلكين والمزارعين خاصة مع اقتراب عيد الأضحى لدى المسلمين إلى جانب بدء موسم الأعراس وسط مطالبة بضرورة الالتزام بالتعليمات.
13: أنا بنشد العرب في الرملة واللد وفي كل الثمانية واربعين اللي بيشوف مثلا أضحية مش عقد حالها, يعني إيش المقصد مش عقد حالها؟ عيانة فيها حبط فيها مرض فيها أي شيء, لو فيها برغوث ينظفها او انه يلجا لبيطري.
14: خايبين لدوق يشمر على بريوت של התושבים ולא ולא לדוק שהתפזרנו פה החיידה כמו שהיה בהם הקורונה, כמו שהיה עם הווירוס השפעת הנפוץ. אם אנחנו לא נדע לשמור בעצמנו ולא יעשו פה בדיקה כמו שצריך הווטרינר העירונית, אנחנו נסבול מבעיה בהמשך.
11: هذا ويتبين بأن الفيروس المذكور بدأ بالانتشار خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناطق والبلدات في البلاد, على أمل بأن تنجح الجهات البيطرية المختصة في التصدي له والحد من انتشاره.
1: 25 يوما تفصلنا عن صافرة البداية لمونديال 2026 في أمريكا الشمالية, واللمسات الأخيرة توضع في مسعى لإطلاق كأس عالم كرنفالي. وعلى ما يبدو فإن هذه الأيام لا تخلو أيضا من التحديات, حيث يتأهب الـ FBI لمواجهة تهديد المسيرات وسط قلق متزايد. مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دراوشي ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك خالد. طبعا خالد, شبح التهديد الأمني يخيم أيضا على الاستعدادات للمونديال, أطلعنا أكثر على التفاصيل خالد.
15: نعم سماح, إذا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذا ما تحدثنا يبدو أن هذا الحدث يقترب من نهايته, وهذه هي اللمسات الأخيرة سماح. نحاول يعني بقدر الإمكان أن نفهم أين توضع الأمور اللوجستية في هذا المونديال, ليس فقط على الصعيد المهني, وليس الحدث الأبرز في هذه الأثناء هو من سيرفع هذا الكأس, إن كان مبابي أو لامين يامال أو حتى كريستيانو رونالدو, وقد يستمر ميسي في حفاظه لكن في الحفاظ عليه, لكن يبدو أن هناك أحداث بارزة أخرى في هذا المونديال. وإذا ما تحدثنا فإن التحديات الاقتصادية والأمنية على رأسها هي التحدي الأبرز, وهذا الخوف في ظل كل التحديات الأمنية في الولايات المتحدة حفاظا على كأس العالم الذي سيتم استضافته في 11 مدينة في أمريكا. هناك أيضا تحدي أمني, يعني دعينا نقول تحدي من العيار الثقيل, هذا ما يتم تحديده, ألا وهو محاربة الطائرات المسيرة. هناك يبدو أن هناك نوع جديد من التحدي لطائرات مسيرة بسعر رخيص جدا, وهذا ما يتيح للجميع استخدامه. لذلك الـ FBI الأمريكية تحاول الآن في هذه الأثناء يعني تجنيد ما يقارب 60 شرطي إضافة لكل عناصر الأمن من أجل التصدي للطائرات المسيرة. والطريقة هي كالتالي, أن يكون هذا التصدي بشكل فعلي ودقيق وبعيدا عن ضوضاء الجماهير وأيضا أرض الملعب. لذلك يحاولون أيضا أن يجعلوا هذا الحدث حدث آمن بدون أي شوشرة وأي خوف على الجماهير التي ستحضر بالملايين. بحسب تقديرات جياني إنفانتينو فإن الملايين العدد يقدر بستة ملايين فقط. أذكر أن هذا الحدث سماح وأيضا هذه التجربة قاموا بتجربتها وأيضا بشكل فعلي خلال مباراة كرة قدم عادية في الدوري الأمريكي. هناك تم إطلاق طائرة مسيرة على بعد كيلو متر ونصف, ومن هناك أيضا تم التصدي لهذه الطائرة المسيرة أيضا لفحص ما إن كانت الجماهير ستشعر بهذا الحدث وهذا التصدي الأمني. وأيضا قالوا في ذات البيان حسب ما نشرت صحيفة بلومبرغ أن الجماهير لم تشعر بهذا الحدث الأمني وهذا لم يؤثر على المباراة، لذلك يريدون أيضا أن يكون هذا التصدي الأمني في مباريات كرة القدم حيث يوجد اكتظاظ، وأيضا في تجمعات الجماهير أو ما يسمى بالفانزون وما شابه أينما يتواجد الاكتظاظ
1: الجماهيري. يعني
15: هذه هي التحديات. يبدو أننا أمام تحدي كبير ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة سماح، بل أيضا على مستوى المكسيك التي شهدت في الأشهر الأخيرة أيضا تحديات داخلية، على رأسها يعني مقتل رئيس عصابة هناك، وهذا ما أثار الشكوك وأيضا التحديات والضوضاء من الناحية الأمنية في المكسيك. لكن حاليا أيضا الجيش المكسيكي يحاول السيطرة على الأحداث من أجل أن يمر كأس العالم بسلام وأمان.
1: طبعا هناك خالد غير تنغيص الأمني يعني في نقطة أخرى خالد، يبدو أن الانتقادات يعني ما زالت حتى يومنا هذا تطال الفيفا بسبب ارتفاع آخر لأسعار التذاكر، هل هذا سيساهم في مقاطعة فعلية مثلا للجماهير بسبب هذه الأسعار الباهظة؟ يبدو أن انقطع الاتصال بمراسلنا خالد دراوشي. خالد هل تسمعنا؟
15: نعم معك.
1: إذن تعال نتحدث ربما عن قضية ارتفاع أسعار التذاكر، هذا الأمر ينغص أيضا على الجماهير من جديد خالد.
15: نعم سماح، يبدو أن أيضا هذا التحدي الحضور الجماهير يبدو أنه يثير القلق الآن، أضعاف تضاعف أسعار التذاكر هنا في الولايات المتحدة لهذا المونديال يثير شكوك الجماهير، وهناك من يتردد في المجيء لهذا المونديال بسبب السعر الأسعار الباهظة التي فاقت مونديال قطر ومونديال روسيا وأيضا مونديال ألمانيا، لذلك الجميع يتوخى الحذر من هذا، وهناك من سماها يعني بالخيانة العظمى للجماهير بسبب هذا الارتفاع الكبير، لكن الجميع يتوقع أنه في الأسابيع القادمة سيتم خفض هذه الأسعار وسينعم الجميع بكأس عالم هادئ وآمن وأيضا مكتظ.
1: طبعا خالد أنت والزملاء في قسم الرياضة أيضا تستعدون لنقل مباريات هذا المونديال، مع أن ساعات بث المباريات ستكون صعبة بعض الشيء. خالد دراوشي شكرا جزيلا لك. خالد شكرا لك.
15: شكرا لك سماح.
1: ومن المونديال إلى مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن للعام 2026، حيث عاد إلى البلاد اليوم الوفد الإسرائيلي وعلى رأسه المغني نوعم بيتان الذي فاز بالمرتبة الثانية في المسابقة التي أقيمت الليلة الماضية في فيينا، وفازت بها بلغاريا بالمرتبة الأولى. تقرير مراسلنا زكي بنحس.
16: للعام الثاني على التوالي تحقق إسرائيل إنجازا جديدا في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، بعد أن حصد المغني الرائع نوعم بيتان على المركز الثاني الليلة الماضية بأغنيته الجميلة ميشيل.
17: 12 points go to Israel.
16: وشهدت قاعة المسابقة أجواء حماسية كبيرة وسط متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث نجحت أغنية ميشيل في جذب اهتمام الجمهور بفضل الأداء على المسرح والإيقاع العصري الذي ميز عرض الأغنية الإسرائيلية لهذا العام.
18: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג,
19: איזה שם, ברוך השם, תודה רבה,
18: כמה כבוד ואיזה עוצמה ואיזה ביטחון ואיזה אומנות.
16: ואכד ביטן אן الفريق لم يكن ليطلب نتيجة أفضل، كما أوضح أنه لم ينشغل خلال المنافسة بحسابات المراتب، ووجه بيتان رسالة.
20: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
21: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
22: هدايا العيد بناخدها بالعيد. طيب

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
0: في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساءً.

0: النشرة: ترامب يوجه تحذيرا شديدا إلى إيران، إسرائيل والولايات المتحدة ترفعان مستوى التأهب، حملة قطرية للشرطة ضد مخالفات السير في أنحاء البلاد غدا، الأربعاء من الأسبوع المقبل أول أيام إذا الأضحى المبارك، وانخفاض على درجات الحرارة.
1: الأخبار.
0: أخبار التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأمريكي ترامب إيران من نفاد الوقت، وكتب على موقع تراث سوشيال أن عليها التحرك سريعا وإلا فلن يبقى لهم شيء، وأكد أن الوقت عامل حاسم. وفي وقت سابق من اليوم تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي وناقش معه إمكانية استئناف الحرب ضد إيران، واستغرقت المكالمة أكثر من نصف ساعة. ورفعت إسرائيل والولايات المتحدة مستوى التأهب، وقال مصدر إسرائيلي لمراسلة قناة كان جيلي كوهين إنه إذا سمح ترامب باستئناف القصف فإن الجيش الأمريكي وجيش الدفاع سيشاركان في ضرب إيران. وأضاف أن أورشليم القدس ترغب في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، هذا وسيلتئم الكابينات المقلص الليلة. أطلق حزب الله خلال يوم مضى قذائف صاروخية وهاون ومسيرات مفخخة صوب قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأنها سقطت قرب القوات دون إصابات. حذر ضابط رفيع من المساس بجهوزية وقدرات جيش الدفاع إذا لم يتم إيجاد حل لنقص القوى البشرية من خلال تجنيد الحريديم، وقال إن أي تقليص إضافي في الخدمة الإلزامية دون توسيع رقعة التجنيد سيعمق الأزمة بهذا الشأن في الأشهر القريبة. وتشير مراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا منشي إلى أن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي في الخدمة الإلزامية. أغلق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ملف التحقيق ضد أفراد شرطة من الوحدة البحرية في حادثة مصرع شاب مقدسي غرقا في بحر يافا شهر آب من العام الفائت، ووفاة آخر بعد اصطدام مراوح الدفع لزورق للشرطة أثناء محاولة إنقاذ مجموعة من الشبان غرقوا في البحر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الشابين اللذين لقيا حتفهما حينها هما بهاء شويكي وأمين زعر. تطلق شرطة المرور غدا من ساعات الصباح المبكرة وحتى المساء المتأخرة حملة قطرية ضد مخالفات السير، لا سيما التي تشكل خطرا على الحياة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن المئات من أفراد الشرطة سينتشرون من شمال البلاد وحتى جنوبها لتطبيق قوانين السير، وستعكف طواقم تابعة لوزارة المواصلات على إجراء فحص فني للسيارات. أعلن رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل هو يوم وقفة عرفة، وبالتالي فإن الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد أعلن أن صلاة عيد الأضحى الساعة 6:05، وبهذه المناسبة العطرة تتقدم إذاعتنا إلى جميع المحتفلين بأسمى التبريكات والتهاني، وكل عام والجميع بألف خير.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لسيما على امتداد السهلين الساحلي والداخلي، غير أنها تبقى أعلى من معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى في بعض المدن. أورشليم القدس 30، تل أفيف يافا 27، حيفا 26، الناصرة 30، و34 في بئر السبع. سيداتي وسادتي، في السادسة من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبل إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد، فرقة الحالمون في أحلى ما غنوه.

فتريدينني أن أبرهن أن حضورك في الكون مثل حضور المياه ومثل حضور الشجر، وأنك زهرة دوار شمس وبستان نخل وأغنية أبحرت من وتر. دعيني أقولك بالصمت، دعيني أقولك بالصمت حين تضيق العبارة عما أعاني، وحين يصير الكلام مؤامرة أتورط فيها. دعيني أقولك ما بين نفسي وبيني وما بين أهداب عيني وعيني. دعيني أقولك بالرمز إن كنت لا تثقين بضوء القمر. دعيني أقولك بالبرق أو برذاذ المطر. دعيني أقدم للبحر عنوان عينيك إن تقبلي دعوتي للسفر.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

0: عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي الأسبوعي، وعلى مدى ساعة من الزمن نخوض مواضيع شتى في مجالات العلم والتعليم، الحقوق المالية، فرص العمل وخدمات المؤسسات الرسمية. إذن ما هي محاورنا لهذا اليوم؟ يصادف اليوم اليوم العالمي للتمريض، وهو ذكرى ميلاد فلورنس نايتنغيل رائدة التمريض الحديث. يهدف هذا اليوم إلى تقدير الإسهامات الإنسانية الكبيرة للممرضين والممرضات في المجتمع عامة، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في الرعاية الصحية والعلاج، وللتشجيع على تطوير هذه المهنة الإنسانية. من منطلق الرسالة التي نحملها للحث على التعليم العالي، سنكون مع التسجيل لدراسة هذه المهنة. ومحور آخر، عالم التكنولوجيا والبحث عن مهنة أو وظيفة، اختراق سوق العمل، رسالتنا لمساعدة الباحثين عن عمل في الوصول إلى الفرص ورفع نجاعة البحث، واستغلال ما تقدمه الشبكة والنواحي المالية لها قصد أيضا في برنامجنا اليوم. أنا معك في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نبدأ برنامج أنا معك، مستمرون في سلسلة اختراق السوق العمل لمساعدة أبناء مجتمعنا العربي كافة، من شبان وشابات وأيضا أبناء الأعمار المختلفة، في الاندماج في وظيفة، في مهنة أو في عمل. الموجه المهني شاهين صرصور معنا كما دائما في هذه السلسلة. أهلا بك شاهين، تحياتي.
1: أهلا بك سيدتي إيمان، لك ولكل المستمعين في راديو مكان في كل مكان.
0: وشكرا طبعا على تعاونك وعلى كل المواد اللي عم نجهزها خدمة للمستمعين. بس خلينا نبدأ نجمل لهم الإشي اللي كان في الأسابيع الماضية.
1: نعم سيدتي إيمان، أود أن أذكر يعني أنت اخترت لي الخوض في هذا الموضوع تقريبا قبل حوالي 16 أو 17 عاما، وأنا معك وإن شاء الله يعني نحاول أن نساعد ولو بالنسبة قليلة من أي شخص يريد البحث عن عمل
0: إن شاء الله. بس بدنا نلاحظ نعم. شاهين أنه نعم. الأمور تغيرت يعني من هذيك السنين لليوم، صار في عندك شبكات تواصل مختلفة. وقتها أظن أنه ما كان في إنستغرام ولا كان في تيك توك، بعرف لينكدين كان ذكاء اصطناعي.
1: إيمان اليوم الذكاء الاصطناعي بتحكي معه بتعطيه بجهز لك سي في خلال 20 ثانية
0: بالضبط.
1: بس على بالضبط

0: ماستر بجيب لك اياه. الثالث دروشيم، الرابع انديد، والاخير جوب نت. ايمان، هذه مواقع متخصصه رائعه ممتازه، كل شيء اي واحد بيقدر يدخل. زاد في كمان ايمان بالشبكات الاجتماعيه بالفيسبوك، في يعني اكتب دروشيم بحبره عربيه، دروشيم او مطلوبين عمال يتحدثون العربيه، بتجيب ملان. الفيسبوك موجود، يعني اي شخص بده يبحث بلكي. في موقع متخصص باللغه العربيه اسمه مطلوب، وموقع قديم كمان لا بأس تقدر تتصفحه. ولكن المواقع اللي حكيتها أول جوبز، جوب ماستر، دروشيم، انديد، جوبت، من هناك تنطلق. وأنا واثق 200% من يدخل ويبحث ويكون جدي سيجد العمل المطلوب.
1: بس تعرف شاهين، يعني هاي المواقع أنا بذكر أنت حكيت لنا عنها قبل سنين، يعني هي ما زالت قائمة وما زالت فعالة.
0: ما ممتاز، ما زالت قائمة، ولكن ماذا فعلت؟ تطورت، طورت نفسها. في الكثير منها أدخلوا الاي اي في، والكثير منها طورت نفسها إلى الأسهل وسهلة. اليوم المستخدم يستطيع أن يجهز السيرة الذاتية عبر في الكثير من المواقع تقدم هذه الخدمة. إذا واحد يعني جاد ويبحث، نعمل اشتراك بسيط يعني 30-40 شيكل بالشهر، وهذا سيساعده كثيرا في إيجاد الوظيفة. أن أنت تستثمر يعني عمل لو استثمرت 200-300 شيكل من أجل وظيفة، لما لا؟ هذا سيساعدك سيجد وظيفة تدر عليك بعشرات الألاف في السنة. تغير ومناسبة للشخص. أنت لا تكون وتكون يعني عندك خبرة كبيرة في الإنترنت، وهذا أي شخص بسيط ممكن. هذا الأكاديميين أنا أستطيع أحولهم إلى منصة أخرى تختلف كليا، هي لينكدين. يعني إن سمحتي أنا أتحدث معها قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية.
1: نعم، فإذا هيك خلينا بدنا نحكي حاليا عن اللينكدين بشكل مفصل، لأنه هاي آلية اللي كتير مهمة، وعلى فكرة هي آلية مش للمزح ولا للأمور البسيطة الفكاهية، هي للناس الجديين شاهين. فهذا نبدأ نشرحها بالضبط، وكيف يبنوا البروفيل، لمين يعملوا فولو فيها.
0: ممتاز. اللينكد ان خلينا نعبرها زي البرايمر ليج، يعني اعلى درجه كره القدم وين في بريطانيا. يعني مش كل واحد بيكون فيها، اللي بده يكون فيها بده يكون يعني معظمهم او 99% اللي موجود غير اكاديميين باحثين. شو اللينكد ان؟ لينكد ان هي منصه مهنيه رقميه تدار وفق منطق راس المال الاجتماعي. يعني انت عندك علاقات تتعرف بتلاقي الشغل. الوظائف الاساسيه للمنصه شو هي؟ عرض الهوية المهنية تبعت الشخص، بناء شبكات علاقات، وهذا مهم جدا، البحث عن وظائف والتقدم لها. وظائف بتكون وظائف يعني وظائف طبعا إدارية وغير ذلك، وظائف يعني راقية، وإنتاج محتوى مهني يعزز السمعة المهنية تبعت المتقدم. الآن في خلينا نتحدث إيمان لو سمحت لي عن البروفيل الاحترافي. كيف واحد عنده شخص بروفيل، كيف بحطه البروفيل، بحطه باللينكدين ويتطور. يعني شخص مثلا أيام زمان ما كانش لينكدين، شو كان عندنا؟ سيرة ذاتية. سيرة ذاتية المميزة والرائعة وكل شيء، التي تجذب العين للي بده يجري المقابلات. احنا كنا نتذكر قبل 15 عاما المصف صاحب المصنع او الشركه وإشي معاه اقل من 3-4 ثواني بده يطلع السيره الذاتيه تبعتك ويختارها. يعني طلع شاف في كلمه جمله بيختار. الان بالنسبه للبروفيل مهم جدا. البروفيل ايمان ليس سيره ذاتيه تقليديه، يعني مش سيره ذاتيه، هو اداه تسويق، يعني بالانجليزي بنسميه سيلف براندنج. علاش مبنيه؟ مبنيه على الوضوح، تكون واضحه، تكون قيمه added value، ويكون فيها مصداقية. ديروا بالك، وانا نحذر هنا، اذا انت ما كنت رائع ممتاز ولم يكن هناك مصداقية ولو 1% حطيتها راحت عليك. يعني بتكون انا اتحدث الاسباني وتروح غاد واللي بدي يعمل معك مقابلة بيحكي اسباني لبلب، راحت عليك. واضح. اذا المكونات الاساسية ايمان بالصورة الشخصية، البروفايل فوتو. الصورة شو لازم تكون؟ رسمية، منظمة، مرتبة، ممكن مش تحط لي صورة تزبط لي على عمل لي حالك ملك جمال العالم ولا اي شيء، ما بزبطش. صورة تعكس من
1: أي أنت. نوع مثلا من الملابس، وحقيقي يعني هذا اشي مهم، بتوصي انه يلبسوها في صورة البروفايل.
0: ما أنا بديش تتصورني مع بدلي حكا 3,000-4,000 دولار، بديش لبس قميص مرتب. إذا أنت بتربطت عنك بكون ممتاز، وهي تكون شخصية، الصورة تعكس شخصيتك. ومهم جدا للنساء مش تحط لي يعني طون ميك اب ولا إشي يبين انه الصوره مش هي. تروح عليها مع المقابله بكل معقول هذا انت اللي بالصوره.
1: يعني كمان جداً. ما تكونش صوره اللي معمول عليها فلتر وفوتوشوب،
0: تكون
1: ما

0: يعرفوكيش انه هاي انت اللي بالصوره
1: بالضبط.
0: اللي جيتي على المقابله
1: بالضبط. امين الصوره تكون بسيطه رائعه، بعدين مش تحط لي صوره انت مع 500 شخص موجود في احتفال ولا شيء، لا تجدين، حط صورتك يا عمي لما تحصل على الشغل غير الصوره زي ما بدك.
0: نعم
1: واضح. هذا بالنسبه للصوره. ننتقل الى العنوان المهني اللي هو بسميه هيدلاين. انت لا تكتب تقول انا مجرد طالب ولا باحث، مهم جدا مهم جدا تستعمل الصيغه الاحترافيه. شو الصيغه الاحترافيه؟ اللي هي التخصص زائد القيمه زائد مجال التاثير. مثلا نعطيك مجال في السياسي، باحث في العلوم السياسية تحليل السياسة العامة، مهتم بالعلاقات العربية الإسرائيلية وصنع القرار. مش تيجي تكتب لي والله أنا طالب في العلوم السياسية. يا عمي رتبها جملها ضبطها.
0: نعم.
1: جذاب
0: صح.
1: المبنى أو يعني المبنى اللي بعده اللي هو مهم جدا اللي هو بنسميه الملخص اللي هو about كاربر بوفي، هذا هيكل ممتاز جدا احترافي. شو الهدف منه؟ تعريف مختصر بنفسك، تكتب ليش مجلة انسايكلوبيديا ولا ويكيبيديا مش داعي. مجالات الخبرة، شو بتشتغل انت، بتكون منظمة مرتبة. الانجازات الرئيسية اللي عملتها، شو اللي بدك اياه. مش انت تروح تكتب مش عارف شو اللي بدك اياه. مهم جدا. انا برجع انا في مجال السياسي، اعطيك مثال، انا باحث في العلوم السياسيه اركز على تحليل السياسي الاقليات في اسرائيل، امتلك خبره في التحليل الكمي والنوعي، اسعى للانضمام الى بيئه بحثيه ومؤسسه سياسيه عامه. ها انت نظمت وقتك، نظمت حالك، نظمت كل شيء. اللي بيجي بكره باخذ انطباع بكره والله كل احترام، هذا اللي بكتب هذا عارف شو اللي بده اياه.
0: صح.
1: واضح. ننتقل إلى المركب الرابع وهو الخبرة اللي هو الإكسبيريانس. مهم جدا هنا نكتب. تجي تسأليني والله أنا اشتغلت في ماكدونالدز، حطها إذا أنت معك شهادة أكاديمية لا داعي، حط أنت الشغلات اللي أنت اشتغلت فيها واللي راح تساعدك في البحث. لا تجي تقول والله أي شيء ما بزبطش. مهم جدا تستعمل الفعل والنتيجة والأثر.
0: نعم.
1: يعني تيجي تقول مثلا أنت بتقول أنا والله أنا في خلال عملي أو خلال تعليمي أجريت تحليلا مقارنة بيانات انتخابية عن استنتاجات وصلت إلى هيك هيك هيك هيك. إذا أنت في المجال السياسي أو إذا أنت في مجال آخر بتختار البعض. البعد المجال اللي بعده أو المركب اللي بعده هي المهارات، هي سكيلز.
0: نعم.
1: هاي مهمة جدا. هاي تكتب لي على الأقل بين 7 إلى 8 مهارات، مش تعمل لي
0: إيش القصد بمهارات شاهين؟
1: المهارات هي السكيلز مهمة جدا. هنا مهم نختار على الأقل مهارات بين 7 إلى 10 مهارات أساسية اللي أنت ذات علاقة في تخصصك أنت. مثلا تقول داتا أناليسيز أو مثلا بوليسي أناليسيز أو ريسيرش ميثود أو مثلا قراءة بين السور، تحليل ما عبر الغير مرئي وشغلات من نوع. مهم جدا أي مهارة قوية بتعتبرها أنت بتشوف أنها قوية استعملها. كل واحد وتخصصه.
0: بهمهم مثلا أنه الهوايات،
1: طلعي هذه ممكن احطها اذا انت في عندك هوايه اللي بشوف انه والله هوايه هذه بتساعدك وبتطورك. ممكن تحطها، تكون مثلا عندي هوايات السفر تعلم اللغات، ممكن تحطها هذه.
0: نعم.
1: ممتاز يعني لا تضر. مهم جدا. المركب اللي بعده اللي هو مهم جدا ايمان اللي هي التوصيات اللي هي الريكومنديشنز. سمعتيني ايمان؟
0: نعم.
1: ايوه التوصيات مهمة جدا. بدي توصيات تكون على يعني راقية من أساتذة جمعيين مدراء زملاء. مش تجيب لي توصية من أبوك ولا إمك.
0: أهلك أكيد بيحبوك ومبسوطين فيك وشايفينك أحسن واحد بالدنيا.
1: يعني مش حدا يعني مش أبو لأي شيء بدي يجي يحط توصية مش مضبوطة لابنه.
0: صح.
1: مهم جدا التوصيات. يعني مثلا أنا مثلا واحد إيمان مثلا أنت مثلا تخرجت من جامعة مرموقة أو مثلا إعلامي شهير جدا أعطاك توصية، هذه تساعد الكثير.
0: نعم.
1: وما شاء الله بالجامعات مش ناقص.
0: نعم صحيح.
1: مهم جدا المركب اللي بعده المهم النشاط الاكتيفيتي.
0: يعني مثلا التطوع في جمعيات هذا بفيد.
1: طبعا طبعا بفيد إيمان. بدك تحطه هذا بشوف عشان يشوفوا انك انت والله مش عنصر خامل في المجتمع. بتسعى بتشوف بتقدم وكل شو هذه.
0: نعم.
1: المركب اللي بعده النشاط وهو مهم جدا إيمان. يعني اذا والله يا إيمان انا جيت بنيت بروفيل ممتاز رائع بس انا خامل، وش استفدنا؟ الخوارزميات اللي بتعرف الابحاث والبحث في جوجل والانترنت وكل شو هاي كيف بتشتغل؟ بتشتغل الخوارزميات. اذا بسجل ايمان القاسم اوف والله بجيب لي عشرات الالاف عن الاخبار ذات الصله. اذا ايمان ما عملتش ولا شيء بلاكيش ولا شيء،
0: فببطلوا يدخلوا على صفحته ببطلوا يتابعوا كمان.
1: مهم جدا كل واحد في تخصصه. انشر تحليلات قصيره، علق على مواضيع تخصص، شارك مقالات اكاديميه مبسطه. هاي ماذا بحولك من باحث عن عمل إذا فاعل مهني؟
0: نعم.
1: ويا عمي لا ما فيش فيها عيب، استعمل الذكاء الاصطناعي ما فيها ضرر، بس
0: نعم.
1: استعمل لك كوبي بيست بزبطش، انت طالب وتيجي الذكاء الاصطناعي يكتب لك بلغه راقيه، لا استعمل الذكاء الاصطناعي، قول له يا ذكاء اصطناعي ايه انا طالب هيك هيك هيك بدي تكتب لي هيك هيك بلغه بسيطه بفهمها وبكتب لك. اليوم دعنا نستعمل الذكاء الاصطناعي، مهم جدا جدا جدا اعمال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: غير موازين القوه. انت بتذكر قبل 15 سنه كنا بدنا نروح ذكاء على السير الذاتي، نروح على واحد متخصص ندفع له 500 شيكل ولا 700 شيكل
0: اليوم. اليوم
1: الذكاء الاصطناعي اعطيه 20 دولار لا بحملك زميلي ولا بقول لك تعبان.
0: صحيح.
1: ولا جعان ولا زعلان.
0: طيب.
1: وبجهز لك اللي بدك اياه.
0: هلا في كمان نقطه بدي اسالك عنها بالنسبه للتعبير عن الاراء. واضح.
1: نعم.
0: انه احنا بفتره اللي هي مش سهله، وشفنا من 7 اكتوبر كمان كان
1: بالضبط.
0: في حالات اللي تعرض لها شباب، فتيات، طلاب جامعات، اشخاص اللي بيشتغلوا. فاذا ايش العمل؟ يعني من جهه واحده حريه التعبير عن الراي، بس من جهه ثانيه انه الواحد يكون حذر انه بالاخر مش يخسر اي فرصه، لانه بيتابعوا صح بدوره بيلاقوا ايش كتبت
1: طبعاً،
0: ايش قلت ايش رايك
1: طبعاً. إيمان يعني سؤال ممتاز ورائع جدا. إحنا يجب أن نقر ونعترف إحنا وضعنا حساس ومكانتنا حساسة. الواحد ما يعمليش حاله بطل وأبو علي وكل شيء. أراءك السياسية أنا يعني نصيحة خليها لإلك، إذا بدك تكتب رأيك بحر، يعني الفرق بين الرأي الحر والتحريض شعرة بسيطة جدا. وليش تحط حالك في هذه
0: أو أنه يكون مستشير محامي عارف حاله إيش لا إيش ممكن يعرضه
1: يعني
0: لاعتقال.
1: بالضبط. يعني مثلا والله واحد ممتاز لاك شغل، راحوا عملوا بحثوا عنه في الانتر ولا في لينكدين، شافوا انه مثلا حسب رايهم بين قوسين والله الزلمه هذا بين قوسين شوي متطرف.
0: نعم.
1: مزبوط ولا لا؟
0: اذا
1: راح اطرح عليه الشغل، لازم نكون حذرين شو ننشر شو ما ننشرش. ومن الافضل اذا واحد يعني جد وبيعرف شو يقعد استشير محامي وشغلات من النوع هذا. اللي بدي اقول انا بالنسبه الان للاستراتيجيات مهم جدا ايمان، انا بحكي للاكاديميين العرب وما شاء الله كثار خصوصا في الجامعات الراقيه من التخن من الجامعه العبريه.
0: صحيح.
1: من جامعه طريان، يعني كثير عندنا عرب اكاديميين اللي للاسف كثير منهم بروحوا بيشتغلوا في خارج البلاد. يعني
0: نعم.
1: هنا موجود شغل بدك تبحث عنه، الشغل ما بيجيش لحد، الشغل لا يبحث عنك انت، ابحث تبحث عن شغل. مهم جدا بناء شبكه ذكيه. بس سالتيني في بدايه البرنامج من اضيف؟ ضيف، لان كل واحد في مجاله.
0: بالضبط. هلا احنا هيك اجى عمل بروفايل، كتب معلومات.
1: نعم.
0: عن حاله، فهلا بده يبدا يعمل العلاقات. كيف
1: بالضبط.
0: يختار لمين يعمل ما يسمى كونكت او فولو؟ بتعرف يعني
1: اول شيء بتيجي بتكتب المجال تبعك، بتشوف انت مثلا ساكن هنا في البلاد ولا شيء، بتبلش كونكت طبعا الناس اللي بدك في البلاد. مثلا انت خلص مثلا كمبيوتر ساينس، انا عارف بروجرامينج ولا شيء، بدك تكتب كمبيوتر ساينس بروجرامينج ازرق، بصير يجيب لك. بتطلع على الشركه بتقول والله هذه الشركه عجبتني والله مش عارف، تعمل كونكت، بتصير تودي له، بتصير تتواصل او تنشر مقال او ايش وشغلات من النوع هذه.
0: نعم.
1: او ممكن تتواصل مباشره مع الشركه، كلهم يا عمي والله انا خلصت من التخنون وعندي ببحث عن شغل. ما شو بعرفك، بجوز هذا الايميل البسيط اللي اخذك دقيقتين تكتبه بالصوفي ببحثوا عن واحد.
0: صح.
1: جبتها، هاي الثماره صادت.
0: نعم.
1: مهم جد، ضيف باحثين، مدراء، اي شخص بتشوفه او طلاب المجال تبعك وشغلات من النوع هذه، تبادل الخبرات وكل شيء. استعمل المنصه لينكد ان كمنبر فكري، انشر، حلل.
0: صح.
1: ساوي اللي بدك اياه، هو بيساعدك على التموضع المعرفي، يعني انت بتكوي حالك. مهم جدا استعمله، اعمل على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى أدوات تحليلية قابلة للتطبيق في صنع القرار. مهم جدا هذا، بيساعدك إيمان. لينكد إن للي بيكون لما كمان مرة، مش أبني لينكد إن وأنام وأصير خامل وهاي ما بزبط شوي.
0: إيش أكثر المجالات اللي موجودة اليوم في اللينكد إن؟ يعني الأشغال، الوظائف، هل هو في الفكرة هي إنه أكثر إشي هاي تيك، فاينانس، أمور بتتعلق بالبزنس، مزبوط ولا في كمان مجالات تانية؟
1: أي أستاذ إيمان، موجود كل المجالات. طلع احنا في عالم إدارة الأعمال، البزنس موجود، كمبيوتر ساينس موجود، ماركتينج موجود، فاينانس موجود، بوليتيكال ساينس، تقريبا موجود كل المجالات،
0: نعم
1: موجود كل هناك عشرات ان لم يكن مئات الملايين من الناس اللي موجودين هناك من كل ارجاء العالم.
0: قديش
1: يعني بعد
0: مهم.
1: بجوز انت تقدر تبحث واحد، والله تلاقي واحد في السيليكون فالي بدهم عامل يتحدث العربيه، تعرف
0: نعم
1: اليوم الذكاء الاصطناعي بيبحثوا عن الناس بدهم العربيه هذا، وتلاقي وهم بيظبطوا لك كل الامور وهذا. لا يعني لا اشجع انه الناس يروحوا يشتغلوا في خارج البلاد،
0: نعم
1: لكن موجود الوظائف موجوده ايمان.
0: ممتاز. أي أمور أخرى هيك بتحب إنه في نهاية حديثنا شاهين تلفت الانتباه لإلها؟ لأنه بهمني إنه إحنا نساعد مجتمعنا. طلع مرقت فترة صعبة، الحرب كان إلها تداعياتها على المرافق، في السياحة، على فرص العمل، بالإضافة طبعا إلى الصعوبات اللي الواحد بيواجهها إنه أحيانا بيعرفش كيف يوصل للوظيفة الشاغرة، مع إنه أنا عم بحكي معك أنا متأكدة في وظائف شاغرة بتستنى إنه واحد يقدم لها. فبإيش بتحب تنهي ونجمل هذا اللقاء شاهين صرصور؟
1: في وظائف شاغرة أهم شيء الشخص لا تستسلم، ما ترفعش دايتك بهالسهولة، يعني لا تتوقع انك انت تلاقي شغل خلال يوم ولا يومين ولا شغلة، ابدأ بأي شغل اللي بتشوفه مناسب لإلك، يعني الشغل هذا اللي انت لقيته هذا بيكون بدسور خبرة،
0: صح
1: خلي يشتغل فيه شهر شهرين ثلاثة، يا عمي ضع خطة شو بدك تساوي مشان تتطور وكل شيء. وأنا بنهي منك هيك حكمة شوي فيها روحي، يعني شوية فكاهة، لا تقل لم يقبلوني، قل الشركة لم تكتشف بعد الموظف الأسطوري الذي أمامهم، يعني بكلمات أخرى ثق بنفسك إيمان. ممتاز ممتاز جدا
0: بالضبط، مش غلط شاهين
1: بالضبط.
0: صرصور، فإذا
1: نعم.
0: إحنا هيك أعطينا وغطينا هذا المجال، خلينا نحضر للحلقة القادمة مجالات أخرى. وبهمني كمان أذكر المستمعين، أنا شخصيا يعني كتير بدخل على شبكات التواصل وبشوف في وظائف شاغرة، فزي ما أنا بدخل أدخلوا اليوم لما بتتابعوا تابعوا الصفحات هاي اللي فيها فرص عمل، اللي فيها فرص تعليم، فرص تطوير المهنة موجود، تواصلوا في دورة اعملوها، في لقاء اعملوه، في زوم افتح عليه، في مؤتمر روح عليه، تحرك، الحركة بركة ولا لا؟ هيك احنا دائما بنقول
1: بالضبط إيمان. وبدي أقول من يعمل على تطوير نفسه باستمرار يضمن لنفسه مكانا في أي سوق عمل كان.
0: شكرا.
1: مهم جدا، واللي أمين بسيط، لمحاضرة بسيطة، الجهاز اللي بيننا احنا اللي نسميه الهاتف الذكي، استعمله يا عمي بدل ما تظلك تسمع موسيقى للناس عجرة ما يتساوها بنا عارف مين، استعمله للبحث عن عمل، بساعدك كثير.
0: حلوة الموسيقى، انت اسمع موسيقى ودور على شغل مع
1: بعض. بالضبط. ان شاء الله نتمنى للجميع النجاح والتوفيق إيمان. الأعمال موجودة، اذهب وابحث عنها، لا تنتظر أن تأتي إليك ولا أن تأتي أبدا.
0: شكرا جزيلا لك الموجه المهني والخبير في أمور الإنترنت والتكنولوجيا شاهين صرصور. شكرا شاهين، تحياتي.
1: مشكور سيدتي إيمان،
0: إلى اللقاء. هلا.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: برنامج أنا معك مستمرون في طرح المواضيع التي نتطرق إليها. هذه هي فترة التسجيل لمؤسسات التعليم العالي، المعاهد، الجامعات والكليات. وكما ذكرنا في المقدمة، إنه اليوم العالمي للتمريض، إذن سنكون مع دراسة هذا الموضوع مع ضيفتي الدكتورة سلام حديد، مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض. أهلا بك دكتورة سلام.
2: أهلا مسمور.
1: هلا. بداية، قبل ما نخوض في قضية كيفية الدراسة وشروط القبول، بما أنه اليوم العالمي للتمريض، بهمني أسمع منك عن هاي المهنة، عن العمق اللي فيها، الإنسانية اللي فيها. فإيش كنت بتحكي لنا عن مهنة التمريض؟
2: أولا بالفعل بحب يعني أفتح لقاء أنه أعايد على كل الممرضين والممرضات بهذا اليوم، يوم التمريض العالمي، اللي هو يوم ميلاد فلورنس نايتنجيل، اللي هي مؤسسة التمريض الحديث. هي قيادية إحصائية، بنت أول مدرسة، كتبت أول كتب، وهي هاللي خلتنا نعرف قديش هاي المهنة هي مهنة إنسانية، مهنة هاللي تشتغل مع كل الجمهور، مهنة هاللي عن جد بحاجة لشخصيات هاللي تعرف تدعم، تعرف تحتوي، تعرف تعطي، لأنه هاي هي مهنتنا، أساسها العطاء والإنسانية.
1: صحيح. هل تغيرت هاي المهنة مع مر السنوات دكتورة؟
2: طبعا المهنة هي بداية كانت مهنة لرعاية المرضى، للإعطاء العلاجات للمرضى، ولكن مع تطور المهنة ومع مرور الزمن شفنا أنه هي بدأت تتطور من ناحية المستوى التعليمي، من ناحية التقنيات اللي الممرضة لازم تعرفها. فإحنا اليوم المستوى الأساسي لمهنة التمريض هو لقب أول في التمريض.
1: نعم.
2: سابقا كان في أكثر ممرضة مع فيت كنا نسميها، بعدين ممرضة مؤهلة. اليوم التمريض كلياته بتعلموا الأساس، لقب أول في التمريض، مع التأهيل طبعا لمزاولة المهنة.
1: وكمان شوي رح نخوض أكثر في التخصصات، ولكن هاتي نبدأ أولا نوضح الأطر اللي يمكن فيها دراسة التمريض، وأنتم كمدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض، وين الأطر، أكم سنة، وما هي شروط القبول دكتورة سلام؟
2: صراحة أنا بحب هيك أعطي نبذة صغيرة، جملتين عن مؤسستنا هاللي عن جد بكل فخر واعتزاز بحب أقول إنه مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض هي واحدة من المؤسسات اللي عن جد نفتخر فيها بمجتمعنا. تأسست قبل أكثر من 100 سنة.
1: 100 سنة زمان.
2: نعم.
1: هذا الحكي كتير قبل ما ننولد أنا وياكي.
2: أكيد. تأسست سنة 1924 بجانب مستشفى الإنجليزي اللي عمره صار فوق 160 سنة، على يد أشخاص من مؤسسة الـ EMMS، وهدفها كان إنه هيك يخطوا صبايا ونساء عشان يعلموهم رعاية وعلاج المرضى هاللي بالمستشفى.
1: نعم.
2: فهل بحد ذاتها خطوة هاللي أثرت على المجتمع، على تمكين المرأة، على مكانتها، أعطائها فرص التعلم وبناء مستقبل مهني لإلها. فإحنا بنطلع عن جد على مدرستنا اللي اليوم تطورت وبتعطي لقب أول في التمريض، صرح رائع هاللي فيه مركز محاكاة من أجمل مراكز محاكاة موجودة بالبلاد، متطور.
1: نعم.
2: جدا. وهيك أنا بحب هيك أسلط الضوء على مؤسستنا.
1: كل الاحترام لكم ولكل الطواقم طبعا اللي بتشتغل واللي عم بتخرج هاي الأجيال من الممرضات والممرضين، وقضية نساء ورجال برضو رح نحكي عنها لأنه في عنا كتير محاور. فإذا الدراسة كم سنة وإيش شروط القبول دكتورة سلام؟
2: إحنا التمريض اليوم نقدر نتعلمه بعدة مسارات. في المسار اللي هو المسار المباشر لللقب الأول في التمريض لطلابها اللي مخلصين ثانوية، ممكن نتعلمه بكليات وجامعات بعدة أماكن بالبلاد. وفي عنا المسار اللي هو مسار التحويل المهني للتمريض لطلابها اللي مخلصين لقب أول، مش مهم بأي مجال، وحابين يعملوا تحويل مهني إلى مهنة التمريض، هاللي ممكن نتعلمها كمان في مدارس التمريض. هاللي موجودة بالبلاد وكمان بالكليات وبالجامعات.
1: نعم
2: فهذول هن المسارين المركزيين اللي موجودين في تعلم مهنة التمريض، وبعدين شوي بنتحدث على التخصصات والتطور في
1: تمام.
2: المسار.
1: هلا مسار تعليم التمريض ايش بيشمل؟ يعني احنا بنعرف مثلا الطب وبيخلص بيعمل استاج وبعدين بيبدا تخصص، فاحكي لنا عن مسار تعليم التمريض، عن الترخيص كمان للعمل في التمريض ايش بيشمل علشان يندمج الخريج او الخريجه في المستشفيات او المراكز الصحيه.
2: طبعا المسارين كمان اللقب الأول والتحويل المهني فيهم شقين، فيهم الشق اللي هو اللي احنا تعلم بغرف التعليم مع التدرب في غرف محاكاة اللي هو الجزء النظري، وبعدها بنطلع على الجزء العملي التطبيقي. هل الطالب بمر بسيرور التطبيقات بحسب طلب وزارة الصحة علشان بنهاية المسيرة تبعته المسيرة التعليمية يكون كفؤ إنه يقدر يمرق امتحان مزاولة المهنة
1: نعم
2: وينجح فيه.
1: تمام.
2: فهيك احنا يعني في الشق النظري والشق العملي.
1: يمكن زمان كان يعني الممرضة هي ممرضة، ولكن اليوم عم نشوف في أكتر من هيك، يعني صارت دورها من ناحية طبية كتير أكبر والتخصصات صارت أكتر. يعني في ممرضة لغرف العمليات، في ممرضة لقسم الإنعاش، فاحكي لنا عن المسارات لأنه السماء هي الحدود الآن في مهنة التمريض. يعني مش مثل
2: صحيح.
1: زمان، تعرفي كان الممرضة الإشي أكتر بسيط بالنسبة لعملها، اليوم بشوف ممرضات ما شاء الله دكتورة سلام، بتحس إنه هي اللي قايمة في القسم، يعني إلى جانب الأطباء كمان طبعا.
2: احنا بنعرف انه مهنة التمريض هو العمود الفقري تبع جهاز الصحة، فبالفعل يعني الممرضين والممرضات بيبدوا بالأساس مع مستوى جدا عالي من المعرفة ومن القدرة على التقنيات والتعامل مع الناس. ومجالات العمل زي ما حكيتي كثير وسيعة، من مستشفيات لعيادات صناديق المرضى للصحة الجماهيرية لمؤسسات صحية على أنواعها، مراكز المسنين، مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، شركات دواء، مدارس. فإحنا مجالات العمل عن جد كثير وسيعة مع كل الأجيال اللي بنفكر فيها، مع كل أنواع المرضى واللي كمان صحتهم جيدة.
1: نعم
2: إذا نحن بنحكي على مسار التطور، احنا بنحكي على 4 مسارات تطور. عندنا المسار السريري الكليني احنا بنسميه، ما بعد هيك واحد ينهي اللقب الاول ويشتغل شوي بيقدر يتخصص. في اليوم صار عندنا 28 تخصص، نوع تخصص اللي احنا
1: 28
2: بنسميها.
1: نوع تخصص،
2: صحيح
1: أكثر حتى مما توقعت دكتورة سلام.
2: صحيح. صار عندنا اليوم احنا بنسميه كورس عالت سي سي فوق الأساسي. صار عندنا 28 نوع من زي ما تفضلتي غرف العمليات، الطوارئ، الصحة النفسية، الصحة الجماهيرية، مرضى السكري، مرضى السرطان، زي هاي الأنواع عندنا صار 28. والإشي الجديد اللي اتطور بآخر 10 سنين هو تخصص إضافي اللي احنا بنسميه ممحيوت كلينيك. صار عندنا اليوم 18 نوع تخصص اضافي اللي بعطي الممرضين والممرضات استقلاليه في اتخاذ عده قرارات اللي يعني بيقدر ياخذها عن المريض او يبعثه على علاجات معينه او
1: نعم،
2: على
1: يعني
2: فحوصات
1: الصلاحيات
2: معينه.
1: زادت بالنسبة للممرض والممرضة.
2: بالضبط، التخصصات هذول ال 18 وبعطي صلاحيات اكثر بكثير من الصلاحية تبع الممرضة العادية ببداية طريقها. فهذا المسار التطور السريري، وإحنا اليوم عن جد بنشوف يعني عدد كتير كبير من الممرضين بيروحوا على هذا المجال.
1: ممتاز.
2: التطور الإضافي هو المسار الإداري، يعني اليوم ما في أي مكان إلا بحاجة إنه يكون في ممرضة مسؤولة، مدير التمريض بالمدارس، بالصحيات، بكل المحلات. فهذا كمان مسار اللي إحنا بنقدر نتطور فيه بالسلم الإداري.
1: نعم
2: وطبعا عندنا المسار الأكاديمي والبحثي اللي عن جد اليوم احنا بالبلاد عندنا القدرة انه الممرض يخلص لقب أول، لقب ثاني مع بحث، لقب ثالث، يندمج بالحياة الأكاديمية، يكون محاضر، يكون
1: نعم
2: مرشد للطلاب. وعندنا المسار اللي احنا بنسميه المسار القيادي المنهجوتي هل الممرضين موجودين بعدة هيك لجان لاتخاذ القرار إذا كان بوزارة الصحة أو بمحلات ثاني؟ هل إحنا موجودين وبنقدر نكون جزء من اتخاذ القرار بالنسبة لجهاز الصحة بالبلاد؟
1: طيب، فإذا خلينا نحكي كمان بصراحة إنه أحيانا في فتيات ما بتوجهوا لمجال التمريض، لأنه الفكرة إنه مناوبات ليلية، لما هي بدها تتزوج تكون أم بتفضل مهنة اللي ما تكونش بعيدة عن البيت، بالذات المناوبات الليلية. هل تقدر تقولي دكتورة سلام إنه ممكن الفتاة اللي بتتعلم تمريض تروح بمسار اللي ما فيهوش مناوبات ليلية في مستشفيات؟
2: 100%. يعني إحنا منشوف إنه اختيار الصبايا عنا بحبوا يبدوا حياتهم بالفعل بالمستشفيات عشان هيك يتعلموا أكثر التقنيات، ولكن بعديها عندهم كثير مجالات إنه يقرروا شو بدهم، بيقدروا يطلعوا على مجال الصحة الجماهيرية، بيقدروا يروحوا على صناديق المرضى، بيقدروا يروحوا على مؤسسات اللي ما في حاجة لورديات ليلية، وكمان كونها بالمستشفى بتقدر تشتغل جزء من وظيفي، يعني مش إجباري وظيفي كاملة مع هيك ورديات، ممكن تشتغل نص وظيفي، ثلاث أرباع الوظيفي بعيادات معينة. فعن جد في عنا إحنا هيك منشوف القدرة إنه أنا أرتب برنامج عملي بحسب برنامج حياتي الشخصية والعائلية.
1: ممتاز. هاي النقطة إنه إحنا وضحناها، بس فيهن كمان سؤال بالنسبة لممرض أم ممرضة. أنت ذكرتي فلورنس نايتنجيل، وكان دائما الفكرة إنه التمريض هو ممرضات ممرضة، بس أنا عم بشوف بالفترة الأخيرة إنه في كمان ممرضين من الرجال. فإيش كنت بتحكي عن هذه المهنة ودراستها؟ طبعا إحنا عم نحكي عن الدراسة الأكاديمية للمهنة في بين رجال وبين نساء، بين شباب وبين فتيات.
2: بالفعل يعني إحنا بنحكي على ارتفاع بعدد الرجال الشباب هاللي موجودين بمهنتنا. يعني هذا إحنا بنفكر قبل شيء 40 سنة كانوا معدودين على يعني هيك قلائل جدا هاللي يروحوا على هاي المجال. اليوم إحنا بنحكي على فوق 17% من مهنة التمريض هن رجال، هن شباب.
1: صار يعني فوق 17، يعني صار نسبة عالية نوعا ما، بنقدر نقول دكتورة سلام.
2: صحيح صحيح، بعد مهنة اللي هي أغلبها نساء بيشتغلوا فيها، ولكن الارتفاع هذا شفناه بشكل واضح بالسنوات الأخيرة. وإحنا منشوف عندنا كمان بالمدرسة في إقبال أكثر للشباب، إحنا منشوفهم بحبوا يجوا على المهنة، بحبوا يطوروا حالهم، بيشوفوها مهنة اللي فيها ثبات مادي.
1: بالضبط. بعدين يعني كمان لما بيصير في أحداث، حروبات، أمور، فمنشوف بالعكس إنه عملهم بيزيد، مش إنه مثلا مثل في مهن اللي بفترات التوتر والأوضاع الأمنية بتغيب لأنه بيكون في ركود اقتصادي. بس بنقدر نقول إنه في طلب لممرضين، صح دكتورة؟
2: صحيح.
1: سلام.
2: احنا بنشوف انه عن جد في ثبات بمهنة التمريض، ما اثرت عليها الكورونا، بالعكس زاد الطلب عليها.
1: زاد الطلب يعني بالعكس هنا كان المردود. طب نقطة اخرى بالنسبة للتحويل المهني، انا بتذكر انه في فترة لما كان في فائض من اللي انهوا من دور التعليم كمهنة التعليم في المدارس وما كانش في وظائف شاغرة، كان هناك حملة بتقول اعملوا تحويل مهني، انتقلوا من مجال التعليم إلى مجال التمريض. بس ممكن هذا الاشي يكون مش فقط للي درسوا في دار المعلمين، وإنما كمان لأي شخص عنده تأهيل أو تخصص اللي ما في إله شغل. فماذا عن هذا المسار اللي هو بنقدر نسميه هسافاميك تسعيد، اللي تحويل أو تغيير مهني والذهاب إلى مجال التمريض؟
2: صحيح. احنا يعني مجتمعنا بالذات بنعرف انه بخلص صف 12 بده يقرر على اي مجال بده يروحوا يتعلموا بجيل كثير صغير، ومرات بيختاروا اختيارات اللي بعدين بيكتشفوا انه مش هو الاختيار اللي هو حابب يكمل فيه. اختار هيك لقب اول مجال كثير هيك واسع ما فيه كثير شغل. وفي ناس هاللي اشتغلت بمجالات معينة، يعني عندي طالبات هاللي كانوا عاملات اجتماعية، اللي كانوا مهندسات، هاللي كانوا بمجالات مختلفة، وقرروا بفترة معينة من حياتهم انه هن عندهم حلم من هن صغار، او شايفين انه هذا المسار وهذا المجال رح يعطيهم اكتفاء هيك بالمهنة أكثر بكثير.
1: حلو.
2: فعنا عن جد يعني بنشوف بمجموعات التحويل المهني من كل الألقاب باللقب الأول، من هندسة لبسيخولوجيا ل
1: وهل في مجالات اللي ممكن حتى ينحسب لهم اشياء اللي درسوها صح؟
2: 100%. طبعا 100%، احنا بنشتغل بحسب اعطائهم اعفاء من مساقات معينة.
1: نعم.
2: اذا تعلموها بخلال 5 سنين من بداية تعليمهم، فبنفحص يعني المساق، بنفحص السيلابوس، بنفحص العلامة، واذا في تطابق بيقدروا فيها ياخذوا اعفاء. وعندنا كثير طلاب اللي بياخذوا اعفاء خاصة بالكورسات يعني هي الأساسية.
1: نعم. نقطة أخرى بالنسبة للتحضير، يعني البسيخومتريكا شرط القبول، أو مثلا اللي ما زبطش ما قدرش يقبل، هل في مجال يعمل دورة تحضيرية اللي المرة الثانية بيقدر ينقبل؟
2: يعني إيمان عن جد بكل فخر أنا بقول مدرستنا همها شباب وصبايا مجتمعنا. فإحنا شروط القبول عندنا هي شروط كثير كثير ممتازة، وفكرنا بهمهم وفكرنا بالتحديات اللي شبابنا عم بمروا فيها.
1: نعم.
2: فإذا بنحكي على المسار تبع التحويل المهني، إحنا بنطلب معدل اللقب الأول فوق 75، ولكن احنا بنعرف انه التحديات هي موجوده اكثر عند شبابنا وصبايانا اللي بخلصوا الثانويه. عندنا 3 تحديات كبار: التحدي البسيخومتري، التحدي اللغوي اللغه
1: صح.
2: العبريه، وعندنا تحدي الجاهزيه انه انا انتقل من فتره الثانويه للفتره الاكاديميه.
1: النضج هذا اللي بيكون ناقصنا أحيانا.
2: 100%. فاحنا عن جد قعدنا وفكرنا منيح منيح، خاصه انه عندنا اتفاق تعاون مع كلية أونو للقب الأول بالتمريض. فإحنا بدينا نفكر كيف إحنا بنقدر نهون أو نخليهم يمرقوا هاي التحديات. فعملنا مسارات قبول مختلفة. فعندنا مسار مثلا اللي هو بدون بسيخومتري مع بقروت بمعدل 85، بنينا برنامج اسمه أفق العبور، أفيك مع بار. بيجوا بيتعلموا عنا برنامج 3 أشهر، بيتعلموا فيه لغة عبرية، لغة إنجليزية، وبيتعلموا 4 كورسات، 4 مساقات من السنة الأولى. يعني بنعلمهم كورس بيولوجيا، بنعلمهم كورس كيمياء، ستاتستيكا، وبسيخولوجيا.
1: على أساس يسهل عليهم إنه ينقبلوا.
2: 100%. وبنجهزهم من خلال هذا البرنامج، بنعطيهم ورشات عمل بترتيب الوقت، بكيف احنا نفوت على الامتحانات، بكيف احنا نتعامل مع المادة الأكاديمية اللي هي عن جد نقلة مش سهلة على
1: صح.
2: طالب من مجتمعنا.
1: نعم.
2: فكملنا نفكر كمان مين نقدر نساعد. فعندنا طلاب مثلا بنعرف انه في بالثانويات عندنا تخصص اسمه تخصص معرفات برئوت او اجهزة صحية.
1: نعم.
2: فقلنا هذول الطلاب من جيل 16 سنة اختاروا يفوتوا على تخصص بالبقروت اللي بدهم يصلوا بالآخر لمهنة علاجية. فإحنا قلنا لهم تعملوا 10 وحدات تجيبوا فيها معدل فوق 90، إحنا بنعفيكم من البسيخومتري.
1: منيح.
2: تفضلوا لعنا وبنعفيكم بالبسيخومتري.
1: حلو.
2: وعندنا كمان مسارين اللي هن بيجوا كمان للمتفوقين بالبقروت. معك معدل بقروت فوق 100، تعال إحنا بنفحص المستوى العبري والإنجليزي ومنعفيك من البسيخومتري. خلصت هندسيين بمحلات اللي بتعلموا هندسيين،
1: نعم.
2: كمان تعال لعنا بنفحص لك برنامجك ومنفوتك كمان بدون بسيخومتري، لأنه إحنا عن جد مدرسة اللي بتفكر بأولاد مجتمعنا وكيف نعطيهم الفرصة يثبتوا ذاتهم رغم كل التحديات اللي هن بيواجهوها.
1: تمام. أنا دائما بقول في هذا البرنامج دكتورة سلام إنه إحنا بنعطي طرف الخيط، بس بضل إنه الواحد لازم يتوجه، يفحص، يدخل على الموقع، يسأل. فكيف التواصل؟ بدك تعطي صفحة فيسبوك عندكم أو
2: طبعا
1: إنستغرام أو أي طريقة للتواصل واحد يأخذ معلومات أكتر دكتورة؟
2: طبعا إحنا عندنا صفحة إنستغرام وصفحة فيسبوك اسمها مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض، أو نازاريث أكاديميك سكول أوف نيرسينج.
1: نعم.
2: فيها يعني إسا بالذات بهاي الفترة اللي إحنا عم نتحدث فيها، إحنا هيك فاتحين باب التسجيل لكل المسارات، كل باب التسجيل مفتوح لكل المسارات. ففيها كمان كل التفاصيل اللي أنا حكيتها، وفيها لينك اللي بيقدروا يضغطوا عليه وبيفوتهم على صفحة اللي بتعطي كل التفاصيل اللي أنا حكيتها، وفيه كمان بالصفحات رقم واتساب اللي الطاقم التسجيل عنا بتواصل مع المعنيين
1: نعم
2: وبعطيهم كل المعلومات اللي بحبوا
1: نعم
2: يعرفوها.
1: بتأمل دكتورة سلام حديد مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض، إنه من خلال الرسالة اللي حاملينها في هذا البرنامج إنه تعلم يا بني فالعلم سلاحك، طبعا بني القصد ابني بنتي لأي حدا من أبنائنا شبان وفتيات، بتأمل إنه إحنا نقدر بالفعل نحث إنه إحنا نمسك بإيدهم نقولهم هاي الطريق، طريقنا هي طريق العلم سواء كان تمريض أو غيرها، بس يروحوا لهذا الطريق لأنه هاي الطريق السليمة وهذا اللي بحمينا كمان من الجريمة وكمان من العنف. فبدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة سلام حديد على المقابلة وعلى المعلومات، وبنتمنى النجاح للجميع. شكرا دكتورة سلام.
2: شكرا لك عزيزتي.
1: تحياتي.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: صادقت الكنيسة بشكل نهائي على مسار التعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من الحرب الأخيرة. للتوضيح ينضم إلينا المحاسب والخبير الاقتصادي فادي عباس. أهلا بك فادي، تحياتي.
2: مساء الخير أخت إيمان لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. إذن خلينا نوضح بداية، ما هي المعايير بأنه مصلحة تجارية تضررت بحيث أنه تستحق تعويضات، أو صاحبها أو صاحبتها يستحق تعويضات؟
2: يعني أولا أود أن أقول أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا كما يقال.
1: نعم.
2: لأن المصادقة عمليا كانت نسبيا متأخرة، وهناك العديد من المصالح الاقتصادية التي تضررت، والضرر ابتدأ من 28/2 عمليا وامتد تقريبا 40 يوم، واليوم نحن تقريبا شهر بعد نهاية الأحداث والأضرار اللي تسببت في إغلاق وهبوط حاد في مدخولات المصالح الاقتصادية.
1: نعم.
2: المصالح الاقتصادية المقصودة طبعا هي، احنا نتكلم هنا عن الأضرار غير المباشرة. يعني الأضرار المباشرة هي الأضرار التي تتسبب بطبيعة الحال في من ناحية إصابات مباشرة وأضرار مادية فعلية بسبب الحرب. ولكن هذا موضوع آخر. نحن نتحدث عن المصالح الاقتصادية التي تضرر دخلها وتضررت أعمالها بسبب أحداث الحرب الأخيرة. المصادقة التي تمت هي غير بعيدة عن التعويضات التي كانت تقوم بها سلطة الضرائب للمصالح المتضررة في الحروب الأخيرة وفي فترة الكورونا أيضا. الحديث يتم عن بشكل عام طبعا، لأنه في هنالك مصالح لها نسبة خاصة، ولكن الحديث يتحدث عن المصالح العادية بشكل عام، عن التي تضررت مدخولاتها بنسبة تفوق 25% من نسبة الدخل مقارنة مع شهر 3/4/25.
1: السؤال يعني هاي المقارنة شوي هيك غريبة، لأنه كمان لما بنحكي عن هاي السنوات كمان كانت سنوات صعبة اللي كمان كان فيها أضرار على المصالح التجارية. يعني صعب نقيس بالفعل لو ما فيش حرب نهائيا قديش كان ممكن يكون المدخول.
2: يعني ست إيمان، كما هو معروف أن الاقتصاد يعاني من بداية الكورونا، يعني
1: نعم
2: بداية بالضبط 2020، ولكن المشكلة أنه نحن نتحدث عن أضرار اللي هي أضرار غير مباشرة بسبب الحرب الأخيرة، وبالتالي يجب أن توضع هناك معايير معينة وتحسب بناء عليها. نحن لا نستطيع أن نتنبأ ماذا كان سيحدث لو لم تكن هناك حروب أو لم تكن هناك كورونا. فبالتالي نوعا ما الاقتصاد بدأ في ترميم واستعادة نفسه وملائمة نفسه للحالة الاقتصادية التي تسود العالم كله على فكرة، بالذات أنه احنا في فترات اللي من ما يقارب أكثر من سنتين ونصف.
1: صحيح.
2: نعم. عندما لا تكون حرب يكون هناك حديث عن الحرب، والآن يتم الحديث عن حرب محتملة قريبة والله أعلم. نأمل أن لا تحدث ونتمنى السلامة للجميع.
1: طيب.
2: ولكن هناك توتر معين، وهذا التوتر بطبيعة الحال يؤثر على الاقتصاد المحلي وعلى الاقتصاد العالمي. نحن نتحدث عن أزمة عالمية. ولكن
1: بالنسبة للمصالح التجارية، أي نوع من المصالح التجارية؟
2: مبدئيا
1: يعني مثلا سائق تاكسي كمان اتضرر، لأنه بتوقع ما كانش فيه تحركات، محل مثلا تجاري، محل مطعم، محل ممثل، مغني، فرقة موسيقية. يعني مرات الواحد بيخطرش عباله، بس هاي كلها كمان
2: صحيح
1: تضررت وبتقدر تطالب بتعويضات، صح ولا لا فادي؟
2: صحيح، بضمان محدود مثل ما يقال. من حيث المبدأ الأشغال العامة والمصالح العامة يتم الحديث عن تضرر بنسبة 25%. أنا قلت نتحدث بشكل عام، هناك أمور خاصة على سبيل المثال كما ذكرت الفرق الموسيقية والمصالح التي تعمل بناء على مواسم لها حسبة أخرى.
1: صحيح.
2: ولكن الأعمال العادية والتجارية العادية مثلا سائق التاكسي أو معلم السياقة أو السوبر ماركت أو حتى المحامي والمحاسب والطبيب الذي تضرر يتم الحديث عن هبوط بنسبة 25% على الأقل من الدخل مقارنة مع العام الماضي. أنا ممكن أنا أضيف لك كمان شغلي في بعض الأعمال اللي نقول مثلا بدأ في سنة 23 24 أو بال 25 وكان لسه ما زال في البداية وكان هناك نمو في عمله، ولكن هو تضرر في الأشهر الأخيرة رغم أنه نسبة للسنة الماضية ما كانش عنده هبوط، كان عنده زيادة.
1: طيب هلا المحصلة أنه كالتالي، ما إيش لازم يعمل الشخص، لمين يتوجه؟ طبعا على الأغلب عادة مفروض أنه عندهم محاسب اللي يعني يدير الملف، ولكن هيك نصيحة بتقدمها للي متابعنا وللي سمعنا حاليا، فإيش بتحب تقول فادي؟
2: يعني أولا التقديم للمنحة يجب القيام به بعد تقديم كشوفات ضريبة التقييم المضاف إلى شهر 3 و4. ثانيا ويمكن أولا لازم كنت أقولها، لسه المسار أقر ولكن لا يمكن التقديم اليوم، يعني متوقع أنه يمكن بعد 16 أو 17-5 يتم فتح إمكانية التقديم، لأنه بعد الإقرار تعرف في سلطة الضرائب لازم أنها تهيئ نفسها بناء على ما تم إقراره. فبالتالي واحدة من الشروط الأساسية أن يتم تقديم الكشوفات ضريبة القيمة المضافة فيما عدا ما يسمى مشتغل معفي، لأنه المشتغل المعفي لا يقدم تقرير القيمة المضافة إلا مرة في السنة.
1: تمام.
2: فبالتالي بعد المشتغل المرخص اللي عنده دخل فوق 12,000 شيكل سنوي بعد ما يقدم كشوفات ضريبة التقييم المضافة لسلطة الضرائب عن شهر 3 و4 يمكنه أنه يقوم بتقديم الطلب إذا كان عنده هبوط أو تراجع يفوق 25%. طبعا في بعض المعلومات يمكن موجودة عند المحاسب مش عنده، فيمكن يطلبها من المحاسب، يمكن يتعاون مع المحاسب، يمكن هو يقدم، يمكنه القيام بنفسه بالتقديم. وبالتالي بدخل معطيات محددة عن الدخل وعن المصاريف اللي عنده في فترات محددة بناء على تعليمات واضحة في الابليكيشن في البرنامج في الموقع يعني. وبالتالي بناء عليه يتم كمان تقديم الحسبة. طبعا هاي الحسبة اللي بتطلع معه هي حسبة مش نهائية، هي حسبة مبدئية أو مبلغ مبدئي اللي في بعض الأحيان يقر كما هو، وفي أحيان أخرى يقر في تغييرات معينة، وأحيانا يتم رفض الطلب. طبعا في كثير متطلبات قانونية يعني، ولكن جرت العادي أنه في المرات السابقة وأتوقع أنه يكون هاي المرة كمان، أنه بعد تقديم الطلب في بعض الأحيان يقومون بدفع دفعة تحت حساب حتى مراجعة الطلب بشكل نهائي وإقرار المبلغ النهائي الذي يستحق له.
1: إحنا دائما بنقول هدفنا من هذا البرنامج نعطي طرف الخيط، نقول للمواطن قدم، اطلب، اسعى، ممكن يرتفض ولكن بكل الأحوال قدم. أود أن أشكرك المحاسب والخبير الاقتصادي فادي عباس، ونتأمل أنه كل من تضرر يحصل على تعويضات. شكرا لك فادي. شكرا، تحياتي.
2: شكرا لك، العفو، ويعطيك العافية.
1: أهلا فيك. هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك الحقوقي. في الأسبوع القادم سنكون معكم مجددا ونعد لكم المزيد من المواضيع والمحاور. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وأترككم كما دائما في رعاية الله.

0: بابا شو عم تعمل؟
1: صعب كتير على بي ربى وكبر مع بنته، يجي شخص وياخدها منه. سامحيني،
0: بس هالشخص بحب بنتك، بخاف عليها كتير وبيحترمها. شو بعدك ناطر؟ رجع سلمنا لقلبي.
2: كلك أسى انت.

بنتك مملكتها بيتي، بعيسها ملكي بالحب، وعرسها رح بيكون القلب، بفرس لها بالورد الدنيا.